0: حكاية ألف حكاية وحكاية تصبر وتعلم اسمعنا وفضفض وتكلم وفضفض وتكلم
1: برشا وخايفة برشا مالي تاون خايفة
2: قول اللي تحسن
3: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
2: اتكلم من عروش عروش قلب عروش عروش
1: قلب لكن نقعد نهاري ثلاثين نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة
0: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

0: محمد منير نوصل به للماضي ساعة وتسعة دقائق في ساعة. الحقيقة الوقت يتعدى باش نمشيو للمكالمات الهاتفية. موضوعنا اليوم هو التفكك الأسري والروابط الأسرية اللي بدأت تتقلص شيئا فشيئا. لكن قبل هذا نستسمح مدام هادية. مرحبا مدام هادية. هدى
1: الو عتلامة.
0: مرحبا بك. شنو احوالك؟ لاباس عليك انت؟
1: تحياتي وربي
0: يعطيك ما تتمنى. يعيشك. ومدام صفيه معنا. شكرا شكرا.
1: نشكرك على ذوقك الغنائي وبارك الله فيك.
0: شكرا شكرا جزيلا.
1: السلام عليكم وعلى كل المستمعين.
0: ايوه نعاود نذكر انه يسالوا عنك هي اولى مفاجات الكينج محمد منير. السيف هذا سيف 2026 و ديما نقول يثبت النجم محمد منير مع كل جديد انه لازال متفرد ومنفرد في الاختيارات، خاصه اختيار الكلمات اللي تتجاوز السطحيه، يعني ينتقي ما يلامس مشاعر الناس ويسعد الجميع ويعبر على الاحلام وحرص على بقاء اغاني خالده في ذكر التاريخ. اخر تصريح يعني كنت قريته محمد منير بعد وفاه هاني شنوده. طبعا كنقول هاني شنوده نقول محمد منير البدايه، ولاني نتذكر غنيت أنا بعشق البحر لنجاة الصغيرة. لكن من الأشياء اللي طلبتوها أنتم على صفحة الناس حكاية ومن خلال مكالمتكم الهاتفية، العودة إلى تيتر مسلسل أمي الحبيبة أمي الحنون، نسمع منه شوية. تفضل.

يا حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمرك، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود.

0: إذا يبقى من أجمل تتروات المسلسلات العربية إخراج تقريبا فايق إسماعيل، مؤكد فايق إسماعيل، نذكر أنه النغم هذا كان بصوت محمد منير، مسلسل أمي الحبيبة أمي الحنون، يا قلب أبيض من الندى، يا صورة عايشة في العيون، من أجمل المسلسلات العربية ومن أجمل التتروات اللي تبعناها من خلال صوت محمد منير. حبينا المسلسل هذا، وأحيانا تبقى المسلسلات راسخة في الذاكرة من خلال التتر متاع المسلسل اللي أتغنى، وخاصة صوت محمد منير في هذا النغم اللي الحقيقة ما يتنسيش بالكل. نرجع للمكالمات الهاتفية، وموضوعنا اليوم هو التفتت والتفكك الأسري، خليني نقول حتى لازم نقول أنه الأسرة هي نظام اجتماعي متكامل، هي البيئة الأساسية اللي يتربوا فيها الصغيرات، اللي يتلقوا فيها المبادئ والقيم الاجتماعية والتوجيه والسلوك. يعني في المجتمع الأسرة هي مصدر الأخلاق، هي الدعم الأولى، هي الإطار اللي يتلقى فيه الطفل دروس الحياة الاجتماعية. ولكن نشوفوا أنه برشا في الفترات هذه برشا أسر الحقيقة تدخل في مشاكل وتطورات وتغيرات الاجتماعية موجودة هذه، وأبرز المشاكل هي التفكك الأسري اللي توصل حتما للتوتر والصراع. ناخذ أولى المكالمات الهاتفية. هدى مرحبا بك.
1: عسلامتي طيب يا ودي، وحلاها أمي الحبيبة، وشكرا لك على أنك عديتها لنا الليلة.
0: مرحبا بك لالا،
1: محلاها محلاها. نشكرك على ذوقك وربي يخليك وربي يشدك بصحتك.
0: يعيشك.
1: شوف كل شيء في العائلة يتعدى، معناها مثلا التمييز، الغنى، الفقر، أما أكثر حاجة توصل تفكك العائلة هو الطلاق. معناتها كان البو والأم تطلقوا، معناتها تفارقوا، احسب أنه العائلة تفكت. معناتها أني بالمخالطة، معناها شوف قدامي راهو، فهمت؟ شوف قدامي، معناتها تقول غني وفقير، كيفاش البو معناتها يميزوا بين أولادهم، ومثلا حتى الماخذة معناها يميزوا بنت وولد، معناتها أو البنية يحقرها والولاد يميزوه، ولا مثلا هذاك يعطيه يشري وهذاك البنية يحطوها في الدار ما تقراش، هذاك كله يتعدى، فهمت؟ أما أكثر حاجة ذل العبد هي الطلاق.
0: لكن قبل ما نوصلوا للطلاق، قبل ما نوصلوا للأمور هذه، يعني فما نجموا نحكيوا على النقص متاع التواصل، الخلافات اللي ديما موجودة، وخاصة الخلافات اللي ما فماشي مقدرة على الحل متاعها. يعني نوصلوا للخلافات
1: من القوية شحول. شوف شوفتي طيب، الأم والبو هما الكل، إذا كان الأم والبو تلقاهم حكماء راهي العائلة تتعدى بالجدا، يعني تعيش بالجدا. أما إذا كان البو والأم يبدأوا يتعرفوا قدام صغارهم مثلا على أكثر الأسباب، مثلا على القراية، ولدك ما جابش معدل بالباي، يبدأوا كيكة تعملوا للقراية، وبعد القراية تولي
0: هو فما قبل الروتين اليومي. يعني أحيانا نخرجوا الصغار من الأمور هذه، يعني أحيانا الكوبل ما يتفهموش من الأشهر الأولى، يعني
1: ايه متقلوا لما في الماخذة هم تقام كيجوا ياخذوا بعضهم، يقولوا احنا شنو نعيش ولا بس علينا، لكن بعد ذلك تدخل العائلة واللي يتعاركوا على أقل الأسباب، فهمت؟ هاو ما جيبليش، هاو ما جيبليش، هاو شنو، وذلك يقعد مدفون بيناتهم. تعرف كده مثلا انت بتقول انت ما جبتليش فرده، ما جبتليش خاتم، تقعد هذيك الغريزه هذيك مدفونه بعد ما تتبنيك العائله هذيك. يجيبوا اول صغير على اول عركه يا سيطيف، يبداوا يتعاركوا بالامور هذيك، شوف انت ما عملتليش بالبدايه، شوف انت يا امك حقرتني، يبداوا كيف يتعاركوا، وبعد عاده تولي تدخل امور اخرى، مثلا صغير يتولد مريض، بعد يدخل الغناء، الفقر، الطلاق، رزق، رزق اكثر حاجه.
0: هيت عندك شي انت محل شاهد، يعني انا معناها شوف هو مراحل هدي اسمعني، مراحل التفكك الاسري هي متعدده، يعني التفكك الاسري ما يجيش هكاك فجاه، يعني احنا مش نحكيه على الكوبلويت الازواج، يعني بين الخو احيانا اخته فما مراحل تصعيديه، يعني برشا نماذج، برشا نظريات حول مراحل التفكك الاسري، يعني النجاح الزوجي والتفكك الاسري نجم نحطوهم مع بعضهم، يعني بوادر المشاكل، يعني فما
1: بوادر المشاكل. البو والأم يبدوا يميزوا في ذراريهم، مثلا يميز الطفل على الطفل،
0: ولا قبل احنا قلنا قبل علاش احنا معناها نخرجوا للصغار، هما جزء من التفكك بالطبيعه، وينجم يكون العكس، لكن نخرجوهم، يعني فما علامات، فما مشاكل في العلاقة الزوجية أو الأسرية، يعني خلافات بين الخو وخو بين
1: الشباب. ايه على يبداو يتعاركوا في الدار مثلا، شبيك انت شريت بيدري وانا ما تشريش بيدري،
0: اش دخلنا في هذه؟ احنا ما وصلناش لهذه راه،
1: ما وصلناش لهذه. هما يتعاركوا باهي شحالنا فيه باهي يا سيدي، نمشي لقدام شوي يا سيدي، مثلا تشيلوا التليفون وهذاك ما تشيلوش تليفون، ولو يتعاركوا فهمت.
0: هذا تمييز، هذا تمييز، هذا تمييز، هذا تمييز. شوف يا هودي، هودي اسمعني، ما يصيرش اسمعني. فما فما فما بوادر المشاكل، يعني فما مرحله تظهر فيها علامات المشاكل في العلاقات الزوجيه او الاسريه، يعني خلافات، تواترات، خليني نقول متزايده، نقص في التواصل، عدم الرضا، فما حاجه اسمها التعزيز السلبي، يعني في المرحله هذه تولي توترات وصراعات وتراكم وغضب وعدم رضا، يعني يولي فما تباعد عاطفي، تباعد جسدي،
1: ما يتحدثش مع بعضهم بالكل ساعات، كل واحد عايش في عالمه فهمت، هذيك عايش في الانترنت وذيك عايشه في التلفزه، قليل وين يتحدثوا مع بعضهم على اولادهم وعلى كل العائله تبدا دايره بيهم على اولادهم وبناتهم. عاد تصير يقعدوا كيك هيك حتى لين تتفاقم الحكايه ويطلبوا معناتها يتفارقوا.
0: شكرا لك هدي، يعطيك الصحه، بارك الله فيك، جزيل الشكر. ناخذ مدام صفيه، مرحبا بك. يعيشك يعيشك يعيشك. يظهر لي واضح العنوان الكبير، باش نحكيه على التفكك الأسري بشكل عام، يعني مش بين بين بين الكوبوات فقط، لا التفكك الأسري أبعد بكثير من هذا. يعني قلت كنت أسمع فيها مع مدام هدى، يعني ما يجيش هكاك فجأة، يعني مر برشا برشا حاجات حتى يوصل الانهيار في الآخر، يعني قبل الانهيار نلقاو الانعزال، يعني يولي ما عادش فما تواصل، يولي الانفصال العاطفي موجود، تولي فمك الفجوة كالتباعد الكبير بين أفراد وقلة التواصل ووحدة وعزلة وبعد نوصل الانهيار. تفضل.
2: من الأول السيف التفكك يبدأ راو بالكوبل، ما نجموش نبعدوا على هذا، وينجم يولي عنده تأثير على الصغار ومن صغار على العائلة الموسعة. علاش؟ خاطر هما الأساس، هما اللي باش يعيشوا. ألو
0: نسمع فيك مدام.
2: خاطر قلت دنكو عليا نصوت. ومن بعد يولي زاد عنده انعكاس على العائلة الموسعة. علاش؟ خاطر هما التفكير نتاعهم الكوبل، الانسجام نتاعهم، استو يفكروا كيما بعضهم، استو على نفس الوتيرة، على نظرتهم للحياة، استو كيف كيف ولا لا، فما خلافات ما نردوش بالنا رانا ليها. اي كوبل باش يعيشها ما يردش باله لها من الاول، على خاطر الناس الكل ما توري من نفسهم كل حاجات الباهية. ومن بعد نجيو في الصحيح ونجيو للكوتيديا اللي باش نعيشوه، والكوتيديا اللي بنعيشوه اللي باش يعطي الانعكاسات كما قلت لك، يبداو ما همش متفاهمين، كل واحد يحب يسير الامور نتاع العائله على كيفه ومن نظريته هو.
0: تعرف مدام صفيه، نفس الشيء اللي تكتب فيه توا على صفحه الناس، حكايه لبنى ترودي تقول التفكك الاسري نجم يكون السبب نتاعو صراع الاجيال، كما البو اللي يحب يربي اولاده كيف ما عاش هو في السبعينات، مثال يحب يلبس كيف ما كان يلبس هو، يحجم شعره كيف ما كان هو يحجم. الصغار توا تقول ما شاء الله عندهم عالمهم وموضتهم، ولهنا يصير تصادم بين الولي خاصة وبين أولاده اللي يخلق الفجوة.
2: صحيح سيف، هو باش تربي أولادك على كيما أنت، صعيب برشا، خاطر يلزمهم يواكبوا التوا سوسيتي اللي عايشين فيها ولا الحقبة الزمنية اللي عايشين فيها، دونك يلزمك يواكبوا التطورات، سينو هما بيتهم باش يحسوا روحهم خارجين، معناها خارجين على التقدم اللي قاعد صاير. لكن سيف ثم حاجات ما حقناش بدلناهم، باش نقول لك علاش، خاطر التفكك اصل الاصيل هو شنو؟ نوع من التصرف يتبناها كصغير، تبدا فما من الاول كيفاش نقولوا دي توليرونس هكا ياسر، معناها نخليوهم يتفتحوا، مثلا الروابط العائليه ما عادش يقولوا بها،
0: صحيح،
2: بعض العادات ما عادش يقولوا بهم،
0: صحيح،
2: لازمنا نخلقوا لهم شويه توازن. اسمعني، راهو فما التربيه هكا، هذه تربيه، هذوما دي برانسيب، هذوما مبادئ، لكن تنجم تتطور، تلبس بالطريقه ذيك، تعمل بالطريقه ذيك، تحترم زاد المجتمع اللي انت فيه، دكوردو احنا باش نتطوروا، اما ما نجموش نكزو من تونس نوريو كيما امريكا تطوراتنا. خليها تكون ايجابيه في مخنا وكل، ومن بعد الهيئه نتاعنا البرانيه كي تتبدل يكون العبد في معناها في عمر نتاع النضج يعرف شنو ياخذ وشنو ما ياخذش، سينو التفكك يبدا ويزيدوا نكملوا على برشا من الوالدين كسوا ابو ولا ام تحب هي متطوره وفي بالها معناها اذا كان باش تنقصها هي ولا اولادها يعيشوا بطريقه اخرى ولا البو كيف كيف، معناها راهو الناس باش يعقروهم وما هيش متطوره ما هيش تبع في وقتها ولا البو كيف كيف. دونك نبداو من هنا التفكك، ولو صغار ما عادش يسمعوا، يولي واحد ساعات من الوالدين واحد برك هو المتضرر ماهوش موافق خاطر ماهمش متفاهمين، واللي مش موافق باش يصير طيب تولي فما فجوه بينه وبين اولاده.
0: لهنا مدام صفيه، لهنا مدام صفيه حكينا برشا على الفجوه، هات نمشي للحلول، يعني كيفاش نحميو العلاقات الاسريه من التدهور والتفكيك؟ لازم فما حاجه اكيد، معناها فما الحلول، يعني المسؤوليه مشتركه كل طرف من الاطراف يلزم يتحمل، خليني نقول الواجب نتاعو، الامانه اللي عنده، والتوزع نتاع المسؤوليه هذه على الابوين اولا. والحقيقه فما برشا اشياء حتى خارج الاسره، يعني فما برشا اشياء تنجم تتحكم في التفكك الاسري وتخليه ما يتمش، يعني حتى البرامج التثقيفيه نوعا ما، يعني كل افراد المجتمع كل واحد من الموقع نتاعو كل واحد من الموضع نتاعو عنده واجب، يعني لازم يعمل. البو عنده لازم يعمل لك العلاقات نتاع الموده نتاع المحبه اولا، وايضا حتى الام عندها دور كبير برشا. ثم نحكيهم بعد على المجتمع، انا قبيله نحكيه في الموضوع، يعني في البرة يعني عندي صديق يقول لي انا ولادي يخرج برا ما عادش يكلمني بالكل، ينساني. علاش؟ تبحث على الاسباب تلقى انه ما تمشيش لخالتك، ما تمشيش لعمتك، ما تمشيش لمماتك، ولد عمك ما تكلموش، فلان كذا، يدخلوا الصغار في الـ في الـ في, الـ في الاشياء هذيك بشويه بشويه، حتى هو معناه يوصل انه ولده يقول لك يا اخوي حتى انا معناها تربيت هكاك، ما احنا قبل تربينا معناها في الدار الكبيره، دار ساعات تلقى السلفه وسلفتها والمما وخالتها وعمتك والناس كل في نفس الدار وكلمه واحده والجو واحد وكنا خراب لبعضنا، هذا كل ما عادش
2: بيان سو، على خاطر الاسس اللي قلنا قبيله اللي لازمهم يكونوا موجودين ولي برانسيب ما همش موجودين. انت كي يخرج صغيرك وما يكلمكش ديجا با مال، انت لبرا اوتوماتيكمون على قلب التليفون باش تتبعوا جرات له شي حاجه وين مشاو، كي ما يجاوبكش هو معناها بالنسبه انت ليه ما عندك حتى سلطه عليه، وخرج لبرا هذيك حياته وهذيك طبيب. اون بليس الحاجات نتاع العائلات والروابط، اذا كان انت من الصغرى ما تهزهمش للمامه والعزيز والعمه والعم والعيد وكل حكايات، راهو هو بيدو ما عنده ما يحكي معاهم، ما يعرفهمش. كي تجي انت حتى في مناسبه ولا في عرس تقول له برا امشي عيد يقول لك ما نمشيش، ما نعرفهمش وما نعملهمش، شكون وراه سيد؟ ما وراه حتى حد. ولذا اذا كان انا عندي مشكله مع سلفتي ما يلزمنيش نوريها لولدي، نحكيها بيني بين راجلي، نحكيها ما نظهروش، نقول له برا لعمك اش يهمك معناها في السلفه تمشي، ما حدش هذاك سيد، ما تبناش في الدار. دونك الصغير ما يتلامش عليه، ما عادش نقولوا جينيراسيون توا ما عادش تقول بالعائله، واحنا زاد الكبار اتونسيون مشينا في لما عائليه صارت نبذه، عارف السنيه كامله نحكيو على كل النبذه ذيك، ومن بعد حالفين بالايمانات الكل ما عادش نرجعوا، تكون شاف السسبات.
0: لهني مدام لبنى تقول لك بالنسبه للعائله الموسعه يعني مشاغل الحياه برشا، كل فول احنا عندنا المثل اللي يقول لك كل فول له في نواره، كل فرد له في روحه، ما عادش فما الحنيه، خاصه اذا كان توفي والجد ولا الجده اللي حكينا عليهم يعني كانوا يلموا العائله ويصير التفكك وتصير الفجوه هذه. تقول لك بالنسبه للحلول المعادله صعبه، يعني اذا كان البو يكون صعيب والام تكون لينه كيف ما نقولوا تشد العصا من الوسط حسب كلام لبنى، يعني نواكبوا الحادثه بمبادئ قيمه. شوف فما اخلاق مدام صفيه جديده، فما اشياء جديده فما برشا أسئلة يعني نجم تكون في صلب الموضوع. احنا كمجتمع المفروض عندنا مشروع مجتمعي باش نبني نظام اجتماعي يفهم القيم، يفهم ومش مش يفهمها فقط، يحترمها. يعني الأسرة كي تقوم الدور متاعها على الوجه الأكمل في تنشئة أفراد متوازنين، يعني عندهم كل شيء، ماهوش الأمر ينتهي بلمجة كما كان تحكي هدى ولا مصروف ولا فما احنا نقوله خلي الشارع يربي ولا الردع ولا برشا أشياء أخرى. راهو احنا قاعدين نشوفه حتى في على مستوى اللايف ويت الموجودين يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، نشوفوا صغار يخرج لك بخارجة انت ما تتوقع حيش، يعني فما فضائيات كبيرة برشا وفما برشا اشياء، فما ناس تعشق الحاجة العكس، يعني فما استهلاك كبير برشا اشياء احنا ما كانش توصلنا. يعني قبل كان عيب كي تلقى صغير قاعد في الشارع البرة يسهر حتى شي الماضي ساعة، تولت عادي جدا. يعني لازم معالجة النتائج يعني باش الأمور ما تتطورش. يعني تولينا نشوفوا أنه حتى الصغيرات خرجوا على السيطرة، يقول لك أنا أمي وبابا مش متفاهمين، أنا مانيش متفاهم معهم. أي كومبليت
2: أي أي يقول لك إذا كما أيش شوف سيف مع الناس سيطرة كبيرة إحنا على المجتمع، لكن عنا حاجة أساسية اللي أسرتنا اللي داخل يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع أولادنا وكيفاش احنا نسيروا. وحتى كان عنا خلافات بيننا وبين بعضنا كوم كوبل، يلزمنا الصغار في تربية الصغار ويكونوا على فرد كلمة. علاش؟ خاطر راو يبوك كان ولدك باش يعمل حاجة ولا الله لا يقدر يدخل لك الحبس ولا يولي يدروك، يراك انت باش تتألم. مش معناها خلافك مع مرتك هو والمرأة كيف كيف، معناها نطرح حاجاتنا الشخصية كل سواء مع بعضنا عايشين ولا منفصلين. خاطر كما قالت قبيلة الطلاق لا ينجم يكون الطلاق حل، واللي يجيوها ولاده يحاول بطريقته اللي ما يقول حتى شيء في الطرف الثاني بشكل آخر، يقوم يا ربي تلقى صغير يحترم والأم كيف كيف وكل واحد يعمل واجبه. حكاية فارغة معناها سواء مع بعضهم ولا منفصلين، دورهم يلزمهم يقوموا بها على أكمل واجب.
0: هيت ركزوا على ثلاثة نقاط، يعني نقص التواصل، عدم فهم الاحتياجات، الخلافات وعدم القدرة على حل المشاكل، العوامل المالية أحيانا تدخل، يعني الضغوطات المالية، الديون، الأعباء المالية الزايدة، فما اللي ميخططش، فما اللي يبدأ يدخل فك الضغوط المستمرة، المصروف اليومي، الحاجات الأساسية، ولهنا نوصلوا للعنف الأسري اللي ما يقتصرش العنف الأسري على الإيذاء الجسدي فقط، لا، فما ندخل حتى فك الإساءة اللفظية بين ضفرين العاطفية أيضا، حتى نوصلوا للعوامل العاطفية، يعني وصولا إلى الصعوبات التربوية. الشخص يولي بشوي بشوي يتغير، يعني الصغير يتغير مع أبوه، يتغير مع أمه، وبالتالي تفقد الأسرة المكانة بتاعها.
2: شو سيف اللي ساعات انت تعيش في أسرة تبدأ مثلا واحد من الطرفين، مش لازم بقينا نتهموا المرأة ولا نتهموا، يبدأ مثلا عنده احتياجات فوق القدرة الإنسان كسوسوا احتياجاته معناها نفسية ولا عاطفية ولا اللي هو الدباس لنغجي متاع العبد ونفغل دينغجي هنا القدرة متاعه، ولا متطلبات في القدرة المالية. سبحان الله كل واحد ومدخوله وكل واحد، والناس اللي ترتبطت ببعضها تعرفوا حولها. تتربى الصغير على واحد من اللي زادون فادد من السيتواسيون ويتشكى منها، كيفاش ما يتقلبش هو على والديه؟ كيفاش ما يعاورش والديه يقول له شوف فلان وفلان؟ ولذا يزم يلقى الناس الكل اتفهموا اللي يزم الرضا بما عنا ووسعى انت وعمل بخير.
0: السؤال الاخير يجيك من المستمعة نبيلة لعويتي من الجزائر، تقول لك مدام صفية، يعني فما صعوبات

0: ينجحوا كل كيف لي بارون يركزوا عليهم. تقعد توسكي انترنت توسكي خرجت دخلت هذوكم هذوكم مرانا باش يلزمنا ناخذوا خير الامور يقول لك اوصفها. ما يلزمناش نكتفوا، يلزمنا نتفهموا، يلزمنا بما قدر الامكان نتمشاو معاهم افيك ريستريكسيون.
1: واضح. هيت نحوصل معاك يعني ممكن ابرز النقاط اللي قلناها، يعني التفكك الاسري يبدا بال يعطيك فلاش هكا مرحله تظهر علامات المشاكل في العلاقه الزوجيه والاسريه، خلافات توترات، وبعد تولي الامور سلبيه اكثر، يعني مرحله تكثر فيها التوترات والصراعات كما كنت تحكي، بعد نمشيو لمرحله اخرى هي مرحله الانعزال، ولا يتبدل استبداد التواصل السلبي والانعزال والانفصال العاطفي وصولا الى الانهيار ووصولا الى التفكك الاسري، وطبعا نقص التواصل وعدم فهم الاحتياجات هي الاساس. شكرا لك مدام صفية سعيد انك كنت معنا. نسمع سعاد ماسي ثم نعود مع المكالمات الهاتفية.

0: بعد ميسي توصل بينا نوصلوا معها الماضي ساعة واربعة واربعين دقيقة. واختنا فوزية من قليبيا فوزية تريكي تقول التفكك الأسري يتطلب بإعادة بناء جسور التواصل وتعزيز المودة والرحمة وتحمل المسؤولية المشتركة. يمكن تحقيق ذلك عبر الحوار الفعال والالتزام بالقيم الأخلاقية واللجوء إلى الاستشارات النفسية والأسرية المتخصصة والمختصة لحل النزاعات العميقة. شكرا لك فوزية, أيضا شكرا وفي أبو زيدي, شكرا أيضا نجوى بن عرفة والمرويسي, أيضا مريم حمدي, شكرا أيضا سعاد مروة, فوفة لشب, بوجيه, سلم بلقاسم, رتيبة محمد, سليم, خالد المجدوب, أحلام أحلام, حنين جميعي, عادل القسومي, عمر علي, وخونا أحمد البحيري, أيضا توفيق الرمضاني وغفران بوسلمي. شكرا جزيلا خلود العاشق والأزرق محمد, أيضا رضا عبيدي أنسيبي, محمد كامل البغاني, أيضا ليلى حمدي وسلوى بالهادي, أيضا أختنا وليدة السعدوني, خديجة ماجد, إيمان منصوري. شكرا لكم الكل. نوصلوا مع المكالمات الهاتفية, ناخذوا معنا فايزة. مرحبا فايزة.
1: ألو, عسلام خنا السيف, عسلام الكل من يخدم بالإذاعة الوطنية, الكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شكرا جزيلا. أيضا لبنى, لبنى لبنى ترودي, تحياتي ليك يا لبنى. تفضل مدام فيزا.
1: التفكك الأسري. التفكك الأسري هو في نظريني وفي رأيي أن ينقص الحوار في وسط العائلة. يكون مثل ماشي حوار, يكون مثل ماشي نقاش, ما ثماش تعاون حتى في مهنة المنزل, في الميعاد مع الجدات والخالات والجد. يلزم نحط صغارنا بحذا جدودهم, خليهم يلعبوا, خليهم يتبادلوا حتى الحديث على أيام زمان. كانت الجدة تخرف, كانت عندها تقدم النصايح, تعطي إفادة, تكون حتى هاك الحنان اللي قاعدة تعطي فيه الجدة أن معناها حفيدها يرقد عندها في حضنها, يرقد في حجرها, لعبة حاجة باهية, وهكا معناها ما يخليش التفكك الأسري. أخونا سيف,
0: انت كيفاش ربيت أولادك؟
1: ربيت أولادي في العائلة اللي معناها ما فيهاش تفكك أسري, معناها مع جدات مع خالاتهم, نخليهم يمشوا حتى ولو ثم مشكلة عائلية ما يلزمش كما كانت المستمعة تتحدث, يلزمش نتحدثوها قدام صغارنا, يلزم تنحل مشاكل الكبار مع بعضها. تكون معناها ثم مودة حتى الأم كي تبعث صغيرها الجدة بالطعام, وإلا تقول له برا بتبح ذا جداك في العطل مثال المدرسية, وإلا في فصل الصيف يقضي العطلة غادي. تكون معناها العائلة يخلوا صغيراتنا يمشوا بدا عمومتهم وبدا أخوالهم وبدا جدودهم باش يشوفوا الحياة معناها بألوان جميلة نقول
0: يعني. يعني
1: وخلوهم يحضروا حتى الأفراح وحتى المناسبات, والتفكك الأسري راه موجود حتى في أن الإنسان وقت اللي يسافر للخارج وينجب غادي أصغار سواء من مرأة أجنبية وإلا حتى تكون بنت العائلة, كي يروح يبدأ دابا دابا روحه, لا خلي الصغار معها كي يروح معناها الأرض الوطن, خليها صغار, خليهم معناها مع بناي عمهم مع وليدات أخوالهم, يحطوها حتى هيك المودة متاع الضيف ومتاع الاستقبال الجميل راهو هكا باهي.
0: يعني انت ما لقيت صعوبة انك انت ولادك يتربيوا في محيط اسري متميز؟ ما حسيتش حتى مرة انه فما شخص من العائلة من المقربين ما يلزمش انك انت تخلي ولادك يقربوا له برشا؟ يعني عشت في بيئة جيدة؟
1: لا, عشت في بيئة جيدة والحمد لله, وانا اولادي ولك الحمد يا رب والشكر ان كيف عمامهم كيف اخوالهم سواء حاضرة ولا غايبة مهنيني متهني عليهم, ما يقلقنيش انه يمشي في العطلة قضيها بحذا عمه ولا بحذا اخواله بحذا جدوده, سواء أهل الأم وإلا أهل الأب، معناها حاجة نشوفها جميلة وحاجة معناها ترابط جيد. وحتى في فصل الصيف وقت اللي تكثر المناسبات عندي حاجة عادية إن الصغير يمشي معناها للأسرة دار الجد ودار الجدة ويلعب مع ذرية خواله ويتبادل الحديث ويتبادل النقاش. وهي حتى كي تبدأ معناها العائلة متماسكة وتبدأ متعاونة، قلت لك في المنزل، وتبدأ حتى شؤون المنزل معناها تشارك فيها صغارها وتشارك فيها حتى السلفة، كي تمشي بحذا سلفتها تشاركها في هيك اللمة متاعها، حتى لمة أسبوع معناها كل يوم جمعة وإلا كل يوم أحد، أنهم يدوروا غداهم مع بعضهم.
0: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة فيزا. سعيد أنك كنت معنا ماضي ساعة وخمسين دقيقة. جست نحب نحكي شوية على تصدر النجمة التونسية دورة زروق محركات البحث على جوجل. دائما وأبدا يعني دورة زروق تلفت الأنظار بأدائها المميز في كل ما تقدمه. يعني ممكن نحكي على مسلسل علي كلاي اللي تقريبا كان سبب رئيسي في نجاحه هي دورة زروق، والمواجهة الحادة اللي تعملها دورة زروق في كل أعمالها الدرامية وفي كل دور تتقمص إلا وتخلي الدورة متاعها في البال وتخلي الدورة متاعها تعطيها القيمة. يعني ما عنديش هيك الحدود متاع الأداء التقليدي، هي ما تقدمش الشخصيات كيما يقدموها غيرها، يعني تبدأ في تقمص الشخصية بأمانة كبيرة برشا وتغوص في مناطق أكثر جرأة وتخلي الشخصية اللي تقمصها دورة زروق وكأنها شخصية حقيقية. نوصلوا الجزء المسرح التونسي والدراما التونسية والمسرح الفكاهي بين ظفرين. المسرح الفكاهي في تونس راهو عنده تاريخ عريق، فيها كل مزج بين الضحك وأيضا النقد الاجتماعي. تقريبا مسرح التونسي قدم برشا برشا برشا اسماء، ما نحبش ننسى الاسماء الجديده ولا القديمه، دونك ما نذكر حتى حد باش ما نظلم حتى حد، لكن تبقى ديما عندنا مسرحيه الماريشال من اجمل ما تقدم على المسرح التونسي. يعني المسرحيه اللي عمرها فات 60 سنه ولا اكثر من 60 سنه، يعني تبقى المسرحيه دي من اجمل ما تقدم على المسرح التونسي، دون ان انسى عروض المونودراما والمانشو، يعني والإقبال الكبير برشا اللي يحبوه التوانسة ويحبوا يسر الأعمال الكوميدية الأعمال الناقدة. تتنوع الأجيال لكن تبقى ديما المحطات الرئيسية، المحطات خليني أقول بين ظفرين الكوميدية الحية وأداء الرواد الفكاهيين بين ظفرين من أجمل ما تقدم مسرحية الماريشال. ثم كما طلبت أنتم جزء من سيبكار وميفونة.
2: جنان استره ولاك ما لستعد، ما لتقدم الماريشال يبغيك.
3: واش يرديني ها؟ اخي واش دنيتنا من جديد في الجردة؟
2: جردة سويتي من الصباح وانا في الكلامة بالمقص.
3: بالجلم؟
2: بالمقص.
3: انا قلت لك بالجلم يعطيك رجلة.
2: بالجلم. وكا كايبات القرون في الزهين وكايبات الورد من الفنفين.
3: ليه؟
2: سيدي.
3: واشين؟
2: لحبك قد ولا سرول؟
3: يقول نصلي عن النبي.
2: نصلي وسلم عليه. وكا زدت في شباك بيت النوم تاعك.
3: اي.
2: زرعت لك فلة وياسمينة. باسكو سيادتكم تبداو راقدين والنسيم العادل يخبل تبداو تشموا في ريحة الفل والياسمين.
3: قلت كي نظل راقد اطب ريحته في خشيش.
2: في خشيش.
3: قوله. هاي جرديني لك مجيها يعطيك بقلة.
2: لكن
3: أخي هكا يدنوا البلدية ولا ها؟
2: شنو هكا يدنوا البلدية؟ هكا يدنوا القماق من تاع البلدية.
3: هيا باهي، إما لا تعرف كيفاه؟ نيش هيك يدني لي في شباك الأخرى تلي من قبلها.
2: هي هي فهمت.
3: افتيت الزعتر وكلي.
2: زعتر وكلين مع الفل والياسمين.
3: هاي!
2: لا يا سيدي دليلك، تحب زاد شويه مسك سنادك.
3: اخذ يا سيدي يا ضايع نتاع السناديق اللي تقول عليه
2: هذا يا سيدي نواره تسوها لك من برا الماريك.
3: من برا الماريك. اي بي
2: قال لك تفتح الصباح وتزبال اعمال عشيه.
3: ايه يا سيدي حلي دني هالي يا ضايع نيشاهي نتفرج عليها.
2: حاضر سياده الماريشال.
4: ايا جنان الدور.
3: يا كمال شي
2: بريزة
3: نبي على الاخر ثاني بغي
2: تبغيزة كرام
3: اي
2: شيفو هو ريبو تي دو سويت ابري فيك جافانس لي ماريشال يبغي
4: سيدي ماريشال الكهرباء اللي تطلبها حاضرة جاهزة الكل نظفتهم بما كهرباء سيدي ماريشال يحب نجيبوا القضية اليوم بالمرسيدس ولا بالفورد ولا بالتراكسيون ولا بالجاب
3: اسمع ني قلت نمشوا في المرداس نكركروا القضية ونجيبوا العظام للكلبة
4: في المرسيدس نجيبوا القضية والعظام للكلبة حاضر سيد الماريشال مانا فاش يحب يدورش سيدي الماريشال
3: قول ها شيفو منك بجاي يعطيك بقلة قول أخي البلدية ها فاش يمشوا
4: سيدي البلدية اللي بعقولهم يركبوا على البسكليت
3: على البسكليت كما قلت لا نمشي في الجيب
4: باي سيدي الماريشال تعال حضر الجيب
2: شيفو وور ريتو وور
0: هذا جزء من مسرحية الماريشال أختنا في نفس موضوع الحصة التفكك الأسري تقول مريم حمدي الأسباب الرئيسية للتفكك الأسري والطلاق والانفصال والخلافات المستمرة وغياب الوالدين إضافة إلى المشاكل الاقتصادية الفقر والضغوط الحياة المعيشية وسوء التوافق النفسي إضافة إلى الشعور بالخوف والقلق وانعدام الأمان وهدم الكل وصلوا لي السلوكيات السلبية وتراجع التحصيل الدراسي وظهور يعني الانحراف وتقول مريم حمدي طرق العلاج والوقاية تشجيع الحوار وإدارة الخلافات بحكمة والاستعانة بمختصين نسمع شوية من سي بكار وأمي فونا
5: شوية سي بكار
6: هاي هاو بشوية شنو
5: استنى
6: تحب تجي الحوت قل
5: إيه استنى نخزر بشوية مش ركاكة قطوس في شكارة
6: ابدأها من غادي ابدأ من غادي لك الفضل الله عينكم خلينا نتفرجوا الساعة
7: حي
6: حاجة أيوة.
5: يا ولدي نخزر يا أخي مزروع قلت
6: شوية
5: ايه في عقلك
6: هو شنو هالجيد هذا
7: نعم هذا بوري صغير
6: بوري صغير
7: ايه نعم
6: اي وهذا وهذا اللي كالسباطة ولا شنو مداس خليك امشي بالمداس
5: حتى توجد الصباط
6: حتى تلقى البوري اي بر منين باش تشري قرنيت اي هنا
5: شنو
6: هذا
5: والله ما نعرف يا سي بكا
6: شنو
5: هي هذيك اللي كيف الجرانه
6: نعرف قالك شنو هذه الفلفيش الفلفيش طعام مركب خصيص لتغذيه جميع اصناف الطيور
5: انت جيت لهوني باش تقرا انت جريده ولا شنو هي
6: مش شنو هي هذه معمولين
5: تسقل عندك فيها
6: جيت تاع حوت يا اخي لقيت واحد ادري شنو هي هذه هاي كنا الشافع قل لي اخويا هذه شنو هي اللي مركبه هذه الوطنية الفلفيش ولا شنو
8: الفلفيش الحوت الملحي
6: ايوه
8: نعم
6: حوت ملح
8: حوت ملحي يعني الدجاج
6: ايوه
8: والعصافر
6: تعطيه العصافر
8: العصافر نعم
6: وانتم ترح
8: نعم
5: لويه
8: يعني يقوي شويه ويعطي شويه كبه العظمه
5: ايوه
8: ويصفي من المرض
5: عزوز ركبتك يلا شوف
9: شرب
5: عيشك يلا اي فضل من وقتاش وخيتك من وقت واللي تختك انا
6: انت جاي تعمل هون الساعه
9: شي الحوت
6: شي الحوت
5: كل ولد البحر شنو الحوت يا بني يهديك ولد بحر شنو
9: حوت حوت.
5: عليه ما قول ولد بحر
9: بوري
5: راه دوري راه دوري حوت بوري راه دوري
6: قولي ايجا ايجا قدم ايجا
5: دورة في الحوش ترى دوري ترى دوري
9: شلع دوحات
5: لا
6: الله الله عليك.
5: اي في شنو قالك؟
6: قالك في وجه العدو.
5: اي في وجه العدو.
6: قل لي جاي باش تشري الحوت؟
10: نار كله احنا وني احنا وقدامنا.
6: قدامنا
5: لا بني دار مقام هوني مسلمة
10: هوني مات بابا عزيز هوني نخورته.
5: يا اخي مسلمة في دارك وقاعدة هوني
10: شي لا نقضي لا نخش الليش.
5: بارك الله عليك حافظة خمسة وخميس الحوت عليك حافظة تشهي تركب بالكيف هذي قتلي قاعدة هوني.
6: قل لي انت توا باش تشري الحوت ما لا انت اللي تقضي وتقضي للدار.
5: انا نقضي الرجل في الدار.
6: اها
5: اي يمنع ذراعك.
6: شنو هذا
5: انت يقضي هو في الدار
6: ما يعرفش يشري انت تعرف تختار.
11: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
12: الثانية بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. المجلس الوزاري استعرض أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداس الأول من السنة الحالية وأعلن عن تطبيقة الهاتف الجوال خدماته من التيستك التي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكترونية عبر مختلف الآليات المتاحة خلال الأيام المقبلة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي خلال عرضه محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030 يشير إلى أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية في الذكاء الاصطناعي وتزخر بالكفاءات الهندسية والأكاديمية مشهود لها دوليا كما تستند على إطار قانوني رائد وهو قانون المؤسسات الناشئة الذي يوفر بيئة مثالية للابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية. وزارة الفلاحة والموارد المائية الصيد البحري تدعو الفلاحين والبحارة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية المعدات والأليات والمنتجات الفلاحية ولتأمين القطيع وعدم الإبحار عند اشتداد الرياح ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية. في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بإعلان مضيق هرمز أراض تابعة للولايات المتحدة في القريب العاجل مؤكدا استمرار الحصار البحري الأمريكي الخانق للموانئ الإيرانية. في المقابل طهران تشدد على أن المضيق سيبقى تحت سيطرتها الكاملة ولن يتم الاستيلاء عليه بمجرد تغريدة وتزامن ذلك مع تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق وهو الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف سفن الشركة خلال أسبوع. قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجر مبانٍ سكنية في بلدة بنت جبيل الحدودية ما دفع مئات العائلات اللبنانية إلى النزوح مجدداً نحو الشمال خوفاً من انهيار شامل للهدنة. شكراً على المتابعة مع تحيات مريم الغربي.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
13: الناس حكاية وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية تصبر وتعلم اسمعنا وفضفض وتكلم
14: وفضفض وتكلم.
15: برشا وتحاسة برشا مالي تاون حاسة
16: قونا نتحسن
17: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
16: اتكلم من عروش عروش قلب عروش عروش
18: قلب لكن نقعد نهاري ثلاثيين نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
13: الناس حكاية
19: الناس حكاية
13: مع سيف الدين الكافي.

عذب لم يكن صوت ليلى مراد شيئا عاديا كما ملف المطربين، كانت لحظة إبداع الحقيقة. صوتها يهز رجاء الكون بين ظفرين، يعني نعترف من البداية بأني لن أكون محايدا أو موضوعيا ونتحدث على صوت ليلى مراد، يعني صوت الحقيقة أطربنا ثم رحلت، يعني أحبها الكثيرون وخاصة محمد عبده. بدون الدخول في تفاصيل ليلى مراد اللي الاسم الحقيقي ليليان زكي إبراهيم مراد، حي الظاهر القاهرة، أسرة أصول سورية مغربية، أبوها زكي مراد المغني والموسيقي المعروف، ووالدتها كانت على ما يحكيه يعني جميلة جدا، ابنة رجل أعمال كان ينظم الحفلات الموسيقية، وتربيت في بيئة فنية. كان أول ظهور فني لها وهي في عمرها 9 سنين صلت بديعة مصابني الشهيرة، وفي سن صغيرة تقدمت الإذاعة كمطربة ونجحت، وكانت انطلاقتها الحقيقية في السينما، وقفت قدام الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب، وتوالت أفلامها حتى بلغت تقريبا بالحساب 27 فيلم سينمائي فيها الغناء والتمثيل، أشهرها ليلى بنت الفقراء، غزل البنات اللي هو من الكلاسيكيات السينمائية المصرية، شاطئ الغرام، قلبي دليلي. كان عندنا قلبي دليلي حلوة ياسر الأغنية، أنا قلبي دليلي قال لي حتحبي، يعني عنبر، سيد القطار، الحبيب المجهول، آخر أفلامها غنيت ليلى مراد عشرات الأغاني ما زالت تطربنا حتى اليوم. عيني بترف، الدنيا غنوة، نشيد، حدث ولا حرج، يعني تعاونت مع كبار الملحنين كم محمد عبد الوهاب، رضا الصنباطي، محمد فوزي، طبعا شقيقها منير مراد. وفي افلام ليلى مراد كانت اشياء جديده على السينما المصريه وقتها، الاغاني بكل ما فيها من المتعه وكل ما فيها من الجمال. نستعيد دائما ادوار ليلى مراد مع الريحاني في غزل البنات، ودور خاص لمحمد عبد الوهاب بغنيه عاشق الروح.

قلبي دليلي نفس عنوان كريم تغنيت في فيلم أنا قلبي دليلي لهنا ملحن الرائع محمد القصبجي وكلمات بوسعود الأبيار. الأغنية اللي سمعناها قبل أنا قلبي دليلي هي كانت اللي خلتني أحبك كلمات مامون الشناوي وإلحان كمال الطويل. نحكي شوي على ليلى مراد برشا محبة. يعني ليلى مراد زوجت أكثر من مرة كان أنور وجدي أصعب أزواجها أسباب برشا الحقيقة المال والأزمات وكان زواج متقطع فيه برشا مشاكل رغم أنهم أنجوا أفلام ناجحة وبعد وجيه أباضة ثم وجيه أباضة أنجبت منه وكانت علاقتها به يعني أباضة جيدة جدا والعلاقة أيضا تثبت في إنهاء مسيرتها الفنية. طبعا فما منعطف مهم في حياتها يعني ليلى مراد اعتنقت الإسلام وبعد زواجها يعني بالممثل أنور وجدي جاء القرار في توقيت يعني بالغ الحساسية يعني صادف فترة كبيرة برشا في التاريخ العربي. ليلى مراد يعني نعترف أنه هي في قمة مجدها عاشت وحيدة في بيتها في جاردن سيتي وكانت قريبة برشا من الكاتب الكبير مصطفى أمين اللي خرج مذكرات متاعها والحقيقة كنا نتشوق أنه نقرأ الكتاب هذا لمصطفى أمين على حياتها واللي يوقف معها في أزمات مالية حادة. يعني كانت تنفق بلا حساب يعني يدها مش معها. احنا ديما نقولوا الشخص البوهيمي يعني عشنا مع هذا الصوت وسافرنا مع هذا الصوت العبقري بين حب جميل ويمسافر ونسي هواك ومليش أمل في الدنيا حبيب الروح تبقى ليلى مراد. الصوت اللي ما يتكررش صوت تقريبا ما قريب برشا لصوت كوكب الشرق أم كلثوم وقريب برشا أيضا لجارة الوادي فيروز. ليلى مراد حد ما يشبه الصوتها طبعا تعطي كل الأغاني رونق جيد ورونق جميل والحقيقة أفلامها السينمائية يكون ناجحة. نوصلوا إلى أغنية ليلى كما عودناكم بصوت أم كلثوم لكن نحكي على حكاية أغنية سيرة الحب اللي قلصت مخاوف مرسي جميل من أم كلثوم. يعني كان متخوف برشا وكان التعاون الأوليني بيناتهم. يعني حكاية غنية مع واحدة من أجمل أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم هي سيرة الحب اللي تعلق بها الجمهور كثيرا. يعني بديت الحكاية وقت اللي قال مرسي جميل عزيز في أحد لقاءاته الصحفية أنه كان يرغب في تأليف أغنية لأم كلثوم بعد أن ذاع صيته. يعني وقت اللي تعرف ولا كاتب مشهور ونشحت أغانيه مع بعض المطربين الشباب أنذاك وقتها صباح وشادية وعبد الحليم حافظ وهنا فما خلافة مع أحمد صدقي. أم كلثوم أرسلت المرسي جميل عزيز باش تتفق معه على كتابة أغنية وخصوصا بعد ترشيح الملحن محمد الموجي ليه مرسي جميل عزيز أنه تكتب أم كلثوم المرسي ويلحن. مرسي جميل استمر في تقديم الأغاني المطربين الشباب أفضل من أنه يواصل حلمه مع أم كلثوم لكن اسمه ناقص سجل أم كلثوم وناقص سجل عبد الوهاب. لكن أم كلثوم بعثت له مرة أخرى ومسحته أنه لازم يكتب له حاجة ولهنا استطاع المساس بأحاسيس أم كلثوم واقتنع مرسي وعرض عليها يعني ثلاث أغنيات وجيت أم كلثوم الأغنية هذه بالموافقة على الأغنيات الثلاثة. يعني طلبت منه اختيار أول عمل بينهم وقدموا معا اختار مرسي سيرة الحب لتكون أول تعاون بينه وبين أم كلثوم بعد خلاف أم كلثوم مع الموجي. أسندت الحين الأغنية لبليغ حمدي اللي كان موفق في لحنه بحسب ما قالوا مرسي جميل عزيز. قدمت أم كلثوم أغنية سيرة الحب في حفلة 3 ديسمبر عام 64 وغنيت طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه. لأني مليخ حمدي في حوار في أواخر السبعينات أحكي على كوريس اشتراط مرسي عزيز على أم كلثوم عدم التدخل في كلمة أغنية سيرة الحب اللي كتبها وفرض عليها أيضا عدم تدخل الملحن فيها. يعني حتى مرسي كان عنده نوعا ما من الشعور اللحني وكانت الأغنية في أجمل حلة الأغنية اللي عجبت الكل والأغنية اللي من خلالها مرسي جميل عزيز تعرف أكثر وتغني تست بالأغنية في الحفل حفل ديسمبر 64 وكتب عليها صلاح جاهين الغيور جدا. يعني نجاح بليغ حمدي الساحق في هذه الأغنية لا يضاهيه نجح.

Thank you.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثالثة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي، ورئيسة الحكومة تؤكد أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية. وزارة الصحة تذكر في بلاغ لها أمس أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة اختتام فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق، وذلك بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. وزارة الخارجية القطرية تدين بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المحمية بقوات الاحتلال في الضفة الغربية، ولا سيما حصار العائلات الفلسطينية في بلدة قصرة ومنعهم من الوصول إلى منازلهم، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني. وفي الملف الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بإعلان مضيق هرمز أراضٍ تابعة للولايات المتحدة في القريب العاجل، وطهران تشدد على أن المضيق سيبقى تحت سيطرتها الكاملة. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: ومصيبته ومصيبته. مات مات مات. يا ويلته يا ويلته، سيدي قد فير مات.
1: ومصيبته ومصيبته، لقد مات زوجي، لقد مات زوجي.
0: أوشيع الخبر يا مولاتي.
1: نعم أيتها الوصيفة، لقد فجعت في زوجي العزيز قد فير.
0: أيها الحارس، أنت أيها الحارس،
2: ماذا تريدين؟ لماذا تصرخين هكذا؟
0: مولاي الوزير قد فير، قد مات.
2: كيف؟ ماذا؟ أمات الوزير قطفير؟ لا يعقل. سأذهب لأخبر الملك.
0: ومصيبته ومصيبته، يا له لما جرى لمولاتي. صبرا عليك يا مولاتي، فصحتك لا تحتمل كل هذا، يكفي ما عانيت حتى الآن.
1: اتركيني أبكي زوجي، أنا السبب فيما جرى له، أنا السبب، أنا السبب.
0: هوني عليك يا مولاتي، فهي مشيئة السماء. لم تقترفي أنت يا مولاتي جرما يستحق هذا البكاء.

0: عذرا سيدي الحاجب، عذرا، أريد أن أرى مولاي الملك.
1: وفيما تريد رؤية الملك يا أيها الحارس؟
0: في أمر مستعجل.
1: وما الأمر الذي استعجلك بهذه الطريقة؟
0: لقد مات الوزير قطفير.
1: ماذا قلت؟ مات الوزير قطفير؟
0: نعم يا سيدي، لقد مات وترك زوجته ووصيفتها تبكيان.
1: رب، ماذا وقع؟ الوزير قطفير يموت؟ لا يعقل، لا يعقل، ولكن كيف؟
0: لقد مات ميتة عادية على فراشه، لعلها أزمة قلبية ألمت به كما قالت وصيفة زوجته يا سيدي. إنه لم يحتمل الحصار، لم يحتمل الحصار الذي فرضه عليه الملك.
1: اسمع، اذهب أنت الآن وعد إلى عملك هناك، ولا تدع أحدا يدخل عليه حتى أرى ماذا سيقرر الملك.
0: حاضر أيها الحاجب، حاضر.
1: عذرا مولاي الملك.
2: ما بك أيها الحاجب؟ ماذا هناك؟ أراك منزعجا.
1: خبر سيء يا مولاي.
2: وما الخبر السيء؟ أخبرني هيا.
1: لقد أخبرني أحد حراس قصر الوزير أنه مات للتو.
2: ماذا قلت؟ الوزير قطفير مات؟ كيف؟ ومتى؟
1: لا أعلم يا سيدي، غير أن الحارس قال لي لقد مات الوزير وترك زوجته ووصيفتها تبكيان، فأمرته أن يرجع إلى هناك ولا يدع أحدا يدخل عليه حتى أخبرك.
2: لا أصدق، الوزير قطفير مات؟ ماذا وقع له؟ لقد كان بصحة جيدة، أقتل أم انتحر؟
1: لا يا مولاي، لقد مات ميتة عادية حسب قول الحارس.
2: ميتة عادية؟ لا أصدق، فالوزير كان يتمتع ببنية قوية ولا يعاني من أي مرض.
1: أيسمح لي مولاي بإبداء رأيي في هذا الموت المفاجئ؟
2: نعم تفضل، قل ما عندك.
1: كم هي المدة التي مرت عليه وهو محاصر في قصره لا يبارحه يا مولاي؟
2: لا أذكر، ولكن مدة ليست بالقليلة.
1: أتكون شهرا، شهرين أو ثلاث؟
2: أفصح أيها الحاجب، لا تهم المدة، ماذا تريد أن تقول؟
1: ربما سبب موته هو التضايق والحرمان.
2: جعلتني أتوق لسماع رأيك، أفصح يا هذا، لما هذا الإطناب؟
1: ولكن يا مولاي أطلب منك الأمان.
2: أعتقد أني أشم في رأيك هذا رائحة كريهة.
1: حاشا مولاي.
2: أتريد أن تقول إني أنا السبب في موت الوزير قطفير؟
1: لا يا مولاي، لعله يعني لو
2: لعله ماذا؟ أفصح.
1: لعله الحصار يا مولاي.
2: الحصار؟
1: الحصار.
3: وبعد مرور أيام قليلة على موت الوزير قطفير، خرج سيدنا يوسف عليه السلام من السجن، واستقبله الملك الريان بن الوليد في قصره.
4: أيها الحاجب، أخبري الملك أني أريد مقابلته ومعي يوسف.
1: انتظر قليلا حتى أخبره. مولاي الملك.
2: ما وراءك أيها الحاجب؟
1: نبوة يقول إنه يريد مقابلتك ومعه السجين يوسف.
2: أدخلهما في الحال.
1: حاضر يا مولاي. ادخل يا نبوة، الملك بانتظاركما.
4: شكرا أيها الحاجب. مولاي الملك، ها أنا قد أتيت بيوسف كما أمرتني.
2: تفضل ومرحبا بك يا يوسف. أجل أيها الساقي، أجل، إنه تماما كما وصفته بالضبط. لقد أحضرتك إلى هنا يا يوسف لتكون أحد وزرائي وكبرائي ومن المقربين عندي.
3: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
5: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
3: صدق الله العظيم.
2: أرسل من ينادي في الناس أن الملك الريان قد ولى يوسف بن يعقوب على خزائن مصر مكان الوزير قطفير.
6: حاضر.

الأسرى الكرام، يا أيها التجار والصناع والنبلاء، ارتأى مولانا الملك المعظم أن يولي يوسف

0: قل لي يا صاحبي، من هو يوسف بن يعقوب هذا؟
1: لا أعلم، غير أن الأخبار التي تنقلت عنه أنه تقي ورع ويتصف بالأخلاق الحميدة.
0: أهو من مصر؟
1: يقولون إنه من كنعان، قد قام على تربيته الوزير قطفير الهالك.
0: وكيف عرفه الملك الريان بن الوليد؟
1: علمي علمك.
2: يا أهل مصر اسمعوا واعقلوا، قد ولى الملك الريان بن العظيم يوسف بن يعقوب على خزائن مصر مكان الوزير.

0: وراء ضيق الخوف متسع الأمن، وبعد الحزن غاية الفرح. لا يأس مع الله، والله ملك يوسف خزائنه بعد أن خلصه من السجن.
1: كنتم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نعيم الودني، نجاة الخطيب، نجية الواعر، إدريس تاديلي، زكي الهواري، حسن مكيات، محمد رزين، عبد الصمد دينيا، عبد الرحيم أمين، عبد الغالي موفق، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفيل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: أتمشى أبدا بين الرمل والزبد، إن المد سيمحو آثار قدمي وستذهب الريح بالزبد، أما البحر والشاطئ فيظلان إلى الأبد.
1: جبران خليل جبران. أيهما أسبق، البحر أم الموجة؟ هل الموجة امتدت حتى صارت بحرا، أم أن البحر هو الذي تحرك فصار موجة تلو موجة؟
0: إن الصيف والبحر ظل منذ القديم رمزا للجمال وللسلام وللصفاء وللأنس وللبهجة، فألهم كل منهما الإنسان بفيض من الأحاسيس وبدفق من التعبير، تجلت في الفنون منذ أن تعلم الإنسان الكلمات فصاغ منها شعرا، منذ أن أدرك تناسق الألوان والأشكال فجعل منها نقوشا ورسوما.

0: الصيف والبحر وما يزخران به من معاني الحياة قد أبدع فيهما الشاعر مصطفى خريف الذي يقول:
1: إيه حورية الموج إلي والعبي بين يدي، اسبحي واطوي عباب اليم طي، لا تخافي منه شي، مغرم بالحسن من قبلي وقبلك، هذه الأمواج قد وافت لأجلك، تبتغي تقبيل رجلك.

0: نحن عندما نجلس إلى البحر نتأمل المد والجزر والأمواج تنساب أو تتسابق إلى الساحل، فإننا نغوص في عمق ذواتنا محاولين الإمساك بالأسلاك الخفية لنفوسنا، لعلنا نقدر من خلال حركة الجزر أن نقبض على سر هذا الوجود الذي يتغنى بالجمال والإجلال بما فيه من فيض نحو السكينة والإطمئنان.
1: إن البحر في الوحدة أنيس، وبعد التعب راحة، وعند التأمل مفتاح لعوالم البهجة والجمال. قال الشاعر إيليا أبو ماضي:
0: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري.
1: غير أن شاعر نور الدين صمود، وهو ابن البحر، يرى في علاقته بالبحر عوالم أخرى قد تراءت له من خلال معاشرته لمدينة قليبية، تلك المدينة الساحلية من الشمال الشرقي لتونس.
0: سكن البحر أم ترى الموج ناما بعدما طارد الصباح الظلام؟ صفو هذا البحر النؤوم عجيب، أهو صاح أم يستلذ المنام؟ ليتني سابح على الفلك أسري ذات ليل أسابق الأحلام.
1: فالبحر والأحلام والصيف والنسيم بعض من خصائص تبدل الفصول في تونس، تونس الأنس والياسمين. معاني البحر عند العرب.
0: البحر عند العرب رمز للمجهول ورمز للكرم والعظمة أيضا، فهو لديهم غريب وعجيب رغم أن الجزيرة العربية محاطة بالبحر. فالثقافة العربية القديمة ثقافة صحراء وبداوة أساسا. قيل لبعضهم وقد رأى البحر: ما أعجب ما رأيت من البحر؟ فقال: سلامتي منه. والبحر لدى الشعراء يذكر مرادفا للكرم. قال أحد الشعراء:
1: هو البحر إلا أنه عذب مورد، وذا عجب أن العذوبة في البحر. والبحر عندهم رمز للمقدرة. قال ابن رمي: ألا فرجه واخشه، إنه هو البحر فيه الغنى والغرق. أما المتنبي فضرب هذا المثل للبحر: قواصد كفور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية.

0: يقول المثل اليوناني: البحر يصل المناطق التي يفصل بينها. ويقول المثل الياباني في البحر: من يريد أن يتعلم الدعاء فليسافر في البحر.
1: وقد وقف بعض الشعراء الأندلسيين مودعا حبيبته التي سافرت بحرا فقال: لما رأيت السفينة منحدرا يبعد عن ناظري أحبائي، وقفت أبكي على سواحلها، فمن دموعي زيادة الماء.

0: قالوا في الصيف. من روسيا:
1: إذا نقر الصيف على الباب فإن الشتاء يهرب من مدخنة المدفأة. من الإسكيمو:
0: لا أصدق بكذا حتى أرى الصيف. من النيجر:
1: عند التوارق زينة الرجل بالسيف وزينة المطر في الصيف. من تركيا:
0: لا نتذكر نعيم الشتاء إلا في الصيف. من مدغشقر:
1: الزوارق تعود إلى المواني بدون أوامر القبطان في الصيف ومحملة بالسمك من دون عمل البحارة. من الصين:
0: الصيف والشباب من أجمل الأحلام. من بريطانيا:
1: إذا كان الصيف للكسل فإن الشتاء للعمل. من السويد:
0: قلب بلا حب مثل السنة بلا صيف. من إسبانيا:
1: قلب العذراء يولد كل يوم في الصيف. من الهند:
0: أحب في الصيف وتزوج في الشتاء.

0: على ضفاف المتوسط.
1: البحر الأبيض المتوسط بحر جميل عجيب الجمال، ملهم للشعر، مؤجج للخيال. على ضفافه أينعت الفلسفة والحكمة، وفي مدنه تناغمت الأديان وتسامق العمران، وفي حدائقه وبساتينه تمازجت الفواكه والخضر والأزهار بشتى الأشكال والألوان والريحان.

البحر الأبيض المتوسط جنة الدنيا ومحور العالم إلى حدود هذا القرن من الزمان. على سواحله نشأت حضارات، وفي لجته تسبح ألذ الحيتان.

البحر الأبيض المتوسط زرقة ناصعة بفضل صفاء سمائه في الربيع والصيف، وهو صفرة تميل إلى الذهب عند شواطئه الجنوبية بفضل ملامسته للصحراء، وهو خضرة في شماله بفضل امتداد سلاسل الجبال هناك وما عليها من غابات. ثم هو يجمع بين ثلوج الشمال على قمم البيريني وبين واحات الصحراء العربية في جنوبه، وهو يجمع سحر الشرق عند الشروق وإيحاء الشمس عند الغروب إذ تسقط على ضفافه في الغرب، فهو حينئذ يشمل أجمل المشاهد على الأرض.

البحر الأبيض المتوسط لوحات متعددة الألوان، هو الزيتون وهو النخيل، وهو القموح والياسمين، وهو القرميد والمداخن، وهو السرول والسنديان. فهو ليس بحرا واحدا، بل بحور تفضي إليه ويفضي إليها، من مضيق طارق إلى البحر الأحمر، ومن البوسفور إلى مضيق ميسينا. إنه ليس حضارة بعينها، بل هو مجموع حضارات متراكبة، الواحدة فوق الأخرى، مجموع ثقافات متداخلة، الواحدة بجانب الأخرى.

البحر الأبيض المتوسط هو سفر وإبحار في الذاكرة الإنسانية القديمة، من آثار ما قبل التاريخ في قفصة وسردانيا إلى المدن الإغريقية إلى الرومان وقرطاج عبر الفراعنة إلى الأندلس وإسطنبول عبر الفلاسفة والأنبياء وأعراس البدو في السباسب إلى أغاني الرعاة في الغابات وعلى إيقاع الطبول في قرقنة وجربة إلى نقرات الفلامينغو في إسبانيا إلى أوتار الكمانجة في البندقية إلى أنغام المزامير في الأناضول. ذلك هو الإيقاع العجيب في البحر الأبيض المتوسط. الماء والنار، الثلج والرمل، الأنهار والسباخ، تلك هي الثنائيات القائمة على ضفافه من السمر إلى الشقر ومن سقراط عند اليونان إلى كليوباترا على النيل، كلها ذكريات ما زالت نابضة متدفقة في البحر الأبيض المتوسط.

0: في وصف البحر والسفينة قال ابن عبد ربه: بحر يسير على بحر بجارية، للبحر حاملة بالبحر تحتمل، كأنها جبل على الماء منتقل، يا من رأى جبلا في الماء ينتقل.
1: وقال يوسف بن هارون أيضا: كأنها والماء ميدانها في الجو منقضة عقبان، ترى المقاذيف بأحنائها كأنما ترمي بنيران، لذاك تمشي مشي صاح فلو جاوز أمست شبه نشوان، كالأعين الحور مجاذيفها من حولها أشفار وأجفاني.

وصف الشاعر القرطبي المعروف بالطليق أسطول الموحدين قائلا: يرمي بهم ظهر طرف بطن سابحة، فالبر في شغل والبحر في صخب، وتعبر الماء منهم نار عادية يصلى بها عابد الأوثان والصلوب.

وقال فيه أيضا الشاعر الأندلسي أبو عبد الله الرصافي: تسنم الفلك من شط المجازي وقد نودينا يا خبر أفلاك العلا سيري، لما تسابقنا في بحر الزقاق به تركنا شطيه في شك وتحيير. ذي المنشآت الجوار في أجرتها شكل الفدائر من سدل وتظفير، تخالها بين أيد من مجاذفها يغرفن في مثل ماء الورد مبخوري.

رأى أحدهم حسناء على دفة مركب فقال: وأعجبوا منها غادة في سفينة مكللة تصبو إليها المهاتف، إذا راعها موج من الماء تتقي بسكانها ما أنذرته العواصف. متى كانت الحسناء ربان مركب تصرف في يمنى يديه المجاذف.

التماسك والثبوت، وقلنا إن يكن بشرا سويا ففيه غريزة من عنكبوت.

كأنها وصبايا الماء تتبعها حورية البحر تسري في نواحيه. إذا أتت موجة علياء تقصدها تلوغ كالطيف بين الماء تعييه، وتختفي في هدير الموج غائبة حينا تظهر حين في أقاصيه. يا أيها الماء رفقا بالتي خطرت على جناح العلا تسمو

0: فأظهر الفن بعضا من تألقه، وأظهر الحسن بعضا من تساميه. ما كان حسنك إلا لحن أغنية على كمان الهوى دوما أغنيه. صيفية الحسن غار الحسن من ألق على جبينك قد ألقى تهانيه. فلتنعمي بالهوى والسحر منعمة، فالخلد أنت وقد جلت معانيه.
1: قصيد حورية البحر، شعر كمال فرج.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن

الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين

وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا

وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئت

وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

فقال إني رسول رب العالمين.

وأخذناهم بالعذاب وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.

مصر وهذه وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الزخرف، ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجز الرابعة فجرا للأخبار. متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي واستعراض أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداس الأول من السنة الحالية، محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة أمس. كما تم خلال المجلس الإعلان عن تطبيقة الهاتف الجوال، خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكترونية وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة. تم خلال هذا الأسبوع إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس 2027 في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. الحماية المدنية تجدد دعوة المصطفين إلى الانتباه عند السباحة وعدم المجازفة، خاصة مع تسجيل أكثر من 40 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ التونسية منذ الأول من جوان الماضي إلى حدود بداية أوت الجاري، أغلبها في شواطئ غير محروسة. في الشأن الدولي، شركة العامة للكهرباء الليبية تعلن مساء أمس خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ حوالي أسبوع. إسرائيل تصعد غاراتها على جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يفيد بأن حزب الله يتحمل مسؤولية الوجود الإسرائيلي بلبنان وبأنه العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي في لبنان، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الإطار الثلاثي لتحقيق الاستقرار الإقليمي. إصابة شخص ونشوب حرائق في كييف جراء هجوم صاروخي روسي. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
5: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث في الأثر الإنساني، في الإبداعات الإنسانية من خلال زوايا نظر جمالية فلسفية وجودية، وننفتح على كل ما يتعلق بالأبعاد الإنسانية الكونية. نبحث في ملامح الإنسان، في ذلك الكائن الذي يتحدى ينظر إلى الأعالي إلى السماء، ولكن كذلك ينظر إلى الأرض ويبحث فيها ويحاول أن يتجاوز كل الصعوبات ويبحث في الوضعيات ويفكر ولكن يتذوق إنجازاته في سياقات مختلفة. اليوم برنامج الفنون الوجيزة بزاوية النظر متاعه هي مختلفة مغايرة في سياق بحث في الممارسة الفنية والجمالية اللي هي المسرح، ولكن من زاوية معينة، المسرح الهجين. طبعا بعد مع ضيفنا نشوفه تحديد المفهومي الهجين ايش نقصد به، صحيح مش صحيح، ونبحث في علاقة المسرح الهجين بالمحلي وبالقضايا الأساسية للإنسان اللي هي كي نحكو على المقاومة ونحكو على مواجهة كل آليات القهر وكل الآليات التي تسعى إلى تدجين الإنسان وتحويله إلى كائن بلا عمق بلا ذاكرة، كائن فاقد لقيمته الإنسانية. سياقات الكبيرة دي الكليكة ما نجم يحكينا فيها كان صاحب خبرة كبيرة في المسرح، واكتشفت زادة حاجة أخرى فيه اللي هو عنده زوايا نظر ونوافذ على الفلسفة ونوافذ على الجماليات اللي هو الفنان المسرحي خالد بوزيد. مرحبا بك سي خالد.
7: شكرا على الدعوة دي، كون سعيد جدا لما كنا معك أخويا كريم وكون في فضاء وفي استديو على إذاعتنا.
6: مرحبا بك سي خالد.
7: عندنا الإذاعة الثقافية حتى لا يقتلنا الإعلام. في الوضع الهادي في إطار مكافحة الرداء الموجودة على الأقل نلتجأ للإذاعة الثقافية اللي فيها البديل، فيها الدراسات العميقة، فيها النظرة الميكروسكوبية، فمهمة جدا، مكسب كبير جدا، وكون أنا مرتاح كي نكون في الإذاعة الثقافية.
6: مرحبا بك. مرحبا بك سي خالد. باش نحاولوا إذا نبحث في المسرح الهجين في أبعاده الجمالية الفلسفية وفي علاقته بالمقاومة، الحقيقة هي كمفهوم مركزي اليوم، وكيف أن الفنان يبحث ويهاجر إلى تلك المناطق المهمشة ويحاول أن يضع على بسمة وأثر الفنان الحقيقي العضوي في سياق أرض وجغرافيا محلية ألا وهي تونس. باش نحاول نفك المسائل كل في ثلاث فقرات، فقرة على حافة الإبداع صدى الروح، وفقرة أيقونات
5: على حافة الإبداع.
6: في فقرة على حافة الإبداع خلينا نبدأ بك التحديد المفهومي يا سي خالد.
7: أيوة.
6: المسرح الهجين، تحكينا على المسرح الهجين من حيث المفهوم والتعريف، وبعد باش نغوص في القضايا التي يطرحها والبنية الجمالية والبنية الفنية التي يحملها المسرح الهجين وما الذي يجعله مختلفا عن تمثلنا نحن للمسرح في حد ذاته عبر التاريخ بطبيعة الحال. وثقافتنا يا سيدي قد تكون محدودة أو واضحة حول ورؤيتنا للمسرح.
7: أول حاجة شكرا، سبق منذ مدة كانت في مختبر التنوير والحداثة والتنوع الثقافي نظمته جامعة المنار تونس، المعهد العالي للعلوم الإنسانية، ثلة من أفضل وخيرة مفكرين في مجالات فنية مختلفة، وتحدثوا على هذا مصطلح الهجين هيبريد في كل الفنون، وكانت مداخلة متاعي حول المسرح. المسرح انطلاقا من البحوث الأكاديمية ودراستي الأكاديمية ماجستير في المعهد العالي في المسرح اختصاص مسرح، ثم الممارسة التطبيقية من خلال أعمال احترافية، من خلال أيضا تكوين تطبيقي ومداخلات في عديد بلدان في العالم. كانت مداخلتي هي اختلفت على كلمة الهجين لأنه تميز المسرح عن بقية الفنون الأخرى. حداته المسرح هو بطبعه يتطور وينفتح على جميع الأنساق. المسرح هو خلق لعالم فيه بشر، ممكن حددهم بأي زمن كان، نجم أنا نعمل مسرحية من العصر الحجري، نجم نعمل مسرحية خيالية، نجم نعمل بنص خيالي بتصور بصري خيالي سينوغرافي، نجم نعمل أنا مسرحية تاريخية، نجم يعني هي خلق عالم. اختلافا عن الموسيقى الذي تستعمل آلة، الفنان يستعمل آلة والرسام يستعمل ريشة، لكن المسرح هو يستغل بالإنسان بتاريخه بماضيه بثلاثية وجدانه وإحساسه وحركته وتفكيره وخياله. بالتالي أنا كان طرحي سؤال أي معنى يمكن الحديث عن مسرح هجين، كان طرحه كذلك. وعادة ما نستعمل اليوم عبارة المسرح الهجين لوصف أشكال مسرحية تجمع بين المسرح والسينما أو بين العرض الحي والوسائط الرقمية أو بين تقاليد ثقافية متعددة. ولكن هذا الاستعمال يخفي افتراضا نظريا مهما في ماذا يتمثل؟ أن المسرح كان في لحظة ما نقيا وغير هجين، ثم أصبح لاحقا هجينا بفعل احتكاكه بثقافات أو وساط أخرى. لكن هل حدث ذلك؟ هل يمكن اصطلاح الحديث عن مسرح نقي؟ بالنسبة لي أن المسرح ليس حالة استثنائية، بل هو شرطا بنيويا لوجود المسرح نفسه في هذه الفرضية التي سأحاول نحاول في البرنامج هذايا نقاشها.
6: يعني أنت قراءتك للمسرح الهجين أنه يجي في سياق نوع من زوال الحدود بين الأجناس الفنية الكل، وكأنه باراديغم المسرح والتي القائم عليه المسرح تحول إلى باراديغمات، معناتها كل الأجناس الكل تتدخل في العملية التجسيد للشخصيات، تتدخل فيها الأشكال والألوان والأضواء، ولينا اليوم نجم نحكو حتى تدخل فيها المسائل الرقمية والافتراضية
7: طبعاً.
6: وتلك كأنه المسرح أنت كنت تحكي على الخيال، أنه يصنع الخيال وأنه يقوم على الخيال، وأنه كان المسرح في الماضي هو يصنع يعطينا يخلينا نعيش في عالم الخيال من خلال التجسيد لشخصيات بنظام أفكارها وبقيمها المتداخلة والمركبة، الصداقة، العداوة، الحب، الكره، الخير والشر، الثنائية الكبرى ديك التي يعيش الإنسان. اليوم نحكو على أنه تجسيدك الثنائية الكبرى يكون في سياق دمج المسرح بالصورة السينمائية أو بالعناصر التقنية الجديدة. خلينا ننظر المسرح وكأنه يواكب العصر، كأن المسرح كيف ما الفنون أصبحت متداخلة مع بعضها البعض، متشابكة، خاصة الفنون المعاصرة، الموسيقى مع الرسم مع المسرح، السينما كلها متشابكة. التشابك هذه يمكن أن نجده على خشبة المسرح، فنقول مسرح هجين. ولكن أنت في الأفق كنت قلت أنت لا تحبذ كثيرا كلمة هجين، وإنما تقول بالتطعيم. كنت فسرنا تزيد تحددنا أكثر مش متلقي يفهم شنو معناتها التطعيم وش نقصد بها التطعيم ولا تهجين ولا نحكو على الهجنة.
7: أصل الفرضية المركزية بالنسبة لي المسرح لا يكون هجينا لأنه يدمج عناصر مختلفة، بل أنه وجوده نفسه قائم على عمليات متواصلة من التهجين وإعادة التكوين. فالتهجين ليس صفة تلحق المسرح، بل هو شرطا من شروط إمكانه.
6: يعني الحكاية ما هيش جديدة،
7: وإنها
6: من بنية كأنه إحنا البنية الأنطولوجية للمسرح، قيام المسرح قائم على فكرة أنه تتداخل فيه الكثير من العناصر التشكيلية والفنية.
7: طبعا أول شيء كنفسره نحن المسرح يتكون من 5 عناصر: دراماتورجيا النص متاعك، الرؤية الإخراجية، التمثيل، السينوغرافيا، والصوت والمؤثرات الصوتية. فهي عالم متكامل، سواء على الخشبة، سواء في الشارع، سواء في أي مكان كان المسرح يتطور. وهذا ما في نسق تاريخي منذ اليونان الغريق من تعريف أرسطو في فن الشعر للمسرح، المأساة محاكاة لفعل النبيل التام لها طول معلوم، تقام بأشخاص يفعلون تثير الشفقة والرهبة وتؤدي إلى التطهير. ونلاحظ بعد إلى المرحلة الرومانية كان استلهم منها القناع، تطور مع المسرح الروماني. ثم بعد ذلك أتى مسرح الكنيسة ووظف المسرح في الكنيسة بديكور الجنة والنار داخل الكنيسة، ووظف لأن الفكر الكنائسي لا يتعارض مع الفكر الأرسطي. ثم بعد ذلك خرج المسرح للشارع وتطور هذا القناع اليوناني، وأصبحت هناك الكوميدي دولارتي. والكوميدي دولارتي هي مسرح مبني على الارتجال وينقسم إلى عائلات الأقنعة، هناك الدوتوري، بوليشينيل، بريجيلا، سكاراموش، أرلوكان، هذه أنماط وكانت أساسية. الكوميدي دولارتي استفاد منها بعد ذلك في القرن الخامس عشر، خاصة مع مولير، شكسبير، استلهموا أيضا من الكوميدي دولارتي في بناء الشخصيات. الفلاقي مثلا استلهم أيضا أنماط المسرح في حد ذاته من الكوميدي دولارتي. فكلون، هناك كلون أرلوكان من قناع أرلوكان، لو بوفون البهلول من بوليشينيل، تم تقارب بين الأنماط هذه، ونلاقي الشخصيات التي بنيت في البناء الدرامي المحكم لدى موليير والشكسبير فيها استلهام من أنماط وكاركتير طباع الأقنعة هذه. فالمسرح في مساره يتطور ويستلهم من بعضه وينفتح على مجالات متعددة، منها السوسيولوجي ومنها النفسي ومنها الثقافي الحضاري. منفتح المسرح، وهنا يكون التطعيم، يعني أي شكل جديد فني استتيقي بصري أو فكري أو سمعي يحتوي المسرح ويتطور من خلاله.
6: يعطيك الصحة. لهنا وإحنا في سياق الفقرة الأولى حب نقوله أن المسرح لهجين، أن التهجين في حد ذاته
7: لا يستقيم مع المسرح،
6: يستقيم مع المسرح لأن المسرح قائم في بنيته على فكرة التطعيم والانفتاح على كل الروافد الفكرية والنفسية والاجتماعية، وأنه عبر التاريخ التطور تاع المسرح والتحولات الجمالية التي قام عليها المسرح هو أنه مفتوح ومنفتح، وكأنه عالم بداخل هذا العالم هنالك عوالم. باش نمر ونبحث في العوالم هذه بطبيعة الحال معاك في فقرة صدى الروح.
5: صدى الروح.
6: في فقرة صدى الروح سي خالد بوزيد، احنا كنا نحكو على الفلسفة ونوافذ الفلسفة والجماليات، كن نحكو على البنية الجمالية اللي كفكرة التطعيم هذيك داخل المسرح، كيفاش يرتقي المسرح، ارتقاء المسرح جماليا وذوق المتلقي، ونحسوا بأنه المسرح يقود الإنسان نحو الحياة الحقيقية، يعني من خلال قوة المسرح في كونه يجلب لديه كل الروافد.
7: مثال على ذلك في هذا النسق، يعني يقولوا أن المسرح الأوروبي استيقظ من غفوته باكتشاف الجسد الآسيوي، تجربة أنتونان أرتو في أندونيسيا، اطلاع الأوبرا بيكين بلتود بريشت ومن أهم المسرحين في العالم، ووظف ذلك في الارتقاء بالمسرح الذي كان الممثل فيه ينعت بلغوري ماكينة كلام. اكتشف الجسد الآسيوي بالكاتاكالي بهاراتا في الهند، النول كابوكي في اليابان، وتطور الفرجة ليس فقط على مستوى الشكل الفني البصري والجسد المعبر، بل أيضا فكريا. استفاد أيضا المسرح من التصوف عن طريق غوردييف، واطلاع الذي نقل تجربة في الشرق إلى أوروبا، غوردييف، واستلهم هذا الفكر، وما أدراك ما التصوف من حيث طرح الفكر العميق دون الخوض في ذلك كثيرا.
6: يعني المهم أنه استدعاء العوالم هذيك الصوفية والثقافية وحتى الأنتروبولوجية،
7: يعني أنتروبولوجية مهمة جدا. مثال على ذلك أيضا السوق، مثال على ذلك، يعني أنا حكيت على بريشت وأرتو لأنه يقول لك مثل ما ثمت ثورتان في تاريخ الفلسفة، ثورة كوبرنيك مركزية الكون وثورة نيتش الذي ضرب الحقائق وضرب العقلانية بمبحث جينيالوجي، هناك ثورتان في تاريخ المسرح من أرسطو اليوم، هي ثورة أنتونان أرتو بمسرح الكريوتي، مسرح التياتر دو كريوتي، مسرح القسوة، وثورة بلتود بريشت اللي اقتطع مع الكاثارسيس وقدم مسرح ملحمي بطرح عميق جدا في جدلية العلاقة بين الممثل والشخصية، بعلاقة بين العرض والجمهور، بمسرح لا يمس إحساس المتفرج يبكي ويضحك، بل مسرح يمس وعي المتفرج بطرح السؤال. هذا الانفتاحات والتجارب هذه أيضا على مستوى الفضاء من خلال تجربة بيتر بروك في إفريقيا، والاستلهام من الركح، تقديم مشروع الركح الخالي استلهاما من التجربة الفرجوية الشبه مسرحية بإفريقيا مثل في مالي، وكانوا يحضرون هذه المظاهر الشعبية الشبه مسرحية أو القبلية، كان يأتي تحت الشجرة في القبيلة ويشعل شيء من النار ويقوم بسرد لأبطال وسرد لتاريخ، والأطفال يتابعون ذلك المشهدية، ويحاول الدمج بالتجارب الغربية مع التجارب الإفريقية. فتجربة بيتر بروك مهمة جدا في إفريقيا والاستلام التجارب هذه أيضا حديثا. حديث الآن وأنا كنت في أوروبا معظم من باب الطريف ككرة القدم أصبحنا نشاهد العديد من الأفارقة في الفرق الأجنبية أيضا في المسرح والعروض الفرجوية سواء كانت المسرح أو الفنون المجاورة للمسرح كالرقص والكوريغرافيا والرقص مسرح هناك العديد من العروض شاهدتها فيها الجسد الأفريقي الذي يمتاز بطاقة رهيبة جدا في أدائه وفي تعبيراته وفي الحركة موجست فاستلهام أيضا من الجسد الإفريقي والتقشف في الفضاء الإفريقي ومن الجانب الحضاري الإفريقي ومن الزخرفة أيضا حتى على مستوى ديكور الفضاء فالعملية التطعيم ليس مصطلح قدمته أنا بل موجود عند جاك داريدا طرحه بما معنى أن التطعيم لا يعني جمع عنصرين مع احتفاظ الكل منهما على هويته بل يعني تحولا مبدئيا في التداخل والدمج والانصهار بين هذه العناصر
6: يعطيك صحة أنت كأنك مديتنا بالأمثلة بالوضعيات بالتجارب المسرحية العالمية إن كانت في آسيا أوروبا ولا أفريقيا ولزلتنا رجعتنا لداريدا ورجعتنا تقول هو المزج ما هيش مسألة خارجية وإنما ضمن بنية العمل المسرحي في حد ذاته البنية الداخلية في العمل قائمة على فكرة المزج هذه لهنا باش نحكو عملية المزج عندها غاية قصوى يعني غاية المسرحي أو غاية المسرح بصفة عامة من يكتب العمل المسرحي ومن يمثل هنالك غايات قصوى الغايات الإنسانية دائما التي نبحث فيها في المسرح ونجد أن المسرح هو الذي يحمي الحياة وهو الذي يصنع الحياة كذلك ما هي الغايات عبر التاريخ أنت تو كنت رجعت الأرسطو ورجعت التجربة نحكو على التخصيص والتطهير ولكن ننظر نظرة فيها مسافة مع المسرح نجد أن المسرح مشحون بنظام غايات إنسانية كانت تحدد هالي اللي هي ساعات نعلم جيدا أنه الجمالي والقيمي والإنساني هي الغاية القصوى ولكن أنا هي الغايات اللي تشترك فيها كل التجارب المسرحية إن كان في الشرق الغرب أو في إفريقيا أو في أي كان البلد
7: المجال شاسع أحاول أنه
6: تختزل
7: أو نفتح أبواب متعددة للغايات المسرحية وإن كان المسرح بدأ في اليونان بطقس ديني بعودة الإله ديانيزوس في عهد الملك بيزوستراتوس الاحتفالية هذه كانت في شكل مسرحية تقدم في اليونان للمواطنين وتحاكي الآلهة وأنصاف الآلهة لأن الشخصيات كانت من أنصاف الآلهة ثم وظف المسرح في الكنيسة للتباشير الدينية ثم المسرح كان يعبر عن مشاكل المجتمع وطرحها ويقارع المسرح رجل الدين ويقارع رجل السياسة السلطة ويعبر عن المكمونات لكن بحيادية لأن المسرح يحكي باسم الإنسانية وليس باسم إيديولوجيا سياسية السياسي له إيديولوجيا وكل سياسي له إيديولوجيا يدافع عليها لكن المسرح يتحدث باسم الإنسانية ويطرح الهموم الواقع وإن كان الشاعر في الجاهلية ولسان القبيلة فالمسرح أيضا هو لسان عصره الآن وهنا فنلاقي العديد في أنماط مسرحية مبنية على الآن وهنا بطرح الواقع من السهل الممتنع والبسيط المعقد على الواقع وهذا هناك مسرحيات سياسية كما بيسكاتور مع بيلتون بريشت اللي كانوا يقدمون في المصانع مسرح ثوري أيضا في مسرح حلقة داخل المصانع هناك أيضا مسرحيات غير هذا غير اللي حكيته توا غير الاستعمال الديني للمسرحية فعملية التماهي مع العرض هناك تماهي الجمهور ويرى نفسه في العرض وهنا يقع فعل التطهير الكاترسيس مع المتلقي هناك حديثا يعني وحتى سابقا هناك أنماط من المسرح ما خذتش حظها معناها ما تناولوش بالعلام كما استعمال المسرح كعلاج مثلا جاكوب ليفي مورينو وهو قدم مصطلح البسيكودراما العلاج بالمسرح وهو تلميذ فرويد ويقول فرويد يشتغل في غرفة وأنا أشتغل في الفضاء وإذا كان فرويد يحلل الحلم فأنا أجعل من هذا المريض يحلم فهناك استعمل المسرح كأداة بسيكودراما كأداة العلاجية وهناك تجارب في السجون هناك أيضا تجارب في مسرح تياترو دانتيغراسيون مسرح الإدماج وغيستوبوال في أمريكا اللاتينية واستعملها في الأحوية الشعبية المهمشة واكتشف ليس فقط إدماجا لكن بل اكتشف خصوصية فنية أخرى لدى هذه الفئات، لدى في البيدونفيل في المناطق المهمشة. أيضا هناك ذكر أنا تقابلت مع فرقة برازيلية مختصة في تقديم المسرح داخل المستشفيات، هذا اختصاص. فالمسرح هو مسارح أنواع مختلفة، فيها الفرجوي، فيها التعليمي، فيها التثقيفي، أيضا يمكن أيضا التفكير في الأشكال الفنية شبه مسرحية واعتمادها مقاربات دراسات مسرحية، مثلا مقاربة بين الحضرة والمسرح، الاثنو سينولوجي والتعبيرات هذه الفنية الأوريجينال المتراكمة في التاريخ والعادات والتقاليد الحضرة ذي مقاربة المسرح. المسرح بدأ في فضاء مقدس والحضرة في مكان مقدس. المسرح ينقسم إلى فضاء بيت ومتقبل، والحضرة ثم في فضاء بيت والمتقبل. المسرح فيه مخرج والحضرة فيها العكاشة ينظم الصفوف متاع الحضرة. والمسرح فيه نص يؤدي الكاثرسيس، والحضرة فيها نص شعر يؤدي إلى الكاثرسيس بل إلى حد الصراع. فهذه مقاربات حاليا تدرس في الاثنو سينولوجي كما زال مصطلح الاثنو ميزيكولوجي. هذه ناس بحثت فيها، وكان عندي لقاء منذ مدة قصيرة مشكور حافظ خليفة استدعانا جون ماري برادي اللي كان في الصحراء وانبهر كثيرا بهذه التجارب في دار الاثنو سينولوجي أو التعبيرات الفنية الشعبية شبه المسرحية التي يتغذى بها المسرح، لأنه المسرح لا ينجح إلا ما يكون أوريجينال، يعني أصلي من الأعماق.
6: حسيلو، احنا كاين خرجنا معك من بدينا نحكي على التحديدات المفهوميه والابعاد الجماليه، ولكن صعدنا الى العوالم، عوالم الكبيره في المسرح اللي يمس كل الابعاد الانسانيه وكل حضور انساني، الديني، الثقافي، الانثروبولوجي بصفه عامه، المحلي، المهمش. ولهنا باش ننزلوا شويه ونطرحوا قضيه التزام المسرح الفرجوي وعلاقته الجدليه بالمتلقي، انه في الاخر دائما المسرح الحقيقي لديه رؤيه نقديه جذريه لواقع ما، وهو ملتزم بقضايا انسانيه كونيه امام ما نعيشه اليوم من زمن ما بعد العولمه يا سيدي، فيها الوحشيه الكبيره. خلينا نقول انه راه المسرح في الاخر تعبر على تجربه التزام حقيقيه. انت قلت لو بعيدا على الالتزام السياسي والايديولوجي، ولكن المسرح ملتزم بالقضايا الانسانيه الكونيه بما في ذلك القضايا الكرامه والدفاع عن الحريات والحقوق والمسائل هذيك التي نجدها واضحه في ثنايا الحضور الانساني اللي هي المناطق المهمشه، كي نقولوا احنا المناطق الداخليه، المناطق التي
7: يصعب علينا
6: المتناسيه هذيك. علاش باش نحكوا في سياق حديثنا تويكا على علاقه المسرح بالواقع هذايا، كيف أن المسرح مقاومة يتسلح بأنه يقاوم التفاهة، يقاوم الآليات التي تسعى إلى البطش بالإنسان وتدجينه وسلبه ما يعبر عن كينونته ككائن حر بطبيعة الحال. ولكن هذا كلك منمر عليه نرجع له يا سيدي ونكمل فيه، إلا ما نختاره معاه كنت اخترت لنا أغنية اليوم. شنية الغنية اليوم
7: الغنية ثم برشة فنانين
6: انت اخترت لنا
7: مناضلين وفي نفس النسق كريم اللي كنت تحكي فيه الناس كابدت وجاهدت لحاجتها لبعلام لبشهرة، حاجتها عندها روح وطنية عالية جدا، عندها روح إنسانية مع الصغيرات في كل الجهات، في كل جهة نلقاه ويصرف من جيبه ويعاون. وفنان راقي وملتزم ياسر جرادي اللي فقدناه الله يرحمه، وكان صديق عزيز علي، نحبت اني نعدي له موسيقى، لان ثم فنانين ما عمري ننساها من حياتي ونفتخر بهم. عندك هو رضا ديكي، ففي عديد من احتفالات عالميه نقام يسموهم معناها البرة، انا حكيت مثال على ذلك مره في احدى المهرجانات، كان معايا وانا كنت لجنه التحكيم، كانوا معايا من دول شقيقه عربيه، فكانت احدى المسرحيه استعملت اغنيه بتاع رضا انا عندي رونديفو، فانبهروا دكاترة ومفكرين وفنانين كبار من العالم العربي، من مصر، من كل بلدان العربية، لبنان، من سوريا، من قالوا ايه الاغنية دي، هل ايش تجنن هذه، يسخلوها اجنبية وهي تنسية.
6: به
7: اسمه ياسر جرادي، شبيكين تسيتيني
6: تفضل.

0: نعود أصدقائي من جديد مع الفنان المسرحي خالد بوزيد، وبعد اختياره لأغنية المرحوم ياسر جراد شبيك نسيتيني، نعود إلى المسرح إلى الحياة، ونعود إلى المسرح الهجين. أنت قلت تويك راو تطعيم، وأنه راو فكرة التطعيم هي بنية أنتولوجية في تشكل العمل المسرحي بصفة عامة، وصورة المسرح بصفة عامة عبر التاريخ. وأنه احنا ننظر المسرح كأنه ديما الدراما، ولكن ثم اليوم ما بعد الدراما. كان
1: ما بعد الدراما
0: ما بعد الدراما تحكي لنا عليها
1: التجارب. هو مشكور أيام كارتاج مسرحية سادة بوب ويلسون، اللي هو من أهم رواد هذا المصطلح ما بعد الدراما، وكان قدم عرض ممتاز جدا والانفتاح للأشكال الفنية الأخرى بنسق جمالي رائع بصري. فتجربته هنا في تونس، تقديمه للعرض هذايا في تونس ولقاء معه كان مطول. فالمصطلحات هذه ما بعد الدراما كل شيء ديما تزيد تركز مفهوم التطعيم اللي سبق وحكيناه، لأنه في عملية التطعيم فالأصل لا يعني تحولا مبدئيا في تداخل هذه الروافد على المسرح، بل فالأصل لا يتغير والدخيل لا يتغير، هناك انصهار كامل في العمل الفني.
0: إذن كاينو لهنا راهو العمل الفني بنية مركبة، البنية المركبة هذه الأصل متاحة والغاية متاحة هو أن تعمل فرجة تغازل الوعي الإنساني، البنية الذوقية للإنسان، الانفعالات، وترتقي بالإنسان، تحاول
1: ترتقي أيضا فنيا،
0: ترتقي بطبيعة الحال.
1: منجمش بعد إذنك منجمش نمارس المسرح بدون اطلاع على الفلسفة.
0: يعطيك صحة. خلينا نحكي على الفكرة هذه، أنه راه المسرح الحقيقي اللي فيه البعد الجذري والإنساني والنقدي هو أنه يكون مفتوح على الروافد الكبرى. أنت قلت قبليك نفسية اجتماعية، ولكن زاد الفلسفية.
1: طبعا الفلسفية من تحصيل حاصل. أنا استفدت كثيرا سواء من الفلاسفة العالم، وعندنا مفكرين كبار في تونس. أنا نقرأ كثير الفتح المسكيني فهمني، وسلمت منه كثيرا مفهوم الهجرة الإنسانية. فأم زين بشيخة زاد، عندنا تريكي، عندنا العديد من الكتاب المفكرين اللي نجموا يعملوا قيمة إضافية في المدونة الفلسفية العالمية. طرح الآن العديد مسائل ديكولونيالية مهم جدا، وهذا في ملتقيات لما زرت معهد البلدان العربية يستشهدون بهذه التجارب التونسية المهمة جدا. نحن نستفاد منها مسرحيا لعمق الطرح، عمق الطرح الاستيتيقي شكلا ومضمونا. يعني عمق الطرح بيكون المادة المسرحية دسمة، لا تمس، لا تكون ليبيدية، لا تكون مس الرغبات الجنسية والعدوانية لدى المتفرج. رغم نحن نناضل ونكافح في تونس، لأن كان من المؤسف أن بعض الإعلام الخاص ساهم في نشر الرداءة في تونس. الإعلام الخاص ما نصنعه نحن هو يحارب بلا وعي بسلاح اسمه الرداءة، وهذا ناتج عن قلة الوعي المنشطين، ولا يعرفون مسؤولية المناطة لهم بأن يقدموا البديل الثقافي بما ينفع الناس في طرحهم. وهذه حرب كبيرة جدا. احنا نعتبر العمل المسرحي ايضا عمل نضالي حتى نرتقي ونحمي الشباب متاعنا في كل جهات تونس.
0: يعطيك صحة. احنا طويك كان نزن الوجه الحقيقي للمسرح انه يقاوم الرداءة والتفاهة، ويسعى الى الحفاظ على الوجود الانساني الحقيقي، الحفاظ على الكرامة والحرية وكل الحقوق الطبيعية الإنسانية على

0: هذه الأرض. توا كي ننزلوا نحكوا على علاقة الفن بالمقاومة، يعني كانت تفكنا هالعلاقة الأساسية وتعطينا التجارب أهمية أنه المقاومة ما تكونش مجرد فكرة طوباوية وفكرة نتمثلها ونفكر فيها، وإنما المقاومة هي ممارسة، والمسرح هو الذي يجعله ينزل بالمقاومة مجرد فكرة إلى كونه ممارسة حقيقية. أحكي لي على هالعلاقة هذه بين المسرح والمقاومة.
1: أي المقاومة في أشكال متعددة. من الطريف معناها كنت محظوظ لما اشتغلت في 2 مسرحيات كانوا منعوا في عهد بن علي، هي مسرحية 50 ومسرحية يحيى عيش، وكانت مقاومة للنيبوتيزم للعائلة المالكة للديكتاتورية، وكانت هناك يعني كنا نحن ضغط علينا كبير برشا. المسرحية 50 تحكي على الصراع بين اليساريين والإسلاميين ضد السلطة القمعية والبوليس السياسي في عهد بن علي والبوليس السياسي في عهد بورقيبة، وكنا محايدين، ما عندناش احنا ما فرضناش ايديولوجيا معينة، ففككنا الواقع بنظر ميكروسكوبية وقدمت المسرحية وعرضت في عديد بلدان العالم وعملت افتتاح لوديون دو لوروب وعرضت في افينيو اكبر مهرجان، عرضنا في المانيا، عرضنا كذا. كانت مسرح في شكل من المقاومه، وكان سياسيا بحيادية، وكان نظره ميكروسكوبيه على التوجهات الفكريه في البلاد، ومس مجالات معينه في البلاد نتاعنا، مست المجال الاجتماعي، المجال الديني، المجال السياسي. هذا شكل من اشكال المقاومه في شكل مباشر. لكن انا نحكي على المقاومه في الدفاع عن مناطق فيها زيت ثقافي بمفهوم أنتروبولوجي ما خذتش حقها، تناست السنين التي مرت والعقود التي مرت، تناست
0: والأنظمة السياسية،
1: السياسية طبعا، لأن ما تمش نحكي تم فرق بين السياسة الثقافية والثقافة السياسية. كان ثم تجارب مشروع مرتبط مثلا، وخلينا نكمل هنا في منطق السياسة والفن. مثلا كان ثم نذكر ثم والي اسمه الطاهر بوسمة في الطاهر بوسمة في الكيف. الوالي هذا كان يحب المسرح، ولما نقل تحول إلى قفصة طلب من السويسي ومجموعة المسرح الجديد باش يأسوا فرقة في قفصة، وتأسست الفرقة في قفصة اللي فيها فاضل الجعيبي، فاضل الجزيري، جل بكار، يمون، رأو بن عمر، وقدمت العديد المسرحيات، جوحة والشرق الحير، السيرة الهلالية، البرني والعطلة، محمد علي الحامي، وعرضت لبورقيمة، فناس قرات البرة أكاديميين. فالتجربة أسست للمسرح في قفصة، هذه 72 بريود نتاع السبعينات، فهذه يعتبرها أيضا مقاومة، وهنا علاقة إيجابية بين السياسي والمسرح بفضل شخص أحب المسرح وحب الثقافة اشتغل على منطقة معينة، باش ما نقولش نظرتنا سوداوية للسياسة. فكان مهم جدا، كان زاد نخبة سياسية وزراء مثقفين يحضروا المسرح ويناقشوا العروض، والبعض منهم يكتب مسرحيات، بالعراس كتب مسرحية، المسعدي يكتب. فكان لما تكون النخبة الحاكمة تكون عندها وعي ثقافي، هذا مهم جدا، لأن الثقافة ليست ترفيه. وانا ثم خلطرة، وانا واحد، وهذا رأيي الشخصي، بعض المهرجانات الصيفية لو تتنازل عليها وزارة الثقافة تعطيها للسياحة يكون افضل. فهمني تاع الاشكال، معناها الانماط هذه التي تقدم فيها بعض الاعمال الفنية تدعي انها فنية وهي ترفيهية فقط، لأن الفن أظن أنه مصطلح أعمق من مس الليبيدو، يعني جاي في منطق الاقتصاد الليبيدي ليوتار.
0: دونك ننزل تويكة، ننزل تويكة تجربة الالتزام. أنت قلت نحن النخبة للسياسي
1: للأرضية،
0: أنا كمقاومة في الجهات،
1: أنا كمشروع فنان ولا إنسان أكاديمي نحاول نشتغل ونحاول نكتشف بلادي ونكتشف تعبيرات فنية ونحاول. فثم من أهم التجارب اللي بقات لي معناها أفتخر بها هي تجربة في بمسرح على الحدود برجي معتوق والفوار، ومشكور صديقي عبد الله بن موسى ومحجوب الرداوي، كثير أصدقاء أساتذة من الجنوب الغربي في تونس، وأسوا لمهرجان، مهرجان لا تقدم فيه عروض فقط بل اشتغال على الطفولة وعلى المراهقين، وكان المهرجان بالأساس هو تكويني ورشاد تكوينية، ونهاية المهرجان نقدم العديد من العروض من إنتاج الشباب هذايا، والمهرجان بدأ بـ10 صغار وبعد بـ30 توا 150 يتلقاو تكوين من خلال أساتذة أكاديميين، وبحكم ما ثمش دار ثقافة يعني في طور الصيانة في الفوار نتعبوا برشا في المهرجان هذايا، لانه ثم سياره البيوس يعني الحافله تمشي 120 كيلومتر على 120 كيلومتر روتور، تجي معتوك وتجيب صغيرات ونشتغلوا معاهم ونقدموا فخر المهرجان هذه العروض. تسع عروض حوالي، وتم تكوين ايضا في السينما لا نكتفي بالمسرح فقط. يتكونوا في الكاميرا، في المونتاج، في التصوير، يتكونوا في الكلون، يتكونوا في المايم، يتكونوا في انماط متعدده من المسرح، في الدونس تياتر. وثم شكون يجينا من الاجانب يكون هنا على حسابه الخاص. نحب نشكر كولين، هذه واحده مختصه في الانثروبولوجي في الدونس وسي، وكونت ايضا في البنياتا في استعمال الوسائل بوسائط بيداغوجيه للصغار. هذا تسمى احنا مقاومه للرداء، هذا تسمى احنا
0: التزام.
1: الالتزام ايضا تكتشف تعبيرات فنيه رائعه جدا. نذكر انا قاسم بياتلي وهو مختص في المسرح من اصول عراقيه ويعيش بايطاليا، صديق جيني وباربا، كتب في الانثروبولوجيا وفي اختصاص التصوف، رجل يعني كبير. كي يقول له رانا نهبط للصحراء التونسيه، يقول لي خالد انا نزلت بتندوف على الحدود في جنوب الجزائر واشتغلت واكتشفت تعبيرات فنيه رائعه، كيف يصنعون العروس الاطفال بالجسد بكله. فيقول لي حاول انك تكتشف تعبيرات فنيه والارتقاء بها العالميه دون مساس من جوهرها. فلهنا يكون مهمه. ايضا هناك تجربه في مسرح الحدود ايضا بمدينه الذهبه، مشكور المندوب ومشكور المشرفين فرج السفيفير ومجموعه من المناضلين نعتبرهم، لانه في بعض المناطق هناك ارض خصبة تزرع فيها شجرة، لكن تكون الأرضية هناك ليس هناك موجود مرافق يتم العمل فيها بشكل جيد. هناك صراع مع العادات، هناك صراع مع نحن لا نفرض عادات معينة، بل نحاول أنه يتم الاستلهام من هذه الموروث الثقافي. قمنا بتجربة مهمة جدا في مسرح الحدود بالذهبة، وكانت تجربة رائعة جدا. اشتغلنا على المقاومة الفلسطينية وقدموا عرض رائع جدا وهذا موثق، فيها تحية إلى النضال في غزة بلوحات فنية رائعة جدا تناولت مسار النضال والمقاومة الفلسطينية.
0: يعطيك الصحة سي خالد، لهنا كأنك نزلت بنا إلى المحلي وإلى التجارب المسرحية اللي تعكس الواقع متاعنا والمناطق التي لا يطالها
1: هو حقهم. هو حقهم يعني المناطق هذه فيها ثقافة رائعة جدا وفيها زاد وموروث ثقافي رائع جدا، لكن متناسية أو قليل من الفنانين ينزلوا باش يكونوا مش يقدموا عروض.
0: هذا كل في سياق أنه راهو المسرحي، المسرح الذي يكون ملتزم بقضايا الإنسان هو القادر على أنه يذهب إلى المتلقي ويذهب إلى تلك المناطق ويحاول أن يفكر معها وأن يشكل وعيا لديها بأنها كائنات تعيش وتحيا حقيقة ولديها قيم
1: ولديها زاد ثقافي مهم جدا.
0: به يعطيك الصحة. علاقة المسرح بالمقاومة ليست مجرد كليشي وإنما هي ممارسة حقيقية يعيشها المسرح المسرحي الحقيقي. نمر أصدقائي إلى فقرة أيقونات.
2: أيقونات.
0: في فقرة أيقونات احنا تويك تنزلت بينا حكيتنا عن تجارب الحقيقة وهي تجارب ثرية عشتها أنت ومبين من خلالها بأن المسرح وهو في تركيبته في بنيته قائم على تطعيم ينزل إلى المناطق التي لا نجد فيها
1: أصعد إلى تلك المناطق.
0: أصعد إلى
1: أصعد إلى تلك المناطق لا أنزل إليها، أصعد إليها لأنها هي زاد أيضا معرفي.
0: جدلية الصعود والنزول أتنحكوا فيها جدلية كبيرة
1: وأنا أحاور فلسفي يعني نتحسب على كل كلمة.
0: جدلية الصعود والنزول ننزل إليها بمنطق أنه المسرحي مثل الفيلسوف ينزل كيف بالمنطق الأفلاطوني للكلمة، ولا حتى الجدل الماركسي للكلمة،
1: ولا حتى أيضا هابرماس
0: يفكر في واقعه ينظر إلى عالم السماء عالم الأفكار ويعود إلى ذلك الواقع فيحاول تغييره. بالتالي المسرح عندما يلتزم بقضايا واقع غايته أن يغير من ذلك الواقع ويترك أثرا كبيرا. وانت تويك باش تحكي لي على أثر من الأثار التي بقيت في داخلك من خلال تجاربك المسرحية واللي تعبر على فكرة أنك راك ملتزم بقضايا الإنسان وملتزم بأنه المسرح هو عالم يدافع عن العالم الإنساني الحقيقي.
1: العديد عندي من السفرات في العالم بقيت في ذاكرتي، مثلا تجربة في العراق، سواء ب 2012 سواء في بعد ذلك 2021 22 ورشات. ايضا هناك تجربه لا انسى تجربتي في سوريا 2017 وقت الحرب، رغم العلاقة كانت مقطوعة دبلوماسيا مع تونس، فذهبت لهناك واشتغلت مع الأطفال ضحايا الحروب، وكانت تجربة رائعة جدا رغم قساوة الوضع. هناك قساوة في الحرب الأهلية، وأنا بمعزل عن السياسة، يعني ليس لدي رأي سياسي، لدي رأي فقط. هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين تأثروا بالحرب، تأثروا بها من حيث أنها فاجعة وصدمات نفسية، وتأثروا بالحرب من حيث اقتصاديا زاد الوضع صعب جدا. مشكورة نقابة الفنانين آنذاك كانت في اللاذقية، وزرنا حما وكونت شباب وبقي الاتصال بهم رغم قساوة الحرب. هناك أطفال يمارسون المسرح، وهذا درس بالنسبة لي أنه رغم الحروب، رغم المآسي الكبيرة والفاجعة الكبيرة، أنه الناس تلتجأ إلى الثقافة، لأن الثقافة هي شكل من أشكال المقاومة. وتذكر أحد الوزراء في أحد الدول العربية التي تعيش حرب قال: أنا وزير الدفاع عن الثقافة، لأن أيقنا أن وقع الثقافة في مقاومة الإرهاب والعنف أكثر من وقع الرصاص الحي المقاوم. فهنا الثقافة هي شكل، والثقافة بالنسبة لي هي شجرة ثمارها مهمة، ولكن يجب أن نصبر لأنها تثمر بعد سنين بعد أجيال، فأنا ما نزرعه الآن نحصده بعد فترة. لذلك المشروع الثقافي مهم جدا. وتذكروا أن تشرشل أثناء الحرب احتاجت الدولة إلى أموال، فقال أحد الوزراء: يلا نأخذ الأموال بتاع ميزانية وزارة الثقافة وندعم بها لشراء الصواريخ والحرب. فقال له تشرشل: ماذا تقول؟ نحن هذه الحرب فعلناها من أجل الثقافة. الثقافة هي هوية البلاد. لما نحكي على الثقافة في تونس، ليس ترفيها للشعب أو الجمهور عاوز كده ونشيخه، وإنما هويتنا هي أصلنا، هي العلم. والثقافة يشمل مجالها السياسي، ونقول ثقافة ثقافة سياسية، ثقافة دينية، ثقافة سوسيولوجية، ثقافة سيكولوجية. الثقافة تشمل مجالات متعددة، لذلك ندافع عن الثقافة بما هي مشروع هوية وطني وهوية وطن كل الشعوب.
0: يعطيك الصحة كل حال.
1: وهي إنسانية بالأساس.
0: هذا خلينا نقول أنه المسرح الحقيقي الملتزم بقضايا الإنسان هو قائم على فكرة أنه ملاذ للإنسانية أول حاجة، ولكن أكثر من كيكة أنه المسرح حامل لمشروع، والمسرحي الفنان المسرحي رافع شعار أنه يدافع عن المحلي، الهوية الوطنية المحلية، ويدافع عن مشروع الثقافة المحلية كأفق من خلاله يتعلم الإنسان كيف يحكم على الأشياء، ومن خلاله يضع حدا الإنسان المحلي بطبيعة الحال بين حقوقه وواجباته، ولكن بينه وبين الآخر. القضية الجدلية الكبيرة أنه راو قد ننفتح على الآخر طبعا. قد تكون لدينا تجارب انفتاح على الآخر، ولكن المهم هو أن ندافع عن انتمائنا للمحلي، وهذه قيمة أن يكون المسرح ملتزم بالمشروع الوطني.
1: طبعا أنا استوقفت كلمة قال مرة فضل الجعيمي وأنا كنت مع أسيستون في ورشة في أحد البلدان العربية، قال: تعلمت المسرح في قبصة رغم أني درست في السربون. بعد السربون هو جاء القفصة واحتك هناك بالعادات وبالقساوة وبالعمال المناجم، وحاول أن يقدم مسرح عالمي تونسي الأصل في أصوله. أيضا نتذكر لما اشتغلنا مسرحية 50 وافتتحت مسرح الأوديون، قال: يمكن أن حديث على العولمة بين الإنسان المواطن البسيط العادي الذي يملك مصطبة ويبيع عنده برويتة بدون تحميل خطاب مش متاعه بخطابه. فلهنا العملية دقيقة جدا وصعبة حتى يقدم السهل الممتنع والبسيط المعقد ويرتقي بموروثنا الثقافي ويرتقي به العالمية. ما نحطوش احنا موروثنا الثقافي وهويتنا في كارت بوستال فيها جمل واحد وإلا في بعض الصور الشكلية، ولكن هناك عمق ثقافي وعنا علامات في التاريخ وعن أشكال فنية لا تقتصر فقط في لوحة بل حتى في التعبيرة حتى في اللحن حتى في كل شيء عندنا موروث مهم جدا نجم ندخل به في مدونات عالمية.
0: صحيح. إذن سي خالد بوزيد وأنت فنان مسرحي ولكن في نفس الوقت أنت صاحب مشروع وفي نفس الوقت أنت لديك نوافذ مفتوحة على النفسي الاجتماعي والفلسفي، والأهم من ذلك أنك صاحب مشروع. هنا نحب نقول المسرح الهجين والمسرح الحقيقي كذلك هو الذي يكون حاملا لمشروع فني جمالي إنساني ومشروع وطني. شكرا على المداخلة.
1: شكرا كريم على الاستضافة هذه. شكرا للإذاعة الثقافية لتقديم البديل بطرح عميق جدا يرتقي مستوى تونسي نحلم به.
0: شكرا صديقي خالد. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة ينظر أمس في متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. وزير تكنولوجية الاتصال سفيان لهميسي يشير خلال عرضه محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 26 و2030 و2000، يشير إلى أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية للذكاء الاصطناعي وتزخر بالكفاءات الهندسية والأكاديمية المشهود لها دوليا، كما تستند على إطار قانوني رائد وهو قانون المؤسسات الناشئة الذي يوفر بيئة مثالية للابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية. انطلاق الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان لتتواصل إلى غاية 25 من أوت الجاري، وتتضمن برمجة متنوعة تجمع بين عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن وترتيله، إلى جانب المعارض التجارية وعرض دولي من تركيا. البنك المركزي التونسي يؤكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت أمس بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان. وحزب الله اللبناني يتوعد برد مناسب على استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. في الملف الإيراني، طهران تشدد على ضرورة وقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية في جنوب لبنان والانسحاب من المناطق المحتلة. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو الأمريكيين إلى تقبل دفع المزيد مقابل البنزين جراء استمرار الحرب على إيران واضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن.
3: عذب الكلام.

المدينة تربض في القيلولة، تفتح عينيها في حركة خمولة. أحلى من الورد مقاهيها، أشهى من النجوم والأقمار، أزهى من الربيع غزلانها، ألذ من عيون أشعاري. أحبها ياقوتة حلوة، قصيدة من نسغ أفكاري، خميلة حسناء يا سحرها، فوق خيالي فوق أنواري. أذوب فوق خصرها وجدا، ولا يهم نقل أخباري. سأنتشي بمجدها دوما، وتنتشي بحبها ناري. فتحي شبيل.

كل شيء يتموج تحت الشمس رعشة لا تدركها العين بل الحس. كان علي يحمل وشما فوق الصدر، كان طيرا يرحل فوق غمام أحمر، كان الطير يحلم أنه ينبت ريشا عند الليل ليحلق في الجو الرحب ويلاحق طائره البارع وينادي في ضوء القمر أن الوتر بين ضلوعي غناني أحلى الألحان وعدني بالقبس المشرق لأدلك يا طيري الشادي عن سنبلة تنبت فجرا فوق الخالي. سأغني عن طفل يعدو يصعد تلا بين خيالي وينادي عصفور النار كم أرهقني صخر الوادي وأنا ألهث خلف الوردة. الشمس تطل ثم تحل وبعد ساعات تنتقل، أركض والأحلام الخضر تغرق كوني نقطة حبر، لا تتنائي إنك عمري وهلمي لنضيع العمر. لهب الشمس أذاب الأجساد، سهر الدنيا في ميقاد، وأنا وحدي بعد البعد أتضاءل تحت الأبعاد. نام الكون برأسي دهر واستيقظ كزئير البحر، لا تتنائي إنك أمري ما أجمل تحقيق الأمر. الشمس تناءت وتوارت كمنابع أمواه غارت، لم يبق سوى ألق ناء أو رجع صدى لما دارت. والدنيا مد أو جزر ما أشبه دنيانا بالبحر، لا تتداني إنك سحري وأنا قد طلقت السحر. رياض المرزوقي.

أنهار وأشعار لا شك في أن عنصر الماء يلعب دوراً مهماً في مخيال الفنانين وتعابيرهم وإنتاجهم، وإذا كان البحر ماثلاً تقريباً في كثير من الأعمال الفنية، فإن النهر والبحيرة والنبع والعين تظهر أيضاً وبصورة لافتة. فهذا بدر شاكر السياب يركز شعره على ثنائية المدينة والقرية، ويعود بأشعاره إلى موطنه جيكور ونهره الصغير بويب. بويب بويب، أجراس برج ضاع في قرارة البحر، الماء في الجرار والغروب في الشجر، وتنضح الجرار أجراسا من المطر، باللورها يذوب في أنيني بويب يا بويب، فيدلهم في دمي حنين إليك يا بويب، يا نهري الحزين كالمطر. ويتحول النهر عند السياب إلى احتفال بالموسم كما كان الشأن في البلاد النهرية قديما. أود لو عدوت في الظلام أشد قبضتي تحملان شوق عام، في كل إصبع كأني أحمل النذور إليك من قمح ومن زهور. أود لو أطل من أسرة التلال لألمح القمر يخوض بين ضفتيك، يزرع الظلال ويملأ السلال بالماء والأسماك والزهر. وأخيرا يستيقظ الطفل النائم في ذكريات الشاعر، ويفتح باب السفر في المخيلة عبر النهر. أود لو غرقت فيك ألقط المحار، أشيد منه دار يضيء فيها خضرة المياه والشجر، ما تنضح النجوم والقمر، وأغتدي فيك مع الجزر إلى البحر. إن أجمل صور السياب وأكثرها تجديداً ولدها النهر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر، يرجه المجذاف وهناً ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم.

إذا كان الخروج إلى الشواطئ والسباحة والتصييف عامة تقليد جديد نسبيا لم تمضي عليه إلا عقود قليلة، فإن تميز الصيف وتميز نشاط البشر فيه قديم جدا. والصيف فصل المتناقضات كلها، فهو الفصل الوحيد الذي يفوق فيه النهار الليل طولا وامتدادا، ولكنه أيضا الفصل الوحيد الذي يعيش الناس فيه ليلهم أكثر من نهارهم الطويل. والصيف جامع بين الجهد الكبير والراحة الطويلة، فهو فصل نشاط أصناف من الناس قد لا ينشطون بالمقدار نفسه في سائر العام، وبالمقابل هو فصل راحة أصناف تجهد نفسها في الفصول الأخرى. فالكثير من أهل الفلاحة يمثل الصيف أوج نشاطهم، وكذلك أهل السياحة والمطربون وغيرهم. وبالمقابل فإن رجال التعليم وأصنافا أخرى من الموظفين تجدد في الصيف نشاطها بالراحة الطويلة. والغريب حقا في هذا الفصل أنه بقدر جودة طقسه التي لا يشبهها فصل آخر يجعل فيه الحر العمل عسيرا وشاقا. وقد قرأنا أن بعض الكتاب كطه حسين يركز الكتابة في الصيف بينما يتوقف عنها كتاب آخرون كنجيب محفوظ. ومن تناقضات الصيف أن معظم الاحتفالات تكون فيه، وإذن يرغب الناس في الظهور بأجمل لباسهم، ولكن الجو الحار يدفع بهم إلى ارتداء أخف الملابس. وللمصيف تاريخ طويل يهم في القرون الخالية بالأساس الأمراء والأعيان، ويهم معظم الناس بداية من ثلاثينات القرن العشرين.

عرف الطاهر الخميري بولعه الشديد بالمأثورات الشعبية، ومن المشهور أنه أول من جمع كماً من الأمثال الشعبية وحفظها بذلك من التلاشي والضياع بموت الشيوخ الذين بقوا وحدهم العارفين بها وبمواطن استعمالها. وعلى محدودية هذا الجمع وعدم خضوعه للقواعد المتعارفة، فإنه يبقى بلا شك عملاً رائداً. لكن الطاهر الخميري جمع في حياته أيضاً عدداً من المواد الشفوية المهمة كالتعابير الشعبية ونداءات الباعة والدعاء، ونشرها على صفحات عدد من الدوريات، ولم تجمع هذه النصوص إلى اليوم إلا جمعاً محدوداً في بعض الدراسات، ومنها كتاب حفناوي عميرية في سلسلة ذاكرة وإبداع الصادرة عن وزارة الثقافة. ونعرف اليوم بعمل مهم للخميري صدر على حلقات دون انتظام في مجلة الإذاعة بعنوان من قاموس العادات والتقاليد التونسية، وقد أسعفنا الحظ بجمع نصيب لا بأس به من هذه المقالات المرتبة حسب الحروف الهجائية. وتمتد المقالة المذكورة بين جوان 62 ومارس 64 وتسعمائة وألف، ويبدو أن الخميري كان ينوي إتمام هذا العمل بعد إضافة ملاحظات القراء، وكان يطلبها في كل حلقة، وربما فكر في نشره كما فعل بالنسبة إلى الأمثال.

من هذه المقالات ما يهم الأطعمة والملابس والاحتفالات والتعابير المختلفة، ويبدو أن لفظة قاموس التي عنون بها مجموع المقالات تشير إلى اعتنائه بالجانب اللغوي، حيث كان إلى تفسيره العبارة يعيدها إلى أصلها، وهو عمل مهم بحكم معرفة الرجل بعدد من اللغات. ونسوق مثالا من هذه الأبواب التي تشبه في رأينا قاموس أحمد أمين في التقاليد المصرية، وإن كان عمل أمين أكثر تفصيلا، فالخميري يوجز أحيانا وكأنه يكتفي بالجذاذة البسيطة كما فعل مع خيال الظل على أهمية هذه الفرجة وقلة المصادر حولها، فقد اكتفى في شأنها بأسطر وردت في جريدة العمل. الذراية بفتح الذال وتشديد الراء المرققة، جمع ذراري بسكون الذال، من أنواع لباس الرأس عند النساء يلبس فوق القوفية، وهو نسيج وسطه من قطن أو حرير أبيض وطرفاه من الحرير الملون، طوله نحو متر ونصف، حتى يقول بعد الوصف: والكلمة عربية من تذرى واستذرى بالشيء، أي استثرى به من الريح والبرد.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بوسمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي كما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث النبوية الشريفة عن الاحتكار وتهديد المحتكر بالويل والعذاب الأليم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، رواه ابن ماجه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه أحمد ومسلم. وخاطئ بمعنى آثم، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، أخرجه الطبراني. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه. وقال كما جاء في الحاكم ورواه الإمام أحمد: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. يستنبط من الأحاديث النبوية السابقة الأحكام الآتية: حرمة الاحتكار، لأنه يسبب ضررا بالناس، ومن هذا الضرر إغلاء الأسعار عليهم. حرمة الاحتكار في كل الأشياء، سواء كان هذا الشيء طعاما أو شرابا أو ذهبا أو فضة أو نحو ذلك. نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحتكر بأنه خاطئ وملعون، وبرئت ذمة الله ورسوله منه. عقاب المحتكر في الدنيا بمرض الجذام والإفلاس، وعقابه في الآخرة العذاب الأليم في النار. إن الحكم العام في الاحتكار بأنه محرم في الإسلام، لأنه من الظلم وشكل من أشكال أكل أموال الناس بالباطل، ويؤدي إلى الخراب والتخلف، ويسبب ضررا بالناس وبالأسواق، ويمس بمقاصد الشريعة، ومنها حفظ النفس وحفظ المال. ولقد ورد عن الفقهاء العديد من الآراء المفصلة للاحتكار، منها ما يلي. يقول الإمام الشوكاني: إن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي وقوت الدواب وبين غيره، وهذا ما رآه جمهور الفقهاء. يقول أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا. ويقول الباجي: الاحتكار هو الادخار للبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق، وأما الادخار بالقوت فليس محله باب الاحتكار. يقول الشربيني: الاحتكار هو إمساك ما اشتراه التاجر وقت الغلاء لبيعه بأكثر مما اشتراه مع اشتداد الحاجة إليه، لخلاف ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا. يقول الإمام سحنون: سمعت مالكا يقول: الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والزيت والقماش وجميع الأشياء وكل ما أضر بالسوق، فإن كان ذلك لا يضر بالسوق فلا بأس. ويستنبط من أقوال وآراء الفقهاء والأحكام الآتية: أن الاحتكار بصفة عامة محرم. ثانيا: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار. ثالثا: كل شيء يحتكر ويضر بالناس وبالأسواق فهو احتكار محرم. ويستنبط مما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من أقوال الفقهاء مجموعة من الأحكام والفتاوى الشرعية: تحريم الاحتكار تحريما قطعيا، لأنه من أنواع الظلم المحرم، وعلة التحريم هي الإضرار بالناس وبالأسواق. فمما لا شك فيه أن الاحتكار يسبب ضررا بالناس وبالأسواق، ويقود إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا كله منهي عنه شرعا. الاحتكار يكون في كل شيء نافع يحتاج الناس إليه، ويرى بعض الفقهاء أن الاحتكار يكون فقط في غذاء الآدمي وفي غذاء الدواب، ويرى جمهور الفقهاء أنه في كل شيء نافع ويحتاج الناس إليه، وإنما كان التخصيص على الغذاء للتأكيد، ولكن يؤخذ بعموم المعنى المتمثل في كل شيء كما ورد في الأحاديث النبوية. كذلك لا يدخل في باب الاحتكار ما يدخره الناس من الضروريات والحاجيات. يقول الفقهاء أن ما يدخره الإنسان في بيته من طعام أو شراب أو نحو ذلك من الضروريات والحاجيات جائز لا بأس به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره، لأن العلة من تحريم الاحتكار وهي إغلاء الأسعار على الناس ليست قائمة في حالة ما يدخره الإنسان في بيته. وشراء السلع وقت رخص الأسعار ليس باحتكار. يرى جمهور الفقهاء أن شراء السلع وهي متاحة للجميع ليس الغاية في هذه الحالة هو تربص وليس حبس السلعة، ويحصل بعض الفقهاء الاحتكار في وقت قلة المعروض وحاجة الناس إلى السلع وحبسها. المحتكر ملعون وظالم وخاطئ وآثم، فقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة أوصاف المحتكر أنه ظالم وخاطئ وملعون وخارج من رحمة الله عز وجل، وهذه الصفات تنطبق على الطغاة الظالمين، كما أن المحتكر قاسي القلب أناني لا يرى إلا مصلحته، فهو منبوذ من الناس، ولذلك يجب نبذه، كما يجب على الحكومة منعه عن الاحتكار وإجباره على بيع السلعة بسعر المثل، وعقوبته على الذي سوف يرد تفصيلا في كثير من الأحكام. يرى جمهور الفقهاء ومنهم الأحناف والمالكية والشافعية بأن لولي الأمر أن يأمر المحتكر بالبيع بقيمة المثل وإزالة الظلم عن الناس عن ضروراتهم ولمثل هذه الأشياء، كما أن من مسؤولية ولي الأمر في الدولة التدخل في الأسواق لمنع الاحتكار بوسائل مختلفة منها التسعير، كما له الحق في توقيع العقوبات التعزيرية على المحتكرين الذين لم ينصاعوا لتهديداته وإنذاراته. إلى هنا أحبتي الأفاضل ينتهي لقائي بكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بسمة.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني أمس بالقصبة. المجلس استعرض أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من السنة الحالية، بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. كما أعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، وستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة اختتام فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية التي انتظمت تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق، وذلك بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. البريد التونسي أعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية بموريتانيا، وحددت آخر أجل لتقديم الترشحات بيوم 18 من أوت الجاري. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية أمس على جنوب لبنان إلى 11 قتيلاً و19 جريحاً، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يدعو إلى مقاربة وطنية موحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول أمس أن حزب الله يتحمل مسؤولية الوجود الإسرائيلي في لبنان، مضيفاً أن المناطق التجريبية هي المسار الوحيد للسلام. انفجارات تهز فجر اليوم العاصمة الأوكرانية كييف بعد تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. وختاماً، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن المحادثات بين طهران ومسقط تسير بخطى ثابتة وإيجابية رغم العرقلة الأمريكية، مشيراً إلى التوصل لاتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.3 FM.

0: اليوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير وصباح المحبة وصباح السعادة. نستقبل مع بعض يوم الأحد 16 أوت 2026 الموافق لثالث من ربيع الأول 1448 للهجرة. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عني أبدا. آمين يا رب.

أنا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

خطاياتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

خيراً. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،

سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته

صباح الخيرات مرة أخرى مستمعين الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ويا ربي إن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الأيام، ويا ربي تتقبل كل دعائنا وإن شاء الله يومنا كذلك مليء بالبهجة والبشاشة. تحياتي الألفة، صباح النور ألفة بشير معانا زميلتنا في الإخراج اليوم، وإن شاء الله يومه كله بشائر. عبد اللطيف أيضا في تنسيق هذا اللقاء، ويدي تقولكم ابقوا معنا، عنا مجموعة من الفقرات، مجموعة من الأغاني والموسيقى والضيوف باش يكونوا معنا تباعا انطلاقا. احنا بدينا من 6 متاع الصباح مواصلين معاكم حتى 10 صباحا، 26 دقيقة نغم وراجعين.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

هي ورد مفتح على خده وما أحليش من الوردة والزهرة كي تبدأ هكا منفتحة على الصباح وإحنا نبدأ ونشمو فيها مع قطرات النداء مع الفجر ومع هكا صوت الإذاعة الوطنية معكم فيها يوم سعيد 6:33 دقيقة. حبيت في حديثنا الصباح اليوم نحكيه على التفكير الإيجابي. قبل اليوم حكينا على البشاشة، حكينا على الابتسامة، البارح حكينا على الاقتصاد في الدار، كيفاش نجم تكون هكا تقوم بشؤونك في البيت المادية وتكون عندك ميزانيتك تعرف كيفاش تتصرف فيها. اليوم باش نفكروا إيجابيا. التفكير الإيجابي هو طاقة الروح اللي تضيء بداية النهار وتمنح القلوب السكينة والثقة لمواجهة يوم جديد بيقين. هو ليس مجرد تفاؤل عابر، بل هو حسن ظن بالعمل، استبشار بالخير، يعين الإنسان على كذلك إيجاد الحلول، تخطي الصعاب بعزم. يقول لك ابدأ صباحك بابتسامة تفتح لك أبواب التوفيق وتطرد ظلال القلق والتشاؤم. اجعل نظرتك للأشياء مبنية على البحث على الفرص لا الوقوف عند العقبات، وتذكر أنه كل يوم جديد في حياتك هو صفحة بيضاء يمكن ملؤها بالنجاح والعمل الطيب. برشا أسئلة يقول لك مثلا أنا كيفاش نجم نبعد على التفكير السلبي ونكون إيجابي؟ يزبك وكيفاش العقل تدرب ايضا وشنو مفهومه؟ يعني نحكيو كلام لكن اعطينا النتيجه كما يقولوها. كيفاش ندرب العقل على التفكير الايجابي؟ يتطلب ممارسه مستمره، تشبه التمارين الرياضيه بالضبط. تبدا العمليه تراقب افكارك السلبيه، تحدد محافظاتها، استبدال الحوار الداخلي اللي ساعات الانسان يبدا يحكي بينه وبين روحه ويقول لك نحكي في حكايات معناها ما يشتلع فيها الفوق. فالحوار الداخلي هذا اللي بينك وبين روحك حوار محبط، تحاول انك تغيره بعبارات واقعيه وداعمه مع ممارسه الامتنان اليومي. مجالسه الناس الايجابيين ايضا مهمه برشا لتعزيز مرونه العقل وبناء كذلك عاده التفاؤل. وفما خطوات الحقيقه لعمليه تدريب العقل، تنتبه للاوقات اللي تشعر فيها انك ماكش ولا بد، تحدد الفكره السلبيه اللي ثبت لك الحكايه هذه. فما تحدي الذات ايضا، تسال نفسك اذا كان فكرتك سلبيه حقيقيه مطلقه ام مجرد شعور مؤقت. الحديث الداخلي البناء اللي تستبدل به مثلا عبارات كما لا استطيع، تولي تقول ساحاول التعلم والتجربه، أتوا نحاول، أتوا نوصل. تأسس دفتر الامتنان. برشا ناس ما تعرفش الحكاية هذه، لكن هي مهمة أنك تكتب حاجات جميلة وصغيرة تمتلكها في نهاية اليوم، تقول هذه نحب نحققها اليوم، أنا باش نعمل هكا وهكا وهكا، ويلزمني نثبت روحي بوقت أيضا. وأهم حاجة أنك تختار البيئة الداعمة، تقترب من الناس المتفائلين وتبتعد عن مصادر الطاقة السلبية، والاهتمام

التساؤلات الأجوبة على التساؤلات، الأجوبة اللي تكون حقيقية على تساؤلات وهمية ربما تدخلنا في متاهات. هذاك علاش نقول لكم خليكم إيجابيين وتوقفوا عن الحديث السلبي مع النفس، والتفكير الإيجابي مهم جدا في بناء الشخصية، ومن بناء الشخصية إلى بناء الأسرة إلى بناء المجتمع. خليكم إيجابيين وفرحانين ومبتسمين ومبتهجين، الحياة جميلة مع كل شمس اشراقة حب دافئة، اشراقة محبة اللي تخليكم متشبثين بالدنيا ومتشبثين بأنفسكم، متشبثين بقدراتكم، وأهم حاجة عندكم ثقة في أنفسكم، عندكم ثقة في المحيطين بكم، خاصة الناس الإيجابيين. وفما معناها كلام نجمه حتى نقولوه اللي يخلي الطمأنينة في القلب ويبعد علينا القلق، يقولك اللهم إني أسألك راحة البال وهدوء النفس وأعوذ بك من شر التفكير الزائد.

يلا صباح الخير مرة أخرى مستمعينا الكرام. السبعة نقدم لكم نشرة الأخبار ثم الكوكتيل التونسي ثم نشرة الجوية، وقبلها مواصلين معكم في يوم سعيد. نذكركم بالمواقيت الإذن الخاصة باليوم، الظهر بش يكون نص النهار 31 دقيقة، العصر بش يكون 4:09، المغرب بش يكون على الساعة 7:12، وصلة العشاء بش تكون في تمام الساعة 8:45. راجعين لكم احنا بمجموعة من الفقرات والضيوف والأغاني، والآن مع الصوت الفيروزي الصباحي فيروز.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: الدكتور حكيم.
4: مكلتنا في الصيف تفقد نظامها، تقلق وتنجم تخلق برشا أمراض. السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما عشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا الجازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا، وأكثر الناس تكون مرتاحة، حقها الماكلة تنقص ويتزاد فيها شربان الماء. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك الغذائي والإكثار من الحركة والنشاط.
3: الدكتور حكيم.
5: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. مشاريع التحول الرقمي المنجزة في عدد من المجالات ومدى تقدم مشاريع أخرى في طور الإنجاز أبرز محاور مجلس وزاري مضيق. طلب تجديد بطاقة التعريف وجواز السفر عن بعد بين أبرز المشاريع، وإطلاق تطبيقة الهاتف الجوال خدمات في الأيام المقبلة. وفي العالم، طهران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة بين إيران وسلطنة عمان. مثلت مشاريع التحول الرقمي التي تم استكمالها في السداسية الأول من السنة الحالية وتقدم مشاريع أخرى في طور الإنجاز محور مجلس وزاري مضيق، انعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني. مزيد من التفاصيل في الورقة التالية مع سعاد الصديقي.
8: تمثلت أبرز المشاريع بالخصوص في إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية، إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين شاملة تجديد جواز السفر عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج وطلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد وتعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني والانطلاق في استغلال بوابة التعمير الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات. كذلك استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية، إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية والانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، وإطلاق خدمة التصريح بالوجود عن بعد لفائدة الشركات وباعث المشاريع، إطلاق خدمات المستشفى الرقمي وتطوير منصات خدمات قطاعية أبرزها منصة تسجيل المصادرين الأجانب والمنصة الرقمية لتسويق منتجات النساء والفتيات في الوسط الريفي. كما أعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. ويتم حاليا إنجاز 114 مشروعا فاقت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أهمها مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد والتبادل الإلكتروني لتنصيصات الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وطلب تجديد رخصة سياقة عن بعد والسجل الوطني للشهائد العلمية، وتعميم خدمات تجديد جواز السفر عن بعد، وطلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية عن بعد. كما يتم إنجاز برنامج التغطية الشاملة ربط المناطق خارج التغطية ودعم الربط الدولي بالأنترنت عبر الكوابل البحرية، إضافة إلى اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية. كما يتم حاليا العمل على تطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي.
7: في سياق متصل، أكد البنك المركزي التونسي تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. وسجل البنك المركزي عبر جذاذة الدفعة في تونس للسداسية الأولى من السنة الحالية بلغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة 6 مليون بطاقة فاصل 151، فيما ارتفع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية بنسبة 3%.8. في شأن آخر، انطلقت بالقيروان الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف لتتواصل لغاية 25 من هذا الشهر، وتتضمن برمجة متنوعة بين عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن وترتيله، إلى جانب المعارض التجارية وعرض دولي من تركيا. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير:
9: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش لقاوه بتقنية جديدة بحكاية جديدة، فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان، فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي، إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف، كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
7: تسجيل أكثر من 2000 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح منذ بداية السنة، وفق ما أفادت جمعية تونس لسلامة المرورية في بلاغ لها أمس. وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 67 قتيلا، تليها ولاية تونس بتسجيل 64 قتيلا. وجددت جمعية تونس لسلامة المرورية دعوتها للتحلي باليقظة والانتباه واحترام السرعة القانونية وتجنب كل سلوك يمكن أن يعرض حياة مستعملي الطريق للخطر.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: أخبار العالم، قتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان مساء أمس، في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أواخر جويلية المنقضي، وسط تصعيد ميداني يسبق جولة جديدة مرتقبة من المفاوضات بين الجانبين. دوت عدة انفجارات فجر اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع تحذيرات رسمية من هجوم محتمل بصواريخ باليستية يستهدف المدينة. ختاما وفي الملف الإيراني، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن المحادثات بين طهران ومسقط تسير بخطى ثابتة وإيجابية على الرغم من العرقلة الأمريكية، كاشفا عن التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة بين إيران وسلطنة عمان. يأتي ذلك بينما تستعد الولايات المتحدة لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، إلا أن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: مشاريع التحول الرقمي المنجزة في عدد من المجالات ومدى تقدم مشاريع أخرى في طور الإنجاز أبرز محاور مجلس وزاري مضيق. طلب تجديد بطاقة التعريف وجواز السفر عن بعد بين أبرز المشاريع، وإطلاق تطبيقة الهاتف الجوال خدمات في الأيام المقبلة. وفي العالم، طهران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة بين إيران وسلطنة عمان. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
5: الإذاعة الوطنية
6: متعة الاستماع.

يلا مرة أخرى نقول لكم صباح النور. هذه كوكتيل التونسي اللي رجعنا بيها اليوم بعد نشرة السبعة متاع الصباح على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. توا 7:24 عبد اللطيف الوسلاتي في تنسيق لقاءنا صباح النور، ألفة كذلك بشير معانا في الإخراج الإذاعي والإخراج الرقمي مع زميلنا سيف ترابلسي. يلا مواصلين معاكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. عندنا برشا احتفالات بالمولد النبوي الشريف، باش نحكيوا على بعض الاحتفالات والندوات اليوم، باش نمشيو كذلك بعض التظاهرات التي ما زالت متواصله بمناسبه الاحتفال بالعيد الوطني للمراه. عندنا سهرات ومهرجانات، شويه تعليقات ايضا عن بعض السهرات اللي احتضنتها المهرجانات واللي ما زلنا باش نواكبوها ان شاء الله في الايام القليله القادمة. فقرة من مكتبتي كذلك عن حدث وتاريخ اليوم، وركن من طبخاتي مع السيدة نبيلة بي. بعد شوية باش نقدم لكم أحوال الطقس. الآن خليونا مع كمال وفي النقاتي في أغنية ياسمينة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: 7:29 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. بعد قليل نمشي للمعهد الوطني للرز الجوي. بشكر معانا سي سرحان رحالي ونتعرف على أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس.
1: صباح النور سي سرحان.
3: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بيك، مرحبا بيك. أي أخبار الطقس وأحواله اليوم سي سرحان؟
3: نعم، نحتار أحيانا منين باش نبدأ، ولكن هات نستعرض بإيجاز كميات الأمطار.
1: إي نعم،
3: هذا هو الأهم، وتحصلنا على بشائر وكميات طيبة من الأمطار خلال يوم أمس، كما يعني أصدرنا من نشرة متابعة خلال يوم أمس. قلنا الكميات باش تكون متفاوتة، أحيانا غزيرة يعني أو محليا غزيرة في بعض الجهات، وتتراوح ما بين 20 و 40 مليمتر. بالفعل حصلنا على مثل هذه الكميات، أقصاها كان 39 بالفيجة من ولاية جندوبة، 39 أيضا بالوسلاتية من ولاية القيروان، 41 بأولاد الشامخ من ولاية المهدية. ولهنا نفهم كيفاش تدرجت هذه الخلايا الرعدية من الغرب نحو الأماكن الشرقية لتنتهي في جهة الساحل. أعلى الكميات يعني كما أشارت 41 بأولاد الشامخ من ولاية المهدية، 38 بزرمدين، كمية معتبرة. أماكن أخرى رو نزلت فيها الأمطار، ولكن قاعد نعطي في الكميات الهامة على غرار.
1: نعم.
3: بمبلة من ولاية المنستير أيضا 27 مليمتر، 10 بالمعتمر، 19 بجمال، 16 ببني حسين. الأمطار كانت طيبة جدا، حتى ولاية زغوان كان لها نصيب هام من الأمطار، 26 بعين عسكر.
1: نعم.
3: كمية طيبة، 23 بسد بيرمشارقة، لهنا السدود لها قيمة في ذكرها، صد ويد الكبير 20 مليمتر، 18 بالفحص، 10 ببير مشارقة. أماكن أخرى على غرار بيجة 18 بتبرسق، 16 بمجاز الباب. يعني كميات الحمد لله هامة وهامة جدا نفتتح بها. هذه التقلبات اللي في العادة عادة ما تبدأ في النصف الثاني من شهر أوت.
1: نعم.
3: هي صحيح في أيام فارطة تحصلنا على كمية أمطار، ولكن البداية فعليا ستكون النصف الثاني من شهر أوت، وبالتالي تميل الأجواء نحو الاعتدال. الأمطار بدأت تحذر، حتى تغير اتجاه الرياح، أصبحنا نتحدث على رياح من القطاع الشمالي، تيارات تساهم بشكل هام جدا في تخفيض في أو تلطيف الأجواء في درجات الحرارة.
1: نعم، معناها منتظرين إن شاء الله فما أمطار في الأيام القادمة.
3: نعم.
1: نعم،
3: اليوم لنا عودة مع تقلبات جوية أخرى، ولكن بوطأة أقل، بفعالية أقل بكثير من يوم أمس. تبدأ بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، خلايا رعدية محلية نلقاها في القصرين، شمال ولاية قفصة، سيدي بوزيد، ممكن تتفرع إلى صفاقس أو جنوب القيروان، هذا يبقى وارد جدا. درجات الحرارة بشكون ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. غدوة بداية الأسبوع نعود إلى تقلبات، ولكن بكميات أكثر.
1: نعم.
3: أهمية. يعني ترتيحة اليوم خفيفة، ممكن غدوة نرجع أكثر إلى تقلبات هامة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم تشمل الجهات الشرقية.
1: نعم.
3: هذا هو مسارها، يعني تتشكل في الغرب تذهب إلى جهات شرقية وتعطي كميات متفاوتة، بما في ذلك الجنوب الشرقي. غدوة مناطق الجنوب الشرقي على غرار صفاقس، جابس، مدنين، شمال تطاوين، معنية بهذه التساقطات، الكميات تكون أحيانا غزيرة، وتساقط محلي للبرد يبقى وارد جدا.
1: نعم.
3: حرارة تقريبا في نفس معدلات اليوم، تعود إلى الانخفاض بداية من يوم الثلاثاء والأربعاء، سحب عابرة تميز كامل البلاد. هذا ما يمكن نقوله، أمطار.
1: نعم.
3: موجودة صحيح، تقلبات جوية كلاسيكية نلقاها مساء، ولكن الأهم من هذا الكل هو كيفية التعامل مع مثل هذه المخاطر الطبيعية.
1: نعم.
3: صح التعبير، نحتاط بالبين بعد على الأودية عندما يرتفع منسوب المياه، نتجنب الانزلاقات.
1: نعم.
3: يعني نحتمي من هذه الأمطار اللي
1: نعم.
3: نعرف لكون هذه السحب الرعدية النشطة نجم تعطينا كميات كبيرة برشا في
1: نعم.
3: ظرف زمني مجيد.
1: نعم.
3: وحنا متهيئين
1: نعم.
3: بعد ما ارتفع درجات الحرارة كان صيف يعني ما نجموش ننساو فيه شهر جويليا.
1: صحيح.
3: بالتالي التهيئ
1: نعم حار جدا معروف، وقت اللي الطقس يكون سخون برشا منتظرة باش تكون أمطار غزيرة في وقت
3: نعم.
1: وجيز.
3: نعم. المهم هو الاستباق، الإنذار المبكر وكيفية التعامل، هذا نعمل فيه على الناس الكل، وخاصة خاصة على بحثهم عن المعلومة من المصدر الأوحد والوحيد هو المعهد الوطني للرصد
1: للرصد الجوي. وإحنا من حين لآخر ديما
3: نعم.
1: بتواصل معاكم ونقدم لهم نشرات حتى في غير الوقت المعمول به، إذا كان شفنا أنه يلزم
3: نعم.
1: نتصل بكم ونقدموا الإفادة للسادة المواطنين. شكرا لك سي سرحان
3: نعم.
1: رحالي، نورتني اليوم في يوم سعيد، تحياتي.

عينيك الحلوة لقيته مرتاح وارتاح في معاه. كان أجمل يوم يوم.

0: ماشي معكم لقانا كان أجمل يوم يوم ما قابلتك محليها اللقاءات جميلة خاصة اللي تكون فيها برشا طاقة إيجابية وبرشا معنويات مرتفعة وبرشا نشاط وحيوية. 7:41 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية ونحبكم أيضا ناشطين كيفنا احنا في صباحاتنا اليوم. من الأنشطة اللي انتظمت على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية كانت مبادرة هامة الحقيقة في إطار شراكة استراتيجية مع الغرفة الفتية الاقتصادية بقلعة الأندلس، نشاط قدمته الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي. وسعيدة أنه معنا ضيفتنا السيدة إيمان الجلجلي اللي هي مديرة الأنشطة الثقافية والعلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية للإبداع الثقافي. صباح النور سيدة إيمان.
1: صباح الورد، مرحبا بك مدام لبيسة.
0: يعيشك منورة.
1: يعيشك بنورك.
0: كل عام تحيا بخير، احنا مازلنا نحتفلوا بعيد المرأة.
1: أي أكيد. كل عام وانت بخير والمرأة التونسية بخير يا رب.
0: عايشك. خاصة واحنا باش نحكيوا على مبادرة هامة اللي قمتوا بها ومجموعة من الأنشطة أيضا المتميزة على هامش هذا اليوم. نقدموا الجمعية ونحكي على النشاط.
1: الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي هي جمعية ثقافية تأسست من 2011، أسسها الممثل القانوني متاعها السيد سعيد بجاوي. أنا الأمانة عندي 3 سنين من التحقت بها. أنا موجودة في العمل الجمعية من 2016.
0: نعم.
1: هو تطوعي خاطر أنا في الأثناء نخدم عندي 24 سنة في التكنولوجيا.
0: نعم.
1: ومدربة في

0: تلميذتي دير تطوير المهارات قبل ما ندخل للتدريب، باسكو اليوم نحكيو على العمل الجمعياتي. خدمنا مشاريع مهمه في 2016 في الجمعيه، من 2016 حتى 2020 مع الكورونا والكل. خدمنا مشاريع صغرى في الجمعيه اللي قبل، للامانه معناها وبصدق توفر مشاريع، معناها على اساس انت توفر مشاريع بشكل خاصه في الارياف، مش يخدموا تقول مورد رزق، لا تعطني، مشي بمبدا لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطاد. هو اللي يبنيو اجيال، نقولوا احنا نحاول نوصلوا لهم. من رؤيتي انا اللي هي تبنيتها ومن بعد جاي المشاريع هذم الاخرين، معناها للتوعيه، اللي كي توفر لها مشروع اذا ما خدمش على الاقل وما خدمش على التوعيه، انت ما عملت حتى شيء، عطيت حاجه من برا في اول ثغره، في اول تحدي كما جاء الكورونا، ضيعوا كل شيء. وعلى الاساس هذاك احنا وفرنا 24 مورد على حسب الموارد اللي عندنا، دونك 24 مورد رزق من 24 عائله، وبعد وصلنا 31 عائله ما شاء الله. معناها كيقولوا تطوع، يعني ناس عطت منك من جوبها، ما تنجمش تعاود تطلب منها باش تعاود تزيد تعطي. ال 31 عائله، فما ثلاثه عائلات فقط حافظوا على المشاريع نتاعهم.
1: من 31 عائله.
0: لهنا انت لهنا تخمم باش تعاود تخدم على نفس العائلات، والا فقط تسقفها اللي هي لهنا ما نبنيوش وطن، والا نخدم على العقليه. ومن غاديك جاتني الفكره، قعدت نلوج حلمه اني نخدم على القياده، وانا نحب القياده وساعدتني في خدمتي. من الاول معناها 2020 اول ما بديت التدريب كانوا يستدعوني في تظاهرات نقدم على القياده، خاطر حاجه مثلا. قال ليش؟ خاطر المراه كقائده هي تبدا بروحها وتقود في الدار، باش تبني اجيال وتقود في العمل. كيفاش هذا الكل نخرجوا مراه متوازنه باش تنجم تقود؟
1: واذا كان انت ماكش ما تحسش روحك اللي انت حكيكه معناتها ومتمكنه انت من روحك، ما تنجمش توصل للرساله وتكون النساء في المجال
0: هذا. واذا حتى كان حاولت ما فهمش الاستدامه. عليك برشا عبيد تقول هاو بداو ما كملوش، الخط ديجا ما بداوش مرضيحو.
1: تعرف ذكرتني في المشاريع، معناتها كلامك مهم الحقيقه، التوعيه والتحسيس، ومعنيها باهميه المشاريع هذه. من 31 مشروع ال 31 عائله بقاو فقط ثلاثه، معناتها خاطر ما عرفوش كيفاش يتصرفوا، ربما ولا في اول تحدي ليهم ما عرفوش كيفاش يتصرفوا.
0: يقص تقدير. ما ننساوش اللي هما باش ما نظلموهمش، هما نساء، يعني فما اللي قارين وما وصلوش، اما احنا نحكيو على نساء اللي هما حاولوا اما هما ما عندهمش التفكير المناسب. واحنا نراو مثلا رائدات الاعمال اللي هما قارين ومكملين ويلقاو صعوبات في مواكبه التحديات.
1: صحيح.
0: خلي عاد في
1: ذكرتني في احدى البلدان
0: الأريف.
1: مش في تونس، في البلدان الافريقيه معناتها اللي داير ذكر الاسم. ذاك المرة عملوا معناها مشروع تربية الميشية والماعز، ويرجعوا بعد يتفقدوا، يلقاهم ينقصوا، هما كيف يجوعوا ياكلوهم.
0: خدمنا
1: كيف يجوع معناتها ياكلوا اللي هو المفروض هذيك مورد رزق باش تولد وباش يعمل منها الحليب وباش يعمل منها جبن. في أول مرة هكا لقى روحه هكا ظرف عائلي هكا ذبح وكلي.
0: خاطر عقلية.
1: نعم.
0: وعلى ذلك بناء العقلية مهم.
1: نعم.
0: خاطر اليوم أنا نملك مشروع ونجي احنا راهو نعملوا لهم ميثاق، معناها عندنا خدمة مزيانة، دونك ونحيي بالمناسبة هذه رئيس الجمعية اللي كنت معاها السيدة دليلة بن عايش، اللي هي الحقيقة هي كانت أكثر مني معناها تتواصل معاهم، وبالحق معناها اللي تمشي هي أكثر من نمشي معاها أنا ونمشي أفراد الجمعية، يعني لهنا فما مرافقة. ما نجمش نلوموا الجمعية، أما إن احنا نرافقوهم نحطوا لهم ميثاق نحثوهم، أما في إذا ما خدمنا لهمش على العقلية، إذا حاجة مش خارجة من داخل ماهمش يسمعوك، ماهمش يفهموك، دونك ما نجموش يقدموا.
1: نعم. به في الإطار هذا معناتها
0: الفكرة
1: ما شاء الله، وأنت معناها تبنيت الفكرة هذه وتتنقل برشا معناها على عين المكان، خدمت برشا هكا جمعت بين العمل التكنولوجي والعمل الجمعياتي أيضا. نظمتوا الأسبوع هذا معناتها مبادرة في إطار كما قلت الشركة، كانت مبادرة مهمة ويكاب هكا عاطين عليها
0: فيك. المبادرة هذه النسخة الثانية، إذا هي في إطار عمل ثقافي تبنيته بعد ما دخلت الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي، باش نكمل حلمتي نحكي لك عليها. بدينا عام ناول بالشراكة مع الغرفة الفتية اللي هي شبان وشابات. قلنا الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي اللي هي جمعية ثقافية مع الغرفة الفتية اللي هي عالمية واللي هو يمثلوا أكثر شباب. شو اللي يجمعنا؟ يجمعنا نساء تونس من نسيج مختلف. والحقيقة كانوا خدمة مزيانة على الآخر. أول مرة بدينا من الفكرة هذيك، أول حاجة قررت نخدم عليها هي الصحة النفسية. على ذلك النسخة الأولى كانت الصحة النفسية في 2025.
1: نعم.
0: انتقلنا من الصحة النفسية بما أنها نجحت ننتقل لمرحلة ثانية الإنتاجية. بلينا
1: نعم.
0: مستحقة إن ننجو.
1: نعم.
0: والإنتاجية الإنتاجية المستدامة. مش إنتاجية اليوم نرجع للحاجة اللي عشتها، مش اليوم نعمل مشروع ونتركه، ولا اليوم نعاون أشخاص ونتركهم، خاطر النسيج مختلف. فما ناس نجم تصرف على روحها وتخدم وتوعي روحها والكل، فما ناس مستحقية ننتقلوا لها.
1: نعم.
0: باش نبنوا بلاد.
1: نعم. أعطينا أمثلة من المشاريع اللي معناتها أشرفتوا عليهم واللي ساعدتوا بهم الناس
0: في احنا طبعا نخدموا على بناء الوطن. اما في وقتها
1: المشاريع اللي خدمتها
0: في وقتها هو في
1: نوعية المشاريع معناتها
0: في المنطقه ذيك
1: هم اللي معناتها نجحوا.
0: هي في المنطقه ذيك اللي اخترناها وقتها منطقه جبليه، كنت حاب نذكرها، هي تبعه كسرة. اي دونك خدمنا على منطقه الفضول، نحييهم كانوا سامح لهم. قدمنا مشروع العولة، والعولة بالقمح معناها حاجه بيو، خدموا حاجه مزيانه على الاخر على الاخر، ودخلوا معنا وقتها بالشراكه طلبة كيف كيف سامحوني طبعا ذكرت عن عنا مدة المهم خدمنا على زيدا خطرة عندهم برشا هندي، دونك استخراج الزيوت متاع الهند، خدمنا على تربية المواشي. يعني حسبنا على حسب المنطقة ذيك شنو تستحق وهما شنو ينجموا، حاولنا نبسطوا ومع ذلك ما نجحوش. المشاكل نحكيو نجحوا في وقتهم ما فماش استدامة. وعلى ذلك بالحق أهم حاجة بناء العقلية، ريت انت تبني عقليه من بعد كي تحط كي تمشي تعمل لهم احتواء اداره تكوين
1: تحضنهم
0: تحضنهم هما مش يقاولوا يحم علاش يقاولوا يحم، خاطر انت سي حطيت العقليه اللازمه لبناء مشاريع لبناء بلاد للانتماء.
1: نعم. نسخه 2026 بعد بحكينا على نسخه 2025 اللي كانت الصحه النفسيه.
0: نسخة 2026 من المرأة المنجة إلى المرأة المبدعة، المرأة الفعالة، المرأة اللي عندها أداء مستدام. النسخة هذه كانت ناجحة الحقيقة، ديما الحمد لله نقدموا بشوية بشوية. النسخة هذه دخلنا شريك استراتيجي آخر بخلاف الغرفة الفتية، كانت سارتا فيلاج اللي هي سارتا فيلاج المنزع. علاش؟ خاطر فيها اللمسة التونسية، حبينا اللمسة التونسية 100%. تبدأ من الاسباس، تبدأ من الفضاء، معناها اللي يعرف ولا اللي زار ستاتا فيلاج يرى اللي هي فيها كل ما هو حاجة مستدامة، كل ما هو منتوج تونسي، نسخة تونسية. والمحاضرات تونسيات.
1: نعم.
0: المواضيع كلها في الاستدامة. العارضات عملنا فضاء خاص بالعارضات، ما أن الناس نحكيوا استدامة ونحكيوا إنتاجية، ما لازم لهمش نجيبوا الناس اللي هي تنتج واللي هي تونسية. دونك فما مشاريع لعارضات حدوا مشاريع محلهم على الاخر على الاخر، من الاكسسوار، من على الخزف، من الحاجات الطبيعيه للحاجات يدويه،
1: السمار، السعف.
0: اي نعم، برشا حاجات كلها يدويه. وللكتاب نصيب، كان فما عرض صغير للكتاب نحكيو على بناء عقليه، نجم نحكيو بناء عقليه وما فماش تغذيه الروح والقلب.
1: صحيح.
0: ومع المحاضرات فما برشا مداخلات جميلة. نعم. جدا، والحقيقة استمتعوا.
1: نعم.
0: والفني نصيب.
1: نعم. شفتنا الموسيقى والله معناها برنامج ثري الحقيقة، وزميل سيف قاعد يعرض في بعض الصور، معناها كان فما معرض متميز، كان فما الموسيقى، كانت فما المداخلات اللي محورها تقريبا توعية المرأة للحفاظ على هالمشاريع هيدا. وبما انك انت سيدة إيمان الجلجلي حكينا على الكتاب أيضا اللي كان حاضر،
0: كان حاضر.
1: نعم. أنت حتى أنت جيت حاضرة ومعك كتيب أيضا هكا ولا لأ؟ على حافة الإدراك، خواطر وعي بإمضاء إيمان الجلجلي. قد من الكتاب
0: على حافة الإدراك. علاش برشا يسألوني علاش على حافة الإدراك؟ الخاطر اللي يظن نفسه أدرك كل شيء لم يدرك شيئا، ديما نقضوا على الحافة.
1: نعم.
0: ومدام انا واعي اللي انا ندرك اللي انا مازلت على الحافه، دونك مازلت نحب نسعى ونتعلم باش نقدم، وهذه متعه رحله الحياه.
1: نعم.
0: خواطر وعي لانه يجمع تساؤلات، يعني هو ماهيش قصه سرديه القصة مسيره ايمان جرجري، لا، هي ينجم من قصه ايمان اي امراه اي شخص يقرا الكتاب يستلهم رساله. وهذاك يعني انا ازدت الكتاب الحمد لله في مع دار النشر، دار توزيع، دار فردوس النشر في معرض الكتاب كان موجود، وعملنا حلقات نقاش، وكان اي عبد قضى الكتاب وقراه، اول حاجه نساله شنو هو الرساله اللي وصلتك. ما شاء الله فما برشا رسائل مزيانين على الاخر. فقط لو تسمح لي الغلاف مهم جدا. نعم. ان نحكي على الغلاف. الغلاف هذاك صورته الطالبه عندي، لان على فكره قريت لفتره معينه في جامعه في تونس في زغوان. الطالبه هذه عندها موهبه الرسم. الطالبه اروى حقيقه ابدعت، هي فليتي اما عندها ابداع. انا جست كريتها خاطر نحب ديما حاجه كريت، نحب حاجه فيها ابداع. سالتها وقتها تنجم اي انا نعمل عليك تخرج لي صوره، وقتها مش واضحه شوش تخرج لي، فهمتني؟ اما قريت ما نعرفش ريت فيها الابداع. هي بما انها عندها الالهام وعندها تعمل حاجه من القلب، وهذه رساله كل واحد يعمل يحب يعمل حاجه من القلب ويعرفها بتوصل القلب بادر.
1: نعم على حسب
0: صورتها
1: صورتها.
0: نعم. على
1: الإخراج يسر جميل، وفيها جميلة وتعبر على محتوى ومضمون الكتاب. سيدة إيمان، أنا معناتها اليوم حكيت على الطاقة الإيجابية وكيفاش تبعد الأفكار السلبية،
0: كيف تكون في الإنتاجية
1: وفي الإنتاج. معناها لقيت الكتاب تقريب ماشي في نفس الإطار اليوم معنا ساق حديث الصباح اللي قدمت تأملات الوعي الأول، كيف يسعني أن أحب نفسي أكثر، كيف يمكنني أن أساند نفسي بصدق، كيف كنت سأكون لو أحببت ذاتي أكثر، هما من بين مختارات من بين ما كتبت. كذلك حاجة أخرى مهمة، محور كامل، حين يبدأ الشفاء بالحب، كيفاش تحب نفسك وكيفاش تفهم تحب نفسك، مش معناها أنانية، تحب نفسك باش تكون منجة وتكون واعية وتكون وعندك علاقة حقيقية مع نفسك فيها برشا احترام وصدق. حين تغيرت لغتي تغيرت حياتي، وحين تصالح العقل مع الجسد سكنت الروح، وهذه الطمأنينة اللي ديما احنا نحبوا عليها والراحة اللي تخلينا نجموا ان نقدموا. وحين تختل الطاقة نعيدها بالامتنان. والله مهم برشا الكتاب هذية وجميل برشا، ما واش معناها كبير، معناها صفحاته تقريبا 75 ولا 95 ولا 94 صفحة، لكن كلماته كلها في الصميم، ويكمل المشروع اللي انت قاعدة تشتغل عليه. هكا بدينا بالعمل التطوعي، بالمساعدة النساء في الانتاج، بالتأثير النفسي، وتقولين وصلنا معناها لل نعطيهم أفكار أخرى، وتأسيس المعارض وتقديم هالمحاضرات اللي في إطار الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي. كيفاش ما هكا ساعات يقولك شنو جمعية وطنية إبداع وثقافة، القول وإحنا في الاقتصاد هكا ولا لا وفي الإنتاج.
0: نعم بناء.
1: نعم
0: أمش نقول حاجة، فما برشا يهربوا من العمل الجمعياتي.
1: أي
0: العمل الجمعياتي الموزون الصحيح يبني ثقافة ويبني عقلية قبل كل شيء. بناء ذات، خاطر انت تنجم تقرا وتخدم و
1: نعم.
0: سامحوني ليلى حتى سامحوني على صوتي على القريب
1: صباح.
0: دونك انت تخدم وخذيتك القرايه، معناها مثلا انك اللي انت مش بعقليش مش ركز على روحي. نخدم ونلوج على المال ونخدم، وكيف تلقاه انت كي تدخل المساحه مهما تقرا كتب ومهم جدا، وتدخل تدريبات مهم جدا، اللي قريته هذاك كيفاش مش تحطه على ارض الواقع، كيفاش نعم. تعرف اللي قريته هو معناه انت تمكنت منه ولا يستحق تنقيح يستحق تطوير. انا شخصيا عن تجربه للعمل الجمعيات والمبادرات هذو، اني نشارك ونساهم ونشوف من فضات اخرى ونشوف من عقليات اخرى. اليوم انا مثلا مجموعه ليتي نخلط ناس في اختصاصات اخرى
1: نعم.
0: من خلال عمل جمعيات، هذاك اللي يطور العقليه وهذاك يطور القاده فعليا على ارض الواقع.
1: نعم، حتى نختم في دقيقة سيدة إيمان الجلجلي، من نشاطنا 2025-2026 فما أفاق عربية أيضا
0: نقول استدامة.
1: نعم
0: بإذن الله فما ويكب بالعربي إن شاء الله 2027، مازلت الخطط العادية مازلت إن شاء الله إن شاء الله على قريب إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بالتوفيق لكل الأنشطة اللي قاعدين تقدموا فيها. نخلي لك كلمة ختام.
0: فمش عمل فردي، فما عمل جماعي.
1: نعم.
0: فما أي عمل مش ينجح فما قادة موجودين، يبدأوا من قادة الشباب اللي شباب وشابات الغرفة الفتية، وخاصة الأنسة بسمة اللي هي أنا قلتها لها ومازلت قلها ونقولها في الإذاعة وإن شاء الله تسمعني، رأى فيها القدوة وجسدتها، خاطر نجم نقرأ كتب نجم نحكي على القيادة.
1: نعم.
0: لكن القيادة هي القيادة الميدانية.
1: نعم
0: نقولها بالتوفيق، وبالتوفيق للشابات ليلى محمد
1: كل الفتيات
0: والشباب وصديقات نعم. المحاضرات باش ما ننساش حتى واحدة من نفس الوقت. بالحق العمل الجماعي والجمعيات مهم جدا، وان شاء الله في لقاء اخر
1: ان شاء الله مره اخرى نحكيو باكثر
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك سيده ايمان الجلجلي مديره الانشطه الثقافيه والعلاقات الخارجيه بالجمعيه الوطنيه للابداع الثقافي. شكرا. ويومك سعيد. بعد قليل زميله منيا سياري في الاخبار.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
7: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
7: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس وزاري مضيق يستعرض أمس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من السنة الحالية، بينها إطلاق المنصة الوطنية للاستثمار ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. المجلس الوزاري المضيق أعلن عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، وستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تفسر الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض المناطق بالارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأضافت في السياق ذاته أنها تنفي وجود أي نية من طرف منخرطيها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أي أشكال المضاربة. انطلاق الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان لتتواصل إلى غاية 25 من أوت الجاري. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. على الصعيد العالمي، جيش الاحتلال يشن فجر اليوم حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي واصل اليوم تصعيده في جنوب لبنان عبر غارات وقصف فوسفوري وتمشيط بالرشاشات استهدف مرتفعات علي الطاهر والدبشة وكفر الرمان والمنصوري. وختاما، تواتر تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين المؤكدة لتحكم طهران في حركة الملاحة في مضيق هرمز، وإيران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة بينها وبين سلطنة عمان. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوينت ام.
5: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: تصبحكم خيرة، تصبحكم سعادة ومحبة مستمعين الكرام مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. مواصلين معكم لقانا ومواكبين أغلب التظاهرات اللي تصير في برشا أماكن أيضا قريبا الأسبوع القادم إن شاء الله. جرزونا باش تعيش بداية من 20 أوت على واقع انطلاق المهرجان الصيفي في دورته 31، وإن شاء الله الأسبوع القادم باش تكون عندنا أكثر تفاصيل عن مهرجان جرزونا. لكن منش باش نبعدوا على بنزرت، باعتبار أنه جمعية منارة ببنزرت تنظم بشراكة مع بلدية منزل عبد الرحمن حملة كذلك للنظافة، ومحليه الإنسان كي يبدأ نظيف في قلبه ونظيف في سريرته في عقله في فكره وفي الأماكن اللي يعيش فيها، هذه حاجة تكمل بعضها. عن ذلك معنا سيوسف مراد رئيس جمعية منارة باش يقدم لنا أكثر تفاصيل على اليوم هذا. خلينا نوصل صوت باش يكونوا أكثر ناس مجتمعين على هاليوم الخاص بالنظافة. صباح النور سيوسف.
1: صباح النور مدام وداد، تحية ليك، تحية لكل مستمعي أم الإذاعة الوطنية في هذه الصبحية، صبحية الأحد من يوم سعيد.
0: نعم، ونحن أسعد بالاستماع إلى صوتك وخاصة إلى هالنشاط المميز، لأنه كل ما نلقى أماكن فيها حملة نظافة إلا ونكون أنا من المبادرات الأوائل. إذن سيوسف معناتها إحنا نحبوا نبلغوا صوت للسكان المنطقة أكثر باش يكونوا على الأقل متواجدين أكثر. عطينا الأماكن اللي النشاط هذا هو انتم وشكون شكون معكم في النشاط؟
1: جمعية منار بنزرت الإعلام والثقافة ان شاء الله بالتنسيق مع السلطات المحلية لمعتمدية جرزونا ومعتمدية منزل جميل، لانه وادي الرومين هي تابعة ترابيا الى بلدية منزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل وجرزونا.
0: نعم.
1: دائرة بلدية تابعة إلى معتمدية جرزونا وتحت إشراف بلدية بنزرت الكبرى، يفصل بيناتهم واد اسمه واد الرومين اللي أصبح الآن يحمل شارع أبو بكر الصديق، مش تنطلق حملة نظافة إن شاء الله من محيط مقبرة جرزونا ومصنع الريفي مشيرة واد الرومين وصول إلى جبل أبو حجرة وين أحياء الرجاء الثالث والرابع والخامس، مش تكون منها كذلك الشارع الرئيسي لمنطقة واد الرومين، الشارع الرئيسي شارع الاستقلال، لأن هنا دعوة إلى المواطنين باش يكونوا حاضرين. احنا بالتنسيق إن شاء الله باش تكون معنا، تعرف احنا كل معتمدية فيها رئيس مجلس محلي للنظافة وهو يمثل والي بنزرت سيد سلمان بن يعقوب.
0: نعم.
1: من جهة في جرزونا سيد ماهر القاسمي معتمد جرزونا، ومن مجميل شكون كذلك مع السيد محمد بن جدو، شكون التنسيق بين المعتمديات وبلديتي بنزرت الكبرى، لأن بنزرت جرزونا مع الأسف نعود نقولها برشا مرات.
0: نعم.
1: مع الأسف جرزونا إلى حد هذه الساعة تستقر إلى بلدية مستقلة بذاتها، رغم أنها تحد منها تطلع على البحر، منها منها البحر منها كبيرة مساحة ومنها وغنية بالمعامل والمصانع.
0: نعم.
1: نقطة أخرى نرجو لها في ساعة أخرى، لكن ونمشيو لمنزل عبد الرحمن. منزل عبد الرحمن هي بلدية جدا مستقلة بذاتها تابعة ترابيا كما قلنا للمعتمدية منزل جميل، بتكون حملة نظافة مشتركة بمشاركة المجتمع المدني خاصة وغراسة الثقافة البيئية لدى الشباب، من على ونخدموحنا على الشباب يخدموا على عقلية النظافة هي عقلية قبل كل شيء. لا النظافة هي عقلية
0: أكيد.
1: والمواطن يبدأ منها بالنظافة، يبدأ بالمحيط عايش فيه منها يحترم منها النقاط اللي حطيها الفضلات.
0: نعم.
1: المنزلية ثم ربما معناها بالشقة تنظيم توقيت، لكن خلي المعز هنا احنا نقولوا توقيت وبورتا بورتا. مثلا نعطيهم مثلا منطقة الرومين، منطقة معناها حديثة البناء، لكن عدد أنا اشتقاها معناها متكلة.
0: نعم.
1: السيارات تأكدوا كل عشوية السيارات اللي منها الزوايا مغلقة متاع الأنهج يمنع ملاك الآلات رفع الفضلات أبورتا بورتا ما تنجمش.
0: نعم. معناها حتى المواطن عنده دور زيادة سيوس. نعم. نعم. إذا كان يا رسول الله من زيادة يحط سيارة كما هو وأعوان البلدية يجيوا باش يقوموا بواجبهم اللي هو مش سهل، باش يقعدوا يدقوا على البيبان بعدوا سياراتكم، فما شوية معناها احترام وفما شوية أخلاقيات في المحيط اللي نسكنوا فيه. فيه نسهلوا على رويحنا ونسهلوا كذلك على عون البلدية.
1: هذا هو هذا هو لأن تفيدي يعني النقاط منها العشوائية منها النقاط السوداء سميون شتوح معناها فضلت منزلي في نقاط سوداء معناها مش باهي معناها لأنها تقلق الجيران تقلق الناس السكان هذين خاصة يبدأ يسكن في معناها في حي آخر ويجي معناها بسيارته يحل الشباك ولا واحد مش معناها أصلا واحد يحل شباك السيارة ولو حتى شيء نتاع الكوبال نتاعو يجي مش المهم هو يتخلص منه بعدها من داره حتى قدام داري.
0: ايوه قداش تصير خصوبيته في الحكايه هذه يقول له معناها تحطها قدام داري وتخلي انت قدام دارك نظيف هو هو يزم قدام ديارنا كلها تكون نظيفه. بي سي يوسف الحمله باش تكون نهار ايش؟
1: هو باش تنطلق ان شاء الله الويكاند باش تكون الاحد.
0: اي نعم.
1: ان شاء الله باش نمسكوا كجمعيه باش نمسكوا يكون عندنا لقاء ان شاء الله الاسبوع هذايا مع معتمد زرزونة السي ماهر القاسمي ومعتمد مجميل. مش تكون جلسه معناها مع كذلك مع الكتاب العامين المسيرين معناها بتسيير بلديه
0: من اجل معناها تسيير الامور انها تكون على احسن ما يرام وماذا بيا انا زيدوا تحسوا الناس ايضا باش يكونوا معكم. نعم
1: احنا لو نلعب على جانب المواطن مش تكون معناها المجتمع المدني نعرج على نجاح الحمله النظافه اللي قامت بها زرزونه معتمد زرزونه واللي اشرف عليها معتمد الجهه ماهر القاسمي بمشاركه عديد الاطراف من الكشافه والمجتمع المدني زرزونه دارنا هذوما الجمعيات اللي خدمت باش منها تكون زرزونه نظيفه خاصه الطريقه اللي تربط ما بين زرزونه حتى وصول المازع عبد الرحمن معناها على اول مركب الشباب كل ما بين احنا ما تجي انت كسائل من البنزرت او تدخل مازع عبد الرحمن او تدخل زرزونه او درومين
0: نعم ان شاء الله وصلت الرساله وصلت الرساله سي يوسف يعطيك الصحه اما فما ان شاء الله يكونوا حاضرين السكان والاهالي كذلك يتفاعلوا معكم بقى خاطر ما عادش عندي برشا معناتها زميله نجوى وصلت باش تقدم الاخبار هذه بعد قليل لكن فما نشاط مهم للجمعيه جمعيه منار ببن زرت اسبوع التربيه البيئيه والمناخ ياتي في نفس الاطار تقريبا فما من خلال ملتقى مع منتجي العسل خلينا نعطيو عليه فكره هذا وجيزه لانه باش يكون زاد في قدم الايام يوم 21 دولي اوت.
1: شوف احنا سجنان هي عاصمه العسل معناها بريك الجو سجنان هي عاصمه معناها الفخار صناعه الفخار ارتأت الجمعيه من خلال تكوين معناها مجموعه من النحالين يكونوا حاضرين في يوم تحسيسي كيفية تربيه النحل شواغل ومشاغل النحاله
0: نعم
1: تكون معناها قرابه ال 20 عارض تكون في دار الثقافه الشيخ ادريس وكانت لنا جلسه مع السيد بشير قمودي في جلسه اوليه وان شاء الله تكون في الفضاء الشمس القديمه المعرض وتكون ندوه صحفيه صباحيه معناها ايصال رسائل مباشره من حال المسؤول معناها سواء تكون مع حاضرين عديد الاطراف كالمندوب الجوي للفلاحه لافيا عديد الاطراف تكون حاضر
0: معنا. نعم
1: هذا هو معناها نعمل نتعاون ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
1: نعرج على حاجه اخرى اللي هو معناها مره اخرى ان شاء الله تكون عندنا تغطيه للمهرجان زرزونة اللي نحب بالمناسبه الحي الجمعيه اللي خذات المهرجان المره هذه ان شاء الله السبت القادم تكون عندنا متابعه حينيه وفوريه
0: ان شاء الله
1: هذا المهرجان
0: ان شاء الله. شكرا لك سي يوسف مراد على كل ما قدمته وان شاء الله يومك سعيد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية فلاش سبورت.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول. والبداية ستكون باستعدادات النوادي لانطلاق الموسم. مع تشبرشا والنوادي تستعد بمجموعة من المقابلات الودية. الحقيقة البارح النتائج في شكل افتتاح بطولة 0-0 تكررت أكثر من مرة. البارح في لقاء نادي الإفريقي باتحاد العاصمة، لقاء نادي رضا البنزرتي ونجم المتلوي، الملعب التونسي كان فاز على المستقبل الرياضي بالمرسى 2-2. الاتحاد الرياضي المنستيري ضد منتخب أقل من 21 سنة، هذا المنتخب اللي باش يكون موجود في تارانتو في ألعاب المتوسط، تعادل معاه 1-1. والمنتخب متاعنا باش يكون في مجموعة فيها مقدونيا الشمالية، المغرب، تركيا، ويلعب تباعا 22-24 و26 أوت. نتيجة ملحمة مسوسة والملعب السوسي كان التعادل أيضا دون أهداف. امبارح فريق النجم الرياضي الساحلي في ندوة صحفية قدم مدربه براكوني وقدم المشروع نتاعو. هو في الحقيقة عنده فترة يخدم، لكن النجم الرياضي الساحلي واضح تهنى بطبيعة على الملفات الداخلية اللي تم إغلاقها بعمل كبير برشا من جماهير النجم الرياضي الساحلي، كما تهنى أيضا خارجيا بعد إغلاق أيضا مشكل منع الانتداب. وهكا فريق النجم الرياضي الساحلي مع مستقبل جابس، أمور نتاعهم جيدة قبل انطلاق البطولة. فريق النجم أيضا أمضى مجموعة من عقود الاحتراف، كما اللاعب أيوب الفجيري، محمد ياسين رجب، ريان جارا، محمد أنس العثماني، أحمد زرقاتي. واضح عمل براكوني بطبيعة هو يعمل على تقديم مجموعة من الشبان من مركز التكوين. ذكر أن النجم الساحلي يلعب الجولة الافتتاحية نهار الأحد 23 أوت ضد الترجي الرياضي التونسي. حكيت على رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي استفاد منها النجم الساحلي وأيضا مستقبل جابس، لكن فما نوادي أيضا مازال عندها المشكل هذية، هما الاتحاد الرياضي المنستيري، قواف القفصة، مستقبل الراجيش، والأولمبي البيجي. ذكر أنه في تونس آخر أجل لإتمام وخلاص الملفات العالقة لمنح إجازة اللعب هو 17 أوت. نادي رضا البنزرتي من بين الأندية اللي مازالت عنده بعض الملفات العالقة، ذلك علاش البارح ممكن وفي الساعات الماضية كانت تطرح مشكل وأنه الفريق سيكون ممنوع من التواجد في البطولة. انفي الأخبار هذه وقالوا أنه باش يكون موجود، ودليل البارح أنه يستعد بمجموعة من المقابلات الودية. يلعب ضد نجم المتلوي، تعادل معه كما قلت 0-0. ونجم المتلوي هو أيضا يعاني من نفس المشكل، وكان حتى أصدر بلاغ قال فيه أنه مش بش يكون موجود في البطولة ديما لأسباب مادية. في كأس اسكتلندا دورة ثمن نهائي تألق سيباستيان تونكتي مع فريق السلتيك بعد فوز على ديندي 4-0، كان سجل هدف الثالث وساهم في الهدف الرابع. سيلة بوعاليا رسميا في البطولة الجزائرية بعد انضمامه لشباب بالوزديد 3 سنوات، هذا يجي بعد فسخ عقده مع الترجي ونهاية التجربة. في الكرة الطائرة ختام مشاركة منتخب فتيات أقل من 17 سنة في بطولة العالم بالشيلي بعد هزيمة ضد المكسيك 3-0، كملنا 20-24، فوز وحيد في البطولة هذية كان على بورتوريكو. والمشاركة السابقة باش نعملوا الفرق، باش يقول هل جيدة مش جيدة، ديما احنا في المراتب الأخرانية نقولوا مش جيدة، ما يلزم نعملوا قياس بطبيعة على المشاركات السابقة. كملنا الأخرانيين في المشاركة الماضية، الجزائر كملت الأخرانية، ومصر اللي ديما المنافس نتاعنا ونعرفوا الخدمة نتاع الشبان كملت ترتيب أخيب منا ترتيب 23. ديما في البولي، لكن المرة هذه مع الأولاد بطولة العالم أقل من 17 سنة في قطر اللي تنطلق الأيام القادمة 19 أوت. فما تغيير في القرعة بعد انسحاب منتخبات من البطولة، ويبدو أنه الحرب ومشاكلها والموجودة بطبيعة في منطقة الخليج وإيران القريبة منها، آخر المنتخبات المصاحبة كان الفريق الأمريكي، ومجموعة تونس تتغير لتصبح فيها قطر، فرنسا، وفنزويلا. في الباسكت، انتهى بطولة افريقيا في الكوت ديفوار اقل من 18 سنة ولاد وبنات، منتخب الاناث كمل السابع بعد الفوز على كينيا 69-43. منتخب الاولاد نجم نقولوا نتيجة طيبة اذا كان فوزوا بطبيعة على منافسنا الاولاني اللي هو موجود في القارة، المنتخب المصري 70-68، كملنا 50. نمشي للسباحة، وطبعا الحديث في الفترة الأخرانية كان عن الحفناوي، لكن أيضا نحكيه على الجوادي لأنه هو أيضا من التيم اللي نعملوا عليه في المتوسط، لكن أيضا نعملوا عليه في ألعاب الأولمبية. المنافسة كبيرة جدا بالنسبة للجوادي وأيضا الحفناوي. الجوادي يلزم بعد الرقم اللي باش نقوله يخدم أكثر وأكثر، كما الحفناوي اللي يلزم مخه كل يكون في السباحة مش في حاجة أخرى، لأنه البارح في باريس سجل رقم إعجازي حقه الألماني يوهان سليبمان من مواليد 2007، يعني أصغر منهم، عمره في 19 سنة، في سباق 1500 متر سباحة حرة، عمل توقيت 14 دقيقة 26 ثانية و 79 جزء بالمئة. هكا يكون ليبمان حطم الرقم العالمي لبوبي فينك بأربع ثواني. كيقولوا أربع ثواني قديش توزن يعني في السباحة، وأكيد السباحين والمدربين والناس العالمة بتبيعها بالسباحة تعرف القيمة متاع الرقم هذا. نعطيكم الحفناوي عامل 14 دقيقة وواحد وثلاثين ثانية وبعض الأجزاء، والجوادي أكثر منه 14 دقيقة 34 ثانية واحد واربعين جزء بالمئة. الأرقام خيالية بالنسبة للسباح هذا، ونعرف أنه في كل دقيقة يتولد سباح منين جاي هذا في فترة قصيرة جدا. إن شاء الله العمل بتبيع ولا شيء غير العمل بالنسبة لسباحينا. كرة القدم، والكان في المغرب سيدات، المنتخب الكامروني يلعب النهائي ضد مالاوي اليوم 8 متاع الليل، لأول مرة بتبيع باش تكون موجودة في المونديال. ونعرفوا الأربع منتخبات الأخيرة هي اللي باش تلعب المونديال، وشكون قعد زوز الأخرانيين اللي هما الجزائر والمغرب. والميدالية البرونزية آلة المنتخب الجزائري على حساب المغرب بضربة الجزاء. مع شنو الحكاية متاع المنتخبات المغربية في مختلف الأصناف، يعني ينظموا وما يهزوش، هذا شفناه بتبيع في كاس الإفريقية بالنسبة للأكابر، تجدد بالنسبة للمنتخب هذا. المهم المغرب تبيع على ما فارقة على الأقل في التنظيم، وتقعد ديما من المنتخبات المحترمة جدا. افتتاح لليغا البارح بفوز ألافيز على خيتافي 3-0، وسيفيا على رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف. البارح فسرت لكم علاش ديما الريال والبرسا ما نلقاهمش في الافتتاح نتاع لاليغا. ديما هكا الاتحاد الاسباني يعطي كاينو بريفيليج للزوز نوادي هذوما، خاصه جيت في عام مونديال يقول لك يرتاحوا اكثر الملاعبيه نتاعهم، ولو انه بتبيع فريق البرسا هو اللي عنده اكثر ملاعبيه في المنتخب. الوديات البارح دخول مميز لإسماعيل سيباري مع بايرن ميونخ، كان دخل في دقيقة 71، تمريرة حاسمة لموسيالا اللي كان سجل هدف الثالث، 3-1 على لايبزيغ. انتر فاز على

الثاني، ونذكر انه عندنا زوز ملاعبيه في قاسم باشا هما ادم عروس ومرتضى بن ونيس. مرتضى بن ونيس خرج تقريبا في ال 12 دقيقه الاخرانيه، بينما ادم عروس كمل ماتش كامل. طبعا طرابزنسبور ماهوش من الفرق ممكن المنتظره جدا في الحصول على لقب، لكن ينافس لانه بعيد جدا على الاقل بترتيب في المواسم الماضيه والموسم اللي فات. جالاتا سراي، فينرباتشي وبيزيكتاس هما من اهم النوادي اللي تنتظرهم بطبيعه جماهيرهم للحصول على اللقب. نختم معكم بانتظارات الجمهور اليوم، السوبر الفرنسي لونس ضد البي اس جي، ودرع الخيريه مع 3 سيتي ضد ارسنال. هكا وصلت معاكم لنهايه اخبارنا الرياضيه والوقت اللي كنا قاعدينه مع بعضنا، لكن وقايه سبور اليوم العشيه تلقاو فيه زميلي رفقي بوستة على امتداد 3 ساعات. اجمل تحياتي نجوى طالبي. فلاش سبور.

0: معك للأحلام، للجمال، للحب، للنفس الرايقة، للفكر المبدع أيضا. محليها الأغنية هذه ومحليها الرومانسية ومحليهم الأغاني. شكرا ألفة على الاختيار هذه الرايق اللي عملتنا بيها كيف كما العادة. معكم عبد اللطيف وسيف وداد وألفة في يوم سعيد. 8:44 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. في جزءنا الثالث من لقانا باش نحكيه مع سي رياض الزاوج رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبيلي، سيد علي الأسمر، باش نحكيه على البرمجة الخاصة بالمولدية اللي توصل لدورتها العاشرة وباش تكون يومية 24 و25 أوت. من تبخاتي كذلك مع السيدة نبيلة بي، بعد ما كانت معنا السيدة إيمان الجلجلي عن الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي اللي تحدثت على مجموعة من المشاريع اللي قاموا بها من أجل المرأة. في ركن من مكتبتي باش نقدم الكتاب هذية بعد قليل ديزاينينج اللي باش نحكيه كل عادة على النباتات والحاجات اللي تهم الحدائق. وإحنا نهار لحد ديما نحبوا البريكولاج ونحبوا الحاجات اللي توسع لنا بالنا. وباش نحكي شوية زيدة على حفل إليسا اللي البارحة احتضنوا مسرح قرطاج. نحب تحية كبيرة كل سادة المستمعين وخاصة سيارة الأجرة اللي بالحق معناها كلامهم يثلج الصدر مجرد أنك تشوفهم ولا أنت متعدي ولا حتى تبدأ واقف قدام الإذاعة باش تتعدى الكياس باش تروح على روحك ولا لابد يقفوا لابد يقدموا كل التحية. وديما عندهم حركة يعملوها مجرد يشوفك يزيد هكا في المذيع هكا على الأخر يقولك شوف فاش نسمع. وانا نذكر لقاء منوعة من منوعات لنغني الحياة وقتها مع زميل حاتم بن عمارة، كان عنا تحدي وعملنا برنامج ليلي في الليل أول البدايات السبت. كنت نبدأ معاه في الأستوديو وبعد دخرج البرة للشارع، وكانت الجائزة نقدية ما بين 200 دينار و 300 دينار. سيارة الأجرة حاجة كانت بسيطة لكن محليها سيارة الأجرة اللي تقف هذيك المسابقة خاصة به. ولقينا نقولوا نوقفوا سيارة عادية، هو ما يعرفش شكون يقف، إذا كان لقيناه نقولوا له فاش تسمع حال الإذاعة الوطنية ياخذ الجائزة نتاعو مباشرة. معناتها كانت يمت معناها رحلة معاهم وذكريات كبيرة برشا، فنحييهم برشا. البارحة سائق تاكسي قال لي بربي أنا هاوك عندي الوطنية ما نبدلهاش إما نقترح أغنية. نور مهنا يا سيدي لبيلك اقتراحك، نور مهنا في هذا الصباح من يوم سعيد.
1: لعل وعسى شوفك شي مسار

ثمانية وثنين وخمسين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد شوية باش نحكيو كذلك على المهرجان الأوركستر السيمفوني بالجم. المهرجان هذية العريق والمهرجان الكبير والضخم اللي بدأ سنة 1986 أزيلة ستار البارح. بهرج كبير، ألوان، جمهور، حضور، ثقافة أخرى وجمالية أخرى. هذه هي تونس، بلاد الألوان والحياة والفن والثقافة وكذلك الطرب.

0: اسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق يعلن عن تطبيقة للهاتف الجوال خدمة ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، وستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكترونية عبر مختلف الآليات المتاحة. البنك المركزي التونسي يؤكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. اليوم اختتام فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بقاعة الأخبار بالعاصمة، التي انتظمت بمناسبة العيد الوطني للمرأة بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية وتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن المحادثات بين طهران ومسقط تسير بخطى ثابتة وإيجابية رغم العرقلة الأمريكية، مشيرا إلى التوصل لاتفاق بشأن خارطة حركة الملاحة بين البلدين. جيش الاحتلال الصهيوني يزعم اغتيال قائد بارز في حزب الله خلال عدوانه أمس على جنوب لبنان. مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء هجوم روسي استهدف فجر اليوم العاصمة كييف حسب ما أعلنته السلطات الأوكرانية. وختاماً، السلطات الأندونيسية تعلن اليوم إجلاء نحو 5000 شخص بعد الزلزال الذي ضرب أمس شرق البلاد بقوة 7.7 على مقياس ريشتر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصاً وتسبب في انهيارات أرضية واسعة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

البارحة كانت احتفالات كبيرة أيضا على المسرح، من ذلك اختتام مهرجان المسرح مسرح الجم اللي نذكره من هو يعتبر من أكبر المسارح الرومانية، الثالث أكبر مسرح روماني في العالم، أكبر مسرح روماني في إفريقيا، وأصبح من أشهر الفنانين اللي يعتليه حتى أنه يلقب بمسرح المشاهير، أكبر بناية رومانية أيضا في إفريقيا. نعطيه وإحنا سنة 1979 كان سجل على لائحة مواقع التراث العالمية باليونسكو، عرضه 124 متر، ارتفاعه 36 متر، طوله 149 متر. البارح ما عندكمش فكرة الألوان اللي كانت موجودة والأضواء، هذا معناتها الطريقة الإخراجية اللي تخلي الأضواء في حد ذاته محكية، وقت اللي يشوفوهم على المسارح تخليهم يحكي وتخليهم يسرحوا بينا لعمق التاريخ. جمهور كبير كان موجود، 39 سنة معناتها مهرجان بدأ سنة 1986، وشفنا قديش الناس ولات عندهم ثقافة الموسيقى السيمفونية ومفهوم الموسيقى السيمفونية وأسماء العازفين، وحتى أنه بعض الفرق كما فرقة فيينا وغيرهم اللي عندهم مواعيد قارة، والناس تضبط رزنامتها على المهرجان الأوركستر السيمفوني بالجم. والجم الأسبوع القادم كذلك باش تحتضن مهرجان الموسيقى العالمية، موسيقى من العالم، وتو إن شاء الله نسلطوا الأضواء عليه في الأسبوع القادم. بعد شوية باش نقدم لكم كذلك حدث وتاريخ، وفما أحداث مهمة نحاول ننتقيها، ونحب في نفس الوقت أيضا نحيي برشا بحارة وبرشا ناس اللي يلقوا في السلحفات البحرية وقاعدين ينقذوا فيها. وهذه مرة أخرى نرجع نقول السبب شنو، كثرة الأكياس اللي ملقات في البحر وهي مسكينة تسخيلها قنديل البحر تبلعها وكل حكاية ذيك الكل، لكن هالوعي أنا ما عندها توا نشوف ثمرة التوعية والحملات التحسيس اللي نقوموا بها على موجات الإذاعة الوطنية ولا كل وسائل الإعلام، القات أكلها أنه الناس واللي معناها متفاعلين برشا مع كل الرسائل اللي نقدموه، من ذلك قاعدين نشوفوا برشا صور وبرشا حكايات توصلنا فيما يخص السلحفات البحرية. حاجة أخرى زادة، حتى فما بعض الجمعيات اللي ولت تقوم بدورات تكوينية وإلا باش تفهم الناس أنهم مثلا نعرفوا أن السلحفات البحرية تضع البيض متاحة خارج البحر على الشواطئ، وبعد ترجع منين جيت، ثم في انتظار انه معناها النظام هذيك يخرج السلاح في الصغار، يقول لك ما يزمكمش تمسوها، معناتها ما يزمناش نلمسوهم، كان شفناهم نبعدوا عليهم، وحتى كان شفنا سلحفات خارجة ولا راجعة زادة كذلك يأثر عليها نبعدوا عليها. زادة شفنا الناس وليت ما عادش عندها أكل اندفاع، زادة بالحق فما برشا الذيبات، وهذا الكل يدخل معناها في إطار السلوك الراقي والسلوك اللي هذا نحبه. فيما يخص حملات النظافة، برشا الناس قاعدة تعمل في حملات نظافة، لكن إن شاء الله ما تكونش مؤقتة فقط، إن شاء الله تكون على مدار السنة. هو كما نقوله كما ناس بكري كل واحد كيف ينظف قدام داره ويعرف وين يحط الفضلات، تبقى دنيتنا ديما نظيفة. وكان تشوفوا لحوم العربي ولا حتى المدينة العربي هوني في تونس، ما زالت النساء الكبار اللي تقوم وتتفقد ببدارها مع معناها مع الستة بتاع الصباح، الخمسة ونص بتاع الصباح، وتلقى الدنيا تعمل الكيف. يلا صباحكم سعادة إن شاء الله على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تفضل ألفا.

0: الدكتور حكيم.
1: مكلتنا في الصيف تفقد نظامها، تقلق وتنجم تخلق برشا أمراض. السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما عشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا الجازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا، وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق الماكلة تنقص ويتزاد فيها شربان الماء. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك الغذائي والإكثار من الحركة والنشاط.
0: الدكتور حكيم.

0: Farid.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح النور مرة أخرى، وباش نمشيو ركن من طبخاتي مع السيدة نبيلة ذي مباشرة. صباح النور ويومك سعيد سيدة نبيلة.
3: أهلا وسهلا، نهارك زين
2: يعيشك
3: ويوم سعيد زادة لازمني نقولها
2: هكا ولا ليه؟ وإن شاء الله كل الأيام سعيدة. ذي مو قال لك باش موك تعرف هرمونات السعادة تبدأ موجودة جزء كبير منها في المعدة.
3: ملالي
2: وفما مثل اي يقول لك اذا كنت تحب تسعد زوجك معناها واكلوا ماكله بنينه
3: صحيح
2: وهو الحقيقه اي اي اي حاجه بنينه تسعدنا معناها سواء نساء ولا رجال باش تتحف اي هكا ولا ليه باش تتحفنا اليوم سيده نبيله.
3: اليوم باش نعملوا حاجه دنيا سخونه برشا واحنا نشتيو المقرونه سبحان
2: ديما
3: الله
2: باش تهيا ديما
3: اما ان صوص سهله ونيه ما تطيبش بكل
2: اي نعم
3: تاخذ كعبتين طماطم
2: اي
3: ترحيهم
2: أي.
3: ترحي معاهم زوز دو غوس داي ثوم زوز سنين ثوم ترحي معاهم شويه حبق تحط زيت زيتونه وتحط شويه فلفل اكحل وملح اكاهو ترحيهم الكل مع بعضهم وانت تكون طيبت المقرونه نتاعك اي نوع هي جينيرالمون نجيب سباغيتي الحقيقه فهمت بعد لا ترحي هذاك الكل طابتش لك المقرونه
2: اي
3: صب هذيك وتخلط بها راهي بنا مطعم الحبق والثوم يا وداد نودك ولا نساهيك حسين
2: معناها ما تطلبش برشا وقت هذي فقط تصبت المقرونه
3: حتى تعرف اي
2: وتخلط
3: الطماطم معناتها فرشكه في السخانه هذي
2: اي الطماطم من غير ما طيبها
3: فوالا لا ما طيبيش كل
2: نزيدوا ركزوا على المعلومه هذي خاطر احنا ما نعرفوها كان طماطم وعاقده وزيت وكل حكايه الكل
3: نجمو نعملوه ما فيهم حتى شيء سهلين مهلين معناتها هذه تنجم تعمل معاها مثلا شويه اسكالوب للصغيرات ما يلزمهم ديما بروتين شويه اسكالوب بشويه حويجه هكايه حتى شويه مرقيز اي حاجه فيها بروتين ومعاهم المقرونه هذيك بنينه برشا وفرشكه برشا
2: اوكي وكيس الليموناده نتاعنا هذيك القديم ديما هذيك ديما موجود في الصيف على الطاوله
3: هذيك كاين باز هذيك باز هذيك في الطاوله ولو انه القارص الايامات مش خارق العاده
2: اي ما يصيرش ما يقول اذا كان باش تستعملوا باش نحيلوا المراره نتاعو تحطوا في الماء وبعد تبدلوا الماء نتاعو
3: تحيلوا القشره هي القشره البيضه اكثر من الخضره ولا الصفره اللي تعطي المراره
2: اي نعم اي نعم
3: معناتها لازمنا نقشروها قبل
2: اي نعم يعطيك الصحه سيده نبيله نورتني اليوم كما العاده وتاكلوا صحه بالشفاء

0: من مكتبتي.
1: من مكتبتي اليوم وانا خارجة رجعت للكتاب هذي. الحقيقة كل ما نتعمق فيه إلا ونلقى فيه حاجات جميلة، حاجات تعمل الكيف، وكل مرة نحب نودكم بها. الكتاب هذي هو يعتبر دليل عملي وعصري لتصميم الحدائق النباتية والمسارات الخضراء. هو من تأليف خبير الحدائق نويل كينغسبوري، وهو يحمل عنوان ديزاينينج بوردر، اللي هو كتاب تجميل الحدائق ورسم الحدود في الحدائق. الكتاب هذي تنشر لأول مرة عام 2003، فيه 192 صفحة. هو وقت اللي وقع إصداره بالإنجليزية، وأنا عندي بالطبعة الأساسية الحقيقة رسمية، وقعت كذلك ترجمة.

متحمسين بالورد نتاعنا ولا بالياسمين ولا بالفل، لكن فما حاجات نشوفوهم عند الناس ونقولوا محليهم ونشوفوهم في حدائق اخرى ونشوفوهم ديما مزهرين، لانه فما دراسات كامله تقدم تقول ويدي فاش تقول الصباح ماني نحط نزرعها ونتلهى بها ونسقيها وفي الحكايه. ليه؟ راهي فما قواعد وفما اساسيات، ونرجع حتى للفلاحه نتاعنا القدم ويعرفوهم الحكايه هذوما. اذا هو يضع القواعد الاساسيه باش يصمم حدود الحدائق والعنايه على المدى الطويل، وبعض المصممين اللي كذلك أربعة أعتقد مصممين ساهموا معاه في الكتاب هذية بعض الأفكار، لأنه يعرض ملفات تعريفية لمجموعة من مصممي الحدائق البارزين، أعطى أفكار اللي هما قدموهم وحتى كذلك وضع بعض أعمالهم، ويقدم تصميمات متنوعة تلاقي مختلف المساحات أيضا والأذواق، لأنه كل إنسان وذوقه زيدا مش باش يعمل الحدائق كلها كما بعضها. فقط حبيت نعطيكم فكرة عن الكاتب، لأنه كاتب مهم برشا، هو مصمم حدائق باحث بريطاني شهير، يعد أحد أبرز الرواد والمجددين أيضا في مجال التصميم، ومعناها عنده تقريبا أكثر من 20 مؤلف، ويركز خاصة على اختيار نباتات معمرة اللي تعيش لسنوات طويلة، ما هيش معناها مربوطة بفصل فقط، وتحمل الظروف المناخية دون الحاجة إلى الكثير من الأسمدة، معناها يعمل على ولا المياه، معناها شوف معناها يفكر في حاجات تكون طبيعية ما تتطلبش الأسمدة، ما تتطلبش أنك تسقيها برشا، ثم الجمال على مدار الفصول وتكون جميلة في الفصول الكل وما تشيحش. أهم حاجة ذيك علاش احنا نشوفه، معناها قلت لكم في برشا بلدين نشوفوا النباتات محافظة على شكلها ولونها وطبيعتها. نذكروا انه اسمه ارتبط بالتعاون مع بيت أودلف بشكل وثيق بتصميم الحدائق، المصمم الحدائق الهولندي، ونعرفوا احنا الحدائق الهولندية ومدى شهرتها ومدى جماليتها. بيت أودلف اللي هو هايلن الشهير في نيويورك، وألف كما قلت لكم مجموعة كبيرة من الكتب، وهي تعتبر المراجع الأساسية لمصممي الحدائق المعاصرين في أفكاره وفي كذلك الاستفادة من بحثه في هذا المجال. يلا كونوا كما هالجمالية متاع الورود اللي وريتها لكم في حدائقكم، وأكيد كنصبقوا على حاجة جميلة نهارنا يكون أجمل.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: يلا مرسي معكم لقانا تقريبا طوال 9:46 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نمشيو ركن حدث في مثل هذا اليوم من شهر أوت 1326 أسرة غوانزاغا تستولي على السلطة في دوقية مانتوفا الإيطالية لتظل في الحكم حتى عام 1718. كذلك من بين الأحداث التاريخية اللي صارت كيما اليوم نلقاو سنة 1960 الإعلان عن استقلال مدينة قبرص، 1962 من يوم 16 أوت انضمام الجزائر للجامعة جامعة الدول العربية، 16 أوت 1971 البحرين تحصل على استقلالها من السيطرة البريطانية، 1973 توقف عملية القصف الأمريكية على كمبوديا، و 2001 توجيه الاتهام نذكره إلى بول بور اللي هو كان خادم الأميرة ديانا بسرقة بعض محتويات مسكنها الخاص، ونذكره اللي هو كان كذلك خادم الملكة إليزابيث. طبعا من بين الأحداث اللي صارت كذلك يوم 16 أوت 1845 جابرييل لمبان عالم فيزيائي فرنسي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1908. أيضا 1872 ميلاد عبد الكريم الجزائري فقيه ومسلم وشاعر عراقي أيضا، و 1896 16 أوت كان ميلاد المطرب صالح عبد الحي اللي نعرفوه معناها بالقطق نتاعو، هذا المطرب المصري الكبير. كذلك ميلاد محمد الخضر حسين رجل دين تونسي وشيخ الأزهر اللي هو تولد كذلك في هذا التاريخ من أصول جزائرية، تولى مشيخة الأزهر من 52 حتى سنة 54 وكان أول شيخ للأزهر يستقيل من منصبه من مشيخة الأزهر. نذكره أيضا أنه خاله الشيخ محمد مكي بن عزوز وشقيقه شيخ زين العابدين التونسي وابن أخيه الأستاذ علي الرضا الحسيني اللي أصدر أعماله الكاملة. هو من مواليد مدينة نفتة بتونس سنة 1876 يوم 16 أوت. يلا بالفقرة هذه حدث في مثل هذا اليوم حاولنا نقدم لكم بعض الأخبار، وإن شاء الله قضيتم معنا وقت ممتع اليوم، وحبينا ويكاند تكون لايت وخفيفة وفيها برشة موسيقى بعدك مع موجة الحر هذه. حبيت نختم بالتعليق على حفل البارح اللي احتضنه مهرجان قرطاج الدولي. الحقيقة الفرجة كانت موجودة في الجمهور، فالتناغم الكبير بينه وبين إليسا. إليسا كانت في حالة انتشاء كبيرة البارح، كانت فرحانة فرحة كبيرة برشا كيف لي، والجماهير اللي جات بالألاف من وقت معناها من قبل الأربعة متاع العشية، عدد السيارات عدد الناس العائلات مختلف الشرائح الاجتماعية اللي كانت موجودة لدرجة انك ما تلقاش بقع حتى وين تقف، وتنجم تقف ما تشوفهاش بالكل، وتنجم تحضر السهرة الكل ما تشوفهاش. على غير الحفل اللي قدمته نذكر في الربيع كانت قدمته في رادس، كانت مختلفة تماما، كانت على مستوى متميز من الأناقة من الحضور من التحرك ورزانة كذلك على الركح. قدمت رقصة شهيرة متاحة في فترات وجيزة، غنيت تقريبا أغلب أغانيها، إخراج كبير كان ركحي حتى في خروجها، معناه فما خدمة كبيرة فريق كامل، وذلك علاش احنا ديما رانا كيف نقوله فما بلدين تصنع النجوم، طريقة الوقفة، طريقة الخارجة، طريقة الإخراج، الألوان، المسرحة، كل شيء تحسه كان مدروس، وكأنها الحقيقة حسيت كأنها اشتغلت على نجاح عرضها، سواء كان من حيث استقطاب الجمهور وألا من ريبرتوار اللي غنيت، وغنيت طبعا شوية الفيروز، وغنيت الأغاني اللي يحفظوها الحضور على معنيتها بكبارهم بصغارهم. كذلك الحفل دام تقريبا ساعتين إلا 10 دقائق تقريبا، وغنيت أغلب أغانيها، سجلت نجاح كبير من خلال الجمهور. يظل أكثر جمهور شفته جاء القرطاج في الدورة هذية، والجمهور هذا شفته منذ سنوات، معناها فرحت فرحة لا توصف، في حين راني أنا حضرت أول حفلة صوفيا وأول مرة تقف على مهرجان قرطاج منذ 17 سنة، وقامت بك الجولة وقتها في مسرح مهرجان الرباط بالمنستيرة وغيرها، لكن البارح حققت نجاح كبير، وشفنا احنا كل المواقع الاجتماعية اللي إليسا هي اللي تصدرتهم. يلا نخليكم مع هذا الكوكتيل لإليسا ونعيشوا هكا الإحساس بالرومانسية، وبعد شوية حبيب جغام باش يكون في موعد الأحد معكم. شكرا سيف، شكرا عبد اللطيف، شكرا ألفة، ويديت تقولكم بقية أسبوع ممتع.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. غدا الاثنين عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. تواصل ودورة إعادة التوجيه الجامعي لغاية 19 من أوت الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الرابع من سبتمبر. وزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي يشير خلال عرضه محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 26 و2030 و2000، يشير إلى أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية في الذكاء الاصطناعي وتسخر بالكفاءة الهندسية والأكاديمية المشهود لها دوليا، كما تستند على إطار قانوني رائد وهو قانون المؤسسات الناشئة الذي يوفر بيئة مثالية للابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية. الأسبوع المقبل انطلاق أشغال مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر مكعب بمنطقة الموردين بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة، وبمدة تعاقدية حددت ب 16 شهراً حسب ما أعلنه مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع. في العالم، دخول العاصمة ليبيا طرابلس ومدن الساحل الغربي في حالة ظلام دامس ليلة أمس عقب انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء مدينة الزاوية، وشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن مباشرة أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته الفنية. حزب الله يتوعد برد مناسب على استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. حركة حماس تقول اليوم إن مباحثتها في مصر تهدف إلى إطلاع الوسطاء على انتهاكات إسرائيل وضمان إلزامها بخارطة الطريق بشأن قطاع غزة. أوكرانيا تطلق مئات الطائرات المسيرة فوق الأراضي الروسية اليوم، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في واحدة من أكبر الهجمات الجوية على كييف خلال الحرب. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل بلحب بشغام في موعد الأحد. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. في الطريق الى موعد الاحد،
5: وكن في الطريق عفيف الخطى،
4: شريف السماع، كريم النظر،
5: وكن رجلا ان اتوا بعده يقولون مرة وهذا الاثر.
4: عندما يأتي موعد الأحد
5: يأتي ومعه صاحبه.
4: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
5: يعد ويقدمه حبيب شغام.
6: الساعة الآن في تونس 10 صباحا و4 دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين.

يا أمي نحبك، غناها محمد الهادي مع الفرقة الموسيقية التابعة لإذاعة صفاقس. إذن مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الموعد الجديد مع هذه المنوعة، منوعة الأحد. تابعتم إذن يوم سعيد منذ السادسة من هذا الصباح مع وداد محمد، ثم موجز الأنباء كان مع هجر حماس، وتحية زملائي فريق البرنامج بالقاعة الفنية المركزية لسعد الدريدي بستوديو لسعد شبيل، عفوا نعم زميل لسعد الدريدي تحية له، وهو يشتغل أساسا في مصلحة الدراما بستوديو تسجيل المنوعات المسرحية والتمثيلية، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، ألفة بشير في الإخراج الفني، في الإخراج المرئي سيف الطرابلسي. عندما كنا صغارا كان لكل شيء رائحة، رائحة البيت، رائحة اللهو واللعب، رائحة الجري في الشوارع والأزقة، رائحة المشاكسات مع أبناء وبنات العم، رائحة الأم وهي تطبخ وتغسل الأواني، رائحة الملابس وهي تنشرها على حبل الغسيل، رائحة الأعياد والمناسبات العائلية، رائحة الجيران والخالات، رائحة الأمطار، رائحة المياه الجارية في السواقي، رائحة الأغاني الممتعة في الإذاعة. أين اختفت تلك الروائح؟ هل كبرنا حقا وضعفت حواسنا؟ أم أن تلك الروائح لم يعد لها وجود؟

0: موعد الأحد
1: مع لطيفة من القيروان.
0: من القيروان
2: حديث ذو شجون.
3: لطيفة صباح الخير ومرحبا بك والحمد لله على سلامتك وسلامة صحتك.
4: يعيشك صباح الخير ليك ولكل أسرة البرنامج.
3: أنت غبت علينا جمعتين هذوما لوعكة صحية الحمد لله. أنت توا لاباس
4: الحمد لله ما وصخانة والمكيف هذاك هو الحمد لله والعمر بالطبيعة.
3: نعم
4: لا لا الحمد لله.
3: لا يا لطيفة ما زلت صغيرة.
4: لا حبيب ما نكذبوش على رواحنا ما نسمش نعيش عمرنا وعمر غيرنا.
3: اي ما هو الصغر كذلك
4: في ساعته يا ربي لك الحمد.
3: نعم الصغر ايضا في القلب وفي النشاط متاعك ايضا.
4: الحمد لله.
3: نعم
4: البارح ربي انعم علينا بمطرة باهية. كنت تحكي على شمان الريحة وانا الريحة اللي سميتها البارح ريحة المطر وريحة البلل في القاعة ونسمة باردة يا ربي اللهم أنعمت في الزبنين.
3: الحمد لله. نعم
4: الحمد لله
3: كنت
4: والله
3: كنت أسمع الحمد. في الهادي القلال
4: من أروع ما غنى الهادي
3: يا دار الحبايب خلت شي جواب قالت شي هالغيب الوين
4: يا الأحباب
3: يا ناس والله غريبة ما قالتش فيه يعني مش بالضرورة
4: غايب عني سمي.
3: هو لطيفة مش بالضرورة يغني على الحبيبة
4: يغني على العشرة على الصداقة على القرابة على
3: الناس اللي كانوا في الدار
4: الحبيبة. ما نفهموش المحبة بنوع واحد وبطريقة واحدة
3: لا على
4: المحبة في كل شيء
3: خاصة الحبيبة الأولى اللي هي الأم.
4: ولا أروع.
3: نعم
4: محبة لم لا تتعوض لا تلقى كيفها. لم نعمة من عند ربي ويريد كل واحد أميمته مازالت موجودة يحافظ عليها ويحبها وكل يوم يقبلها من جبينها ومن يديها.
3: نعم
4: والله ردوا بالكم قد ما يعيشوا معاكم راهو نهار اللي يمشيوا تحسوا ما قادش مش باتش بيه مش باتش بكلامه مش باتش بك الدعاء به اللي يقولوا لك. الله يرحم كل أميمة متوفية والله يفضل كل أميمة مازالت عايشة وقبل على جبين كل أم توا تسمع فيا.
3: يعطيك الصحة لطيفة
4: ربي يفضلهم.
3: بالنسبة لليوم شنو تقترح أنت؟
4: والله هاو شوية أمثال شعبية
3: أي
4: يقول لك اللي طنجرتها ناقصة يبان
3: اي
4: ما يدتها صحة ودوام معناها كي تبدأ منقصة في الميدان تكون محافظة على صحة الأسرة متاعها
3: يعني تقصد اللي تبدأ ناقصة مروقات
4: اي اللي ناقصة مروقات تبدأ ماكلتها باهية مقدية معدلة كما نعرف لا فيها زايد لا فيها ناقص لا تقلق لا توجع واللي ياكلها صحه وفرحه وبالشفاء وربي يفضلهم الكل خاصه في هالسخانه في الكوجينه ان شاء الله يعينهم ويعطيهم القوه.
3: نعم ولكن لطيفه كل اكله كل طنجره عندها البنه متاعها
4: طبيعي كل ملح وذوقه كل واحد وملحه كل واحد ونكهته وكل واحد ونفسه في التطيب. شهت بأبسط حاجه ونفس اللي واقفه الطيب يبدا كما نعرف تطلع حاجه ولا ألذ حتى يبدا طرف خضره أكهوة تطلع روعه وساعات تقدس فيها ما تقدس وتخزن لها وتوخر. ما بالحقيقه راهو الطيب نفوس نفس وكي تبدا الطيب وانت عامل جو وتبدا فرحانه من داخل مش مغصوبة وفادة وقالقة وترمي اللي يجي وتعمل الدورة
3: وخاصة المرأة اللي تبدأ طيب وتسمع في غناية مزيانة مثلا
4: أي تسمع في غناية مزيانة تسمع في برنامج باهية هي فرحانة سعيدة في عيلتها تحب تمتحهم تحبهم يكونوا من أسعد العباد تحبهم يأكلوا الحويجة الباهية الصحية اللي تنفعهم تبدا الطيب بشرها هكا تبدا شارها الحاجه اللي تعمل فيها.
3: نعم
4: تصبح حتى سلطه وتحطها وتفوحها صدقني كي يبدا من قلبها تطلع سلطه بنينه ويطلع كل شيء
3: باهي. نشوفوا فماش غنيه توا بنينه او بس

0: لالا وينك
1: يا لالا وينك. لا وشوف كيفاش يقول لطفي لطيفة، ونخبي جروحي ونفرش لك روحي.
2: روحي
1: تعبير بالحق
2: بالطبيعة. هو ديما يغني أغاني يكون كلامها فيه مغزى وعنده معنى ويوصل للمستمع.
1: نعم به توا اللي طنجرتها ناقصة إدام ميدتها صحة ودوة إن شاء الله. يعني هنا كأنها دعوة باش الأم أو المرأة بصفة عامة في كوجينتها الطيب الحاجة اللي فيها صحة.
2: أي الطيب الحاجة الصحية معناها، مش الطيب اللي جري دي ما تعرف إيش تختار لفريراتها والزوجها وليلة والكل.
1: نعم.
2: اللي دايرين بها الكل الطيب حاجة عندها قيمتها.
1: نعم.
2: مش اللي جري معناها.
1: به اللي بعده،
2: اللي بعده يقولوا السخون يخون.
1: اي
2: حسيك ويلا بشيرة.
1: اي
2: والبارد يبهذل ويعمل بصيرة. ما عرفتش ايش لازمنا ناكله الوسط.
1: ايش معناها السخون يخون ويذهب الشيرة؟
2: ما هو يقولوا على خاطر يقول لك الخاين الماء والملح.
1: اي
2: كي واحد ياكل ملحك وبعد يمشي يحكي عليك ولا يقول حاجة مش باهية ولا بعد ما ياكل يمشي ذم، هذاك هو سخون يخون يقولوا يطيح فيه الماء والملح.
1: نعم.
2: أنا يقولوا سخون يخون والبارد يبهذل على خاطر واحد تمشي تحط له حاجة باردة قللت من قيمته، كأنك حقرته، كأنك ما فرحتش به، كأنك ما رعيتوش. كضيف يلزمك تعطيه أحسن ما عندك، مش تمد حاجة كما جاء باردة. الباردة مش في برودة الماكلة، الباردة في الشخص اللي حط تصرفاته.
1: نعم.
2: كيفاش هو قدمك الحاجة؟ قدمها بقلب باهي وقلب نظيف وبفرحة تبدأ باين على وجهه، خاطر احنا مشكلتنا كل شيء بان على وجهه العبد، في تحضر في عينيه تعرفه يعني درا فرحان بي ولا لا.
1: نعم.
2: يقول لك فلان مشيت له رخافة يا العين، مش برودة الماكلة معنا الماكلة بركة باردة، برودة. نعم. الاستقبال.
1: صحيح كلام معقول. انت ذكرتني بمثل يقول اللي كلا وملح.
2: اي
1: كيف اللي بنا وطيح.
2: كيف اللي بنا وطيح
1: واللي كلا وحلى.
2: كل اللي بنا وعلى.
1: برافو عليك لطيفة. صحيح اللي كلا وملح كيف اللي بنا وطيح.
2: كل اللي بنا وطيح على خاطر حتى كان يكونك اللي كلاه باهي وزاد عليه حاجات مالحة، ولا حتى راهو في الكلام مش في الماكلة بركة، كي يبدا يحكي في حاجة موضوع معناها يهتموا به العباد الكل وبعد يخلوا بها هو كأنه طيح كل شيء.
1: يعني تلقاه يقول في كلام مرتوب معقول مقبول
2: وبعد يدخل في حاجات ما لها حتى معنى،
1: أو يرمي كلمة مش
2: ولا
1: في محلها
2: ولا يرمي مش في بقعتها.
1: هذا هو
2: يرمي كلمة تجرح توجع طيح الكل تحت الماء،
1: كل شيء تحت الماء،
2: الكل تحت الماء.
1: أي واللي كلا وحلى يعني يقول كلام معقول. بناء
2: وعلى يقول لك كل اللي كلا وحلى كل بناء وعلى.
1: أي صحيح
2: عليك هذي رو فيها حاجات يعني الكلام، ومن ناحية أخرى إذا نشبه في حكاية الماكلة كي تاكل حاجة وبعدها تاكل الحلو، أكل الألياف اللي في الماكلة مش تمتص السكريات ما تمشيش ديركت في الدم، هذيك صحية وعندها معناتها. اللي يفهم شنو معناها ماكلة فيها ألياف يلزمك تاكل حاجة حلوة من بعدها ما يسالش، معناها يحافظ على صحته. ومش باهي واحد من اللي يقوم الصباح أول ما يعمل ياخوها الكرواسون أو الدراسنية وش كامل، هذاك مش باهي على الصباح على الاخوان. يلزم ياكل حاجه كما نقولوا شويه خبز وزيت شويه بسيطه وياكل بعد الحلو.
1: اي ولكن توا برشا ياكلوا في الكرواسون وال
2: لا هذوك يضروا في صحتهم كي ياكلوا على الاخوان، مش باهي مش باهي، خاطر السكر ديريكت مش يمشي للدم نتاعو ومش يتخزن. اما كيف ياكلوا بعد حاجه غنيه بالالياف، اخويا خذ مغرفتين شوفان في كاس حليب وبعد كل كعبه كرواسون.
1: صحيح
2: الشوفان فيه الياف، خذ مغير فرسيس وبعد كوت.
1: واللي ما ياكل شيء اللي ما يفطرش
2: هذاك عبا مسكين مش صالح التصرف.
1: تعرفش علاش قلت لك هذا؟
2: أي خطر
1: انا ما فطرش الصباح.
2: ليه؟ هي الكره بما تمشي كان بالمزروط والليسانس
1: هكا تعودت
2: بدن بني ادم اذا ما ياكلش الصبح باش مش يقوم باش مش يتحرك بعد قداش من ساعه لين وهو راقد
1: لا والله يا لطيفه تعودت سنوات وسنوات هكا
2: والله انا اللي قاعده نقول لك طول ما كنت في الخدمه عمري ما ناكل الصبح رشتين من القهوه نخلي فنجالي على الفياس ونخرج للخدمه لين نروح ما ثلاثه الاربعه باش نفطر
1: وتبارك الله عليك
2: مانيش من نوعك اللي نشري الكسكروت ولا لا لا لا لا من اللي نخرج من الدار في الصيف تولي معايا دبوسه انا نهزها من الدار هكا هو
1: نعم باهي لطيفه هاي. المثل اللي بعد عندك شنو
2: بعد يا سيدي يقول لك الغداء اللي تسمى عليك كله برق عينيك
1: اش معناه؟
2: معناها انت جيت العبد وحط لك ماكله
1: هاي.
2: سي هو مش يقول جاني فلان وفطر حذاي سمعني دونك انت كل على راحتك وكهو من غير ما تبدا حاشم ولا مؤخر ولا خاصة كي تبدا حاجة باهية وعجبتك وفيه وفيها مصلحة كل على روحك معناها ما توخرش خاطر سي تسمع ليك هو مش يحكي ويقول فلان اليوم
1: جا فطر بحذايا ولا تعشى بحذايا
2: فلان البارح جات تعشات حذايا وهي راهي ربما شربت كاس ولا كلات طرف غلا وما كلات حتى شيء عشان كل يتسمى عليك
1: اذا الفطور اللي يتسمى عليك غير كولو
2: كولو برق عينيك
1: ووري ووري مواهبك في الاكل
2: اي تهاو ما دام تسمى واش كان في الماكله في كل شيء زاد الامثال تنطبق على برشا حاجات
1: صحيح اللي بعده لطيفه
2: اللي بعد قولوا لي انت
1: باهي نقول لك مثلا كاستاي بالكاكاويه خير من عروسه مصدره مجليه صحيح هذا
2: انا هذا ما نقولش بيه العروسه باقي خير شنو الواحد مش يكبر على كاستاي بالكاكاويه قارنها بست البنات مصدره وعروسه
1: هذا ما جبتوش من عندي راهو هذا من الامثال
2: هما يقولوا فيه اما الحقيقه
1: مش صحيح
2: عروسه في ليلتها يا ربي ما شاء الله ربي يعني بنياتنا الكل اش من كيس كاكاويه لا يا مكريش اللي يقولك
1: باهي والمثل اللي يقول المراه المراقه
2: هاي
1: مرزاقه وتستاهل نزيدوا في شرطها ناقه
2: اللي تكثر هذي اللي يدها كبيره في التطيب طيب بزايد والكل هذي الكريمه معناها هذي تدل على الكرم
1: لا وتدل كذلك وتدل يا لطيفه على الاشاده بخصال المرأة المختصة في التنويع في التطيب
2: تنوع برشا انواع مش تشد في حاجة برك
1: اي فما مثل يقول فطور لك فطورك بكر له وعشاك
2: وخر له
1: يعني
2: الفطور كل فطورك على بكري اتغدى بكري والعشاء وخر وهو لا هذا صحيا لا
1: ما يلزمش واحد يوخر في العشاء
2: صحيا العشاء ما يلزمش توخر فيه خاطر بعده مش ترقد يلزم من بكري تتعشى باش تتهضم باش ترقد على راحتك ما ترقدش والكرش معبية والمعدة مازالت تتهضم هذايا غلط هما يقولوه أما غلط صحيا غلط يلزم العبد ساعة ما يكلش حاجة ثقيلة في العشاء وما يوخرش العشاء برشا
1: صحيح
2: في مصلحته وفي مصلحة بدنه
1: نعم باش نختموا بمثل قصير ولكن بليغ هو الحقيقة يعجبني يقول لك كيف العصفور ياكل ويوتوت
2: ياكل ويوتوت هذا هي الثرثار
1: الثرثار اللي يتكلم برشا
2: يتكلم برشا وهذا هي سكر روحه زاد نجم نقولوها عليه اللي ياسر يبدا يمدح في خصايله فاش عمله فاش
1: ويتباهى هكا
2: ويتباهى ويتساخر وعملت وبديت ودرشني من الاحسن العبد هذوما يتحاشاهم شويه ما
1: اي ولكن هما موجودين في
2: بكثره موجودين وبكثره زاد
1: كيفاش تتصرف
2: دايرين بينا من جميع النواحي
1: انت يا لطيفه كيفاش تتصرف معاهم
2: انا نتصرف معاهم أكل كلمة وقص
1: كلمة وقص
2: هاي
1: باش ما تطولش الهدر
2: لا لا اللي نعرفه من اللول ونعرف شنو هو وكيفاه هاني رديتك من اللول وحكيت معاك والكل من بعد عالسلامة عالسلامة صباح الخير صباح الخير على خاطر الحديث معاهم يقول لك الحديث مع اللي ما يفهمش تنقص العمر.
1: يعني بنقص كلام، بنقص كلام،
2: بنقص كلام وبنقص ذن.
1: شكرا اذا لطيفة، يعطيك الصحة.
2: اي عايش،
1: نلتقي.
2: نشكر حسام اللي سأل علي البارح.
1: اي
2: ربي يبارك له وسلم لي عليه كيف يجي. قل له عايشك والحمد لله. سلم لي عليه
1: برك. هذا اقل شيء يا لطيفة.
2: يعيشكم الكل، بارك الله فيكم. انا كنت نحكي مع اللوفة وسلم لي على فاطمة عبارة وعلى كل فريق البرنامج وعلى كل المستمعين.
1: وألفة، ألفة هي تسمع فيك كذلك.
2: اللوفة هي انا كنت نحكي معها. اي عندي بنت اعز صديقه لي اسمها ألفة،
1: اي
2: نتربش بها نقولها اللوفة.
1: اي هاو عندك ألفة اخرى؟ اي
2: عندي ألفة اخرى على فكره. راه بنتي اسمها ألفة في الدار.
1: اه بنتك رانيا.
2: اي رانيا في الاوراق وفي القرايه. اما امي يرحمها ما تحبش تعيط لها رانيا،
1: تعيط لها ألفة.
2: امي وليفتي تعيط لها.
1: اي هاو
2: نديها وليفتي.
1: يا لطيفه هاو خلطت حسام.
2: هيا بيه يسلم لي عليه.
1: تعرفش علاش جا مخر؟
2: علاش؟
1: البارح ساهر، البارح سيتو ساهر في في اليسا، مغروم باليسا.
2: اه الشباب الشباب سي الحبيب اليسا ونانسي ودرا شكون. خلي خلي عاد انا ما نحبش نحكي في على خاطر اللي صار فك الفنان اللي جاء. الله يهدي بنيات
1: شعلينا شعلينا دون تعليق. ما نحبش ندخل في الحكاية.
2: أنا الشباب يحبوا النوعية.
1: ما نحبش ندخل في الحكاية هذه. أو بعد بعد شوية توجيه حسام وباش يحكي لي. شكرا لطيفة.
2: إلى اللقاء.

0: سكرة بسمة حبيبي. تعرف حسام، صباح الخير.
1: صباح النور، مرحبا.
0: أهلا وسهلا،
1: أهلا بك.
0: فايدة كامل كانت من أعضاء مجلس النواب في مصر.
1: في مصر
0: يعني، أي
1: هذه معلومة ما نعرفهاش،
0: وبالإضافة إلى جمال صوتها وأغانيها.
1: فما فنانين عندهم حضور ومواقف وعندهم معناتها حتى لأنه الفن ما يحصلش فقط في اللي غنيته ولا كذا، عندك رسالة كاملة قاعد توصل فيها.
0: نعم.
1: فما فنانين عندهم مواقف، وفما فنانين كل ما تجبد له على موقف يتجنب. فما اللي تفهم، وفما اللي راه جبن، وفما اللي راه معناتها انه فصل بين الفني وكذا، وكل واحد كيفاش يراه.
0: فما اللي ما يحبش يقول رأيه، المهم يعبر من خلال
1: أغانيه
0: وفنانيه،
1: وهذا
0: هو هذا معقول،
1: هذا الأصل ولا محل. أما
0: معقول.
1: أنا واحد من الناس، هذا رأي شخصي، أنا رأي الفنان لازم يكون فنان في كل شيء. كل واحد وكيفاش يعرف. فما فنانين يعرفوا حدودهم، يعرفوا اللي هم راهو للأسف يعرفوا.
0: والفنان شحكيهم. أولا وأخيرا صدقه مع الناس وخدمته.
1: الخدمة
0: المهم يخدم.
1: الخدمة الخدمة الخدمة تجيب، رأي الخدمة تجيب، معناتها بالباهي بالخايب تخدم تصلح. ديما معناتها تتعدى المرحلة للمرحلة اللي بعد.
0: أي.
1: أنت قبل ما تدخل سي الحبيب واجهت لي بعض الاتهامات، ما نعرفش عليك.
0: عليه اتهامات.
1: لو انت تدخل
0: خليه يمشي يتفرج في قرطاج، تهمه.
1: لا مش يمشي يتفرج، انا ساعه عندي برشا مشيت تفرج لمحله.
0: البارح مشيتش؟
1: ما مشيتش.
0: عجب عليه. عندها ما تعجبكش اليسا؟
1: ما عندها جمهورها.
0: انت
1: انا شخصيا من كيتويتي باش نسمعها وهي موجوده في بيه، اما مش عمري ما مشيت حال نهار وحتى سمعت اغنيه نتاعي. عندها جمهورها سي الحبيب.
0: باهي نسمعك هذه واعطيني رايك.
1: سمعني.

0: الصوت في البلاي باك ما شاء الله عليه
1: باهية
0: باهية تسمع وهذا مش من الفنانين اللي صوتها خايب وحضورها خايب معناتها عندها
1: هل هذا يبرر الجماهير الغفيرة اللي حضرت البارح؟
0: والله يخزلي باش نبداو متفاهمين سي الحبيب هذه حاجة تأكدت منها كنت نعرفها من قبل وتأكدت منها في عام السنين الجمهور التونسي هو اللي يصنع الفنان مش العكس جمهور كارتاج لأنه إليسا كانت حاضرة في عدد المهرجانات

0: في العالم العربي كل، ممكن حتى في العالم
1: ما كانش عندها حضور،
0: ما كانش عندها نفس الحضور ونفس الأجواء ونفس الشغف اللي موجود لقاته في تونس. آدم نفس الشيء، الشامي نفس الشيء، الشامي بلزمون خاطر الشامي
1: الشامي عاد صديقك،
0: الطريقة متاع ماركتينغ هذيك،
1: الطريقة
0: متاع بيوع صاحبي، مسيش صح مسيش مسيش باش نقعد ننفي زيد صاحبي شامي، الطريقة متاع بيوع كيما رغب عليه ما انتهجها الحكاية هذيك العام، قبله هو عملها ولد توفيق، وقبله هو عملوها برشا فنان،
1: وائل كفوري،
0: وائل كفوري وعبد الحليم حافظ، ولو عبد الحليم حافظ زاد فنان وعنده صوت وعنده حضور وغنيات، أما في نفس الوقت في نفس الوقت زاد فما الشغف
1: عبد الحليم وحده راه يقلب عليه
0: الشغف بعبد الحليم كان تقريبا يشابه الشغف اللي بالطبيعه فرق كبير ما بين الاقدام، معناتها الفنانين ماهمش نفس الميزان، اما هذا ما يمنعش انه الحضور الجماهيري والناس واللي فان والطريقه التعبير نتاعهم هذيك بالطبيعه، فما في المراهقين فما شباب فما ناس مغرومه بالفنانين راه سي الحبيب نجمش نلوم عليهم راه، فما ناس تحب الفنان هذاك عنده تواريخ معاه، وإليسا صوتها باهي في البلاي باك على الاقل في اللي
1: متواضع
0: في اللي نسمع فيه مش مقلق في الاذن، ما هي عمرها ما قالت راني فنانه ترابيه، وعمرها ما قالت بتروح على انا فنانه من الزمن الجميل، فنانه تعمل فيها اغاني خفيفه، اغاني معناتها بمعاني، الاغنيه هذه كنت نعدي فيها سمعتها برشا في البوتيكات تتحوس اكاديميه عندها ناس تحب تسمعها.
1: ربي ما تحكيليش على المطاعم والبوتيكات، الكل يعديو في الشرقي، شيء غريب، يعني ساعات نشك في روحي اللي انا في بلادي تونس.
0: خويا هما
1: يعني تدخل مطاعم ونزل
0: ونزل نوليو نحكي
1: ومقاهي وكذا ما تسمع كان الشرقي الشرقي الشرقي الشرقي، والنسبة فيه اختيارات غنائية متواضعة برشا.
0: والله راهو فما ساعات نسمع أنا حتى في الكيران ونسمع في بعض البوتيكات في المحال، فما نوع آخر نتاع أغنية اللي هو اللي تخدم بلوتو تيون، وفيه نوع نتاع موسيقى ما نحبش نسمي جهة باش ما يتغشوش علي الأصدقاء، مش في تونس بالطبيعة، هي موسيقى نتاع بلد من البلدان الجارة، موسيقى مغلقة في الأذن سي، مغلقة مغلقة بالحق، كذا تسمعها تتقلق، ما نعرفش فما ناس مغرومة به بالطبيعة، نحترم أذواق الناس الكل، احنا في الإذاعة ما نعديهمش.
1: لا الحاجة الباهية ما إذا ذوق مش لك الكل، كيفاش تحترمه؟ تو واحد يحرق الضوء، واحد يحرق الضوء تحترمه؟
0: لا ذيك قانون
1: ولا يلوح حاجه في الشارع.
0: بلي ابروبو حكايه اللي يحرق الضوء، بربي ذي معلومه نحب نقولها باش ما نسكروا القوس لانه طولنا شويه. راهو ديما نقولوا احنا نحكيوا على حرقان الضوء واحترام اشارات المرور واحترام الاولويات والحكايات هذوما الكل، راك تشوف المنسوب نتاع الحوادث اللي قاعده تصير بالاخص في السنه وسي الحبيب راه ممكن الناس اللي قاعده تسمع فيها تويكا تقريبا ما فماش حومه ما فيهاش اكسيدون،
1: صحيح
0: ما عندهمش كون عمل اكسيدون، راه نبهنا
1: حوادث المرور تعرف من اسبابها شنية؟ الافراط في السرعه
0: ولا مبالاه، الفو يبدا يشعل احمر ويتلقى خرج بالكهرباء تقلب برا بركه مش احمر برشا،
1: هذاك قليل تربيه
0: القانوني ربي
1: صراحة.
0: هي قانوني ربي
1: صراحة.
0: هو ما تربيش في داره ما تربيش وما قراش الكود كما يلزم، القانوني ربي عمل له خطيه اذا كان مجدوب يعملها تريبل،
1: نعم
0: خلي الناس تتربى.
1: نواصل اذا اللقاء مع اسامه بعد لحظات.
2: موعد الاحد،
3: اخلاق التوانسه،
2: اخلاق التوانسه،
4: قيم وعبر
2: مع اسامه المدني،
4: مع اسامه المدني.
1: اسامه صباح الخير.
5: أكون بالخير في الحدود.
1: أهلا وسهلا.
5: نهاركم مبارك لكم والفريق العامل معكم والسيدات المستمعات والسادة المستمعين. نحب نصبح اليوم تصبيحة خاصة على مستمعة وفية اسمها السيدة مفيدة الحاج عمار، ونصبح بقلبي على كل الناس اللي يسمعوا فينا. واليوم باش نخوض معركة خفيفة اسمها الكلوف. الكلوف اللي هو رياضة تونسية يا خسارة، وظاهرة من الظواهر الاجتماعية بتاعنا لازم نردوا بالنا منها.
1: يعني تقصد التدخل فيما لا يعنيك يعني.
5: بالضبط. وبش نبدأ بحديث شريف للسيد الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا أمر وتوصية مباشرة واضحة من الرسول لنا الكل باش نتلهاو برواحنا ونبعدوا عن الكلوف ونبعدوا عن الفضول ونبعدوا على كثرة الأسهلة والتنسيس على الجيران على العائلات على الزملاء على العباد.
1: يعني فما أزمة لازم تحدد
0: يعطيك
1: الصحة. ساعات كيف تسأل ناس تحب لهم الخير تشوف شنو أحوالهم تعرف وين وصلوا في المسألة الفلانية أو إذا يكون تعب شوية
5: على هذا سي الحبيب وسيادتك أدرى كيف تكون عنده نفسية سليمة وتكون عنده حسن الظن مرحبا به، وإنما كي يبدأ السؤال وراح عفانا عفاكم الله وحاشا السامعين الغل والحقد والحسد يولي وقتها كلوف ويولي وقتها لهوة بالخير ويولي وقتها مرض خطير ولا موجود مع الأسف في بعض الناس. بعض الناس قاعدين يتصرفوا ويتكولفوا ويشوهوا حتى غيرهم من خلال الانترنت ومن خلال الحديث في القهاوي والحديث ما بين الجيران وشنية مصلحته. مصلحته حشاكم الحسد والغيرة والحقد الدخيل
0: وتعييب الناس مصلحته. فما ناس يلقى الراحة النفسية في انه يقلل من غيره يخرج العيب اللي في غيره. الجاحظ يقول أشدكم عيبا أكثركم تعيبا. معناتها الشخص اللي يلوش العيب في غيره هو أكثر شخص تلقاه هو أصلا عنده العيب ذاك. لهنا أنت لهنا سي أسامة نحب نوضح لأنه النميمة حاجة والكلوف اللي أنا شخصيا فما نوع متاع كلوف الراه كلوف إيجابي.
1: مثلا
0: نعطيك مثال. الراه واحد يطيش مثلا في الفضلات في غير وقته أو في غير مكانه. الراه واحد مثلا عمل دودان معناتها بطريقة غير قانونية. الراه واحد يبني في بنية تشوه المنظر العام.
1: لا هذا مش كلوف.
0: فما ناس تعتبره
1: كلوف لأنه هذا اعتداء
0: على المشترك.
1: هذا هو
0: لأني أنا دافع على الضرائب.
1: إذا أنت تحط كرهبتك فوق التروتوار مثلا ونجي أنا لاحظ لك مش معناها كلوف.
0: يعطيك الصح
1: وإنما
0: حق
1: أنت
0: لك.
1: يلزمك تلتزم وتحترم.
0: ترى ناس مثلا قاعدين على الشط وتبدأ عائلات وفما ناس تلقاها مثلا تعاقر في بعض الأشياء. ذاك زادك تقول له راهو ما يجيش لأنه فما قانون يمنع شيء ذاك. امشي عندك بلايس ليه ولا عندك أماكن هذي ماهوش كلوف.
1: نعم
5: سيدي حسام وسيدي الحبيب والسادة المستمعين الأكيد يفرقوا ما بين أنك وقت اللي ترشد حاجة وتنصح حاجة والمشترك اللي نعيشوا فيه الناس الكل ونعيشوا به الناس كل هذاك باش تعمل عليه إشارة للمؤسسات ولا للشخص المعتدي بلطف بطبيعة بأسلوب معين. فهذا ما يسمىش الكلوف. الكلوف اللي نحكي عليه العبد لله وصل حتى في بعض الأحيان يمس الأشخاص ويمس المشاعر بتاع الناس وهذاك ما هوش باهي. اليوم باش نقرأ عليك آية سي الحبيب.
1: نعم.
5: آية عظيمة برشة في القرآن 105 من سورة المائدة اللي نمشي بها إلى أقصى الدرجات وهي العقيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. شوف مقواها الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: نعم.
5: ربي يحث فينا باش نتلهوا برواحنا حتى في العقيدة. ما يهمكش فيه إذا كان هو ضل ولا ما ضلش. ما عليك كان بنفسك ما عليك كان باش تصلح ذاتك ما عليك كان باش تثقف وتقوم ذاتك وتصلح العيوب اللي في ذاتك. تبدأ من النفس وقت اللي تولي نفسك وذاتك العزيزة وروحك مشيعة مشعة بالأنوار ومشعة بالخير ومحبة الغير ومشعة بالسيرة وبالعقيدة السليمة باش ربي يبعثك الأنوار هذيك على وجهك أولا ثم في سلوكك الخارجي مع زوجتك مع أبنائك مع عائلتك مع جيرانك ومع زملائك. بلادنا ما تتحسن يا سيدي الحبيب إلا من نتلهاو برواحنا ونطوروا من أنفسنا باش نخدموا بلادنا ونخدموا غيرنا. راهو خدمة الغير أفضل كثير من أنك تضيع الطاقة متاعك والمجهود متاعك باش تتلهي بغيرك وتلوج عليه وتحسحس عليه جار أو عرس أو نجاح. ولينا توا نلوجوا فلان شبيه وصل وفلان عاون نجح ونوليوا نلوجوا في تعليلات فارغة متاع طبعا مس بالناس ومس في أعراض الناس ونوليوا ندخلوا في النميمة والغيبة ونوليوا ندخلوا في الأمراض الباطنية اللي إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم منها جميعا. نردوا بالنا سي الحبيب المداخلة متاعي هي ذاتها كلوف ولكن الكلوف متاعي هذا محمود لأنه احنا قاعدين نصلحوا في رواحنا ونصلحوا في المستمعين المباركين اللي يسمعوا فينا اللي نتوجه لهم بكل محبة وقول لهم نتلهوا برواحنا أفضل برشا باش نتلهوا بغيرنا ونتلهوا بأولادنا
1: ولكن إذا نتلهوا بغيرنا في الاتجاه الباهي بالطبيعة.
0: يقول لك ناس بكري يقول لك ماري ولا تحسد حاول تعمل كيفه.
5: الغبطة فرق ما بين الغبطة وما بين الحسد. فرق ما بين أنك أنت تماري وفرق ما بين أنك أنت ما تكونش عنيد على العناد متاع الشيونة والعناد اللي فيه مضرة
1: وما تكونش حسود.
5: لا لا لا، ربي بعد علينا الحسد جميعا، وربي يحفظنا. وخويا حسين ما هوش كلوفي، وسي الحبيب بالطبيعة أيضا ما هوش كلوفي، وإحنا بكلنا ما نتكلفوش بغيرنا، لكن قاعدين نحطوا إصبع على بعض أمراض اجتماعية تنتاب كل واحد فينا.
1: نعم.
5: وربي يرجع بينا.
1: وإذا نكون قد أخطأنا في مرة من المرات، سبحان الله الواحد ينجم يغلط في كلمة ساعات أو في تصرف،
0: من أنا بشر
5: بتبعي نطلب سماح من المستمعين والسادة المستمعين، والحمد لله قلوبها كبيرة ويغفروا لنا، والسادة المستمعين يعرفوا أن النوايا متاع الفريق متاع موعد الأحد كلها نوايا طيبة، وعندنا حسن الظن بالله ورسوله، وحسن الظن بالمستمعين، وحسن الظن في بعضنا.
1: أسامة، خذ من الحياة الشيء الذي يسعدك، وباقي الأمور اتركها تأتي كما كتبها الله لك، خليها على الله.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشاء.
3: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رأي ديت ستور، منصه وطنيه لدعم التسويق الالكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذه مليانه بحب تونس، تكتشفوا من خلالها اصاله المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تفسر الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية بالارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب. تواصل دورة إعادة التوجيه الجامعي لغاية 19 من أوت الجري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 سبتمبر. اليوم اختتام فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بقاعة الأخبار بالعاصمة التي انتظمت بمناسبة العيد الوطني للمرأة بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. في العالم، غدا انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في جوان الماضي وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق شامل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة عسكرية في كييف واستهدف سفينة شحن تحمل معدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا جنوبية أوكرانيا باستخدام مسيرات هجومية. السلطات في إسبانيا تعلن تسجيل وفاة امرأتين وإصابة رضيعين جراء سيول وانهيار أرضي في منطقة ريفية في شمال غربي البلاد، فيما تم إطلاق إنذار باللون الأصفر في 7 مناطق بسبب العواصف والأمطار الغزيرة هذا اليوم. نهاية هذا الموعد الإخباري والمشوار، يتواصل مع لحبي بشغام في موعد الأحد. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
7: في الطريق الى موعد الاحد،
8: وكن في الطريق عفيف الخطى،
7: شريف السماع، كريم النظر،
8: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
7: عندما يأتي موعد الأحد
8: يأتي ومعه صاحبه.
7: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
8: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: احتفلنا حسام في تونس يوم 13 أوت بعيد المرأة. هذا في الحقيقة يعتبر تثمين لدور النساء الرائدات باختلاف المواقع والإمكانيات، سواء كنا هنا في تونس أو في الخارج، وساهمنا دائما في إعلاء الراية الوطنية وكتابة تاريخها، لأنه فما برشا نساء كما قال ولاد أحمد الله يرحمه، نساء بلادي نساء ونصف، اللي عندهم دور كبير في المجتمع وفي العائلة بالدرجة الأولى، باعتبار أنه برشا نساء تعرف هذا بالكدا يقوموا بدور يعني الدور الرئيسي، تلقاه
1: رئيس العائلة ساعات،
0: صحيح، تخدم تتعب تعرق تقوم صباح
1: بكري تقري تربي تعمل كل شيء
0: وتصرف كذلك
1: وتصرف وتوسع بالها وتكبر العائلة كل، لأنه مش سهل. وكما قلنا الرسالة حبيب من كلام من مش من 13 قوت ومش جديد، معناتها ما كانت المرأة في تونس من قديم الزمان، قديم اللي عندها جذور تاريخية، المرأة في تونس من قديم الزمان المرأة فعلا جنبا إلى جنب مع الرجل، معناتها الحكاية ما سنتش الاستقلال وما سنتش 13 قوت، صحيح دعمت وليت فما نصوص قانونية وليت فما كادر مرايق من قبل، من قديم الزمان المرأة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع التونسي.
0: وكيف جات طاهر الحداد وبن عنشور وزعيم بورقيبة وأرساو يعني مجلة الأحوال الشخصية،
1: كنت بتبيع كنت حماية
0: أشهر قليلة من الاستقلال، كانت ثورة حقيقية يعني مش على مستوى
1: ولليوم الوطن. على فكرة ولليوم هي ثورة حقيقية،
0: نعم،
1: لأنه كنت تشوف كل ثلاثة شهور الخطاب اللي قاعد يوجه للناس كيفاش ترى في تونس، كيفاش يرى في رواحهم، يظهر لي بعد برشا على بعض البلدان بالخاص في الناحية هذه.
0: نعم، معنا منشية هرمي من فرنانة، ناخذوها كمثال لمرأة ناشطة بالحق وتخدم. منجية صباح الخير.
2: صباح الفل، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا بالإذاعة الوطنية اللي هي تربينا عليها وكبرنا عليها، واللي نرحموا على اللي في الإذاعة اللي توفى، ومرحبا بالأخوين جدد.
0: يعيشك، شكرا منجية. أنت ناشطة وشاركت أخيرا في الأيام الثقافية الصيفية في فريانة
2: فرنانة. منجية هارم،
0: نعم نعم منجية،
2: كفاية
1: الصوت متقطع شوي مدام منجية.
0: نعم
1: تسمع فينا؟ نعم. على كل السلام حتى يتحسن شوي الصوت لهني سي الحبيب.
0: لا فما تقطع يعني
1: اكيد. ان النماذج متاع النساء كيما مدام منجية هما اللي يصطلح على تسميتهم واحد منا، نحسها واحدة من الناس اللي هم كيفنا كانت عندهم تجارب شخصية، واللي نحبوا نوري بهم الناس الكل راك تكون مهما كان الوسط اللي انت فيه ومهما كانت المنطقة اللي تعيش فيها ومهما كانت الظروف اللي موجودة والمحيطة بيك، راك تنجم تنجح، تنجم تكون واحد من الناس اللي نجحوا بامكانيات بسيطة. ما نجمش نقول ملي وكلنا مهندسين وكلنا طب وكلنا اعلاميين وكلنا كوارجية وكلنا
0: طبعا المرأة ملي بدأت يعني ترسي في شخصيتها في المجتمع، تحب تكون تقري في الجامعة، تحب تكون وزيرة، تحب تسوق
1: أكيد
0: قائدة الطائرة، تكون
1: نعم.
0: باحثة في المختبرات،
1: صحيح،
0: مش في تونس فحسب وإنما في كبرى الدول في العالم، في أمريكا في أوروبا. المرأة كانت ساعية دائما أنها تفك بلاصتها، واستطاعت بذلك أنها تكون بالحق فاعلة في مواقع متقدمة، بالإضافة طبعا إلى
1: صناعة
0: دورها في المجتمع في مختلف المواقع، كفلاحة وكسائقة حافلة وكأستاذة
1: كمعلمة كمربية كمروضة في الروضات كمكونة لأجيال وأجيال كبيرة ياسر. يظهر لي معناتها كما قلنا السي الحبيب في موضوع متاع المرأة التونسية ما تستحقش أنه باش نحكيو عليه، لأنه رأى نوع من التمييز الإيجابي هو صحيح، ما راهو نوع من التمييزين. وحاليا نرى أنه فماش فرق بين المرأة وبين الراجل في تونس، الزوز كيف كيف، الزوز يد في يد، باش كان نحبوا نبنيو بلادنا راهو باش نكونوا زوز مع بعض، هذا شيء لا نقاش فيه.
0: نعم نرجع لمنجية. نعم منجية
2: أهلا بك، مرحبا.
0: نعم منجية أحكينا عليك أنت منجية، شنو تعمل؟
2: منجية هرمي، رئيس جمعية رؤى فرنانة، وشريكة نعم. فعلة ناشطة مع جل الفاعلين في جهة فرنانة.
0: نعم قربنا أسمع منجية، فما بعض الناس اللي ما جاوش الفرنانة، وين تقع تحديدا فرنانة؟
2: في فرنانة تقع في ولاية جندوبة،
0: نعم،
2: في الشمال الغربي بين عين دراهم وجندوبة.
0: قد اشتبعد على جندوبة المدينة؟
2: 20 كيلومتر وقريبة للحدود الجزائرية ومنطقة غابية وفلاحية وتقوية في نفس الوقت.
1: اسم فرنانة جاي من الفرنان ما هو؟
2: أي
1: وقيت فرنان تو
2: جدي لا تدي لا تعدي فرنانة معروفة بفرنانة اللي
0: كيفاش كيفاش منجيش قلت توا
2: فرنان جدي لا تدي لا تعدي
0: فرنان جدي لا تدي ولا تعدي
1: ولا تعدي
2: فرنانة
0: لا لا دقيقة ما هو
1: فسرنا عاد كلمة هكا حملت أوجه
0: أي
1: سمعت لا تدي لا تعدي
2: أي فرنانة كانت فيها في نص الإقبال ما تكون مدينة كانت ريف كانت في النص المدينة شجرة فرناء شجرة كبيرة يجتمعوا فيها الشيوخ ويعملوا الاجتماعات نتاعهم القايد يعمل الاجتماعات نتاعو غاديكا ثم في ثم نهار جاوا يقترحوا عليه في موضوع باش يهزوا الخيرات الفلاحة باش يتبرعوا بها يتطوعوا قالهم خليني نشاور لفرنسا الفرنانة تحركت
1: أما فرنسا قتلوا بابا واحد
0: أي
2: الفرنانة قالهم الفرنانة قالت لا بس كل شيء
0: شوف
2: المثال فرنان جدي لا تدي لا تعدي
0: فرنان جدي لا تدي
1: تدي لا تعدي
0: ولا تعدي أي أنت مولودة في فرنان
2: في فرنانة
0: في فرنانة
2: أي
0: نعم
2: وبما أنها عمري 59 سنة خلط أنها على تاريخ فرنانة
0: نعم.
2: هذاك علاش أنا نحب جهتي ونحب نطور من جهتي ومعناها ونقدم نقدم برشا حاجات
0: هي الجمعية هذه جمعية
1: حكينا شوية على الجمعية
0: جمعية رؤى هذه شنية
2: جمعية رؤى تبعث 2022 حديثة إنما خدمة على الفتيات المنقطعين وخدمة على الشباب الفتيات الهشة بحكم منطقة حدودية ومنطقة غابية معناها خدمنا على الشباب برشا شباب الهش لأنه الشباب ينقطع من المدرسة ما عنده وين يمشي خدمنا على تأهيله وتطويره وخدمنا على العنف والتطرف معناها بالحد من العنف والتطرف خدمنا على الفتيات المنقطعين نعملهم مورد رزق كوناه مش عملهم مورد رزق واليوم الفتيات هذوكم هم اللي هم باعثين في المجامع الفلاحية في المجامع التنمية الفلاحية
0: نعم.
2: واليوم ينشطوا ويشاركوا في المعارض ويقدموا في منتوج والحمد لله
0: نعم منجية تحس اللي الجمعية هذه رؤى قاعدة تأدي في الدور نتاعها كما يجب
2: قاعد شوي ما نقولش 100%
0: أي.
2: أنا قاعدة تقدم وقدمت قاعدة تقدم برش حاجات بما أنه أني أنا نساهم في أنها المرأة تتكون وعندي زادك النساء ضحايا العنف ناخوهم عندي معناها ونكونهم ونشجعهم ويبعثوا مشاريع ونتواصل وننسق بين الدولة بين السلطة وبين الإدارات وبين
1: مثال عن المشاريع مدام وجيب فماش تعطينا أمثلة على بعض المشاريع اللي عملوهم في جمعية
2: المشاريع الفلاحية المجامع التنمية الفلاحية يعرضوا يعملوا عاملين مكونين مجامع تنمية فلاحية وعندهم مواد رزق خاطر انهم بحكم مجامع التمسيحية تنضوي تحت إدارة الفلاحة ووزارة المرأة انهم هم تمولهم وزارة المرأة وإدارة الفلاحة ويعملوا مشاريع والحمد لله عندهم مشاريع في النحل مشاريع في الفلاح يعملوا في العالة ويعرضوا في كامل الجمهورية
1: بيه مشال مشال بيه احكينا شوية على فرنانة هو المحارة خذيناها معناتها في فترة اللي هي تقريبا فرنانة تتسمى برشا المدة هذه عندكم زقوق وعاد غد
2: اليوم بحكم توا قاعدة تتعدى الأيام الثقافية في فرنانة تعويض لمهرجان الجو اللي قلنا احنا مهرجان
1: شنو الجو هكا
2: مهرجان الجوز
1: الجوز
2: فرنانة مشهورة بزراعة الجو منتوج الجوز منتوج الجوز يتم الاستفادة منه من الكعبة ومن الورقة ومن العروق
1: هاي شنو يعملوا به الكعبة وشنو يعملوا به الورقة وشنو يعملوا به الروس
2: الورقة يقطروها نخدموا به تقطير ويتبيع للبرودوي والسبايغ وبرودوي معناها للتجميل والكعبة بطبيعة تستعمل في برش حاجات لأنها كعبة مفيدة حتى لتقوية الذاكرة الكعبة غنية عن التعريف والعروق يخدموا فيها رجال ويبيعوا فيها، يبيعوها في ثم تجار يقبلوا فيها، وحتى تتصدر للخارج يتم منها صناعة المواد زاد التجميل والغسول وبرشا حاجات.
1: تبارك الله، معناتها في الإطار نتاع المنطقة نتاعكم يخدموا بالموارد نتاع منطقتهم. أنا خاطر من اللي نعرف على فرنانة اللي هي منطقة فلاحية صحيح،
2: فرنانة
1: منطقة سياحية زادة
2: فلاحية وغابية فيها مساحة كبيرة
1: غابية، متفاهمين متفاهمين،
2: يستغلوا في التقطير الزيوت، عندنا الريحة معروف برشا، عندنا زيت القزلوم الذرو، نبتة الذرو عندنا برشا موجودة برشا، عندنا نبتة الفلين اللي هو الفرنان
0: الفلين
2: البلوط،
0: نعم
2: سموه بلوط، أغلبية الفلاح معناها شفت يستعملوا فيه القشور نتاعه، يستعملوا فيه في المعمل لصناعة برش حاجات والغلافات وبرش حاجات مثلا الغلافات البيبيل، فما برش حاجات للبرودويات حتى في الويتلة يستعملوا فيه،
0: نعم
2: وفما الكعبة يستعملوها للعلف للحيوانات.
0: أي بمعنى منجية نفهم من كلامك أنه الغابة نتاعكم ثرية بال بأنواع من النباتات والأشجار،
1: هي شريان حياة المنطقة.
2: ثرية موجود عندنا الزعتر، هو نابت موجود عندنا الريحان، موجود عندنا الذرو اللي هو ينتج في مادة زيت القرذوم، معروف زيت القرذوم ومشهور أكثر منطقة تنتج زيت القرذوم، معناها وعندنا الفلاحة زادة، وعندنا السقوي زادة، رانا فرنانة مشهورة بالزراعات السقوية وبالزراعات الكبرى زاد القمح والخضروات.
0: به منجية احكي لي عليك انت.
2: انا كامرا
0: هاي.
2: عمري 59 سنة، عندي ثلاث رجال نقولوا لاني جدة
0: هاي.
2: وبديت الحقيقة بديت جاتني فكرة الجمعية من لانها من تحت صارت لي حكاية عنف، اني فكرت باش نبعث الجمعية ولا انقطعت صغيرة الحقيقة، انقطعت صغيرة للتعليم، فكرت باش نبعث الجمعية باش نعمل إحاطة لك البنات المنقطعين وكل الشباب والمرأة المعنفة، ليش انا خديت اكثر حاجة على المرأة المعنفة لانها هي المرأة المعنفة، وقت تتفكر البيبين يلزمها بيب يتحللها بيب رزق بيب صنعة، تسأل المرأة شنية مشكلتك، تقول لك رو مشكلتي فلوس، مشكلتي ما عنديش، مشكلتي رجلي ما يخدمش، وإحنا الحقيقة اللي خدينا نساها ذوما باش تولدت الفكرة مني تولدت مني الفكرة الحقيقة تولدت مني، واليوم عندي الحقيقة نفرح نشوف برشا نسيات هكا عملوا على رواحهم وعملوا مشروع ويخدموا اللي في المعارض واللي منتصبة حسابها الخاص أملا مثلا حانوت، لأني أنا خياطة في اللبس التقليدي ونشوف عملة حانوت وتخدم ومكفية ما شاء الله عائلتها وليداتها الحمد لله.
0: أنت تبارك الله عليك منجية، تعتبر نفسك نجحت في الفكرة متاعك وفي العمل متاعك؟
2: نجحت الفكرة بفضل زادرة ومش وحدي، فضل اللي معايا بفضل الداعمين ليا، مثلا كما مندوبية الثقافه فرنانة راهي الحقيقه شريك فاعل حتى في الانشطه نتاعي، توفر لي لوكال في الدعم الحقيقه وشريك
0: نحب نحب باش ما ننساش، اي باش ما ننساش
2: مديره امراه معانا ديما دعمتنا،
0: باش ما ننساش نحب نعمل تحيه لإيمان الخميري مدير دار الثقافه في فرنانه اللي هي مكنتني من التليفون نتاعك باش اتصلنا بيك منجي.
2: وانا نحييها برشا مدام ايمان، لانها هي ملي جات فرنانه فتحت لي الباب وعاونتني وفتحت لي حتى للمعرض، كل ما نعملوا نشاط نجيب الحرفيه يعرضوا يبرزوا منتوجهم ويعرفوا بمنتوجهم، حتى كي ما يبيعوش راهم يعرفوا، يعني يجي شكون يعرفهم ويعرفوا ويخرجوا حتى المناطق أخرى في حاجات أخرى.
0: منجية باختصار أخيرا تعطينا يعني كلمة على نشاطك اليوم، وقتاش تقوم الصباح؟
2: الصباح نقوم مع أذان الفجر الحقيقة
0: يوميا
2: أي. نعمل صلاتي ونرجع نطيب فطوري وفطور عائلتي.
0: انت طيبت اليوم فطورك؟
2: اي اليوم عملت ملاوي، اليوم عندي انت
0: شوف يا سيدي
1: توا ديجا معناتها 11 نتاع الصباح النهار طلع وكملوا امورها معناتها هاني
0: واضحه.
2: اي اليوم كملت على بكري وعندي حانوتي نخدم فيه.
1: اي شكرا.
2: طيب عندي حانوت خياطه في الصناعه التقليديه ونمشي نبقى في الجمعيه شويه خاطر ساعات تجيني كافيه اليوم لحد السوق لحد اليوم السوق. يجوا نساء يجوا يستشيروا يجوا نرشدهم مثلا يجوا يحبوا يستفسروا على حاجات.
0: نعم.
2: نبقى شوي في الجمعيه ناخذ رايهم نعاونهم. عندنا زاد في العوده المدرسيه نساهموا انه نلموا نجمعوا الكتب ونجمعوا الادوات المدرسيه ونعاونوا باللي نقدروا.
0: يعطيك الصحه والله.
2: نعم.
0: شفت
2: وتجي وحده تستحق العولة رانا تجي ساعات يجوا يتلبوني على العولة انا نكلم نسلم معايا يحضروا لهم العولة منها هي تخدموها ونستفاد ونسقل.
0: نعم. شكرا لك منجية. تمشيش للشطوط؟
2: لا مش بعيدة تبرقة ما عندناش وقت
1: يعني مش ما عندكش وقت ما عندكش كيف برا مو متحبش البحر انت وكاو مش ما عندكش وقت الوقت نجم تلقاه
2: راك في الصيف نحن خدمتنا انشارج في الصيف
0: ما تفكرش باش تجي تتفرج في مجد الرومي مثلا في الاختتام تاع مهرجان قرطاج مثلا
2: عندنا مهرجان فرنانة عندنا
1: عندهم مهرجان بحذيهم اي
2: عندنا الايام الصيفية
0: صحيح
1: شكون حضرت في الايام الصيفية
2: الايام الصيفية عندنا باش تجينا تشرفنا السيدة سناء حامد
0: اي
2: وعاملينها معناها مجانا بلاش فلوس العباد الكل تتفرج العباد الكل تجي تحضر اغلبيه العروض معناها مجانيه
1: عروض مدعمه وزاره الثقافه
0: نعم
2: مدعم. اي
0: شكرا لك
2: في المستقبل ان شاء الله يكون لنا الا احنا ناخذوا مهرجان ونخدموه
0: ان شاء الله علاش لا نعم شكرا منجيه كلمه اخيره تحب تقول حاجه في الاخير
2: انا الحقيقه نحب فرنانه وبنت فرنانه ونعتز بكلمه فرنانه ونفرح كي يجي مسؤول من خارج فرنانة ويخدم في فرنانة ويدعم بنات وولاد فرنانة الحقيقة نفرح ونحييه برشا أي مسؤول يجي خارج ولاية جندوبة ويجي يخدم في فرنانة ويعاون فرنانة ويقدم فرنانة في أحسن وجه
0: شكرا منجي يعطيك الصحة شكرا

0: نواصل مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء في برنامج موعد الأحد. نتحدث الآن حسام على وتر آخر، أجواء أخرى صيفية. شوف مهرجان قربة معلقة قديمة تعود إلى أوت 1989، كنت نحضر له برشا المهرجان هذا، مهرجان قربة القومي لمسرح الهواة، ولكن في السنوات الأخيرة تعطل، إن شاء الله يرجع. معناها بالحق كان مهرجان يستقبل كبار المسرحيين في تونس والفنانين، وكانت تعرض فيه مسرحيات ناجحة،
1: وكانت الخطوة الأولى أكيد لعديد المسرحيين. برشا من اللي قاعدين يسمعوا فينا ونكروا العروضهم الأولى أو أول مرة أو برزوا غاديك كانت في مهرجان المسرح بقرب.
0: أنا نذكر روف بن يغلان مثلا، تعرفت عليه هنا، أمي تراكي كذلك جات وحضرت أول مرة شفتها، علي العبيد، يعني برشا مسرحيين كان عندهم حضور كبير ولافت في مهرجان قربة لمسرح الهواة.
1: المهرجانات المتخصصة دي ماذا بينا هذم بالذات يكون دعمهم أكثر معناتها من الأخرين، لأنه الأخرى عروض متنوعة، مسرح على غناء، على عروض فرجوية وكذا، ما هذم اللي هم مهرجانات مخصصة، معناتها تقول قربة، تقول مسرح، تقول مثلا سوسة، تقول في فيج،
0: تقول قليبية، تقول سينما،
1: تقول سينما زي ده كيف كيف، معناتها تقول تبرقة، تقول نتاع الجاز، معناتها النوع نتاع المهرجانات كما هكا نتصور، معناتها نتصور إذا كان حتى كان الدولة ماهيش قادرة باش تدعمهم، لأنه ما شاء الله المهرجانات ولا
0: هو كان مدعوم، الدولة يبدو أنها تخلت عن المهرجان،
1: فما دي سبونسور، شوفوا ولاد الجهة.
0: على كل حال إن شاء الله في مناسبة أخرى نحكيه. امرأة من قربة تكتب، تقول الشعر، تنشر الكتب، أكيد عندها لغة أخرى. نورة خليل، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: مرحبا بك يا نورة.
2: وبيك، عايشك.
0: أنت نورة كاتبة، تحب الكتيبة.
2: أنا كاتبة وقارئة قبل كل شيء.
0: وقارئة، كيفاش تقدم نفسك للمستمعين؟
2: والله نقدم نفسي ببساطة، أنا معناها من قربة، أصيلة مدينة قربة.
0: نعم.
2: من صغري مغرومة بالقراية برشا.
0: نعم.
2: والقراية برشا تجيب الكتيبة، والكتيبة هي معناها تخرج بالطبيعة شنو واحد يحب يعبر عليه.
0: نعم.
2: وهذا باختصار، يعني أنا نحب التوسكي فن، يعني كما أنت كنت تحكي على المسرح، يعني نحب المسرح، نحب الكتابة، نحب الموسيقى، نحب كل أنواع الرسم، زادة كل أنواع الفنون. يعني
0: نعم. شنو هي الكتب اللي نشرتها؟
2: نشرت مجموعة قصصية أولى اسمها مباراة ساخنة 2016.
0: نعم.
2: ونشرت مجموعة ثانية في انتظار القراصنة الثانية، الأولى مباراة ساخنة.
0: نعم.
2: ونشرت رواية 2023 قلوب على المقاس، وإن شاء الله عندي رواية قريب تخرج.
0: نعم. شنو تحب تقول من خلال الكتيبة؟
2: من خلال الكتيبة نحب نقول اللي فما برشا حاجات بسيطة في الدنيا، معناتها حداث بسيطة يومية، وهي تعبر على داخل الإنسان، يعني وهي حاجات حد شيء، يعني كما تقول واحد قام شرى يشرب في قهوة، الطريقة اللي يشرب بها في القهوة مثلا، ولا الطريقة اللي يغزر بها للكيس ولا اللي يسوق بها، هي تعبر على مدى التوتر اللي فيه، ولا الهدوء اللي فيه، ولا المشاكل النفسية اللي عنده.
0: نعم.
2: أنا ديما نحب نعبر على داخل الإنسان، يعني
1: الحالات النفسية للشخص، ويظهر لي
2: معناتها الحالات النفسية،
1: الملكة متاع الكتابة مش موجودة عند الناس الكل، فما اللي يعبر بالغناء، فما اللي يعبر بالكلام، تكلم برشا، يحكي على حالته، يحكي للناس، فما اللي يعبر بالرسم، فما اللي يكتب خواطر، اما الكتيبه كتيبه راهي ماهيش متوفر للناس الكل، يظل انت محظوظه معناتها مقارنه بناس اخرين.
2: ان شاء الله اعتبر نفسي محظوظه.
1: الكتابات في اي مجال معناتها تقريبا، اعطينا معناتها تقريبا شنو هي الحاجه اللي
2: انا اصنف كتاباتي، ومش انا وحدي، حتى فما شكون قرا لي، معناتها من نوع الواقعيه السحريه.
1: كما جابرييل غارسيا ماركيز،
0: كما مركز
2: مركز بعيد عليا برشا،
1: ليسالش لان ما فما شيء بعيد، ما فما شيء بعيد.
0: شكون من الروائي، شكون الروائي القريب ليك اللي انت هكا معجبه به؟
2: والله أنا معجبة برشا بالأدب اللاتيني، يعني مركز بالطبيعة من أهم الروائيين الكتاب والكل.
0: أي
2: معرفش في تونس فما بعض الأسماء.
0: أي أعطيني أسماء تونسية مثلا.
2: أسماء تونسية
0: أو عربية.
2: والله قريت ما تمش بعيد برشا، قريت بلقيس خليفة يسرع عجبتني
1: مثلا،
2: أول مرة اكتشفتها.
1: للأمانة ما قريتش كتاب كامل بلقيس خليفة، ما نتبع في الكتابات نتاعها على الفيسبوك بصراحة، مع طعم
2: برشا كيفهم روا. عجبتني برشا، عندها قلم حلو وعندها طريقة توصل بسهولة لشنو تحب تقول للقارئ.
0: نعم. أنت نورة خليل مقروءة، يقرأوك الناس، القراء يقرأوك على قلتهم بالطبيعة.
2: والله هم على قلتهم طبعا، ولكن القراء اللي يقرأوا لي الحقيقة معناتها يستنوا في شنو عندي جديد.
0: هاي.
2: اللي هم بالطبيعة القراء ما همش برشا.
0: انت
1: لا قراء نحكيه، قراء مش برشا، مش قراءك انت، القراء ككل في تونس او حتى في العالم. معناتها مش مانيش نحكيه على الكلام تاعك انت، لانه للاسف في تونس ما عادش يقراوا برشا كتب. معناتها ما لو امل الحاجه الجديده واللي وليت في تويك، انه ما عادش عندكم المجال نتاع الكتابه فقط، معناتها عن طريق الكتابه كهو توجدوا لي بلوغ، ولا فما برشا دي بلوغر، توجدوا الفيسبوك التدوينات القصيره، ولو انه التدوينات تاع الفيسبوك ما نمنش بها برشا، لانه الاكثريه من الكاتب يزم يكتب كتاب.
0: نعم.
1: وتو مع الذكاء الاصطناعي وليت، مع الذكاء الاصطناعي وليت ما عادش تفرق على تو.
2: والله عندك الحق، ولكن تحس حتى اللي يكتبوا بالذكاء الاصطناعي في لي بلوج ولا في دي ستاتيو فيسبوك ولا حاجه، تحسوا مصطنع كمان،
1: ما فماش روح. صحيح صحيح، للي يقرا برشا ينجم يفرق.
2: اي
0: اي نعم. نورة خليل، انت كامراه تونسيه تكتب، تعبر، عندك مشاعر معينه، تلتقي بالناس، منصهرة في المجتمع، تمشي وتجي، تتفاعل، تعجبك هذه ما تعجبكش الأخرى، عندك مواقف، أرى عندك رؤية نقدية لما يعرض قدامك في المشهد الثقافي. أنت شنو باش تختلف عن الأخريات؟
2: باش نختلف؟ والله هي اختلف بأني نقبل جميع الأنماط، نقبل الناس كما هما، يمكن هذا الاختلاف متاعي، يعني نقبل الآخر، نقبل الآخر كما هو، حتى كي نكتب عليه ما نكتبش عليه ننتقد. يعني أنا ما نحبش ننتقد الناس، نحب نكتب عليهم.
0: أي ولكن أكثر. عندك مسافة من بعض الناس، من بعض الأشياء،
1: من بعض الأذواق مثلا.
2: ألو؟
1: اي معنى قلت لك مثلا عندكش مسافه من بعض الاذواق، من بعض الاشخاص، من بعض المواقف.
2: مسافه تخصني وحدي، ولكن مش مواقف هكا، معناها ما نرفضش الانسان بطريقه هكا معناها جذريه، ليه ديما نحاول نلقى له اسباب للاراء نتاعو، ولا ونحاول زيدا نفهم رايه، وبالك انا نبدل رايي.
1: يعني يتنجم ذلك كان هو حل باب للنقاش، يعني فهم بعضهم مسكرين باب النقاش من الأول. أي فهم اللي يبدأوا مقتنعين لفكرتهم هي اللي
2: مسكرين
1: باب النقاش باش نبدأوا متفاهمين. لأن مدام نورة، ولو أنه اسمك عجبني لأنه اسم فني، ما تقلت حتى سي حبيب اسمك واضح من الأسماء الفنية، ما نعرفش هل هو الاسم واللقب بالحق ولا أنت بدلت.
2: اسمي بالحق، اسمي بالحق ولقبي بالحق.
1: شفت كيف الاسم فني من البداية. قراءاتك تويك شنو قاعد تقرا؟
2: توا قاعدة نحاول نقرا في كتب تونسية، قاعدة نقرا في الهند الزيادي في الصيف هذا معناها. ونعاود في كتاب ياسر عجبني، هو الدير فيز بالكمار عميم التاني،
0: اللي هو
2: دفاتر الجيلاني ولد احمد.
1: قريت مقتطفات منه، قريت
2: او كان تقراه الكل تشوف قديش يعجبك.
1: قريت ذكرتني فيها،
2: قاعدة نعاود فيه هنا. وفما رواية لفهمي بلتي
0: عجبني، عجبني احد الكتاب يظهر لي دوستويفسكي ولا تولستوي، قريتها اخيرا، قال لك لما تقرا قراءه ثانيه لكتاب كانك تقرا كتابا اخر.
1: صحيح، اعاده اكتشاف نفس الكتاب. صحيح صحيح. ان نواصل مع الكتب اللي قاعد تقرا فيهم.
2: وعندي زيد نعاود في كتاب نتاع فهمي بلتي.
1: هذا فهمي بلتي راهو طبيب ويكتب
2: طبيب.
1: في نفس الوقت.
2: عجبت كتاباته اللي في الفيسبوك.
3: نعم.
2: دونك كيف خرجت نتاعو وجريت باش شريتها.
1: باهي برشا.
2: قاعده نعاود نقرا فيها.
0: انت معجبه بمجد الرومي او ميادة حناوي او لست ادري؟
2: انا نحبهم قبل الحقيقه، انا ما نمشيش نتفرج في حد وفيت الصلاحيه نتاعو يعني ما نجمش.
1: انت تحبك النوستالجيه اللي كان
0: فيه. استناني عند نور استناني استناني.

0: كي نحكيو في اي موضوع سايبنا من الخدمه. خاطر ساعات قبل واحد يبدا والله راهو عملونا هكا في الخدمه وزادونها وقالونا ترى مقابلتها مش اساسا بالخدمه راهو
1: انت الحديث يبدا من
0: شجوع. قال الراجل منوع اما زاد نسيبوا احنا شويه احنا ما نصحاب وماذا بيه تلقى ديما شخص يخرجك من الاطار اللي انت موجود فيه. من جمله الحاجات اللي يخرجك منهم من يخرجك من البلاصه اللي انت ما موجود. نحكيو شويه على الخدمه نحكيو على اي نعم. موضوع اخر نعم. ما عاد الخدمه كنا نسمع في سيداري الريحي
1: تعرف هذا واش باش نقول لك انه قبل تعملت دوره اولى ودوره ثانيه لمهرجان على الريحي هذا تو برشا واحنا صغار وانا صغير
0: فين تعملت
1: في تونس ولكن ما وصلوش
0: معناتها كيفاش معناتها تعملت الدوره ذي غنيو اغاني سيد علي ولا يجيبوا
1: فنانين اللي على الرياحي ومعناها يغنيوا اغانيه انت هك اكيد ملاحظ انه اكثر فنان تونسي يردوا له اغانيه هو على الرياحي
0: صحيح صحيح على الرياحي جاموسي جويني زياد غرس زياد عبد الله في برشا مغنيات وقاسم كافي معناتها شوف فما فنانين كبار اللي مانيش انا باش نحكي عليهم ولا باش نحكي على التاريخ نتاعهم ولا كذا ممكن في وقتهم لا انا عشت فيه لا انت عايش فيه سلاح حبيب ممكن راهم ما كانوش ماخذين الحظوه نتاعهم هذاك علاش ساعات نقول كي تلقى فنان كبير عايش الفتره اللي عايش فيها اعطيهم قدرهم اعطيهم شويه على الاقل من الشيء اللي يستحقوه لانه الفنان شنو هي الفنان يبدا سونسيبل ياسر معناتها عنده برشا حساس
1: حساس
0: اي نعم. كلمه تتقال تهز كلمة تقص علاش عنا مثلا برشا فنانين كبار كبار كنقول فنان كبير معناتها فنان بالحق كبير وتلقاه عنده 20 سنة ما خرج حتى غنية لأنه ما يحسش بالتقدير في بلده
1: وثم شكون له كان بالحكاية الفارغة وما يعمل في شيء ومش قاعد ينتج في أعمال شديدة
0: هذاك عنده تقييم نفسي من المستحسن يمشي لبسية هذه نصيحتي أنا ما نعرفش على شكون تحكي ما لو نحكي في المطلق
1: في المطلق
0: في نعم. المطلق يمشي يشوف طبيب نفسي لأنه أنك ترمي الفشل نتاعك على الآخرين راه فما مشكل نفسي فيك أنت
1: أو تتقلق لما ينجح الآخر
0: هذيك هذه راهي تنجم تكون حافز
1: نعم.
0: نجم أنا مثلا في منافسة مع سي حبيب شغام حبيب شغام يقدم في مادة خير مني نحاول نخدم حاجة خير من اللي يخدمها حبيب شغام أما مش نبغضك مش نحسدك هذيك الخايب
1: حسام محمد جابوسي تعرف اللي أقام فترة في فرنسا
0: هي ومثل وعمل سجل برشا غني في استوديوات تاع فرنسا وكان هي.
1: نعم فما غنية غناها عز الدين يدير اش نقول اش نقول
0: اي نعم
1: غناتها وردة الجزائرية
0: وردة الجزائرية في الفترة نتاعها وقت اللي مقيمة في فرنسا نعم. ولا وقت اللي قابلت
1: لا وقتها مقيمة في فرنسا والجاموسي غادي في فرنسا
0: ما فما زادة معلومة أخرى ممكن فما اللي يعرفها ما نتصور فما البعض ما يعرفش إنه مكتشف وردة جزائرية لوليني تعرف شكون ما
1: شكون
0: صادق ثري
1: صادق ثري
0: فترة اللي كان يعيش في فرنسا هو صحيح. كان المكتشف لأنه كان صديق لوالد وردة وقت اللي كانت وردة تعيش في فرنسا
1: نعم.
0: وهو الأول من اكتشف صوتها
1: إذن وردة الجزائرية

سحرتني بخوذة الزين تحفونا ومصرع عرب كلك ايش نقول واش نقولك انت والله حلوة بكلك

وش نقول وش نقول لك انت والله حلوه كلك، اش نقول وش نقول لك انت.

0: لك ايش نقول؟
1: ايش نقول؟ انت والله حلوه بكلك.
2: جبتها اللهجه التونسيه. ما هو صوت ورده مانيش انا باش نقيمه، ما جبتها بالقديس صوت ما نسيش. بون تونس الجزائر تقريبا نفس اللهجه، ما فماش فرق كبير. ما نسيو زيدها حتى ورده اديت اغنيه فريق غزالي بطريقه جيده زيدا،
1: غنتها وقتها في حفله في القبه. الاغنيه هذه كما قلت موجوده في رصيد عز الدين الدين، ان شاء الله غدوه في يوم سعيد نقدمها الصباح
2: ان شاء الله.
1: قدمتها ديما نقدموا فيها احنا، مش نذكر يعني بعض المستمعين اللي ربما يقول لك هذه تغني فيها وردة هي انت وردة، لا هي من ألحان محمد الجاموسي وغناها الفنان التونسي تحية ليه سي عز الدين إيدير. شكرا حسام، نلتقي كالعادة الأسبوع القادم في موعد أحد غدوة، أنا عندي موعد مع المستمعين في السادسة صباحا في يوم سعيد. شكرا زملائي لسعد شبيل بالقاعة الفنية المركزية، ألفة بشير تحية لها في الإخراج الفني، سيف الطرابلسي في الإخراج المرئي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، وكذلك شكرا زميلاتي بالمكتبة الغنائية ليلى جلاسي، نجوى العربي، نسيمة المجري، وتحية من القلب للمستمعين الكل.
2: أكيد أكيد، مرحبا بالناس الكل اللي تبعوا فينا كما قلنا، سواء كان على على فريكونس تاعنا في الافام او يتبعوا فينا على الابليكاسيون تاعنا راديو ناسيونال تونيزيان راديو تونيزيان، واللي تلقى فيها غاديك التفصيل نتاع الاذاعات الكل، تدخل الاذاعه التونسيه تلقى فيها اللايف نتاعنا، تلقى فيها كل شيء والاخبار
1: وتسمع كل الاذاعات التونسيه،
2: كل
1: اذاعه
2: كل.
1: الشباب الثقافيه بانوراما، اذاعه
2: كل
1: سنتراليزي
2: في بلاصه واحده،
1: واذاعه صفاقس والمستير وقفصه والكيف وتطاوين والقاسرين كذلك.
2: اي نعم
1: نعم،
2: كل الاذاعات التونسيه في ابليكاسيون واحده، في تطبيق واحد لتطبيق الاذاعه التونسيه، وفي تسجيلات قدم مثلا فات للبرنامج نجم يعطيك ليان يرجعك على التسجيل القديم تاع البرنامج تاعنا اللي ما خلطش باش يسمعنا.
1: نعم، من الفنانين اللي خلاو ذكريات جميله مع الجماهير التونسيه في اكثر من حفله وفي اكثر من مره، الفنان الله يرحمه هاني شاكر.
2: اي الله يرحمه.
1: تونس
2: مانيش مستوعبها ان شاء الله الله يرحمه.
1: الله يرحمه. تونس يا عربيه، مع اطيب التحيات.

0: تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الدكتور حكيم.
2: مكلتنا في الصيف تفقد نظامها، تقلق وتنجم تخلق برشا أمراض. السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما عشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا الجازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا، وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق الماكلة تنقص ويتزاد فيها شربان الماء. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك الغذائي والإكثار من الحركة والنشاط.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: وفي أبرز عناوينها: في دعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، غدا انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. تشكية من نقص قوارير المياه المعدنية، وفي النشرة تقرير في الموضوع. في العالم، مقتل 11 لبنانيا في التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان. إلى التفاصيل. تحية طيبة. بعد استكمال تركيبته وصدورها أول أمس في الرائد الرسمي، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. في الورقة التالية لهجر حماس نسلط الضوء على أبرز صلاحيات المجلس والمهام الموكولة إليه.
8: أحدث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بموجب دستور تونس 2022 وبمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 24 و2000، ويتكون المجلس من هيئة خبراء تتولى أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسة والبرامج والخطط العمومية في مجالات اختصاص المجلس واقتراح الإصلاحات، وكذلك هيئة تقييم مختصة بتقييم هذه السياسة والبرامج والخطط. ويبدي المجلس رأيه وجوبا في المسائل المنصوص عليها بالدستور، وكذلك في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم، كما يمكنه التعهد تلقائيا بالمسائل المنضوية ضمن اختصاصاته. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة، فيما يعد تقريرا سنويا حول أعماله يرفع إلى رئيس الجمهورية. وشدد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في تصريح سابق للأخبار على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتربية والتعليم أداة حوكمة ولا يحل محل وزارة التربية.
9: بالضبط، إعطاء التوجهات، خلق هذه التوازنات. ما نشوفش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية. الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح، مش هو اللي باش يحل محل الجانب المسؤول على المنظومة التربوية وزارة التربية. والمجلس الأعلى للتربية هو بيت خبرة، هو ثينك تانك، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه. ولكن في ظل هذه الحوكمة والمنظومة اللي نسعى لها جميعا، نجم نبني منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدمه ببلادنا وتخلي نسترجع ألق المدرسة التونسية العظيمة، مدرسة الجمهورية.
8: ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم رسم سياسة شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
10: تتواصل إلى يوم الأربعاء المقبل دورة إعادة التوجيه الجامعي على أن يتم أعلان نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أوضحت في تصريح لنجاة أحسن، أوضحت أن المترشحة يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب من بينها أسباب اجتماعية وصحية تتم دراستها من لجان مختصة.
11: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعو ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. عندنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
10: في شأن آخر، كشفت دراسة طبية تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب بصفاقس ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة، عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. الدراسة التي شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال فترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024 بيّنت أن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية كان لافتاً في صفوف الذكور خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024 وفي الوسط الحضري، وكانت هذه الظاهرة وراء الفشل الدراسي. ولفتت الدراسة إلى أن هذا الانتشار ينظر بخطر الاستخدام المتواصل للسجائر الإلكترونية، وهو ما يفسر الحاجة إلى إجراءات وقائية تستهدف المنظومة التربوية وتشريك الأسر للتدخل من أجل الحد من هذه الظاهرة لدى الفئات الهشة. أوضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بلاغ لها أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب. وأكدت الغرفة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية بهدف ضمان انتظام التزويد. في المقابل تتواصل تشكيات عدد من المواطنين من هذا النقص المصاحب بارتفاع الأسعار. تقرير خولة سليتي.
12: نقص ملحوظ في المياه المعدنية، فاحتكار وارتفاع في الأسعار هي أبرز تشكيات عدد من المواطنين.
13: توا هاني قاعدة ندور توصل شي ثلاثة مجازانات، صدقني دابو زمان مش موجودة، ما عادش نحكي يعني باش تاخذ استيكا ماء، وحتى كيف تلقى قسوم ورسوم الماء العادي
14: اللي زاد بال 200 و300 ولا 400 فرنك في الدبوز. اصلا حتى الماء اللي موجود تلقاه بكاليتي ماهيش كيما اللي كانت موجوده.
15: ملي بدا يقصان الضوء كي تدخل غروند سيرفاس ولا حاجه كي تبدا الكليون عنده يوصيه ويقول اسمع راهو الماء باش يتفقد.
16: فما بلايص نلقاو فيهم ماء ونلقاوهم زايدين في الستيكا دينار و15 مية، وهذا يقول لك تاخذ وحده بركه ما تنجمش تاخذ زوستيك. فما بلايص ما فيهم الجمله الماء.
14: ما فهمتش علاش.
12: الغرفه النقابيه الوطنيه لمنتجي المشروبات غير الكحوليه اوضحت ان الضغوط الظرفيه التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنيه المعلبه في بعض مناطق الجمهوريه تعود اساسا الى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحراره وما رافقه من زياده كبيره ومتسارعه في الطلب على المياه المعدنية. وأفادت في بيان لها بأن هذه الزيادة في الطلب تزامنت مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من جهات البلاد ما أثر على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج. وأكدت الغرفة تواصل التنسيق بين مختلف المؤسسات المنتجة ووزارة التجارة ومختلف المصالح المختصة بهدف ضمان انتظام التزويد وتحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتوفرة بين مختلف الجهات. الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية نفت في المقابل وجود أي نية من طرف منخرطيها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. وفي تصريح سابق لأخبار الإذاعة الوطنية أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الزيادة في الأسعار سببها بعض تجار التفصيل.
17: المنتج كيف ما زادوش في الأسعار، كيف تجار الجملة ما زادوش في الأسعار، بعض من تجار التفصيل زادت في الأسعار نظرا لمنتوج تماش مع الكثافة الموجودة. وهنا نلقاو اللي العديد اللي عملوا مخزون استراتيجي للخدمة نتاعهم كما القاوي المثلث وغيرها، هذا كل أثر أول حاجة على التزود والتزويد وأثر على السعر.
12: هذا ودعت الغرفة النقبية لمنتج المشروبات غير الكحولية مختلف المتدخلين في مسالك التوزيع إلى ضمان انسيابية وصول المنتوج إلى المستهلك وتفادي التخزين غير الاعتيادي، كما دعت المستهلكين إلى اعتماد نسق شراء عادي بما يساهم في الحد من الضغط الظرفي على السوق. دعوات تتزامن مع طلبات مواطنين لتكثيف المراقبة والتصدي لغلاء أسعار المياه المعلبة.
10: ينتظم بالعاصمة معرض لبيع الفستق من المنتج إلى المستهلك، وذلك في إطار فعالية الدورة العاشرة لمهرجان الفستق بمعتمدية مجلب العباس من ولاية القصرين، الذي ينطلق بداية من 18 من أوت الجاري، ويتضمن برنامجا ثقافيا متنوعا وندوات وورشات علمية. يذكر أن مساحة غراسة الفستق بمجلب العباس تبلغ نحو 7000 هكتار، فيما يتوقع أن يصل إنتاج هذا الموسم إلى حوالي 2000 طن بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بالموسم السابق، وفق ما أفاد به أمين مال جمعية مهرجان الفستق بمجلب العباس محمود الصغير مباركي في تصريح لفدوى الكرماسي.
18: يوم 18 أوت يتم الافتتاح، عندنا العديد من الفرق على غرار فرقة غمراس العالمية وفرقة اسطنبالي توزر، وعندنا مجلات خسر الهلال، وعندنا عرض الفروسية وعرض رياضي للأطفال، وعندنا معرض الفستق والصناعة التقليدية على امتداد الأيام نتاع المهرجان في مدينة مجد العباس. 21 أوت ندوة علمية، أهمية البحث العلمي الفلاحي والإرشاد الفلاحي في تطوير منظومة الفستق في المناطق الإنتاج. ابتداء من يوم 22 أوت ينطلق المعرض الوطني على مستوى تونس العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة من 22 أوت الى غاية 5 سبتمبر باش نختموا به الدورة العاشرة. اهداف نتاع المهرجان خلق ديناميكية ثقافية اجتماعية اقتصادية، ترويج للقطاع هذا اللي هو يعتبر قطاع واعد. معتمدية مجلب العباس فيها حوالي 7000 هكتار من بين 14000 في كامل ولاية القصرين، تحتل 50% من المساحة، والانتاج حسب طبعا التقديرات الرسمية نتاع وزارة الفلاحة تم اثناء 2000 طن بزيادة 25%.
19: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
10: أخبار العالم، تنتهي غدا رسميا مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في جوان الماضي، وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق شامل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما وصف مسؤول أمريكي المفاوضات بأنها جامدة، نفى مسؤول إيراني كبير وجود محادثات فعلية لتمديد الهدنة، مطالبا واشنطن بالعودة أولا إلى التزامات الاتفاق. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حامل الطائرات أمريكية بحر العرب في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة، مع استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم تصعيده في جنوب لبنان، ونفذ عمليات تفجير في عدة بلدات، وذلك غدة زعمه اغتيال قيادين في حزب الله، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال وإصابة 19 آخرين في غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني مساء أمس. في أحدث تصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت القوات الروسية سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا، واستهداف منشآت عسكرية في كييف وسفينة شحن تحمل معدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا باستخدام مسيرات هجومية. وأكد الرئيس الأوكراني مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين في الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، غدا انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. تشاكيات من نقص قوارير المياه المعدنية، وفي النشرة تابعتم تقرير حول الموضوع. ومقتل 11 لبناني في التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس. نرحب أيضا بأخي العزيز أستاذ الموسيقى وشيخ المالوف سي علي السياري. مرحبا بك سي علي مرة أخرى.
2: تحياتنا سيدي المختار وتحية للسادة المستمعين الأفاضل الكرام.
1: سي علي، في الحصة الفارطة تولينا استعراض فقرات أول عرض غنائي عمومي للرشيدية بعد شهر من تأسيسها، هكا ولا؟
2: أيه.
1: ليلة 27 رمضان 2 جانفي 1935، تحدثنا على الشيخ الأسرم والعرض والمسامرة اللي عملها وعزفه على آلة الأرغن، نوبة الحسين اللي أدتها جوقة متركبة من محمد غانم وخميس تنان بالخصوص، قطاع المالوف والتراث أغانينا الشهير اللي غنيتهم المطربة شافي رشدي، وتوقفنا عند المفاجأة المتمثلة في عرض فرقتي سالم بودينا وعبد القادر الزغلودي الشعبيتين، وعرفنا خلالها بسيرة الفنان الشعبي سالم بودينا. لكن الحفل هذا سي علي الأول لم يبقى في ذاكرة مؤسسي الرشيدية، ما حكاوش عليه برشا. في رأيي الخاص واضح أنه كان حفل إشهاري، حب مصر صفرر وزملاو يعلم الرأي العام بتكوين تنظيم موسيقي وطني جديد تعلق عليه النخبة وقتها أمال عريضة لرقي المغاني التونسية الأصيلة. لكن كان من أشد النقاط عتابا هو الصحفي عبد العزيز العروي، بدون مجاملة أشار إلى عديد النقائص الفنية والتنظيمية رغم اعترافه بالجهود اللي بذلت في الحفلة. منها من النقائص طول المسامرة طول ياسر، والإصرار على تقديم كامل نوبة الحسين كان قاسي تجاه المنشد أحمد الدريس لالو بالشيشي، وعكس ذلك حب برشا معناه مدح برشا عزف الشيخ الأسرم على آلة الأرغن، وعجبه العرض البدوي اللي أدخل قال حيوية على السهرة، وعمل اقتراحات. قال مثلا يا سي توجه رئيس رشيدية سي مصطفى، قال له الرشيدية لما تقتصر مستقبلا على تقديم نماذج قصيرة وسريعة الإيقاع من تراث المالوف كما البراول والخفايف والاختام، وقالوا زاد ما قدمنا النوبات العاتشة الجميلة كما الأصبهان والمزموم والنواء، وعاب عليهم تسرع غير مبرر في تنظيم عرض كيف هذايا اللي هو لو كان ما ينجحش يقضي نجم يقضي على مشروع هايل كما المشروع اللي نتاع الرشيدية، واحنا عندنا رغبة كبيرة كالجمهور التونسي الكل باش الرشيدية تقوم بواجبها وتعطينا محاسن الغناء التونسي في المستقبل. فما صحفي آخر هو الشاعر سعيد أبو بكر نوه عكس زميله، قال لي الحفل عجبني. وهذايا سي سعيد أبو بكر هو من أعلام الصحافة الوطنية، وهو شاعر ولد في المكنين في 28 أكتوبر 1899، فرد عمره هو وسي محمد التريكي. استقر منذ شبابه في العاصمة وبرز اسمه في عالم الصحافة والشعر منذ العشرينيات، برز بديوان اسمه السعديات نشره سنة 1927، وخدم لسنوات مراسل ومحرر في يومية النهضة، وغطى فيها النشاط الفني بالعاصمة خاصة منها حفلات الرشيدية. تعرف خاصة بأنه عام 37 أصدر مجلة معروفة اسمها تونس المصورة، كانت من الأولانيين تعمل تصور على النشاط الفني والأدبي في تونس، وفيها مقالات دسمة وصور فيها وكتب عليها مجمل مظاهر الحياة الفكرية والفنية في تونس وحتى في المغرب العربي في الجزائر وفي المغرب بالخصوص، وداوم على إصدارها حتى اللي نتوفى. لكن عام 42 و45 بيناتهم في السنوات هذوما تقطع بسبب الحرب العالمية ودخول الألمان في تونس، وتوفى الله يرحمه في 29 جانفي 1948، كان سنه وقتها 48 سنة. على كل النصائح اللي والاقتراحات اللي جات من الصحافة للهيئة الرشيدية كان عندها وقع مهم في مراجعة الهيئة لبعض الخيارات الفنية، مما ضمن للرشيدية نجاح جماهيري متصاعد رغم الصعوبات الجمة اللي اعترضتهم كما سنلاحظ من خلال حفلاتها ونشاطها فيما بعد. نعتقد حان وقت الشاهد الأول الغنائي سعد.
2: الشاهد الموسيقي الأول باش يكون مع توشية نوبة الإصبعين، لكن باش تكون في طبع رستضيل. علاش في طبع رستضيل؟ لأن التوشية تكون ديما في التصنيف في الترتيب الحالي المعاصر للنوبة، التوشية ديما تكون في الطبع الموالي، طبع النوبة الموالية، وكأنما تنبئ الحاضرين بأن نوبة الغد ستكون هي نوبة رستضيل. وسي مختار، التوشية في التقاليد متاع القرن التاسع عشر كان تحتوي على 7 أبيات من الشعر العربي الفصيح، تنشد وتحاسب، وكانت فيها المشد والمحط، وكان فيها حتى في يخرج فيها لغناء بعض الأغاني الشعبية.
1: أيوة.
2: هذه كله في إعادة تصنيف وترتيب النوبة المعاصرة في الرشيدية كله حرفوه، وتم الإبقاء كان على بعض الأجزاء اللي مدونة، ويتخللها زوج استخبارات، الاستخبار الأول يكون موزون أو مرافق بآلة موسيقية، والاستخبار الثاني يكون حر يتخلص فيه من الطبعة متاع التوشية باش يرجع به للطبعة متاع النوبة اللي هو الأصبعين.
1: ولو عنده تفسير هو في دقيقة نزيد كان تسمح معناها نفسرها للتغيير اللي تعمل في وقت عمرة النوبات في الرشيدية في الحقيقة. هو لأنه الزمان متاع الملوف متاع القرن التاسع عشر والسهرية تقعد 10 ساعات بالعشاء حتى لقريب الصباح، ما عادش الناس تقعد في قاعات الغناء وكذا، يحبوا حاجه معناها ملمومه لموها دونك النوبه حسب رايي. هذا
2: ايه هذا عنده دور كبير. كذلك ما نساش انه التقاليد الكتابه الموسيقيه سي المختار قضات على كل ما هو جانب ارتجالي، يعني الابيات هذه التي كانت ترشد ارتجالا مرتجلا فمن يصعب تدوينها وادائها بالترقيم الموسيقي.
1: سي علي نسمعوا من الفاصل الغنائي هذه الاولاني.

0: قلنا في الاستماع إلى توشية رست الذيل. شكرا لمحبي إذاعة تونس ومتابعي برنامج عبق الرشيدية. سي المختار، نعود إلى سياق الحديث حول ترخيص القانوني.
1: في أواخر شهر جان في سعلي الهيئة الوقتية متاع الرشيدية بحثت المصالح المختصة في الحكومة ملف الجمعية وطلبت فيه الترخيص لها قانونيا في النشاط. نذكروا أنه الموافقة المبدئية صارت قبل، كان يعرفها سي مصفى صرها، هذاك علاش عمل الملف في عقله بعد الحفلة وبعثها. بعد 4 أيام المدير المساعد للداخلية، كان أديب هو معروف فرنساوي ويحب تونس وقتها، ولكن رغم اللي هو منا في الإدارة الاستعمارية، اسمه شارل سوماني، 4 أيام ورجع الموافقة متاعه نيابة عن الحكومة. وفي 20 فيفري تحصلت الرشيدية 35 يعني تحصلت الرشيدية على قرار الترخيص، وهو ما يدل أنه اتخذ عمليا في أعلى مستوى منذ أواخر شهر نوفمبر 34 الموافقة المبدئية. كما قلنا القرار أمضاه الهادي الأخوة الوزير الأكبر للبيع، لكن صدر عن الإدارة العامة للداخلية اللي هي كانت وزارة الداخلية تابعة للكتابة العامة لحكومة الحماية. في الواقع سلطة الحماية الاستعمارية كانت متشدة جدا طيلة عهد الحماية، خاصة في تلك الفترة قبل أن ترخص في بعض جمعيات أهلية، وبالذات ذات الصبغة الفكرية والثقافية. كانت تعطي الحرية المطلقة للمراقب المدني اللي يعتبر الحاكم الفعلي في الجهات باش يرفض كل مطلب في هذا الصدد من غير أن يعطي سبب، وبذلك أحكمت سيطرتها على الأنشطة الفكرية في البلاد. والقرار متاع الرشيدية هو مثال حي لهذا الواقع المرير. نستعرضوه للتاريخ بعجالة كما جاء في النسخة الأصلية اللي سخرجها سي مصطفى الكعاك عام 53، وجاء فيها ما يلي: بعد الاطلاع على التصريحين المدعين بتاريخ 18 وبتاريخ 23 جان في 35 لدى النيابة بتونس ولدى المراقب المدني، هذيك الهيئة الرشيدية بعثتهم واحد للنيابة واحد للمراقب المدني، بغرض تأسيس جمعية بصدد التكوين تحت عنوان جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، والاطلاع على الفصلين 1 و2 من الأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1888 الموافق 9 محرم 1306 هجري. هذا هو الأمر اللي خدمت به فرنسا طيلة عقود باش تنظم قانون الجمعيات في تونس. وحيث أن القانون الأساسي الجمعية المذكورة المودع طبق القوانين الجارية بالعمل لا يحتوي على كل ما من شأنه أن يخل بالنظام العام أو ينافي الأخلاق الحميدة، وباقتراح من المحافظ الأول رئيس الشرطة قررنا فصل وحيد يرخص الجمعية المسمى جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية والتي هي بصدد التكوين تعاتي نشاطها بداية من التاريخ يعني من 20 فيفري 1935. كان مصطفى صفر خلال تلك الفترة سعدي يكمل في دراسة تاريخية معناها أعدها منذ سنوات، موضوعها الجيش النظامي لحمد باي الأول اللي عاش في القرن 19 وحكينا عليه، وخاصة الحملة العسكرية التونسية اللي شاركت في حرب القرم لاغير دو كريمي في سنة 1854 كانت بين تركيا والإمبراطورية الروسية. مصطفى صفر اعتمد فيها بالخصوص على ملفات وثائق شخصية نادرة كانت عند جده مصطفى صفر اللي هو كان مساعد وزير الحرب في عهد محمد الصادق باي، وغان هو عاش الفترة هذيك ويمكن كان جندي كضابط وعنده وثائق عليها. بعد كمل الدراسة متاعه سافر في ربيع سنة 1935 لباريس وألقى محاضرتين بكلية العلوم الإسلامية، لاقت صدى طيب لدى الأوساط الفرنسية وحكيت عليها الصحافة التونسية، ودوما رجع معناها لتونس تفرغ لتأمين الانطلاقة الفعلية للرشيدية. نسمع فاصل ثاني وبعد نتعرفوا شنو اللي عمل سي مصطفى صفر وزملاء.
0: وهو كذلك سيدي المختار الفاصل الموالي باش يكون مع جزء أول من وصلة في طبعة المية بعنوان طوير المسرار. البطايح هذا سي المختار من حفل الرشيدية بقيادة الفنان زياد غرسة بتاريخ 3 أبريل 2008.
1: هنا معنا وش نسمعوا ملا البطايح هذايا.

0: شكرا سي علي. نتعداو توا للجلسة العامة الانتخابية اللي تنظمتها الرشيدية يوم الجمعة 25 أبريل 1935، لانتخاب أول هيئة إدارية رسمية للرشيدية ولجانها الثلاث. كانت النتائج، من غير ان نتحدث على الجو اللي درت فيه اللي هو كان جو مفعم بالنشاط وبالتفاؤل، الهيئة الإدارية رئيس بتبيع مصطفى صفر اختار انه يكون عنده 4 كواهر رئيس: سي بالحسن الرسرم، هذايا نرجعوا لي اللي مكن الرشيدية من اول مقر لها في نهج الباشا عدد 33 مكرر، والحاج طاهر المهيري نقيب تجار بيع الزيت بالجملة في تونس العاصمة وكان شيخ ملوف وحكينا عليه، كذلك الدكتور داويد خياط زوج مدام خياط زمرد العلجية باش يأمن مساندة الأقلية اليهودية التونسية المحبة للملوف للجمعية الجديدة، والأستاذ المحامي مصطفى الكعاك. أمين مالك خذاها سي أحمد بن عمار، الكاتب العام تاع الرشيدية الأستاذ منصف العقبي اللي كان محامي وهو من الناس اللي هو سي أحمد بن مامي اللي عملوا الشرارة تاع الحدث التكوين الرشيدية، ساعدوه سي عبد العزيز بن شعبان موظف في الوزارة الأولى، وجمال الدين بوسنين المعروف المشهور وكاتب مساعد باللغة الفرنسية الأستاذ عبد القادر الخوجي، هذا ولا وزير بعد مع سي مصطفى الكعاك، وكان معاهم طبيب اسمه طاهر الزاوش وسي محمد بن عبد الله من إدارة الوزارة الكبرى في الكتابة العامة. اللجنة الأدبية يترأسها شيخ الأدباء سي محمد العربي الكبادي المشهور، تعرفوا عليهم هما واحد واحد وقت نحكيوا على مؤسسي الرشيدية. في الهيئة هذه الهدف نتاعها اللجنة هذه هي ضبط معناها اللغة متاع القطاع الشعرية سواء كانت جديدة ولا قديمة المناسبة للأخلاق ومعناها لغويا أولا وحتى في المضمون. فيها زوز شعراء الكبار سي محمد الشادي لخزنة دار وسي مصطفى آغا، كذلك الشاعر بالحسن بن شعبان اللي عمل برشا أغنيات للرشيدية وقتها، جلال الدين بن نقاش، محمود بورقيبة، طاهر قصار، الصادق رزقي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية، محمود بن عثمان والد صديقنا المرحوم محمد بن عثمان، الحاج عثمان الغربي، سي عثمان الكعاك وسي مكي المعاوي. اللجنة الفنية رئيسها كما حكينا الشيخ محمد الأسرم، ومعاه سي رشيد بن جعفر أكبر شيخ ملوف من الجيل حمد الوافي مازال حي وقتها توفى بعد 3 سنين، حسونة بن عمار، سي حمد الدريس، محمد الدرويش يعتبروه سفينة ملوف في الأسواق هذا، سي محمد الطبربي كيف محمد الطبربي شيخ ملوف، خميس ترنان بالطبيعة، محمد غانم طبعا، علي بنواس وقتها تخلى علي بنواس الهيئة، أحمد بن عبد السلام، الدكتور حجوج، عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه صاحب سيدي مفرج النادي متاعه في الموسيقى الشرقية، مصطفى بوشوشة هذا سهر سي مصطفى صفر ومعروف ياسر سي مصطفى بوشوشة حتى وقت الاستقلال، أحمد الضحاك من مجموعة النادي الإفريقي هذا أحمد الضحاك، شادي الشاوش، محمد الجيد شيخ مالوف هذا في السوق البلاغجية، صادق النجار بالحسن بن الشادلي زاد من مجموعة شيعة وخشد إدارة الرشيدية من بعد، ليلو بالشيشي الشادلي مفتاح اللي عمل بشرة في ظهر لي
1: سماعي صباعين وسماعي حسين وهو كان في الموسيقى النحاسية
0: وشلوم العداوي هذا سعازف
1: الرباب والكمنجة هذا اللي عوض محمد غانم بعد وفاته 44 تقريبا.
0: وعين الشيخ محمد بن سليمان محتسب فني للجنة، سي علي محتسب فني حسب ما فهمتنا هو يحاسب على معناها انواع البراو الانواع القطاع اللي تتعطاه في النوبة يظهر لي ولا
1: هو كلمة محتسب. المحتسب أي. نحن جرات العادة نفهموها في معناها المالي التصرف المالي
0: طبعا.
1: أنا المحتسب بمعنى المدقق الفني
0: أنا إذا كان فما أغلاط فما حاجات معناها مش
1: أي.
0: ويكتبهم يظهر لي من دام عين محتسب للجنة الفنية معنى هو اللي تقول انت الكاتب متاع اللجنة
1: مدقق يعني هو عنده الكلمة الأخيرة في ضبط مثلا المسألة الفنية.
0: ثالث لجنة هي لجنة الدعم هذه اللي تجيب المادة المالية يعني يترأسها سي حمد بن مامي هذا سي حمد هو رئيس نقابة الشواشية الكل معناها أمين الشواشية سوق الشواشية وكان معناها من مع مصف العقبي هو اللي الشرارة انطلقت من عندهم هما في المجلس الكبير. الأعضاء متاعه عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، رشيد بن مصطفى اللي كان مهندس مساعد وكان هو اللي كلفته بعد الرشيدية باش يعلم المطربات اللغة العربية، علي بوحاجب كان ولا وزير من بعد، دكتور التلاتلي، محمد علي العنابي مهندس محمد علي العنابي رئيس جمعية القدماء الصدقية وذي تخرج من البوليتكنيك من فرنسا، الحاج علي ترابلسي، عبد العزيز الأخوة، مصطفى عويش، محمد لمي بن مصطفى هذا عنده كانت المكتبة معروفة ياسر بعد جامعة زيتونة مازالت موجودة إلى الآن، الباهي لضغم أصغر نائب أصغر مؤسس عمره 21 سنة كان يخدم في الداخلية وقتها، محمد بدرة كان مدير البنك رئيس الحجرة التجارية مع سي محمد تحت شراف سي محمد شنيق، ولا وزير من بعد ومناضل وطني كبير. محمد بوهاشم الطيب الجميل هذا محامي خوص عبد العزيز الجميل وكان مؤسسي الحزب الدستوري القديم، علي شراد، حسن الباجي، طاهر المناعي، والبشير بولكباش. المفاجأة أنا مدام خيار حضرت في الجلسة هذه زمرد العلجية وفاجأتهم وقلت لهم، كانت مع زوجها هي بالطبيعة اللي وقع انتخابه، قلت لهم هذه فرصة باش نسمعكم الاستوانة بتاعي وبربي نوصيكم باش نطور نجيب جات من باريس وانتم أول ناس سمعتكم وعاونوني باش تتبع قصتها مرويناها بالتفصيل مش لازم نرجعوا لها. سعلي نظر للدور الهام اللي قام به الشيخ محمد لصرم خلال نشأة الرشيدية مفيد في نظري، نعرف مسيرته باختصار إلى حدود تلك الفترة. هو تولد سنة 1883 وتوفى في حمام نلف يوم 22 فيفري 61. ينحدر من عائلة أصيلة مدينة القيروان، استقرت في أبنائها كما يقولوا الكتاب الكل رئاسة أقلام الدولة الحسينية تلت قرنين، من هو جده وكنا مع سي رشيد بيكان، حفظ القرآن في الكتاب ومن بعد التحق بالجامعة الأعظم حتى نال شهادة التطويع. زاول أيضا دروس في الحساب والهندسة في الخلدونية وعلوم الفلك، كان مغروم بالفلك وعمل حتى آلة فلكية. خدم في ريعان شبابه عاد الإشهاد وتعاطى التدريس في جامعة زيتونة، ولكن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وقتها هو الإمام الجامعة الأكبر ألحقوا بإدارة الجامعة، ويبدو أنه عدم استقراره في حياة المهنية يعود إلى كثافة اهتماماته الموسيقية، لأنه منذ صغير هو صغير تغرم بالفن رغم البيئة العائلية المحافظة اللي تربى فيها. بدأ يتعلم الغناء الصوفي في الزوايا متاع الطريقة القدرية، أجاد الصنايع والبردة المسبعة، تلمذ بالخصوص على الشيخ الصادق اسكندراني رئيس زوقة علي باي، يقولنا عليه عاش ما بين 1882 و1902 يعني في عهد علي باي، هذا الحكم نتاعو من 1882 1902. خذا عليه على الأستاذ الصادق الاسكندراني رصيدها من تراث الموشحات والأزيال والفندويات والأغاني العتيقة، تمكن معناها مليح من خصائص الطبوع الموسيقية الأندلسية، تعلم على يديه العزف على آلة الأرغن حتى واحد ولا من أشهر العازفين، ودافع على الأرغن هذا سي محمد لصرم معاكسا رأي المختصين اللي يقولون أرغن معناها مش موافق للمقامات الشرقية. ولا في الحقيقة في الثلث الأول من القرن العشرين سي محمد لصرم أحد أعلام المالوف والغناء التونسي الأصيل، ما احترفش مهنة الفن بالطبيعة، مغناش في الحفلات مقابل إلا في الإذاعة خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. كان ينظم دوريا في بيته في داره مجالس وسهرات غنائية أسبوعية ورمضانية، كانت عنده جوقة خاصة يختار أفرادها من الوسط الفني، كان يعطي فيهم بارشة فلوس رغم معارضة البعض من أقاربه، يقولوا حتى أنه بدد ثروته في الحكاية هذه متاع الحفلات في داره.

0: حتى تمنيني يليها برو الثاني والثالث. وهذه الوصلة كما قلنا هي من تنفيذ فرقة الرشيدية والحفل يعود إلى 3 أبريل 2008 والحفل بقيادة فنان زيد غرسة.
1: شكرا سعيد.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس. سي المختار، نعود إلى سياق موضوعنا حول إتمام وسائل العمل الضرورية لانطلاقة الرشيدية، يعني حيثيات تكوين الفرقة الموسيقية أو الجوقة.
1: أيوة.

0: فعلا بالفرقة الموسيقية كانت من أهم الإشكاليات المطروحة أمام رئيس الرشيدية. العمود الفقري للرشيدية ورئيسها في الحقيقة هي تكوين فرقة موسيقية محترفة خاصة بها تكون أداة فعلة لتنفيذ برامجها الفنية الطموحة، وزاد تعمل الدعاية بعروضها وحفلاتها للمشروع الموسيقي الجديد. وقبل يختار أفرادها بمساعدة اللجنة الفنية اللي وقع انتخابها خاصة رئيسها سي محمد الأسرم، استدعى مصطفى صفر أحسن العازفين والفنانين المعروفين في الساحة مسلمين ويهود باش يسمعهم وياخذ رأيهم في إمكانية تعزيز أسرة الرشيدية. وتم اللقاء في شهر أفريل 1935 بمقهى المرابط. نذكر أن مقهى المرابط أغلقت بعد وقع سقوط الجدار متاعها عام 33، وفتحت أبوابها من جديد في الفترة هذيك في ربيع 1935، يعني بعد سنتين. على كل حال شهادة اللي قالها سي محمد التريك، وحضر الاجتماع سي محمد الأسرم سي محمد التريكي بالطبع. شافي رشدي هنا حضرت في الاجتماع هذا، وهي تقول أنا حضرت في التأسيس، ما حضرتش في التأسيس، ما حضرت في الاجتماع اللي عامله سي مصطفى صفر مع الفنانين في أفريل 1935.
1: أي أيوة، نذكر واللي سي محمد التريكي لم يكن كذلك من المؤسسين، لكنه التحق في الاجتماع في ربيع 1935.
0: أي في الاجتماع هذا. محمد التريكي الموهوب كان يعرفه سي مصطفى صفر، يعرف سيرته الفنية كعازف كمان مشهور وقتها، وكاد يكون الموسيقي التونسي الوحيد اللي كانت له الشجاعة باش يقتحم ميدان تلحين الفواصل الموسيقية المسرحية الغنائية. بين قوسين كان المسرح الغنائي وقتها في الشرق وفي تونس، كيفاش تصير مش مسرحية غنائية تغني ومعناها كما الأوبرا، لا لا، كانت تعطي فصل مسرحي وبين كل فصل وفصل غناء من وراء الستار، معناها وليت على
1: التأثير الموسيقي يكون بتنفيذ حي من فرقة موسيقية.
0: اي صحيح، معناها مطابق يكون للأحداث المسرحية. هذا كيفاش كان، وكان سي محمد التريكي أول تونسي يلحن في الفواصل هذيك. أما سي محمد التريكي استدعى سي مصطفى صفر بتوصية من سهره مصطفى بوشوشة اللي هو كان صديق حميم لمحمد التريكي، وزاد خذا رأي مجموعة من المؤسسين اللي عندهم تأثيرهم كما جمال دموسينا كان يعرف سي محمد التريكي مليح، أحمد الضحاك كيف كيف، نتصور أنه خذا رأي الفنان خميس ترنين، علاش؟ خاطر خميس ترنين ومحمد التريكي خدموا مع بعضهم وقتها عندهم 10 سنين وهما يخدموا مع بعضهم، سواء مع حبيبة مسيكة وبقية
1: شافي رشدي وغيرها
0: في قاعات ومجالس المدن التونسية، وخرجوا مع بعضهم النيس، وخرجوا مع بعضهم باريس وبرلين مع بيضافون وقتها. وانضمام محمد التريكي كان عنده أثر حاسم في نجاح توجهات الرشيدية الفنية والتعليمية خاصة، رفقة صديقه خميس ترنين طبعا. من ذلك الاجتماع الفني الهام تشكلت نواة الفرقة الموسيقية اللي عولت عليها الرشيدية في أولى حفلاتها العامة خلال صيف 1935، وسنرى هذا التغيير في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأمر الثاني هو استقرار الرشيدية في مقرها الأول بنهج الباشا، حكينا عليه بالتوازي مع الجلسة الانتخابية وتكوين جوقة الرشيدية. توصل مصطفى صفر في نفس الفترة لإيجاد مقر لايق بها كان بنهج الباشا عدد 33 مقر، وضعوا على ذمتها أحد مؤسسيها الأثرياء وعضو المجلس البلدي بالحسن الأسرم اللي هو النائب الرئيس وقتها في الرشيدية، وبقيت هناك تلة 13 سنة إلى أن انتقلت في أواخر سنة 1947 بسعي من رئيسها الثاني مصطفى الكعاك لما كان وزير أكبر إلى مقرها الجديد الحالي بنهج الدريبة. الطريف أنه هيئة جمعية الترجي الرياضي رغبت في اتخاذ هذا المحل اللي هو وقت ولا شاغر، كان المطبعة الرسمية نقلت ضاحية بن عروس وقعد المحل شاغر الدار هذيك، حب جمعية الترجي الرياضي تاخذه كمقر لها، خاصة أنه مصطفى كعاك كان رئيسها في العشرينات. لكن سي مصطفى كعاك كوزير أول أكبر وقتها وهو رئيس الرشيدية خير أنه الرشيدية ما عندهاش محل وكان كاري، وخاصة أنه ورثة المرحوم سي بالحسن الأسرم طلبوا المحل متاعهم. في الرشيدية وقتها في ربيع سنة 35 لم تكن لها موارد مالية خارجية، لذلك بعثوها عولوا على تبرعات الميسورين كما ستار المهيري كما أحمد ميامي وغيرهم باش يجهزوا المقر بما تيسر من ضروريات العمل. تقول شافي رشدي في مذكراتها أنها ساهمت في هذا المجهود بشراء أثاث أحد أقسام الجمعية من أرائك لجلوس وأواني وصندوق للبريد. نسمع فاصل غنائي آخر سي علي وبعد نتعدوا لأولى حفلات الرشيدية.
1: الفاصل الغنائي الرابعة باش نخرجوا شوية على نمط المألوف سي المختار.
0: أيوة.
1: نمشيو من أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني بعنوان تبعني نبني والدنيا زينة.
0: أيوة.
1: الأغنية دي أداء الفنانة ليلى حجيج رفقة فرقة رشيدية في حفل 8 2008، وهي من كلمات عبد الرزاق كرباكا وتلحين الهادي جويني
0: بقيادة زياد غرسة. هذول
1: اي 2008 بقيادة زياد غرسة.
0: نسمعوا من ليلى حجيج.

0: نرجو أن تكون هذه القطعة الموسيقية الأغنية ليلى حجيج تبعني نبنيو الدنيا زينة.
1: زينة.
0: نرجو أن تكون عجبت السادة والسيدات المستمعين ونالت رضاهم في برنامج عبق الرشيدية. نتعدوا الأول حفل عملته الرشيدية بعد الاجتماع مع الفنانين وأهل الشعر والثقافة، هو أنه في شهر مايو من تلك السنة صادف احتفال الأقلية اليهودية التونسية بمرور 8 قرون على ميلاد الفيلسوف العربي المنبت واليهودي الديانة موسى ابن ميمون. هو اسمه أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله، اسمه زاد في التراث العبري مايمونيد. ولد سنة 1135 وتوفي سنة 1204. فيلسوف هو وطبيب أندلسي شهير معاصر لابن رشد. ولد مثل ابن رشد في قرطبة، هاجر إلى فاس ثم تحول للمشرق العربي وأصبح طبيب السلطان ناصر صلاح الدين خلال الحروب الصليبية، وكان زاد كذلك طبيب كبير الأحبار في مصر، وتوفى في مصر سنة 1204. هو يعد أكبر مفكر ديني يهودي في القرون الوسطى، تأثر بأفكار أرسطو الفلسفية والتي ترجمت ودرست عن طريق الفلاسفة العرب كما الفيلسوف الكبير الفارابي، وحاول يجمع بين أحكام الديانة العبرية وبين العقلانية اليونانية. له عدة مؤلفات هامة بالعربية والعبرية كان لها تأثير واسع على الفكر اليهودي تلت قرون، منها كتاب دليل الضائعين وكتاب السراج. وهذاك علاش نظمت الأقلية اليهودية التظاهرة هذه اللي شاركوا فيها عدد المسؤولين من فرنسا، معناها أدباء ومؤرخين من إسبانيا، نظرا لأنه تولد في قرطبة، ومن المثقفين التوانسة أبرزهم سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، اللي الجمعية متاعه الخلدونية آوت جانب من الاحتفالات هذيك ونظمت حفل كبير يوم السبت 11 ماي. الحفل هذايا حضروا سي محمد الفاضل بن عاشور، كان عمره 22 سنة مازال كيتخرج، كلفوا والده باش ينوبوا، والده الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي، باش يلقي خطاب ضافي حول روح التسامح اللي تحدو المجتمعات الإسلامية والعربية على مر التاريخ. قال سي فاضل بن عاشور الروح هذيك هي اللي سمحت لموسى بن ميمون بإصدار الكتب الفكرية العبرية بكل حرية داخل المجتمع العربي مشرقا ومغربا. وهذا هي في الحقيقة إيحاء بأن الحضارة الإسلامية عكس ما يروج له البعض في الغرب أنها قاومت الفكر العبري وحتى اليهود. فرقة رشيدية شاركت في الاحتفالات هذه، في اختتام احتفالاتها في عرض غنائي أندلسي قامته الأقلية اليهودية مساء الأحد 19 مايو الموالي، وين؟ في الجامعة الشعبية اليهودية اللي كانت موجودة في نهج مالطا الصغيرة، وين المكتب توا الابتدائي في نهج مالطا الصغيرة، هذاك هو. الجوقة ضمت محمد غانم وخميس تنان وعشر عناصر أخرين، من بينهم لأول مرة محمد التريكي كعازف كمانشا. طبعا كانت غالبية الجمهور من الطبقة الشعبية التونسية الإسرائيلية. ممثل الحفل فرصة أخرى استغلتها مدام خياط باش تسمع الحاضرين أغانيها وتحثهم على شراء استوانتها. الأرجح سيعليها، وهذا في رأي عديد الملاحظين وقتها، العرض العمومي الثاني الرشيدية الأول بفرقتها المحترفة الجديدة سمح بإنعاش خزينة الجمعية ببعض الأموال، مما شجع الهيئة على تنظيم أول حفل الرشيدية في المسرح البلدي، وهذا باش يكون موضوع حصتنا المقبلة إن شاء الله. نسمعوا الفاصل الغنائي الأخير سعلي.
1: الفاصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بدوية تم تهذيبها في إطار رشيدية بعنوان مع العزب أداء شافي رشدي، رفقة جوقة رشيدية بقيادة محمد تريكي، والتسجيل هذا يا المختار يعود إلى أواخر الثلاثينات. هو أداء وبمرافقة الجوقة الأولى الرشيدية اللي هي في جوقة مصغرة قبل ما يكبروها.
0: أيوة.
1: وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية. نرجو أن
2: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. بدعوة من رئيس الجمهورية غدا الاثنين عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. إيرادات الشركات المدرجة في البورصة ترتفع ب4.2% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية وفق أحدث بيانات لبورصة تونس. انطلاق أشغال تهيئة الطريق المحلية رقم 597 ببني خيار من ولاية نابل منذ جويليا الماضي، ووزير التجهيز يحث المقاولة المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. وزارة المالية تؤكد أن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامجه الوظيفي على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض الرابع مقارنة بالاعتمادات المرصودة. تونس تشارك في النسخة 20 لألعاب المتوسط التي تقام بإيطاليا ب179 رياضيا ورياضية. في أخبار العالم، إصابات بين الفلسطينيين بهجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. حزب الله يتوعد برد مناسب على استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. موقع أكسيوس يؤكد نقلا عن مصادر إقليمية أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون أحرز تقدم. والحوثيون يجددون استهداف المخا، والقوات اليمنية تعلن تنفيذ 181 عملية عسكرية على مواقع جماعة الحوثي. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: معانا بدات الحكاية، ومعانا بدات سبور.
6: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
3: وقايد سبور. وقيد سبور.
7: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي للإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في وقيد سبور، موعدنا الأسبوعي قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، قبل العودة لبرنامج رياضة وهداف انطلاقنا إن شاء الله من الأسبوع القادم. اليوم الموعد كالعادة من مدي ساعتين الخمسة متاع العشية مع وقيد سبور في جزء أول، جزء خاص بكرة القدم، الحديث على آخر استعدادات الأندية قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، قراءة عامة في الميركاتو، حديث على التحضيرات، على الاستعدادات قبل انطلاق البطولة مع ضيوف إن شاء الله بعد شوية، كل من خليل بالحاج علي زميلنا من جريدة الصحافة، المدرب والمحلل الفني محمد التلمساني، والمدرب والمحلل الفني وديع النجازي، وجزء ثاني إن شاء الله انطلاقا من ما 3:30 حتى الخمسة متاع العشية كالعادة، جولة مع الرياضات الفردية مع زميلنا شاكر بالحاج، وإحنا قراب من انطلاق حدث الألعاب المتوسطية تارانتو في إيطاليا الأسبوع القادم إن شاء الله. بعد قليل نشرع في استعراض محاور حصتنا، والبداية كما ذكرنا ستكون بكرة القدم واستعدادات النوادي قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعود بعد قليل.

0: مرحبا بكم من جديد في وقاية سبور على موجات الإذاعة الوطنية. موعدنا يتواصل حتى للخمسة متاع العشية وفريق كامل يأمن حصة اليوم. تحية كبيرة لفاتن حسني في الإخراج، حميد الورغي قبله كان عبد اللطيف السيد في التنسيق العام، وتحية لفاروق الزارع لأمن البث المرئي والبث على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، وتحية أيضا لأسعد شبيل من القاعة الفنية المركزية، وتحية لضيوفي الحاضرين معايا في حصة اليوم. تحية كبيرة هتنبدأ لضيف لأول مرة يكون حاضر معنا في استوديو، المحلل والمدرب وديع النجازي. وديع مرحبا بك.
1: مرحبا بك أخوي رفقي، مرحبا بكل الخيان، مرحبا بالكباتن. إن شاء الله نقدموا عشوية محترمة اليوم ونعطيه الإضافة للمستمعين، سيرتو نحن على أبواب انطلاقة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
0: كنت مع المكي الجريدي في الملعب سوسة في التحليل الفني، واليوم في الاستوديو تحية أيضا لزميلنا مكي الجريدي. تحية لمحمد التلمساني ورد الإذاع محللنا، مرحبا بك محمد.
2: مرحبا رفقي، سعيد بالتواجد معاكم والأخوين الكل، وتحية ليك وكافة مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: تحية أيضا لزميلنا خليل بالحاج علي، عنده مديدة غايب، مرحبا بك خليل. مرحبا بك خليل، ايضا وديع ومحمد. جزء اول كما ذكرنا خاص بمستجدات كرة القدم، اخر اخبار النوادي التونسية قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، الجولة الاولى السبت والاحد القادم. نحكي على اخر الاخبار، قراءة عامة في فترة الانتقالات، الميركاتو بالنسبة للنوادي التونسية، نوادي بين نوادي مستقرة وقاعدة تنتدب، ونوادي أيضا تعيش مشاكل مالية. رأيك في آخر الأخبار بالنسبة للنوادي، الوضع العام بالنسبة للنوادي التونسية ما قبل انطلاق البطولة خليل؟
3: أكيد هو معناها مقابلين على موسم جديد، فترة الراحة طولت شوي مقارنة بالسنوات الفارتة، معناها نهاية الموسم الفارت في وسط ماي تو، معناها ثلاثة شهور تقريبا. الأندية معناها كانت لها الفرصة مواتية باش تحضر بالقدال الموسم الجديد، ثلاثة شهور فترة كافية معناها باش تاخذ الراحة. عدد الفرق معناها السنوات الفارتة بحكم الالتزامات القارية ما خذتش الفترة الراحة اللازمة خاصة اللاعبين باش يسترجعوا الأنفاس متاعهم، وكنا نعرفوا بعد نهايات كأس العالم أغلب الفرق بدأت في التحضيرات، معناها تقريبا من جويلية تقريبا ثلاثة أربع الفرق معناها خذت فترة باهية متاع التحضيرات. ثم فرق للأسف ديما تعيش في نفس المعاناة، معناها المعاناة المادية اللي خلاتها معناها حتى التحضيرات متاعها تكون مبتورة. عموما موسم جديد معناها باش نشوفوا فيه أكيد معناها عديد التقلبات، أكيد ثم فرق باش معناها بلغت المرحلة متاع الجاهزية بالانتدابات اللي عملتها اللي تو نحكوا بها، بعد ثم فرق أخرى معناها تسنى لها الفرصة أنه باش تتعزز الصفوف متاعها بعناصر وازنة، معناها كما نشوفوا تو معناها تو نحكوا حتى الفرق الصف الثاني ولا الصف الثالث، ثم فرق معناها قامت تعزيزات مهمة. مع عموما الوضع ما تبدلش برشا، معناها ديما نفس المشاكل المادية، ديما نفس الجدل القائم على الإجازات تاع الأندية، معناها ثم فرق هي ما غدوة أخرى جل، ثم فرق تو مازالت ما سوتش الوضعية متاعها. إن شاء الله من هنا للأسبوع الجاي تتوضح الرؤية، وإن شاء الله ضربة بداية تكون في الموعد متاعها، ونشوفوا مستوى متاع البطولة يرتفع، ونشوفوا اللاعبين المحليين يبرزوا، ونشوفوا منتخب اللي عاش نكسات معناها في العام الفارط، إن شاء الله المستوى البطولة التونسية يرجع للحاجة اللي نحب نشوفها.
0: وديع نبدأ معاك، برشا كلام على أنه مستوى البطولة التونسية لم يرتقي للمأمول، ما كانش في مستوى الانتظارات، وهذا حتى بشهادة برشا محللين يقول أثر على المنتخب الوطني التونسي. رأيك في مؤشرات اللي حاصلة إلى حد الآن ما قبل بداية الموسم، هل تبشر بتحسن المستوى مع أنه مش تغير برشا حاجات؟
1: هو فما واقع معناه، وفما كونستا لازم نشوفوه، انه التاخر نتاع ترتيب الانديه التونسيه في التصنيف الافريقي يعكس التراجع الكبير لكره القدم التونسيه في خلينا نقول في العشريه الاخيره. يبقى الترجي الرياضي التونسي قاعد تقريبا ينافس نوعا ما، متواجد نوعا ما قاريا معناه، ويمثل الكره التونسيه يعمل ديو ديبا يتواجد في الكاريداس يتواجد في الفينال يهز معناها ديما نلقاوه في المربع الذهبي. هذا خلى تأثيرات كبيرة برشا على المنتخب التونسي وشفنا معناها الأداء السيء للمنتخب التونسي في الكأس العالمية الأخيرة وفي الكوبا راب زدها اللي تعديت. يعني الكل يتبع بعض, وإذا الكرة القدم التونسية في حالة جيدة باش نلقاو المنتخب الوطني التونسي في حالة جيدة, والعكس تماما معناها إذا المنتخب مش إذا الأندية مش في حالة جيدة كنتيجة باش نلقاو المنتخب مش في حالة جيدة. الانطلاق الموسم الرياضي هذا الحقيقة مانيش قاعد نشوف فيه في حاجة جديدة. الجمعيات اللي عندها فلوس معناها تتقال الكلمة, معناها الجمعيات اللي عندها فلوس عملت اون بون بريباراسيون, خذت وقتها في الاستعدادات, نجمت تعمل ريفورمولاسيون شاملة. الأندية اللي تلعب في أعلى الترتيب الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي الكلها دخلت في في في في إعادة غرب للرصيد البشري متاعها. الترجي الرياضي التونسي شفنا معناها تغييرات على الرصيد البشري تقريبا أكثر من 12 ملاعبي,
0: بعد شوية تندخل في
1: ولا معنى كل جمعية من الجمعيات اللي تلعب على البطولة وتلعب على المنافسات الإفريقية عملت تغييرات تو نحكيهم بعد فيهم تباعا. بقية الأندية قاعدة تعاني, قاعدة تبقبق معناها ماليا, مش لاقية لرسورس فينانسيير اللي بها باش تنجم تقاوم الموسم اللي هذا باش يجي. أندية تهدد بالانسحاب, أندية قاعدة عندها متخلط بالذمة ومش لاقية كيفاش تنطلق معناها في مشروعها الرياضي في الموسم هذا. أندية قاعدة تهدد بالانسحاب, فما برشا مشاكل معناها تقريبا 3-4-5 أندية هما اللي الرؤية فيهم واضحة نوعا ما في انتظار بداية الموسم. وان شاء الله معناها نحن ان شاء الله نقولوا البطولة تبدأ السمانة ذي, خاطر زادة فما حديث انه فما امكانية متاع تأخير انطلاقة البطولة
0: كل يبقى الظروف المالية الصعبة.
3: هو وديع فما نقطة اخرى في الميركاتو هذي ولا في الفترة هذي هي الواقع الجديد متاع الاستثمارات ولا الليبية, معناها نشوفه كيفاش معناها حامل اللقب وقت المدرب متاعه والزوز ولا ثلاثة لاعبين ركيز اللي الفرق التونسية ما عادش قادرة معناها باش تصمد قدام الإغراءات متاع الفرق الخارجية وخاصة الليبية وقت اللي تشوف
1: لاعبين
3: معناها هداف البطولة فراس شوات كيفاش مشى للهلالي بنغازي كيف أقبلوه معناها لما نحصل لاعبين في الواحد المدرب حامل اللقب ما كيفاش الإغراءات الليبية تخليه. هذا كل يوريك أن السوق التونسية معناها ماديا ما عادش قادرة تتلائم مع المتطلبات على المرحلة.
0: فما بالك النوادي اللي تعيش
3: أزمات النوادي معناها حامل لقب.
0: محمد حكي وديع على مؤشرات الموسم الجديد يقولك ما فماش برشا تغييرات, حسب رأيك ممكن شنية الحلول اللي تنجم تخلي الموسم الرياضي يكون جيد, خاصة نحكي على المستوى الفني بالنسبة للنوادي بمعزل على المشاكل المالية, لأنه وقت اللي باش تبدأ البطولة كل النوادي باش تلعب, كل النوادي باش تلعب حظوظها لآخر جولة, وانت عشت البطولة وعشت حتى تجارة مع فرق عندها أزمات مالية وظروف صعبة, حسب رأيك ممكن شنو هي السبل باش نخليه الموسم ينجح فنيا؟
2: شوف سبل تو ما فماش سبل تو لانه الدوري باش يبدا معناها في جمعه ديما ديما تربط المشاكل الماديه بالامور الفنيه رفقي, راه ما فيهش لانه الماديه تاثر على الفنيين. علاش؟ على تاثر على نوعيه التحضيرات, تاثر على نوعيه اللاعبين اللي باش يتم استقطابها. يعني لما نشوفوا بدايه الموسم لما نشوفوا فما فرق معناها تهدد بالانسحاب من الجوله الاولى, يعني النقوز نفس النقوز متاع العادة. أنا نحس في نفس المواسم قاعدة تعاود نفس المشاكل. ديما تقول لي أنت نخرج من المسألة المادية, ما هي المشكلة رقم واحد هي الأمور المادية. حكينا على على الحلول كما قلنا مع على المؤسسات وعلى كيفاش نبدل النظام متاع البطولة نبدل فما حاجات, لكن اليوم ما عاش فما اليوم بدأش تبدأ البطولة بعد جمعة. نفس المشاكل اللي تخبط فيها الأندية هي المشاكل المادية ناحية 5-6 فرق اللي هي
0: ولو أنه الموسم الفارط الاستثناء كان نجم المتلوي يعيش أزمات مالية كبيرة, ولكن فنيا الحقيقة كان مفاجأة سارة وعمل موسم متميز. كي يبدا زاد ثم حسن تصرف اداري
1: ثم استابيليتي زاد فنيه
0: استقرار
1: فني عماد بن يونس الموسم الثاني
0: والاختيار يكون صعب تنجم
2: عم ناول رفقي مختلف مثلا نحكيه على المتلوي مختلفه لانه عم ناول الركائز نتاع الفريق الكل بريس كان معاوده معاها لكن الموسم هذايا برشا لاعبين خرجوا
0: موقتين نحكيه على غياب الاجور لمده اشهر هذا نجم ياثر اما نتصور الاستقرار الاداري ممكن طريقه تعامل هيئه نجم المتلوي يعني نعطي مثال النجم المتلوي باعتبار كنا نحكيه على ازمات ماليه ولكن استثناء وهو مثال لنجاح فريق رغم الظروف الماليه الصعبه.
2: رفقي المساله هذه راهي الظاهره هي سلبيه ماهيش ظاهره باهيه لكن هذه راهي متواجده في عده نوادي راهو في راهو مساله الاجور ومساله الخمسه وسته اجور راهي مش كان في المتلوي راهو في عده نوادي.
3: هذه الارتهان للشركات المدعمه انت عشت عم نور في قابس المتلوي ما المتلوي واتحاد تطوين تو في الرابطه
2: وقابس
3: معاناه معناها فراغ اداري وتسييري كبير خليه الارتهان هذه للمؤسسات المدعمه خلى الفرق هذه تعاني معناها نجم متلوي عم نول قدم موسم كبير ياسر ومعناها وكان محل إشادة الجميع لكن هل أنه قادر على الصمود في الظروف هذه
1: واللي يخلي ممكن جمعية على جمعية تصمد هو الحقيقة الكونترات كونفيونس اللي ما بين الملاعبية والبريزيدون واللي ما بين الملاعبية والانترينور اللي عندهم فما جمعية تصبر ريان كو خاطر عندهم ثقة مثال في عماد بن يونس نحن توا جبدنا على نجم المتلاوي ينجم يكونوا عندهم ثقة في عماد بن يونس كبيرة وينجم يكونوا عندهم ثقة معناها في
0: الملاعبية
1: في الإدارة في الإدارة متاع نجم المتلاوي ذاك علاش تصبر الملاعبية وينجموا يريزيستي انطلاقة الموسم واللي فاز دو كريز اللي تعيشهم الجمعيات وفما الحقيقة جمعيات أخرين ما عندهم حتى ثقة في الأطر الإدارية اللي موجودة تقول لك خويا نصبر معاه ويبدأ عنده إستوريك خايب مع الإدارة ذيك ويبدأ عنده إستوريك خايب مع المدرب ذيك باللي باش يصبر عليه يعرفوا معناه أون فان كونت ماهوش باش يلقى حقه والملاعب نتاع الكورة كيما الناس الكل خويا رفقي يعيش بالفلوس معناها تبدأ عنده عائلة تبدأ عنده ديزونجاجمون وراه إذا أنت باش توفر له معناها السيولة وفلوسه باش يعطيك إذا مش باش توفر له السيولة والفلوس يصبر معك شوية اللي يقدم
3: دي هذاك اش صار توسنا تشوف انت عماد بن يونس ولو انه اعطى موافقته المبدئية عم نول على المواصلة ما نجم متلو لكن وقت اللي جاء عرض معنا حتى رياضيا مع مستقبل مرسى تشوف ركائز الفريق مع حمزة بن شريفية وسام البحري
0: نرجو نحكيه على الفرق نبدأ بمحور المدربين قبل انطلاق البطولة حبيت نبدأ بالمدربين لأنه إذا كان المنتاج ما تمشيش راهو كبش الفداء هو ديما المدرب ومعايا زوز مدربين في التحليل اليوم قراءة خليل اللي لاحظوه قبل انطلاق هذا الموسم عودة المدرسة الأجنبية اليوم أربع نوادي لأنه في وقت من الأوقات ولا مدرب أجنبي تقريبا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى قبل انطلاق بطولة هذا الموسم أربعة فرق تستنجد بأسماء أجنبية ثم فرق اللي ما عندهاش تقاليد ممكن السنوات الأخيرة في استخدام أجنبي قررت أنه تعين مدرب أجنبي كما الملعب التونسي البرتغالي ماريكو هو المدرب الجديد الملعب التونسي أيضا الاتحاد المونستيري روما فولز الفرنسي هو المدرب الجديد للاتحاد المونستيري ترجي الرياضي رجع الروماني لورانسيو ريجي كامف والنجم يستعين بالمدرب السابق للترجي كريستيان براكوني
3: أكيد هو في نقطة الانطلاق متاع الموسم الماضي تقريبا ما ثم حتى مدرب أجنبي اللي بداها وقتها بدأ بيدور لي مع شبيبة لوكي مايل سنة الفرق
1: لا ما بديش من أول لعب
3: لا بعد في
1: عملون ما فما حتى
3: نادي فما حتى مدرب أما شكون كسر القاعدة لوكي مايل ولا بدا سنارينا أربعة
0: كانت تنجم تكون حصيلة أعرف لأنه نادي رياضي صفاقس كان قريب من التعاقد مع مدرب أجنبي
3: معناها أربع مدربين جانب عودة قوية للمدرسة الأجنبية ولو أنه معناها رينا ثم تباين أن الألقاب اللي تحققت السنوات الفارطة الكل ريناها مع المدربين التوانسة ماهر الكنزاري والعمنول فوز البنزرتي صحيح كريستيان براكوني أخذ كاس تونس مع الترجي وهذا اللي خلاه معناها حتى يرفع الاسم ممتاعه ويمشي للنجم تويتا وجه مشروع رياضي بالنسبة للفرق اللي اختارت مدرب أجنبي الملعب التونسي ريناها معناها حقق نجاح باهر مع المدرسة التونسية مع الكنزاري مع حمادي الدو نجح معناها الملعب التونسي اختار أنه يمشي في توجه آخر المدرسة البرتغالية اللي هي السيدة معناها خاصة في الشرق الأوسط أو حتى محمد معناها في السعودية ولا وديع يعرف مدرسة البرتغالية معناها التمشي فيها اختاروا يمشوا في هذه اكيد انه النتائج اهم حاجه، مش تراه بين عشيه وضحاها، يلزم شويه صبر، يلزم الجمهور يعرف انه هذوم المدربين هذوم كيما في الاتحاد المنستيري ولا كيما في الملعب التونسي فرق معناها تعاود تبني من جديد، يلزم الهاجس نتاع النتائج يبعد شويه على الجماهير باش نشوفوا لانه التوجه هذا صحيح ولا. بالنسبه للباقي الفرق معناها نشوفوا نبيل الكوكي يرجع للنادي الصفاقسي بعد تجارب كانت ناجحه، معناها
0: كوكي غادر وكوكي عاود،
3: هاي كوكي غادر محمد الكوكي اللي قام بعمل كبير بصراحه مع النادي الصفاقسي، والخروج نتاعو معناها كان لاخر لحظه، لكن يعوضوا نبيل الكوكي اللي بعد تجارب كيف البطولات العربيه ثم معناها كما العاده ثم وجوه جديده باش نشوفوها السنه. انا اول تجربه ليوسف المويه بمعمل حمام سوسه مدرب معناها نشوف بالتوجه جديد تاع منح الفرصه للمدربين الشبان، امين قارم في نجم المتلوي بعد المسيره مع مستقبل سليمان، كيف كيف امين الباجي اللي كان من مفاجات الساره في الموسم الفارط مع شبيبه العمران يواصل معناها في التجربه نتاعه، ونتمناو التوفيق للمدربين الكل. واهم حاجه راه المدرب ما عندوش عصا سحريه، المدرب راه عنده ظروف يخدم فيها، عنده مجموعه مش بين كيما حكيت لك بين عشيه وضحاها معناها باش تولي برشلونه تلعب ولا ريال مدريد، لا بشويه بالصبر بالعمل تول معناها كل شيء، وان شاء الله نبعدوا على ظاهره الاقالات وظاهره الانسحابات
0: المبكره. القطيعه حصلت حتى قبل انطلاق البطوله،
3: اي قطيعه
0: يوسف المويه
3: هي معناها هي حس ما سمعت حتى الاداره الفنيه الوطنيه معناها القياده رضا جدي، وكأن ثم مساعي أنه باش يقلصوا هذه من ظاهرة التغييرات المدربين، خاطر القانون راه كان نطبق القانون تو تتقلص راه، ونبعدوا على الأساليب متاع الإجازة تعطي إجازة متاع مرافق إداري واحدة، لأنه مهم جدا الاستقرار في كرة القدم، ورينا بكري نحكوا النجم المتلوي، النجم المتلوي عم نول بالاستقرار ريتو النتائج رغم المشاكل المادية رغم قلة ذات اليد، معناها فريق تقريبا معناها دون مداخيل لكن نجح بفضل الاستقرار.
0: محمد التلمساني مدرب تونسي واكيد باش يدافع على المدرب التونسي، ما نحب ناخذ رايه في الاعتماد على بعض الاسماء الاجنبيه في البطوله هذا الموسم كما ذكرنا ترجي الملعب التونسي الاتحاد المنستيري النجم، حسب رايك الاسماء اللي ذكرناها هل قادر وانه ترفع من مستواه، قادر تكون مثال بالنسبه للمدربين؟ محمد
2: شوف نحن كمدربين تونس راهو صحيح ندافعوا على المدرب التونسي لانه نعرفوا الكفاءه نتاع المدرب التونسي حتى معناه خارج البلاد، شفنا الكفاءه نتاع المدرب التونسي مطلوب في البطولات الكل، وشفنا في الاخر في اخر المواسم هذوما الاثنين ثلاثه الاخرانيين، شوفوا حتى الشامبيونات في المغرب ولا شامبيونات في الجزائر ولا في ليبيا معناه كانوا تونسه، لكن نحن كمدربين مثال ماذا بينا نشوفوا مدربين كبار يجيوا لتونس باش حتى نحن نتعلموا منهم، لكن لما تشوف مدربين مغمورين معناها جايين للامانه بصراحه وحكينا الموضوع، لما تشوف ترجي الرياضي التونسي تلقى مدرب على مستوى كبير معناها مدرب ما معناها سي في كبير، درب في في في في السعوديه، درب في الامارات، درب في نوادي كبير نوادي كبيره معناها يعني عنده فم معناها
1: من سي في
2: محترم انه تشوف حاجات. المدربين الاخرين اللي لمنا مغامره، لما نشوف فيه مغامره اش معناها اليوم نعرفوا نحن وانت تعرف والناس كل تعرف اللي انه فما ضغط جماهيري كبير اليوم، صار فما تشكيك في المدرب التونسي، برشا ناس ربي يهديهم صار فما تشكيك من المدرب التونسي وفما ضغط جماهيري.
0: انا حسب رايك الضغط هذا يخلي الاداره وانا
2: تهرب على المدرب التونسي، نقول لك علاش على
0: خاطر مثلا
2: مثال انا مثال مستير تجيب في مدرب مثال اجنبي ما تشوف السي في نتاعو ماهو السي في كبير، فما مدربين موجودين اقوى منه مش برشا مدربين، جرده شكري خطوي دو، فما مدربين معناها عندهم كفاءه افضل منه يهرب اليوم، فما ادارات تهرب للمدرب الاجنبي ماهوش لانه هو كفاءه خير من اللي موجودين اللي مثال انا سميت اسامي فما غايبين عليها اسامي ماهوش خير منهم، لكن هروبا من الضغط الجماهيري وضغط الشارع الرياضي ضغط الشارع الرياضي باش هاني جبت مدرب اجنبي، جيب مدرب اجنبي ترجي الرياضي التونسي جابت مدرب اجنبي على مستوى، جيب مدرب اجنبي على مستوى خلي نحن نتعلموا منه، لكن جيب مدربين مغمورين ينجموا ينجحوا راه، لكن مدربين باش يجربوا. في المدرب نتاع الملعب التونسي بدا 2020
0: كان بالامكان ان نواصل الاعتماد على مدرب تونسي عوض يعني جلب اسماء ما عندهاش تاريخ.
2: الكلام سهل هنا انا كنت نتكلم سهل، لكن نعرف ان اليوم عندنا ازمه نتاع مسؤولين يا اخو، ناخذ قرار انا ونتحمل مسؤوليه القرار
4: ناخذ قرار في مدرب وعندي ثقه فيك المدرب ذاك وندافع على القرار نتاعي.
3: هذه الحاجات اللي خلت اتحاد المونستيري عم نول مثلا هي المناهل الاتحاد المونستيري اللي يبقى راهو فريق كبير وفريق ديما نتمنوا انه ديما نشوفوك النقله النوعيه اللي عملها عم نول تاع قرارات قالت مدربين نتائج مثلا مع طارق جراي كانت باهيه عم نول
4: النقله نتاع سامحني النقله نتاع مستير شكون عملها في مستير نصحت شرط مدرب تونسي
3: هي لكن قرار هو يقول لك مشروع رياضي جديد اما يلزمك تصبر عليه انت كمدير يلزمك تصبر عليه.
0: النقطه اللي تستر الانتباه وانه قرار بتاع الاعتماد على رومان فولز من هيئه تسيير قديمه تو قبل البطوله هيئه تسيير اخرى
3: لا يلزمك تصبر عليه مشروع رياضي تصبر عليه
0: ربما عندها فكره انا تعتمد على مدرب تونسي رايك في النقطه هذه
1: انا راى اثراء الكره القدم التونسيه الحقيقه كي نجيبوا مدربين اجانب يكونوا دي كومبيتون خاطر راهو الفيصل لهنا مش انه يكون مدرب اجنبي مش الجنسيه هي اللي تحكم الكاليتي دو ترافاي نتاعو جوده العمل كما نقولوا والبيرفورمانس اللي باش يعملها في الجامعه يا باش يخلي اثر فوالا يا باش يخلي اثر على سي محمد تو كان يحكي لك مثال ريغي كامب فما هيستوريك وراه
2: هيستوريك
1: كي رانا في الاسبيرانس وكي رانا في الانديه اللي درب فيها مؤخرا
2: صحيح في الهلال السعودي
1: كنا في ورانا في الانديه اللي مؤخرا رانا فيها خلى بصمه وراه هذاك علاش اداره الترجي توجهت له بينما بقيه المدربين الحقيقه هنا تحدي للادارات هذيا معناها مجازفه كيما ينجم ينجح كيما ينجم يخطا فهمتني نحن يا حبذا في الفوتبول التونسيان كي تتوسع خاطر مانيش استثناء في الكره العالميه السوق محلول على المدربين الكل كيما المدرب التونسي مثال توا يمشي يخدم في الخليج ولا يمشي يخدم في الجزائر والسوق الليبيه مفتوحه توا فما اغراءات ماليه كبيره برشا معناها انت شنو اللي خلي فوزي البنزرتي إلاش معناها بروجي كيما النادي الافريقي اللي فيه معناها كان فيه متوج باللقب بخلاف المشاكل الماديه اللي تعيش فيها النادي الافريقي وبخلاف الليست نتاع لي جوار اللي بارتون من النادي الافريقي والملاعبيه اللي جايه زاد فما اغراءات ماليه كبيره برشا راه المدرب التونسي كي راهو تسمع في في في في فلوس حاجه اخرى كيما زاد المدرب التونسي يسعى ويحاول يمشي يخرج باش معناها ياخذ الفلوس ولي سالير وكأوبجيكتيف سبورتيف يتطور كيما زاد المدربين هذوما يراو في السوق التونسية ستاسيون ينجموا يجيوها باش يمشيهم بعض الأسواق أخرى فالفيصل لهنا أخوي رفقي هو والعمل. جودة العمل والامبرانت اللي باش يخليها المدرب هذايا في الجمعية اللي باش يراني فيها رؤساء الجمعيات وثقت فيهم كنا نحبذوا نحن كيما صارت اعطاء الثقه للمدرب الاجنبي الانكونو زاد حبينا نشوفوا رؤساء جمعيات يملكوا من الجيش والشجاعه باش يعطيوا الثقه المدربين تونسيين محليين اللي عندهم معناها باع وذراع لكن ديما راهو نحن عندنا اشكال كبير انه الرؤساء والاداريين يأثر فيهم برشا الرأي العام ويأثر فيهم برشا معناها اللي يتقال وما يتقال صحيح معناها ماذا بهم ديما بأقل ريسك أقل ريسك ولو وإلا هو مدرب أجنبي أو مدرب أجنبي بامبورت الفيكو اللي عنده بامبورت
0: الكمبيوتر
1: باش نبعد على الضغط باش نبعد على الضغط معناها هذا التمشي والتصور
0: بالضبط ثم نوادي خيرت خليل وأنها تحافظ على نفس المدرب اللي هما أربع نوادي شباب بطل عمران يواصل أمين الباجي الترجي الجرجيسي مع عز الدين مشارك وتقدم سقيط الدير اللي يصعد لأول مرة للرابطة الأولى يسري بن كحلة يواصل الإشراف على الفريق والنادي الرياضي لحم منوف اللي صعد أيضا وعاد للرابطة الأولى مع شمس الدين الذواتي
3: أكيد هو النتائج تاع عمناول ما تخلي الثمار العمل اللي جنت الفرقة ذي عمناول تخلي الثقة تدعم في المدربين هذوما كما حكينا بكري الأمين البيجي النقلة النوعية في نتائج شبيبة العمران في الشطر الثاني من الموسم معناها تولى المهم وكيفاش حافظ على البقاء وانجاز تاريخي دور نصف نهائي كاس تونس هزيمة بالحد لدنا معناها ضد الترجي الرياضي تخليه ينال الثقة تقريبا نفس الافكتيف تدعيمات محدودة تدعيمات معناها مركزة تخلي انه الكرة في مرمى الامين الباجي باش يأكد النجاح متاع عمناول منصف مشارك كيف معناها عاد الترجي
0: الرياضي
3: معناها منصف مشارك كرريناه
0: معناها تصلح لي على الفور
3: لا مثالش منصف مشارك معناها رريناه كيفاش رجع ترجي الرجيسي للسكة صحيحة في نهاية الموسم بعد ما كل التأثيرات تاع معناها خروج نسبة جلبان أثرت شوية على النتائج دور نهائي ومشاركة قارية معناها ثانية في تاريخ النادي. مدرب والجمعية
0: تحسن النتائج منذ قدومه.
3: أي معناها رجع الفريق
0: نتائج بداية الموسم، عاد الاستقرار منذ قدوم المنصف.
3: لكن باش يكون تحدي جديد بالنسبة لترجي الرجيسي، فريق معناها تقريبا خروج عديد الركائز وكيف كيف مشاركة قارية ثانية في تاريخ الفريق. الزوز فريق الصاعدة تقدم سقية الدائرة بصراحة، ما يسر بن كحلة كان من مفاجأة سارة المدرب هذايا اللي عنده سي في كبير في السعودية، معناها تجربة ناجحة جدا في الرابطة اثنين. فريق معناها جاء من بعيد في الرابطة اثنين، ما كانش عنده معناها مرشح بقوة للصعود، لكن أبهر الجميع يخليه يطلع كيف كيف نادي حمام الأنف مع شمس الدين الضوادي اللي راكم الخبرات كمساعد معناها في الترجي، اللي مع عديد المدربين يحاول باش ينقل الخبرة متاعه بعد ما نجح في الصعود، يحاول باش يبدأ المسيرة متاعه معناها في كمدرب أول في الرابطة الأولى. معناها تجربة مهمة جدا لجميع المدربين، نتمنى لهم التوفيق. المهم مش باش تكون سهلة، باش يصطدموا بواقع جديد خاصة المدربين الصاعدين معناها للرابطة الأولى. الأهم حاجة أنه الصبر، أنه الجماهير تدرك أنه معناها الفرق هذه راهو ماهيش مطالبة بالانتصارات على طول، لا معناها أداء باهي، النتائج توجي، والحساب راه ما يجي في آخر الموسم، راه ما يجيش من جولة الأولى ولا من جولة الثانية.
0: وفما أسماء اللي رجعت للبطولة كانت غايبة كما محمد عزيز مدرب النادي البنزرتي، وأيضا الأسعد معمر يدرب الأولمبي البيجي،
3: نبيل كوكي
0: أيضا يرجع لتدريب النادي هذا الصفاق. سيراك في النقطة هذه محمد؟
2: لا حاجة باهية، معناها نشوفه نحكيه مثال على نبيل كوكي ولا نحكيه على معمر، معناها هذو معناها عندهم بصمة في البطولة التونسية، وين مشاو ونجحوا حتى خارج البلاد، كان واحد منهم في الجزائر، كثنين كانوا في الشامبيون بتاع الجزائر، يعني حاجة إيجابية بالنسبة لنا احنا، لأنه كما نقول ونعاود ديما راهو التونسي، المدربين التونسي هم عندهم الكفاءة، خلي المسؤول يحميه، خلي اليوم المسؤول يصنع لنا المدربين، مسؤول باهي اللي ياخذ قرار ياخذ قرار باهي ويتحمل تبعيه القرار هذايا، لما يكون هو مؤمن بك المدرب هذاك. ما نجيب انا مسؤول مدرب الا ما مؤمن بالسيد هذاك، اذا كذا انا مؤمن به وذاك عنده نجاحات وعنده نجاحات سابقة، يعني مش البارح يعرف واليوم ما يعرفش، لازمني انا نشوف الظروف
1: تدعمه،
2: هاي ندعمه، نشوف الظروف اللي متوفرت له، نشوف الأمور المادية، اللاعبين، النوعية، جودة اللاعبين اللي موجودة، يعني فما برشا حاجات. علاش نخليه ديما المدرب أضعف حلقة باش نتخلصوا منه، باش نغطي خيبات، ولا باش نغطي أنا تقصير
0: اختيار وفشل.
2: يعني كنشوفوا مدربين توانسة موجودين في
0: ورجعوا
2: كانوا نشوف معناها ذوما بشي كما قالت وبشي فما إضافة، لأنه كانوا في بطولات اخرين وداروا، اليوم باش يعطيونا اضافه ان شاء الله في البطوله التونسيه.
1: التونسي رفقي راهو مطلوب برشا في الخليج، ومطلوب برشا في المغرب العربي، والحقيقه كي يخرج من تونس يلقى تقدير كبير برشا من الانديه اللي يمشي يدرب فيها. لازم لهناك نجيو معناها نحن كمدربين، والا الراي العام والا الاعلام، لازم رانا نحطوا اون فالور المدرب التونسي وما نقزموش، فهمتني؟ لا بروفوني تشوفوا في معين الشعباني، معناها لي زيكسبلوا اللي يعمل فيهم في الفتره الاخيره، وكنتيجه وقع تعيينه على راس المنتخب الوطني التونسي راهو ماهوش كادو،
0: يستحق
1: ماهوش كادو، معناها استحقاق. مدرب وطني يمشي ينجح في الترجي الرياضي التونسي، يخرج معناها يعمل نتائج ايجابيه كبيره برشا، معناها في المغرب، رانا في مصر، في اي مكان مشالو نجح وورى الامكانيات اللي عنده، وكنتيجه وكاستحقاق وقع تعيينه في على راس المنتخب الوطني التونسي. حاجه كيما هذه تشرف، حاجه كيما هذه لازم المدربين الكل تنسج على منوال المدرب هذا. رؤساء الجمعيات لازم ما تعملش تعيينات مفخه للمدربين التونسي من قبيل كيما كان يحكيك سي محمد، يعني ما توفر له حتى شيء، تعين مدرب لا توفر له ني ليستاج ني الفلوس ني السيولة ني لكاليتي جوار اللي بهم هو ينجم يعمل مشروع الرياضي متاعه، ومن بعد تلقى الحساب من الجولة الأولى من الجولة الثانية يبدأ الحساب، وكأنه معناه وفر له كل شيء وبعد قال له وين النتائج، معناه لا وفر له انت اخويا كل شيء، حط له إطار معناها اللي ينظم العمل متاعه بطريقة ملامة، من بعد معناها حاسب المدرب. أما راهو الريجل دي شوز، المدرب التونسي وين ما مشى ينجح. انوتر اكزامبل الحقيقه يشرف برشا الفوتبول التونسي اللي هو جلال القادري. الناخب الوطني السابق والمدرب الحالي الفريق الحزم السعودي. إعادة تجديد سي با فاسيل لو سول تونيزيان اللي موجود في الدوري الممتاز السعودي
4: روشه
1: سي با دوني لتو الموند انك تتواجد معناها مع خيره المدربين العالميين
0: تحقق نتائج جيده
1: لا بروفوني ذول البارح ولا البارحه الاولى عمل فيكتوار في
0: ربح ابها 2-1
1: حاجه الاولى وين الهاله الاعلاميه اللي ورا الشيء هذا ما هو حاجه كيما هكا اكيد بالنسبه معناها حاجه تفرح التونسي كي ترى مدرب انت نجح لك واول بيرفورمانس ربح فيها ابها ويهز في ملاعبيه من تونس يشاركوا في الدوري السعودي يربح تشوف ما تلقى حتى معناها بروباغندا كبيره وراء النجاحات من القبيله ذي في حين لو كان مدرب من الاربعه مدربين اللي كنا نحكيوا عليهم بكري الاجانب اللي متواجدين في تونس يعمل بيرفورمانس باهيه ولا اثنين تشوف الهاله الاعلاميه الكبيره اللي وراه لازم انا العقليه هذه تتبدل وندعم المدرب التونسي خاطره واضح. اثبت الجداره نتاعه
0: وهذا هات نبدا نحكي على
3: لا عاد اهم نقطه في عالم المدربين مش بتهشره
0: هاي تفضل سي خالد
3: انتقال ماهر الكنزاري النادي الافريقي هذا راهو محور مهم جدا
0: لا مش نحكيه على ماهر الكنزاري في حديثنا على الميركاتو لانه كيفاش باش يتعامل مع خروج عده اسماء في مقابل سد شغور
3: لا والتجربه في حد ذاتها معنا
0: من بين الاسماء اللي الحقيقه
3: التجربه في حد ذاتها انه ماهر الكنزاري معناه يتحول للنادي الافريقي تحدي كبير بالنسبه للمدرب هذا المدرب اللي السنوات الاخيره حقق نجاحات كبيره مع الملعب التونسي ومن بعد مع الترجي ولو انه طريقه الخروج نتاعه كانت مش ولا بد اللي قال نتاعه تحدي كبير معناه بالنسبه للمدرب هذا اللي باش يكون محط الانظار نتصور في بدايه الموسم
0: رايك في السوق الانتقالات الحركه اللي صارت قبل انطلاق البطوله قبل انطلاق الموسم خليل
3: ميركاتو الوتيره نتاعه معناه في الاول كانت بطيئه شويه ثم في رقه حركه بقوه من معناه تقريبا ضربه بقوه من البدايه كما مستقبل مرسى عمل تعاقدات كبيره بصراحه معناه تقريبا اقترب من اكمال الحصه نتاع التعاقدات نتاعه العشرة الفريق هذايا طموحات كبيره مشروع رياضي من الاول الفرق اللي بدات معناه في التحضيرات كيف الترجي الرياضي اللي دخل في مرحله جديده من نهايه الموسم الفارط معناه قدوم شكر الواعر وتعيين لجنه فنيه الفريق هذايا معناه كل مره معناه بدا في التعزيزات معناه كل بدا في الخط الخلفي ومن بعد مشى لوسط الميدان الايام الاخيره التعزيزات الاخيره نتاع الخط الامامي فريق يعيش مرحله اعاده بناء مع مدرب جديد قديم الكره بتوا في المرمى نتاعو ريجي كامب انا باش يوري البصمه نتاعو وباش يتعظ زاد من الاخطاء نتاع المرور الاول اللي خلته يخرج من الباب الصغير النادي الافريقي معادله كانت صعيبه بصراحه خروج ركايز مهمه جدا في الفريق لانه وقت اللي يخرج لك هداف الفريق في رش عواد وكيف معناها القائد معتز الزمزمي وقلب الدفاع حمزه بن عبده ظهير ليسر اسامه السيلي لاعبين معناها مؤثرين في الفريق والتعويض نتاعهم معناها ثم حتى نشوفوا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ثم جدل حول قيمه المعوضين لكن الفريق متصور انه معناها قادر باش يزيد حتى يعمل تدعيمات اخرين

0: النادي الصفاقسي، الملعب التونسي، اتحاد المونستيري. الاتحاد المونستيري لو انه ما تحركش برشا في الميركاتو، لكن باش يحاول يعول على الفريق معناه الشبان اللي عنده. بقيه الانديه تدعيمات معناها حسب الامكانيات الماديه. ثم فرق بدات متاخره نوعا ما كما اتحاد بن قردان اللي تقريبا معناه اكتفى بخوض لقاء بركه. للاسف اتحاد بن قردان كيما كل عام نفس الحكايه، فريق يمشي وفريق يجي، التحضيرات تكون مبتوره. ان شاء الله الفرق كل عام ضربه بدايه تكون جاهزه، اكيد الجاهزيه باش تكون متفاوته من فريق لفريق، لكن الانتدابات معناها عام سنام كانت شكل الانتدابات الكبيره ياسر كيما حكينا، لانه ثم معناها اعتبارات ماديه.
1: اهم فريق او كيما انا قلت نسيت مير كانزاري، نسيت الحركي ونشاط الكبير فريق مستقبل مرسى،
0: انا حكيت عليه في الاول
1: اللي عمل انتدابات كبيره، ويبدو انه يظهر الهدف يتغير وقت اللي انت حتى ناخذ كلمه من عندك وديع، وقت اللي فريق اللي كان يعاني السنه الفارته كان قريب حتى من النزول يبدا التحضيرات بكري ويقوم بانتدابات كبيره، وخاصه ينتدب المدرب على بكري، يظهر لي الطموح والاهداف باش تتغير.
2: مش بالضرور
1: مش بالضرور
2: مش بالضرور
1: رايك،
2: خاطر اشقلك حاجه راهو اللي يفرق مش الكونتيتي نتاع الملعبيه اللي تجيب، لادابتاسيون معناها انصهار الملعبيه مع البروجي اللي حدوه الاداره. انا كاداره نجم نجي من الاول نقول لك انا الموسم هذا راني حددت لوبجيكتيف نتاعي على سبيل المثال تواجد مع الاربعه انديه اعلى الترتيب، وباش نبدا وقتها نعمل لي ريكروتمون نتاعي. لي ريكروتمون نتاعي لازمهم يكونوا سيبلي لملاعبيه معينين مستنسين ومتعودين يلعبوا في النيفو ذاك ويتحملوا ضغط اعلى الترتيب. فانك تجيب راو كونتيتي نتاع ملاعبيه لا يعني بالضروره انك باش توصل لوبجيكتيف سبورتيف اللي حددته اول موسم. الفيصل لهنا والفارق اسكو الملاعبيه ذوم باش ينسهروا وباش يندمجوا مع البروجي دو نتاع الاتحاد المستقبل الرياضي بالمرسى او لا، وهذا ما نعرفوه الا ما الكره بومبي في التيران. كي الكره بومبي في التيران وتمشي لاربع خمسه جولات الوالة ونشوفوا الملاعبيه هذيك شنو تعطي وشنو هي
1: المؤشرات
2: بالطبيعه وشنو هي الفالور نتاعها
1: للنجاح او
0: للفشل. نتواصل معك، عندي فكره شويه على مستقبل مرسى. مستقبل مرسى تول توجه انه الفريق نتاع الموسم الفارط معناها اش مغطوا الركائز، سد الركائز اللي خرجوا كيما سامي هلال حمزه بشريفيه، عندهم زوز مدافعين في المحور اللي خرجوا يسري العرفاوي وتاج الاسلام سالم، معناها اسامه البحري ولاعب غاني شاب شاب، الباقي كله تقريبا الفريق نتاع الموسم الفارط. والفريق نتاع الموسم الفارط فريق ممتاز، لكن اللي نقص انه ما ثمش بدايل. وقت اللي يغيب لاعب يغيب محمد امين الخلوي ما ثماش معوض، يغيب عمر الطرايدي ما ثماش معوض، اصابه نتاع امان الله بن حميده ما ثماش معوض، وهذا اللي تو معناها قاعد يعمل فيه.
2: لكن احنا تو قاعدين ديما نحكيو في فرضيات
0: الفرضيات، لا الكره
2: راهو نحكيو في الفرضيات من بعد راهو حقيقه الميدان.
0: حقيقه الميدان هي الفيصل،
2: هما شو يعملوا الكونستا نتاعهم، شو يعملوا الكونستا نتاعهم باش يعرفوا شنو هي الاماكن اللي لازم يصير فيها تدعيم واللي لقاو فيها مشاكل الموسم الفارط من قبيل كما كنت انت تحكي. فما اشكال في الكونتيتي نتاع الملاعبيه معناها في الافكتيف.
1: هو نفس الفكره نسال محمد على الترجي اللي اكثر فريق يظهر لي عمل الانتدابات تقريبا فريق كامل تغير مع اسماء غادرت، هل الملاعبيه او الميركاتو اللي عملوا الترجي ينجم يطور مستوى الفريق؟ ينجم، لانه انتظارات جماهير الترجي كبيره، يقول لك انا صحيح لازم نرجع ناخذ البطوله، وايضا ديما التخمام اني نراهن على كاس رابطه الابطال الافريقي. رايك في انتدابات الترجي؟
3: شوف بصفه عامه الانتدابات والتحضيرات وكره القدم هي علم صحيح، يعني تعمل انت تحضيرات وتعمل انتدابات اللي لازمه، وفي الاخير كما نقولوا جورجي ولا فما حاجات متغيرات ما نجم يحكم فيها حتى حد. الظاهر انه الميركاتو نتاع الترجي الرياضي التونسي كيف وكميه حاجه باهيه، تشوف في القيمه التسويقيه حتى نتاع اللاعبين اللي جابهم الترجي الرياضي التونسي قيمه تسويقيه عاليه. تبع شويه تشوف الكاليتي جوار اللي حارب بجيبهم الترجي الرياضي التونسي، تشوف لاعبين باهين. يعني اجمالا في الظاهر تو قبل ما تبدا الشامبيونات انه تشوف الميركاتو نتاع الترجي الرياضي التونسي يعتبر ناجح بالدوسي الاخراني هو نتاع البلايلي، المشكله نتاع البلايلي اللي تم انتداب البلايلي وتفاهموا معاه ومعناها اخر اللاعبين. كي تشوف الكمية والكيفية متاع اللاعبين تشوف لاعبين ممتازين، تشوف ميركاتو ناجح للترجي الرياضي التونسي، لكن ديما كما

0: قال ودي ديما الدوري ولا المباراه ولا اللجورجي هو اللي باش يعطينا ولا السيري نتاع مباريات باش تعطينا انه نجح الترجي الرياضي التونسي في الميركاتو ولا ما نجحش. لكن مبدئيا لما تشوف النوعيه نتاع اللاعبين اللي جابهم الترجي الرياضي التونسي تدخل الميركاتو
1: بسرعه خليل هو
2: هو الاهداف راهو تتغير من فريق الفريق. معناها مش كيما الترجي تلعب الشامبيونز ليج وتلعب مش كيما الفرق الاخرى مثلا ثم فرق تلعب من اجل مركز مشرف من اجل يمشي بعيد في الكوب. اما كيما حكى ودي احنا نقطه مهمه جدا راهو معناها النتائج نشوفها على مراحل مش نشوفها من اول الموسم. يعني فريق جديد متجدد مش من اول جوله باش
1: نشوفه
2: يلزم وقت
3: حتى فما معناها حاجه ثابته في الاسبيرونس اللي سنين صارت برشا تغييرات. يعني القيادة الفنية في الإسبيرانس صار فيها تغيير المدير الرياضي أو الرئيس فرع يعني شكري الواعر تعيينه يعتبر
1: لجنة فنية
3: يعتبر حاجة جديدة في الترجي الرياضي التونسي. رصيد البشري متاع الترجي صار فيه عدة تغييرات هنا
1: برشا غادروا
3: برشا غادروا فنيا وإداريا وعلى معناها الإطار الفني فهمتني هذا الكل يعني برشا متغيرات في الترجي
1: يلزم برشا وقت
3: من موسم الآخر فهمتني. هنا الدور نتاع شكري الواعر معناها كي تشوف لي ريكروتمون نسمع في الديسكور نتاع شكري الواعر في الصفحه نتاع ليسبيرونس ديسكور تجميعي جو بونس اداره الترجي ماشيه في التماشي هذا تحب تربح لو ماكسيموم بوسيبل نتاع وقت باش فيت في تدخل الملاعبيه في البروجي دو جو نتاع ليسبيرونس باش ما تخسرش وقت خاطر التحديات كبيره للترجي صارت تغييرات كبيره جات انتدابات كبيره توا التحديات زادة كبيرة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كيفاش باش تكون معناها دخول الترجي في البطولة منافسته على الشامبيونز ليج منافسته على كاس تونس هذا الكل لازم يصير بسرعة كبيرة
1: خاصة أنه منافسه في الدورة التمهيدية الثاني المنتظرة في صورة أنه يتأهل من الدورة التمهيدية الأول سويح الليبي ماهوش باش يكون منافس
3: ولي كومبارتيمون الترجي الكل عمل فيهم تغييرات الكل فماش معناها تقريبا معناها شارنيير سنترال نتاعو لي دو اكسيو صار فيهم تغييرات نحاو لاعبين خبره وجابوا زوز لاعبين صحيح دو انترناسيونال لكن الريست معناها انهم الكونفيرم توا
1: غادر ملاعب دولي جزائري كيما
3: تقول صحيح ومريح ومريح زاد
2: الى في الايسر نتاعك الاساسي
3: الظهير الايسر الاساسي نتاعك غاير الميليو تيران فيه تغييرات الهجوم فيه تغييرات يعني برشا تغييرات في موسم واحد للترجي الرياضي التونسي كورس كونتر لا مونتر
1: وهذا دور مهم يظهر للمدرب لانه
3: كل كل كل كل كل كل رفقي راهو مدرب ستاف ادمنستراتيف ديريكتور سبورتيف لازم الناس الكل
1: الخيارات بعد
3: بالطبيعة انا جو بونس معناها فماشي في نيفو مستوى كيما الترجي معناها مدرب عالمي وشكري الواعر مدير رياضي معناها ومسؤول على الفرع اعتقد معناها المدرب كانت عنده الكلمه الاخيره في كل الانتدابات اللي حصلت في الترجي الرياضي التونسي وكلهم جاوا بالتصريح نتاعو بالمباركه نتاعو
1: النادي الافريقي محمد بطل تونس اللي ما نجمش مستحفظ ببعض الأسماء اللي الحقيقة كان لهم دور كبير في حصول النادي الإفريقي على البطولة أسماء كانت أساسية أسماء اللي قدمت الإضافة غادروا ملاعبية في المقابل عمل بعض التعاقدات النادي الإفريقي استعدادا للموسم القادم الاعتماد على ماهر الكنزاري اللي يعرف مليح أجواء البطولة التونسية وأيضا عنده الخبرة قاريا بما أنه النادي الإفريقي يرجع للمشاركة في كأس رابطة أبطال الإفريقية رأيك في ميركاتو النادي الإفريقي لأنه الرصيد البشري مش يخلي أو الانتدابات تخلي الفريق يتطور فنيا ما أنه مازال النادي الإفريقي باعتبار قيمة الأسماء اللي غادرت
0: شوف بالنسبة للنادي الإفريقي الإشكالية الكبيرة اللي في النادي الإفريقي هي خروج اللاعبين كما كان يحكي خليل قبيلة خروج لاعبين أربع لاعبين ولا خاصة الأربع لاعبين الركائز الأساسية خاصة المدافع بن عبدة ظهير اليسار
3: شوات
0: يعني أربع ثوابت في الفريق خرجت صعيب تغييرهم على الورق يعني لازم وقت حتى كان باش تغيرهم وتجيب لاعبين في نوع في الكاليتي نتاعهم ولا في نفس الليفل نتاعهم لازمك وقت هنا ما عندك كونترانت نتاع وقت اليوم لاداره النادي الافريقي والا مدرب النادي الافريقي عنده هل الاوبستاكل هذيه ولا هالكونترانت هذيه انه لازم يربح وقت مع لاعبين دخلوا جدد خسر لاعبين معناها كانوا ركائز، كان النادي الافريقي يعتمد عليهم، كان لاعب النادي الافريقي يعتمد عليهم. اليوم تغيير كبير في النادي الافريقي. باش نقول عمل انتدابات نمشي نرجع قيمه سوقيه نتاع اللاعبين، فما لاعبين قيمه سوقيه نتاعهم ممتازه، لكن اسكو الانتدابات هذيا باش تعطي اكلها في بدايه الموسم؟ اسكو الجمهور ينجم يصبر؟ ونعرفوا الحساسيه نتاع جايين ماهر الكنزاري من الترجي للنادي الافريقي، اسكو الجمهور يصبر؟
1: شو يدخل في المقارنه مع الموسم الفارط اللي كان ناجح؟
0: اوكي ناجح، لكن اليوم النادي قلنا النادي الافريقي راهو الركائز الاساسيه نتاع النادي الافريقي خرجت. اسكو باش نشوفوا نفس الصوره نتاع النادي الافريقي اللي شفناها بدايه الموسم مع البنزرتي، والا باش نشوفوا الصوره مغايره؟ مع هاني قلت لك الكونترانت الكبيره هي نتاع الوقت، كيف كيما الترجي كيما الافريقي راهو عندهم كونترانت نتاع وقت، عندهم مشكله نتاع وقت. لازم كل مدرب والكل اطار فني يثبت ولازم يربح، لازم ما يستناوش، لازمك تربح. باش تربح باش تعطي ثقه للمجموعه، باش تعطي ثقه للناس، باش حتى اللي عنده فكره للجماهير، حتى اللي عنده فكره باش تتغير الفكره. يعني النتائج الايجابيه بالنسبه للترجي والافريقي مهمه جدا باش يكمل به المشوار، والا باش يعمل موسم ممتاز.
2: هو مع تعقيب تفضل، هو مع كل انتداب للترجي السقف الطموحات يطلع
0: يعني.
2: ومع كل مقابله للكنزاري الضغط يزيد، هذاك هو قانون اللعبه راه هذاك هو.
3: اعتقد انه اختيار ماهر الكنزاري هو الاختيار الانسب للنادي الافريقي في الفتره هذه. باش نقول لك علاش، خاطر كونيسور بالفوتبول التونيزيان بالكدا معناها باش يربحك وقت. فيو الليست نتاع الملاعبيه اللي خرجت من النادي الافريقي، النادي الافريقي باش يعول على ملاعبيه جدد، وممكن برشا يتم ادماج لاعبين شبان في النادي الافريقي. ماهر الكنزاري من المدربين اللي يامن يامن بالملاعبيه الشبان، ويعرف مليح الدوري التونسي، ويعرف انه عنده عين مزيانه معناها في الملاعبيه نتاع الكره. يعرف انه الملاعب اللي نجم ينجح له رابيدمون انصهار، ولا له كاركتير انه ينصهر رابيدمون مع المجموعه. اثنين، يعرف الفوتبول افريكا بالرغم من صعوبه المأمورية، خطر النادي الافريقي الملعبية اللي جات توا ممكن عندها معناها وزنها محليا، عندها وزنها محليا، والناس الكل معناها تعرفهم في البطولة المحلية ينجموا يقدموا الإضافة. لكن افريقية الريست الملعبية ذوما لازمهم يكونفيرم جودتهم على المستوى الافريقي، وهذا ماهر الكنزاري زادا يعرفه، خاطر كونيسور بالفوتبول افريكان ويعرف المليح الفوتبول افريكان شنو يستنى فيه. ضغط باسم ماهر الكنزاري كماهر الكنزاري معناها انسيان جوار في ليسبيرونس وتاريخه كمدرب في نظنوا معناها الكل يتنسى، كما كان يحكي محمد كله يتنسى مع الجوله الاولى والثانيه، كان يعمل فيكتوار الاولى والثانيه، معناها كل ذي باش يولي في الماضي وباش يدخل مرحله جديده مع نادي الافريقي. ماني قلت لك فيو السيتوياسيون تاع النادي الافريقي اللي صارت في الموسم هذا مع خروج ماهر الكنزاري خروج فوزي بنزرتي وجايين ماهر الكنزاري، خروج الملاعبيه القدم وجايين ملاعبيه جدد، التحديات اللي عنده افريقيا، والتحدي الاكبر اللي عنده هو المحافظه على البطوله، خاطر راهو شامبيون النادي الافريقي الموسم القادم. اول هدف عند النادي الافريقي الموسم هذا هو البقاء في القمه.
2: هو ماهر الكنزاري معناه باش يكون حتى تحدي اخر، هو خرج من الاسبيرونس على حكايه النتائج مذبذبه في رابطه الابطال، باش يحاول حتى هو يرد معناها
3: فما شالنج معناها بيرسونيل له هو مع النادي الافريقي. يعني نظن انه الكلها مساله جولات الاولى، وتبان الرؤيه بالنسبه للنادي الافريقي. ان شاء الله الملاعبيه اللي انتدبهم النادي الافريقي يكونوا ابت انهم يشرفوا النادي الافريقي افريقيا، خاطر زاد تحدي النادي الافريقي عودته للمسابقات الافريقيه، ان شاء الله تكون معناها من الباب الكبير ويشرف الكره التونسيه ويرجع باسم النادي الافريقي، يعني الفريق العريق الافريقي
1: باش يواجه فريق جولي با في الدور التمهيدي الاول. قيمه على الملعب التونسي خليل قبل موجز انباء الساعه الثالثه اللي لاحظناه هو انه في كل موسم جمهور الملعب التونسي وكانه يحب يقرب من المراهنة على لقب البطوله، وهو طموح مشروع. شفنا استقرار اداري مع استقرار فني، ولكن ديما ثم حاجه اللي ما تكملش بالنسبة للملعب التونسي ويخسر عدة نقاط. رأيك في ميركاتو الملعب التونسي هل باش يساهم في أنه يخلي الفريق يراهن على لعب الأدوار الأولى ولا لا؟
2: الملعب التونسي يراهن معنا كما العادة على لاعبين مخضرمين. نقطة نشوفه العودة فخر الدين بن يوسف مهمة جدا، اللاعب هذا اللي يواصل التأكيد في الوديات، معنا يسجل حتى البارح ضد مستقبل مرسى، الانتصار مهم جدا البارح الملعب التونسي يعني علاش راهو معناه في حسب الأصداء اللي واصله من تربص عند راهم الفريق معناه كان بدا يلحم تدريجيا معناه بين المقابلات
1: اقرب من الكرو
2: خلينا بعد تعادل مع شباب الوزداد وشباب القبيل البارح فوز على مستقبل مرسى 2-1. الفريق كما العادي يراهن على الطيور المهاجره معناها عوده كما بركات الحميدي كما معنا الانتداب نتاع زكريا العايب
3: لاعبيه خبره
2: الفريق باش يحاول انه معناها يستعيد الصلابه نتاعو خاصه على ميدانه.
1: ولا والملعب التونسي عنده ميزه اختيار جيد بالنسبه للاجانب
2: اكيد اكيد اكيد صعيب باش يخسر هو كما ما تنداو معناها كان من احسن اللاعبين، لكن فريق
1: خاطر لاعبيه ويجيو لاعبيه بنفس الجوده.
2: الملعب التونسي اكيد مشروع كما حكينا مع مدرب برتغالي باش يبان تدريجيا ان شاء الله الملعب التونسي معناها قادر انه يكون رقم صعب في الموسم هذا.
1: واضح احنا راجعين بعد موجز انباء الساعه الثالثه في وقيت سبورا الجزء الخاص بكره القدم، نعود بعد قليل.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: صلى الله أوقاتكم بكل خير. إيرادات الشركة المدرجة في البورصة تسجل ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% وذلك خلال السداسية الأول من سنة 26 و2000. كشفت دراسة طبية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس، كشفت عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. 18 إشعارا يتعلق بالعنف ضد المرأة تلقاها الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان منذ بداية سنة 26 و2000. حذرت المستشارة التربوية سهام الماجري من أن عناد الأطفال فيما يتعلق بالدراسة والأنشطة اليومية يعد سلوكا مكتسبا أساسا من العائلة والمحيط الخارجي، داعية إلى ضرورة تعلم الأولياء مهارات تواصلية للتفاعل مع أبنائهم وذلك تفاديا لنوبات العناد دون فهم للوضعية. وزير التجهيز والأسكان أصلح الزواري وكيل انطلاق أشغال صيانة طريق المحلية رقم 597 بمعتمدية ابن خيار من ولاية نابل. ختاما وفي العالم، إيران تفكك مجموعة كانت توفر إمكانية استخدام أجهزة ستارلينك لنقل المعلومات المصنفة والتي تستهدف أمن البلاد. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز مهلة يوم غد الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم. والجيش اليمني يعلن تنفيذ 180 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تذكر أول خزرة وإلا أول كلمة، كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادك كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
7: معانا بدات الحكاية ومعانا بدات سبور.
9: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
7: وقايد سبور. وقايد سبورت.

0: وقاية سبور.
1: مرحبا بكم من جديد في وقاية سبور على موجات الإذاعة الوطنية. نواصلوا الجزء الخاص بكرة القدم والحديث على آخر التحضيرات قبل عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر الأسبوع القادم مبدئيا عودة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نواصلوا في قراءتنا لفترة الانتقالات والميركاتو، حكينا على النوادي اللي عندها الإمكانيات باش تنتدب، عندها إمكانيات باش تعزز صفوفها. نوادي نشطت بصفة كبيرة في فترة الانتقالات، وثم نوادي خليل اللي الحقيقة بالنظر للأسماء اللي انتدبتها واضح وأنه فما مشكلة كبيرة على المستوى المالي.
2: أكيد جدا أكيد، ثم النوادي تعاني على المستوى التسييري، هذا ينعكس سلبا على التحضيرات للموسم الجديد. تشوف معنا تقريبا ثم فرق دخلت باش تدخل الموسم دون تدعيمات كبيرة، ولو أن حاولت تدارك في آخر لحظة الاعتماد على نفس الأسامي لاعبين معنا عندهم رغبة في باش يرفعوا اسمهم من جديد، لاعبين عايدين من تجارب خارجية. لأن كما حكينا من الأول الجانب المادي مهم جدا في استقرار أي فريق وفي تحقيق الأهداف الرياضية والنجاح الرياضي، هذا كل مهم جدا. المشاكل المادية للأسف معناها تتواجه نجم نقول معناها أكثر من نصف الفرق التونسية، يخليها تستنجد بلاعبين معناها لاعبين شبان ولا لاعبين الحاجة الباهية، أن الرابطة الثانية معناها ولات هي الخزان الجديد تاع الفرق. الرابطة الأولى في غياب الإمكانيات المادية تخليها تجيب لاعبين جانب، إن شاء الله الفرق هذه معناها أنا تلقى التوازن متاعها فيسح فيسح وتتجاوز المشاكل اللي واجهتها في الصيف.
1: نحكيه على معادلة صعيبة وديع، النجاح فنيا بإمكانيات مالية قليلة، هل قادر مثلا إدارة فريق على أنها ما تعملش برشا انتدابات ولكن في نفس الوقت تحقق نتائج كبيرة نتائج محترمة، أم أنه صعيب يصير هذا؟
3: كما كنت نحكي أنا وسي محمد في الأوفل أنا المال قوام الأعمال، فهمتني؟ المال قوام الأعمال، والكونسيبت متاع بروجي سبورتيف في تونس راهو حاجة معناها ان كونسيبت كيك يتقال معناها بروجي سبورتيف، لكن
4: ماشي حقيقه
3: ماشي حقيقه معناها ريالمون. تلقى جمعيه في تونس ابت انها تطبق ان بروجي سبورتيف، خاطر راهو كل شيء يمشي بالفلوس تحب ولا تكره. فما جمعيات الموسم نتاعها الرياضي ينطلق مع اول جورني، وفما جمعيات للاسف راهي تبدا مع الديزيام جورني، وفما جمعيات تبقى تستنى للفاز روتور باش ينطلق الموسم نتاعها. تو ديبون
1: في النظام القديم ثم جمعيات تستنى فيك بلاي اوت،
3: فما جمعيات تطيح من لالي، فما جمعيات توصل تطيح من لالي. علاش؟ خاطر في الفاز دو بريباراسيون كانوا يعيشوا في تخبطات كبيره، غياب البروجي سبورتيف كما تحكي انت، غياب الموارد الماليه، الشح في الكاليتي جوار اللي تلقاهم، خاطر الكاليتي الباهية متاع الملاعبية تتخطف من الأول. الجمعيات اللي تحترم نفسها كما كنا نحكي بكري على المستقبل الرياضي بالمرسى، الجمعيات اللي تحترم نفسها تعمل دياغنوستيك متاعها من الفان سيزون اللي تعديت، تعرف شنو ما اللي بوست الناقصين وتنطلق في المرشي مع الولا معناها باش تلقى الكاليتي متاع الملاعبية الكونفونابل مع البروجي متاعها. شكون باش يبقى بعد اللي قاعد يعيش في تخبطات فلوس، هيئات تسييرية، مشاكل ونزاعات مع التاس، ومشاكل ونزاعات مع
1: النوادي اللي تعاني قبل انطلاق الموسم هذا. النادي الرياضي اللي حمم لهم في عيش مشاكل،
2: نادي البنزرت،
1: نادي البنزرتي، نجم المتلاوي، نجم الاتحاد،
3: معناها تشوف من بعد تو نشوفوا معناها مع انطلاقة الموسم باش يلقاو صعوبات كبيرة. حتى لو كان
1: راهو الاستقرار هو اللي يجيب النجاح
3: بالطبع بالطبع،
2: مستقبل جابس بدات اسبوع قبل البطولة
3: طاحت،
1: والموسم قبل الفرط الاتحاد التطاوين قبل اسبوع
3: طاحت معناها راهو معناها سيونتيفيكمون بارلون راهو فما بروسيسوس، فما بروسيسوس كامل لازم تمشي فيه الجمعيات الكل اللي تحب تضمن معناها بلاصه محترمه في السيزون كوكس سوا، معناها اذا اوبجيكتيف الاوبجيكتيف نتاعها من التتويج والا التواجد مي تابلو والا المانتيان، لازمك انت تتعدى ببروسيسوس وبسلسله واضحه باش تحقق الاوبجيكتيف نتاعك. اذا حلقه من السلسله ذيك ما كانتش واضحه راك باش تلقى روحك تتخبط في باب من الابواب نتاع نتاع السيزون فهمتني. دونك معناها ان شاء الله معناها الجمعيات هذه اللي تلقى في المشاكل كما كنا نحكيه على النجم الرياضي بالمتلوي على النادي الرياضي اللي حامم لنف النادي الرياضي البنزرتي معناها ان شاء الله الجمعيات هذه تلقى سوتيان من الببليك نتاعها خاطر شفنا تجارب مثل نجم رياضي الساحلي في الآونة الأخيرة لابور متاع الجماهير متاعه كيفاش أنقذوا من سيتواسيون ولا معناها كريز كبيرة كانت تعيشها نجم رياضي الساحلي والببليك متاع نجم رياضي الساحلي أثبت أنه بالحق معناها جمهور داعم وجمهور إيجابي لنجم رياضي الساحلي
1: فما مؤشرات تاع نجاح على مستوى الفن
3: ولا إن شاء الله الجمعية هذه من قبيل نادي الرياضي البنزرتي زاد راهو بنزرت جمعية هيستوريكمون بارلون معناها من أقوى الجمعيات في تونس وأول جمعية معناها في الأفريك
1: فازت
3: بلقب معناها وطنيا جمعية ماشي شوي مش شوي
1: افريقي
3: مش شوي لقب افريقي مش شوي
1: دولات 88
3: مش شوي اذا مش الجمهور لازم السلطات تقف مع الجمعيات هذيا وتدعم الجمعيات هذيا باي طريقه كانت خاطر راهو النادي الرياضي بنزرتي ماهوش جمعيه مثاله النادي الرياضي بنزرتي مش جمعيه تمثل بنزرت معناها جمعيه وطنيه عريقه وكبيره برشا ان شاء الله الجمعيه هذيا كما قلت لك خويا رفقي تلقى السوتيان من الببليك نتاعها دعم واموال فهمتني وتلم الفلوس الببليك باش تخرج الجمعيات هذه من الضائقه الماليه نتاعها وتتنفس وتدخل للبطوله باحسن وجه مالجري اللي توا كل يد تشد اختها على القليله معناها ما تدخلش غارقه تدخل متنفسه شويه للشامبيونا والملاعبيه تبدا معناها ماخذه بارتي من فلوسها والامور واضحه حتى الرؤيه توضح خاطر الراي فما برشا ضبابيه في الرؤيه حاليا برشا جمعيات قاعده تلعب معناها وقاعده تعيش في ازمات الشيء هذا والحلول هذه من شانها انها تنفس الجمعيات هذه وتخليها تدخل للبطوله معناها كاحسن ما يكون.
1: بدينا نقرب من نهايه الجزء الخاص بكره القدم وان شاء الله بعد قليل ضيف باش يكون حاضر معنا بطل رياضة قتالية تناخذ بعض التفاصيل بعد قليل وليد المسمودي بطلنا العالمي باش يكون حاضر معنا بعد شوية الحديث على الإنجاز اللي عمله تحية ليه يكون حاضر بعد قليل معنا. كلمة الختام محمد قبل انطلاق البطولة كليمة قبل بداية الموسم تبعد شوية نعطيكم تفاصيل وتعيينات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة.
0: شوف انت قبيلة حكيت على التحدي ما بين تحدي ولا الكونترانت اللي موجودة متاع ما فماش فلوس ولازمنا نعمل نتائج وننجحوا يعني تحدي اوكي تحدي
1: معادلة صعيبة
0: معادلة صعيبة لكن لازمها صبر لازمها ناس تكون واعية لازم تناس كل أطراف الكل المتداخلة في الفريق هذاك تكون واعية بالوضعية على الضوء على الشيء هذاك على الوعي متاع الناس هذية انه تصبر على اللي ترى الفني اللي يخدم تعطيه مجال من العمل لانه الظروف خايبة لانه الامكانيات ما توفرتش وممكن وشوف معناها تنجح شوف ما تنجحش في الاخير ان شاء الله ما قاعدين نعملوا كوبي كولي لكل موسم ان شاء الله الموسم هذايا ديما نحكيوا على الفلوس يا رفقي ديما نحكيوا على الفلوس ديما نحكيوا على الازمات راهو ماهوش معقول فريق ما نحبش نسمي الاسامي نوادي في الرابطه المحترفه تعمل 3 ايام ولا 4 ايام ما تترناش غريف وتجي لافي تترنا وتلعب ماتش في بطوله محترفه راهو ماهوش فريق ماهوش اثنين وممكن خليل يعرف يعني ان شاء الله ما نشوفوش الاشياء هذه قاعده تتكرر لازمها حل جذري خاصه الفلوس هي قوام الاعمال كما قلنا في البدايه اليوم كره القدم لازمها فلوس لازمها ماديه لانه فيها الناس تخدم فيها فيها فيها لاعبين فيها فيها اداريين فيها مدربين يعني هذا الكل لازمه فلوس واليوم المشكلة العويصة والمشكلة الكبيرة في كورتنا خاصة رقم واحد هي الأمور المادية اللي
1: وهذه حقيقة
0: معظم الفرق قاعدة تقع في المشاكل.
1: كمل معاك خليل
2: إن شاء الله المستوى الفني يرتفع إن شاء الله ركزوا كان على المستطيل الأخضر نبعدوا على البلاغات والاحتجاجات تاع كل موسم أنا ولد بطولة البلاغات كانت بطولة التأجيلات ومن بعد ولد بطولة البلاغات إن شاء الله معناها المسؤولين الكل يتحلوا بالرسانة إن شاء الله الجماهير تدرك أن ما هي اللعبة معناها أهم حاجة أن نطوروا المستوى الفني أن المنتخب والكرة القدم التونسية ترجع للشعاع متاعها بعد اللي ريناه معنا الموسم الفارط الهزات تاع المنتخب التونسي اللي رجعتنا عقود إلى الوراء. 16 فريق في خط الانطلاق، أكيد كل فريق عنده الأهداف متاعه، وإن شاء الله معناها الأجدر هو اللي يتوج والفرق الأخرى تحقق
1: بالتوفيق لكل النوادي.
2: بالتوفيق كل النوادي.
1: واضح، شكرا لك خليل، شكرا الوديع، شكرا محمد. نعطيكم تعيينات مباريات الجولة الأولى من البطولة نهار السبت 22 أوت الأربع ونصف متاع العشية، الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري، تقدم ساقيت الدير الشبيبة العمران، اتحاد بنقردان نادي حمام الأنف. نهار الأحد 23 أوت في نفس التوقيت الترجي الرياضي النجم الرياضي الساحلي، مباراة قمة منذ الجولة الأولى، نادي البنزرتي مستقبل المرسى، نجم المتلوي النادي الإفريقي، والترجي الجيجيسي الأولمبي الباجي. هذه تفاصيل وتعيينات الجولة الأولى من البطولة. شكرا لضيوفي، واصلوا بعد قليل استعراض محاور وقاية سبور، موعدنا يتواصل حتى للخمسة بتاع العشية.

0: وقيت سبور.
1: مرحبا بكم من جديد في وقيت سبور على موجات الإذاعة الوطنية بعد الجزء الخاص بكرة القدم. حكينا على آخر التحضيرات قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، قبل جولة في الرياضات الفردية، الموعد القار مع زميلنا شاكر برحاج. بعد شوية سعيد جدا باستضافة بطل عالمي في رياضة توي حكينا عليها، وليد المسمودي اللي موجود معنا مباشرة في وقيت سبور على موجات الإذاعة الوطنية في رياضة الأمامة القتالية. مرحبا بك وليد.
2: عايشك، بارك الله فيك بور لانفيتاسيون.
1: أخويا تستحق، بما أنه الإنجاز كبير، إنجاز عالمي في رياضة الأمامة. كانت تعطينا فكرة عن الرياضة هذه وليد.
2: الرياضة هذه elle regroupe tous les sports de haut niveau dans le sport de combat. معناتها فما جوديتسو، فما المصارعة، فما البوكس، فما الكيك بوكسينغ، فما الساندا. هذيا بالحق معناتها سي ان سبور كي تري ديفيسيل حيتو اي ريغروب تو لي زار مارسيو ريوني،
1: يضم كل الرياضات القتالية تقريبا.
2: ايواش
1: ذكرنا بالرياضات اللي يضمها الاختصاص هذا.
2: فما اللوت مصارعة، فما الكيك بوكسينغ، فما الجي جي بي، فما الجرابلينغ في السول، كل شيء موجود في اللعبه. وكفما جوست معناتها دي كيفاش نقولوا دي ريغل ريسبكتي. كي تدخل في القفص ما فماش، فما قوانين لازم نحترموهم.
1: كيفاش جاء الغرام بالرياضه هذه وليد؟
2: والله مليانه
1: صغير، احساس غريب شويه، مليانه متعودين بيها.
2: اي مليانه صغير، سي ان سبور. والسبور هذه قاعد طالع على الاخر، معناتها تو عنده تو 5 سنين طالع بالكدا، و وجاني ملينا صغير حيت نترين نعمل مصارعة حرة. ملينا صغير
1: بديت بالمصارعة.
2: ايواش بديت بالمصارعة حرة وكملت بالبوكس، وبعد البوكس والمصارعة وكتجيب في الليميما، توصلنا الليميما هكا.
1: شكون اللي غرمك بالرياضة؟ ثم شكون قال لك امشي للاختصاص هذا؟
2: والله نو، كي تحب انت تعمل اسوسياسيون ما بين المصارعة والبوكس توصل لميما.
1: معناها انت حبيت تمارس الزوز رياضات هذوما، تلقى روحك في الاختصاص هذا
2: في لميما. اكزاكتومون.
1: ملي صغير في
2: ملي انا صغير، ملي عمري 7 سنين.
1: بارك الله، اكيد نجاح كبير نثمنوه، والنجاح جاء من خلال تتويجك مؤخرا بلقب عالمي. تعطينا فكره على اللقب هذا؟
2: اريس فايتينغ تشامبيونشيب.
1: ورينا السنتور تفضل للكاميرا. هذا الحزام اللي تحصل عليه وليد المسمودي في وزن قديش وليد؟
2: 70 كيلو لايت ويت.
1: كانت منافسات كبيرة؟
2: هذه تسمى كاتيجوري معناتها من أصعب من اللي فما في الديسيبلين الأمامة.
1: واضح يظهر لي صعوبات كبيرة وتضحيات باش وصلت تحقق الإنجاز هذا. تعطينا فكرة كيفاش بديت النزالات وكيفاش وصلت للنجاح اللي حققته؟
2: والله برشا خدمة، برشا خدمة، برشا دي ساكريفيس. معناتها الواحد هكا عنده صحاب وعنده عائلته، ديما كما نقول مش موجود، فما عشاء في الدار ماكش موجود، فما ديما لونترينمون هو اللي يشد الحياة نتاعي. دونك بدينا ملي احنا صغار وطورنا بشوية بشوية وقدمنا وترينينا على رواحنا.
1: حاولنا نعاود ان هذا الحزام اللي فاز به وليد المسمودي للكاميرا، اذا كان فات تقول لي ظاهر الحزام رمز انيق برشا او الصوره. وليد اذا كانت ثم امكانيه تمشي للميكرو اللي على يميني، ثم امكانيه. هذه ظروف المباشر في الاثناء. هذا هو الحزام اللي فاز به وليد المسمودي ورفع الرايه الوطنيه. مش سهل، تضحيات كبيره في رياضه ما تعودناش بها ولكن عندها مستقبل. يقول لي وليد شكرا وليد على الانجاز هذا. طموحات وليد بعد لي زومبيسيون تاع وليد بعد الانجاز هذا. ذولي انت تونسي كنت تنجم يظهر يتمثل بلاد اخرى، ولكن انت متشبث بانك تمثل بلادك باش ترفع الرايه. كلمه للصغار المغرومين بالرياضه هذه.
2: والله يزوم يخدموا على رواحهم برشا ساكريفيس. يلزم الواحد ينظم حياته، ينظم ماكلته ورقاده والوبجيكتيف نتاعو هو وش عنده في مخه معناتها، وباللي تحب توصل معناتها. حتى لو كان ما عندكش تجم توصل، وانا تو حتى كي خديت هذه البطوله الكبيره هذه نتاع 70 كيلو راهو مازال ما فماش برشا فينانسمون، وبشويه بشويه وان شاء الله نوصلوا.
1: فماش فكره وانك حتى باش تنشر الرياضه هذه وانت كمثال، حتى اجتماع مع سلطه الاشراف مع وزاره الرياضه، فماش امكانيه انك تقابل وزير الرياضه تطرح اشكاليات؟
2: ان شاء الله ان شاء الله. انا عندي اوبجيكتيف اللي هو نحب نكون كما نقولوا اول واحد اللي جاب كما نقولوا الامامه في تونس. فما برشا عباد راهو هنا ديجا ما شاء الله عليهم، وديجا كي نجي لهنا نترينا في برشا صالات كيما تيم دريدي عبد الرحمن دريدي، وصاله شينو رونين نتاع احمد تسيفي. دونك معناتها موجود الامامه، موجود عنده برشا، سي جوست كو مازال ما فماش فيدراسيون في تونس، واحنا نكونوا ان شاء الله نكونوا في الاولين نقدموا هذه السبور في بلادنا، وبالحق في قلبي تريز اتاشي لبلادي، ونحب نكونوا كما نقولوا امباسادور دو.
1: جاتك الفرصه باش تمثل بلاد اخرى في بالي؟
2: اي اي
1: انا مقترح
2: اي فما سي جوست كو انا جو فيك جو لا دوبل ناسيوناليتي، عندي زوز ناسيوناليتي معناتها تونسي وفرنساوي.
1: دونك مقترح من فرنسا باش تمثلهم، لكن انت خير تمثل بلادك ترفع الرايه الوطنيه.
2: اي واش هيك هو
1: كلمه ممكن للي تبعوا وليد اللي امنوا بوليد المسمودي؟ اكيد برشا تضحيات وفما برشا عباد،
2: فما برشا اولاد والله ترينينا، وتعرفت على برشا اولاد السنه وبارك الله فيهم، راهو عندهم قلب باهي وبلادنا باهيه، ويزوم يترينيو على رواحهم ويشدوا الفيزيك نتاعهم، حيت بالحق الليجيان نتاع الاولاد مفرعسه شويه في الرقاد وفي الماكله وفي
1: لازم برشا انضباط،
2: لازم برشا
1: السبور هذا يظهر لي باش تنجح فيه لازمك برشا انضباط، برشا ديسيبلين،
2: برشا ديسيبلين اللي هي ديسيبلين، ما فما حتى شيء ما غير ديسيبلين،
1: برشا خدمه وبرشا عمل،
2: برشا خدمه.
1: شنو هي ممكن الاستحقاقات الجايه الوليد؟ ش عندك نزالات سباقات؟
2: والله انا تو جو سو ريبريزونتون دو لا اتش اكاديمي، معناتها في باريس في فرنسا، الصاله نتاع ستيفان شوفوري، وتويكا قاعد في المنظمه اريس. دونك خديت التيتر هذايا اللي هو شامبيون دو موند نتاع 70 كيلو، وان شاء الله نكونوا نتقدموا نطلعوا شي اليو اف سي، نطلعوا شي المنظمات اخرين كبار، وكان نخدموا على رواحنا وان شاء الله النيفو يزيد يطلع.
1: طموح مشروع بالتاكيد. خلي لك كلمه الختام وليد، شنو تنجم تقول؟ شنو تنجم تقول؟ وتحيه الخوك حسان المسمودي الحاضر هاو يوثق في اللحظه، وحاريس يظهر لي من بين العباد اللي مامنه بوليد
2: مليانه صغيره، ديما متبعني خويا، خويا الكبير ديما متبعني، وحتى هو عنده ليسبري سبورتيف ملي هو صغير، عنده ديسيبلين، وتو شدد منظمه نتاع فوت في باريس باري اس سي. دونك معناتها ديما متبعني وديما يوصيني برشا حوايج، وديما قفايه
1: تحيه للحسان
2: عايشك وتحية تونس، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نكونوا ديما منورين.
1: شكرا
2: عايشك.
1: شكرا برافو وليد، شكرا لك وبالتوفيق في قادم الاستحقاقات. هاو نعاود من هذا الحزام اللي فاز به وليد المسمودي في آخر نزال، بطل عالمي الحقيقة يستحق كل الشكر.
2: عايشك.
1: بالتوفيق وليد، احنا مواصلين في وقاية سبور بعد قليل.
2: عندي جوست غون باش نعطيه لكم كادو.
1: تفضل.
2: اوكي يقعد عندكم ان شاء الله.
1: تصحاح اكيد. او محضر روح وليد، برافو. شكرا لك وليد. شكرا. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله تواصل انجازاتك وتحقيق نتائج كبيره. وانا اللي عجبني في وليد وانه يقول لك انا بلادي قبل كل شيء. الراية التونسية قبل كل شيء، لأنه كان قادر يمثل بلاد أخرى ولكن يخير أنه يمثل بلاده، ونشكرك على هذا. شكرا لك وليد. بعد شوية شاكر بالحاج وجولة في مختلف المستجدات على مستوى الرياضات الفردية، موعدنا يتواصل حتى للخمسة متاع العشية، نعود بعد قليل.

0: مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية، آخر جزء من وقاية سبور، الجزء الخاص بالرياضات الفردية. كما عودناكم الموعد القارم مع زميلنا شاكر بالحاج، موعدنا حتى الخمسة متاع العشية. سي شاكر مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا رفقي، مرحبا بك وبجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شكرا ليك. كالعادة البداية باش تكون بأركان اللي تعودنا بها، الأركان اللي في كل أسبوع تكون حاضرة معاك. نبدأ بالدخلة، شنو اخترت لنا اليوم باش تحكي في الدخلة سي شكر؟
1: كما تعرف حديث الساعة اليوم الحقيقة في الأسبوع هذا هو نهار 13 أوت. نهار 13 أوت عزيز علينا، عيد المرأة، والمرأة كما نعرفوا إنجازاتها الكبيرة في القطاعات الكل، واحنا كم في الرياضة نحكيو على قطاعات الرياضة. اليوم فرصة بعد 70 سنة من استقلال متاعنا نشوفوا ونعملوا ونقيموا انجازات المرأة التونسية في الرياضة، انجازات كبيرة وفرصة باش كان جات الدنيا راهو ملتقيات دي سيمينار دي سامبوزيوم، مش ورقة على فيسبوك رانا فرحنا بكم عيد المرأة وعدي، فهمت؟ هذا الكل ياسر اللي جي
0: لازم تقييم ودعم خاصة
1: هذا هو والدعم. برافو عليك. هو علاش نعمل في التقييم؟ خاطر نعرف هما معناها الوضعية صعيبة، ورينا أنا الحقيقة من الأسبوع الفارط من اللي ريت تسنيم العثيمني 15 سنة أكل بطرة البريئة، 15 سنة من حي التضامر كيفاش عملتك ميدالية فضية في بطولة العالم تحت 17 بتاع المصارعة في باكو في الأذربيجان، وريت وحكينا مع أمها وشفنا معاناتها اليومية، رينا اللي معناها المعاناة بتاع الفتاة التونسية ولا المرأة التونسية في الرياضة. نحكي في الرياضة، هذا مجالنا نجمو احنا نقيمو فيه ونحكيو فيه. معناها قاعدة تتعب أكثر وأكثر، ماش مرتاحة، الظروف ماش مهيئة باش نعطيهم مقدرهم ونعطيهم المكانة متاعهم اللي يستحقوها. على ذاك اليوم حبيت نحكي على الرياضة النسائية. الحمد لله فما كلكو سبونسور ما قصروش، بداو يسانتريس لبناتنا، عنا أبطال كبار. ولو تسمح رفقي، خاطر ما يجيش كما تقول انت المجال تلمون لاكتواليتي كل أسبوع. اليوم عنا 37 فتاة في الأكابر اللي فازوا على الأقل ميدالية عالمية، حبيبة الغريب ولا أولمبية،
0: كبريات
1: صحيح. حبيبة الغريبي ناس مش نزرب شوية على الأقل مش ننساهمش، حبيبة الغريبي ناس البوبكري مروة العامري، علاش هذو ثلاثة بدينا بيهم على خاطر هذو طلعوا على البوديوم أولمبيك. غفران بالخير، أنس جابر، عزة بسباس، هدى ميلات، سارة بسباس، نهال شيخ روحو، وفاء مزغوني، ريم الجويني، ملاكمة، فادية الفرحاني التكواندو، ابتسام الحناشي، بثينة الحسناوي، شهناز الجامي في الكاراتيه، البيتانك، منى الباجي، أسمى البلي، نادية بن عبد السلام، منى الصحالي، سوسن بالعيد، أحلام ساسي، أحلام حشح، حسين في البول، يسرى المحمدي، هنا دريدي، سميحة المرايدي. كذلك عنا في الوشو وفي الكونكتون شوفوا كيفاش، أحلام جريست، ريمال الخليفي، أميرة الصالحي، انتصار بن ساسي، مية البجاوي، فما ناس ما تعرفهاش الناس معناها تلمون ناس برزت دوبوي دي زاني، شيما الناوي، خديجة الكريمي، سلمى الذوادي في التجديف، وفاء المحجوب في الكاراتيه اخر مره، مشيت بارورد الكرونولوجيك. كذلك في الكونغ فو عندنا زاده، كذلك شروق الجريبي، زينب المناعي، اليس صغير. كي نجي ونشوف هذوما نلقاو بريسك 50 ميداليه فازت بها تونس، معناها عالميه في الاكابر نحكي من عام 56 لعام 2026، 70 سنه فما رياضات أولمبية ورياضات غير أولمبية. أنا ما نعملش نفرقش ما بيناتهم، الكلهم يتعبين والكلهم واقفين على رياضتهم. بيان سور أكثر واحدة هزت ميدالية ذهبية هي منى الباجي 4 ذهب، وبعد تلقى غفران بالخير اللي غادرتنا، وبعد تلقى وفاء المزغوني 3 ذهب. هذوما اللي معناها أكثر معناها نقولوا احنا سبورتيفات اللي فازوا بالذهب. مش الكلهم راهو نقولوا احنا برزوا أكابر وشبان، ما فما كان فيهم هذو الكل 7 بركة بفتيات اللي زاد برزوا في الشباب وبرزوا في الأكابر. حبيت نقول زاد اللي في الشباب توجيه المجال باش نسميهم الكل خاطر في الشباب اكثر برشا عنا يا سي عندنا 52 فتاة ونزيدوا عليها مريم الخريفي اللي هي في الجيدو ما هزتش بطولة معناها ميدالية عالمية ما هزت ميدالية أولمبية في الشباب واختفت ومشيت برشا فتيات اختفت ومشيت على روحها من قلة المتابعة. كي نجي ونحسب قلت لك عندنا تو 53 في الشبان وعندنا 37 في الأكابر كي تعمل التوتال أنت ما يجمكش تنجم تعمل التوتال ديريكت على خاطر كيما قلت لك فما سبعة اللي فازوا في الأكابر وفازوا في الأصغر ولا
0: في الأصغر في الشاب
1: غفران بالخير مروة العامري هدى ميلاد عزة بسباس أنس جابر وفاء المزغوني وعندنا السابعة طبعا نقول لك عليها طبعا نقول لك عليها السابعة منيح هذا عمل حضرته البارح الحقيقة بشوية زربة باش ناخذه
0: مش شوية أكيد المعلومة تكون حاضرة
1: نرجع ون نحكيه على مثلا منساوش زاد البارا خاطر عنا في البارا أبطال كبار وعنا ميداليات عالمية كبيرة في البارا عنا 18 طلعوا على منصة التتويج أولمبيا بارالمبيا ناخذ لك مثال اليوم عنا نبداو من عام 2000 خاطر الميداليات وقتها بدات في البارا خديجة جبلة آمنة بن عبيدي أفراح القمدي فاطمة كشرودي سمية بوسعيد روعة ليلي وما أدراك سونيا منصور يسرى بن جمعة هنية العايدي مروى البراهمي نداء الباهي ريما العبدلي سناء بن كعلاب نجاح شوية فضيلة النفاع

0: بالنسبة للبارا ميدالياتهم البارا الأولمبية 46 19 ذهب 17 فضة و10 برونز. أول ميدالية فزنا بها في عام 2002 كما قلت لك. عالميا عملنا 25 ذهب نحسب لك من عام 2011 ما نحسبلكش من عام 1994 خاطر لي روشيرش اللي عملته من 94 حتى 2006 ما لقيتش الديتاي باش نجم نخرج البنات وحدهم. هاوك عملت من 2011 على الاقل حتى لتوا وهما معناها 2011 و 2013 و 15 و 17 معناها عده بطولات عالم صارت وبناتنا فازوا ب 25 ذهب 15 فضه و 15 برونز 55 كي تزيدهم 46 عداوا معناها 100 ميداليه عالميه واولمب وبارالا امبيه. مروه البراهمي عملت 6 ذهب و 4 فضه و 1 برونز. في العالميه روعه ليلي عملت معناها يلزم نعملها تمثال مروه روعه ليلي ومروه 12 ذهب زوز فضه زوز برونز من 2006 رفقي راهو تعرف معناها من 2006 حتى 2025 خاطر السنه فماش بطوله عالم 20 سنه من العطاء. روعه ليلي ب 16 ميداليه نتاعها تمثالي تعمل لها في دخول وزارة شباب ورياضة ولا في ولا دخول اللجنة البارالمبية ولا ما نعرفش دخول العاصمة ولا معناها راهو
1: أرقام كبيرة
0: أرقام لك. كبيرة مذهلة راهو احنا حكينا عليها والناس الكل حكيت عليها الإعلام الكل حكي عليها ما كي ترجع لها كيكة بعد وقت معين معناها بعد عام اللي فات بطولة العالم وترجع لي بيلون تقول فانا ظروف عملوها فانا ظروف كي تراك فاش معناها النخبة نتاعنا اللي مالتريتي مال الجامعات من سلطة الإشراف من اللجنة الوطنية الأولمبية معناها اللي قاعد صاير في الرياضة التونسية تو اللي عايش وانا على الأقل عندي 40 سنة راهو يعملوا فيه من ميراكل ميراكل الباقي الكل ركوب على الأحداث. صحيح الدولة راهي مسخرة الإمكانيات كان تعمل المتابعة خير لها من الإمكانيات المتابعة بركة وتنقص الإمكانيات ب 50% ننجحوا خير ونعملوا ما خير من هكا. المتابعة هي اللي بها الفايدة وخاصة هذوما الرياضيين الكبار ورياض خاصة السبورتيف هذوما الكبار اللي موجودين معناها خارج أرض الوطن الله غالب أكثريتهم جايين من معناها من نيفو سوسيال متوسط ولا تحت المتوسط يسكتوا ويتمرمدوا ويتعاقبوا ويظلموا ويواصلوا ويعملوا إنجازاتهم ويوصلوا خاطر الرجال هذوما بناتنا رجال باش وصلوا عملوا هالانجازات هذه
1: برشا تضحيات برشا خدمات
0: هذا بالنسبه معناها حبيت الدخله في ساعه في ساعه تعرف هذه يحب لها ساعه باش تعمل البيلون تاع سبور في ميناء تاعنا
1: بارالمبيك خذينا فكره ما نعرفش اذا كان ثم معلومه اخرى فيما يتعلق
0: في ساعه في ساعه حبيت الاوسط على الاقل يهزوا ميداليات ذهبيه نذكرهم هلا بالحاجه التجديف ويني مشات على روحها مشات لامريكا تقرا مشات هلا غفران بالخير 3 ذهب ويني غفران مشيت على روح اون جبر غفران غريسه اللي عمل زوز ذهب اخر الشهر في رفع الاثقال وفاء المزغوني اللي عمل زوز ذهب نحكي توا على شبانه نحكي معناه اسبوار وجونيور وكادي احلام العزابي خوله بن حمزه ساره المزوغي بثينه الحسناوي ضحى بن عثمان فاتن عيسى نور بوعون هذا الفريق اللي فيه اربعه من الناس نور بوعون ساره بن حمد في الناج افيك بالم اسيل الرمضاني في المويتي وشيما سعيداني في المويتي كذلك هزوا الذهب هذايا ان شاء الله نهار اخر نحكيه على اللي هزوا الفضه والبرونز في حصه اخرى. هذا بالنسبه للدخله نتاعنا اليوم التوب التوب شنو التوب التوب روعه ليلي حبيبه الغريبي ناس البوبكري عزه ساره بسباس وفاء المزغوني منى الباجي اللي هي اكثر فتاه في تونس عامله ذهب 11 ذهب قبيلك كعطيت الحصيله راني ما عطيتش الحصيله زاده فما بطوله عالم في الاكابر في المختلط رجال وسيدات اللي عندنا زوز ذهب منهم واحده بتاع منى الباجي واسماء البلي مع ليكوكيبي نتاعهم ولاد. نمشيو للفلوب في ساعه في ساعه عليه نحكيو على الفلوب اليوم اللي ريت السباحه ونتائجها الكبيره وسام الملولي احمد الحفناوي الجوادي ما السباحة التونسية ما عندها ولا ميدالية عالمية لا في الشبان ولا في الأكابر وهذه معناها نقطة استفهام. إن شاء الله اليوم في الجامعة فما رئيسة معناها

0: تحاول تعاون الفتيات متاعنا باش ان شاء الله ممكن مش في الموندا متاعها ولا اللي بعد ولا اللي بعد بعده فتيات جاونا راهو اتونسيون راهو جاتنا مريم ميزوني سلوى أبا جاتنا فاتن غطاس سند الغربي مروه المثروفي صلى نجف اما قله العنايه والمتابعه والتأطير خلى اللي البنيات هذو ابار سند الغربي طلعت
1: فماش مؤشر نتاع بطلات
0: فما على ذاك انا فما بيان سور جميله ابو لكباش فما عده فتيات برزت البطوله الاخرانيه فهمتني الوطنيه في الشابات فما طالعين التأطير وسورتو المتابعه نتاعهم وسورتو الفتيات راهي يلزمها تأطير اكثر من معناها من الاولاد معناها كيما تعرف هذا معتادين به مش سهل المستوى العالي بان الفتيات التونسيه يلزم متابعه كيما يلزم باش نهار اخر انجاز نهار 2 جويليا 91 في اثينا اللي عملته سند الغربي وانجاز نهار 4 سبتمبر 75 في الجزائر العاب متوسطيه تاع مريم ميزوني خاطر ما نساوش اول ميدالياتنا المتوسطيه الذهبيه عملتهم بي ابو عبد الله في تونس نهار 15 سبتمبر 67 وجميله بن بدر والهام الجمعي هما اللي فازوا بالميداليات الاولانيه
1: متوسطيه
0: اما اول الميداليات اللي فزنا بهم خارج تونس مهمين خاطر تعرف الكونكورنس اقوى فهمتني كي تبدا خارج تونس في الجزائر ولا في اثينا هي سند الغربي مريم ميزوني دابور 75 ومريم ميزوني وسند الغربي اللي طلعوا على البوديوم من عام 91 معناها ما قلناش اولمبيا ما قلناش عالميا السباحه التونسيه فتيات ما طلعوش على البوديوم معناها ميديتراني ان شاء الله جميله ابو لكباش وان شاء الله حبيبه البلغيث اللي باش تشارك في متوسطيه مثل تونس ان شاء الله يا رب يطلعوا على البوديوم وهذاك الانطلاق على خاطر هي هكا تبدا الامور عربيا افريقيا وبعد متوسطيا وعالميا سامحني رفقي طب خاطر انا مش قاعد نتبع في الوقت انت هكا جيري لي ان بتي بو الامور خاطر قاعد نزرب انا مثل اخر حبيت ناخذه احنا حكينا اولمبيا عندنا ثلاثة ميداليات اولمبيا كما نعرف حبيب الغريبي ناس ابو بكري مروه العامري حكينا على الميداليات الاولمبيه نتاع الشباب غفران بالخير هي الوحيده فازت بالذهب معناها باش تبدا تعرف غفران بطولتها العالميه شبان واكابر والعاب اولمبيه شباب والعاب متوسطيه في الفتيات في تونس في رفع الاثقال هي الوحيده هزت ذهب زوز ذهب نجيو للامور الافريقيه تو تلقى في الامور الافريقيه كيفاش تونس كيف ناخذ باقي انا الالعاب الافريقيه خاطر هي اكثر جديه ويحضروا فيها احسن الرياضيين من جنوب افريقيا ومن مصر وغيرها من 73 ل 2024 فزنا ببيات ميداليه ذهبيه 96 في الفاليد واربعه في البارا الله غالب ماهمش في البرنامج لا المتوسطي لا الافريقي وهذا نداء من هنا من الاذاعه الوطنيه من سيرفيس سبورت تاعنا علاش الالعاب المتوسطيه ما فيهاش البارا علاش الالعاب الافريقيه اللي بيصير عام جاي في مصر ما يصيرش بارا كيما قبل كانوا من ما بعضهم يعملوا بارا للالعاب المتوسطيه احنا تو في الحصيله نتاعنا نتاع الميداليه الذهبيه عندنا زوز راهو سميره البري في البارا هزتهم من بعد خرج من البرنامج تاع الالعاب المتوسطيه وتونس خاصه تعمل في انتاج ما فماش علاش المسؤولين نتاعنا توانسة اللي في السي جي ام ماذا بيهم يبطيو باش البارا يدخل في البرنامج
1: كان يحب باش نحققوا نتائج كبيره وحصيله كبيره تكون من الميداليه
0: هذا وينهم المسؤولين نتاعنا هذو في ليزانستانس وينو المسؤول نتاعنا في السي جي ام وينو اش قاعد يعمل باش نجموا ندخلوا هالبرامج هذه نتاع البارا في الالعاب المتوسطيه عربيا كيف نخدم لك على الالعاب العربيه خاطر يجيو لي ميور بطولات العربيه بعد ساعات تجي ثلاثه اربعه بلدان بالنسبه لي انا تقييمي كل واحد عنده تقييمه للالعاب العربيه يديناها من 85 ل 2023 هزينا 133 ذهبيه و10 هزيناهم في البارا بدون حسبان العاب صارت في 99 في الاردن ما عنديش الحصيله نتاع الفتيات نتاعنا ريت هذا اجتهاد عملناه للاذاعه الوطنيه وللناس اللي تسمع فينا راهو الاجتهاد هذا راهو باقي يلزموا تعديلات وباقي فيه اللي عنده يجم يعاوننا بالمعطيات راهو ماهوش قرآن منزل لا هذوما معطيات الله غالب سلطة الإشراف اللجنة الأولمبية مازالت تخرج توا تخرج في حصيلة غالطة أربع سنين التالي الحصيلة نتاعها صحيحة أربع سنين من بعد الأرشيف مشاو معناها غالطة تصور أنت الإعلام دوسي دو بريس تخرجوا غالط واعلاميين تبارك الله ماشيين الغاديك تتفصل. احنا الاذاعه الوطنيه عندنا لي شيفر صحاح وباش نخدموا عليهم مع معنا زميلنا شهير الكافي باش نعطيه المعلومه الصحيحه. افريقيا ناخذ لك مثال افريقيا توا احسن وحده تونسيه فازت بالميداليه الذهبيه فردي وبالفرق ايناس البوبكري 35 وراها نهال شيخ روحو 29 سارة بسباس 27 مريم ميزوني 25 عزة بسباس 24 توا كي نحيو الفرق نخليو كان فردي كان فردي تلقى نهال 22 تلقى ايناس 16 وتلقى سميه الفطناسي رفع الاثقال 15 وتلقى مروه العامري 13 وتلقى ايمان الحسناوي رفع الاثقال 12 هذا كيما ترى ريت الحصيله الافريقيه العربيه للبارا ما عندناش خاطر في غيابهم معناها وحضورهم مش باقي كونتينيو في الالعاب الافريقيه والمتوسطيه وال وال والعربيه. اش عندنا تو عندنا في مثل هذا
1: كيما اليوم
0: كيما اليوم ولا تحب لو شيفر قبل كيما تحب؟
1: عندنا دقيقتين دقيقتين قبل الفاصل
0: كيما اليوم منال باجي هدات تونس مع بوغريبه نهار 16 هكا 17 اوت كانت تفكر في شنغدو الالعاب العالميه تونس اول مره تطلع على معنى اعلى منصه تتويج منال باجي البطله الكبيره من مواليد 85 41 سنه متزوجه وعندها طفل 10 سنين
1: كان ضيفتنا
0: كان ضيفتنا عمره يوسف طيب. يوسف عمره 10 سنين تو ولد عام 2016 تبارك الله معناها اون ليجوند دو سبور فيمينا يا سبونسور وقتاش باش تدوروا المنال باجي امراه مثاليه امراه عائله لا هي بعائلتها لا هي بالتمارين لا هي بولدها الدراسه نتاعو وانجازاتها اكثر مراه تونسيه فازت بالذهب 11 ميداليه 4 ذهب وقتاش باش تلفتوا لها السبونسور كمثال للمراه التونسيه راهو في استراليا وفي العالم الكل هذوما نموذج ومثال
1: بالضبط
0: كي تبدا مراه هكا دوبها دوب روحها وتبدا معناها نقولوا احنا في ببوشتها الحقيقه ما تتكلمش برشا هذا كما قالها في تونس كيما غدوه
1: كيما غدوه
0: الله غالب ما نجموش نعديوها اسامه الملولي انجاز كبير في 2008 هدا تونس الميداليه الذهبيه اللي استدينها 4 سنين رفقي 40 سنه
1: في بكين 2008
0: برافو عليك
1: ميداليه شهيره
0: شهيره بتاع 1500
1: 18 اوتا
0: هذيك 17 غدوه كيما غدوه سامحني الله غالب كان غدوه نعملوا حصه هكا معاك استثنائيه نحكيو فيها
1: كيف كيما اليوم ولا كيما غدوه كيف
0: نجيب اسامه المليولي ونحكيو على انجازات
1: انجاز يبقى تاريخي اكيد كنا نتذكر
0: كيفاش اسامه بدا راهو المرتبه الخامسه وتغشوا عليه وزير الرياضه روح ورئيس اللجنه الاولمبيه روح وتغشوا عليه اسامه ملوح فات الفيلاج وكيفاه الى روبوندي
1: وفاز
0: سبع ايام بعد ونقبلهم عينيهم سامحوني في الكلمه
1: طلع على البوديوم وحقق ميدالية تاريخية
0: فما واحدة أخرى 17 أوت تو نحكيو عليها من بعد
1: في بعد موجز أنباء الساعة الرابعة نكملوا أركاننا ونستقبلوا ضيفنا بعد شوية موجز أنباء الساعة الرابعة ثم نعود

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي إذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات يوسف حمدوني يدعو إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزجوج والفواكه الجافة والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية، وذلك تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين. حذر عضو المجلس المحلي بسليمان عمر شلوف من وضعية وادي الباي ووادي سلطان داعيا لجهرها واتخاذ الاحتياطات الضرورية حماية للمتساكنين والممتلكات، وفق ما أكده في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: على واد الباي واد سلطان، العام اللي فات شفنا شنو خلفت الفيضانات. واد الباي عمل اضرار والمياه خرجت عن مجراها والبنيه التحتيه تضرت. في نفس الوقت كانت فما اشغال جهر بلغت تقريبا 60,000 دينار، والسنه زاده فما حوالي 80,000 دينار مرصوده من مندوبيه الفلاحه على التدخ. الجهر وحده هو الحل، بعد المطر والفيضان يرجعوا نفس المشكله. وقت الواد الباي فيه، هل المنشأة الموجوده قادره تعدي كميه المياه الامطار من غير ما تهدد الطريق؟ الموضوع ما عادش شويه فقط، تولي طريق وبنية تحتية ومواطنين وممتلكات وحركة كاملة مهدة. الواد ما يحملش كل مياه الأمطار، فما مياه ملوثة، فضلات، مياه صرف صحي، لازم نحصيه والمصبات الكل، نعملوا تحاليل، نحدوا المسؤوليات. مش معقول دولة تصرف فلوس باش تنظف الواد وفي نفس الوقت مصادر تلوث متواصل.
2: إيرادات الشركة المدرجة في البورصة تسجل ارتفاعا إجماليا بنسبة 4.2% خلال الثلاثي الأول من سنة 26 2000 ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس القادم 20 من أوت الجارية. ختاما، تنتهي غدا رسميا مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة تفاهم والتي وقعتها الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي. ونيويورك تايمز الأمريكية تنقل عن مسؤولين أن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز مهلة يوم غد للإثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم مع إيران. شهدت الحدود بين بلجيكا وألمانيا خلال الساعات الماضية تصاعدا خطيرا لحرائق الغابات، مما دفع السلطات في البلدين إلى اتخاذ إجراءات شاملة الدعوات لإخلاء مناطق كبرى. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: معانا بداية الحكاية ومعانا بداية
5: سبور.
6: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
7: وقايد سبور.
8: وقايد سبور.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أقيد سبور.
2: تقبل الله صلاة الجميع. العودة لوقيت سبور، موعدنا يتواصل حتى للخمسة متاع العشية، ومواصلين مع آخر المستجدات على مستوى الرياضة الفردية. مواصلين أركاننا مع شاكر بالحاج، وباش نستقبله أو نستقبله الآن ضيفنا خليل معاوية، البطل المتوسطي والعالمي في رياضة رفع الأثقال. سعداء جدا يكون حاضر معنا خليل. مرحبا بك.
3: وبيك عايش. مرحبا بالمستمعين كل.
2: شكرا خليل. هكا الألعاب المتوسطية بدأت تقرب، وإحنا أكيد باش نعيشوا مستمعينا ومتابعينا الألعاب المتوسطية برمجة خاصة نذكر مع مبعوثنا الخاص إن شاء الله باش يكون شهيرة الكافي لتارنتو الإيطالية. وبمناسبة الألعاب المتوسطية أكيد في كل مرة نتذكروا بطل اللي يتألق، بطل اللي يرفع الراية، بطل اللي تمكن من الصعود على البوديوم. واليوم ضيفنا خليل معايا، وبعد قليل أكيد الحوار معاه. نواصل معاك الأركان. رقم اليوم آخر ركن في حصة اليوم سي شكر.
4: رقم اليوم هو اللي باقي تابعة كما قلنا الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، وخاصة بالنسبة للرياضة النسائية. 84 هما عدد الفتيات التوانسة اللي من عام 76 من وقت مريم ميزوني 76 في مونريال حتى 2024 شاركوا في الألعاب الأولمبية. ربحنا 124 كوتا، أما هما 84 فتيات، خاطر فما اللي شاركوا مرتين وثلاثة على ذاك. احنا اليوم عنا 84، وإن شاء الله في 2028 نوصلوا ل 100 فتاة، وال 100 فتاة هذو نخلدوهم بالصور نتاعهم وبوجودهم في ألعاب أولمبية. مش بالسهل كما تعرف تونس بعد استقلالها 56 20 سنة استنينا باش الفتاة التونسية كانت حاضرة في مونريال.
2: واضح. هكا نكملوا أركاننا ونشرع في استقبال ضيفنا والحديث معاه خليل معاوية بطلنا السابق. خليل مرحبا بك.
3: بك عايش.
2: أكيد اللي يتبع مليح رياضة رفع الأثقال يعرف مليح خليل معاوية سي شكر.
4: صحيح الحقيقة. لي جون اخرى معناها في احنا كنا نحكيوا على الفتيات، لي جون اخرى في رياضتنا بصفه عامه وفي رياضه رفع الاثقال اللي ما هي سهله. تو نحكيوا على كيفاش بدا بدايات وخليل وكيفاش وصل للعالميه. اللي حبيت نقوله ونلخصه انا قبل ما نعطيه الكلمه اللي هو مرحبا بيه ساعه استجاب للدعوه، على خاطر مش بالسهل بعد ما ننساوهم عشرات السنين باش يستجيبوا الدعوة الأبطال متاعنا القدم هذو اللي عطاو لتونس، وخاصة في الطقس هذايا ونهار لحد وعائلة وصغيرات. بو عائلة خاطر خليل وعنده بنوتة تبارك الله
2: ربي فضل هيل.
4: فكرني في اسمها.
3: كنزة.
4: كنزة قداش عمرها؟
3: إن شاء الله عامين في أكتوبر.
4: عامين إن شاء الله.
2: تحية الكنزة.
4: وتو يحكي لنا عنده مشروع الكنزة مش في رفع الأثقال، تو يقولوا لنا عليها.
2: في الرياضة
4: في الرياضة لا لما يكونوا كان الزوجة رياضية تو يحكي لنا عليها، كذلك من رفع الاثقال والبنت باش تطلع كان رياضيه. وتو تشوفوا البو توفيق معاويه اش عمل الانجازات زاد راهو سي توفيق ربي يطول في عمره. راهو عام 83 و87 كذلك فاز بزوز ذهب وحده برونز في الالعاب المتوسطيه، معناها كان ياخذوا اليوم معنا الحصيله نتاعنا رفقي في الالعاب المتوسطيه نلقاو اكثر واحد طلع على البوديوم وفاز بالذهب. خليل 4 ذهب وحده برونز من 2005. راهو خليل من مواليد 1988. 2005 قداش عمره؟ 17 سنة عمل برونز، ومن بعد 21 سنة عمل زوز ذهب، ومن بعد 25 سنة عمل زوز ذهب. معناها بدا عمل 3 اديسيون تاع جوماد عمل فيهم 4 ذهب وواحدة برونز. من بعد نلقاو يوسف صاحبه السباعي عمل 3 ذهب وواحدة فضة. عاطف جرية زوز ذهب وواحدة برونز. وشكون في المرتبة الثالثة معاه؟ توفيق معاوية أبوه. معناها في الاربعه الخمسه الاولانيين عائله معاويه هي هزه 6 ذهب على 17 في رجال، خاطر رفع الاثقال خليل كما تعرف هزه 19 ذهب 17 رجال وزوز فتيات، على 17 هزوا العائله نتاعو 6 ذهب على 17 35%. اليوم احنا على ابواب العاب متوسطيه ما نسلوش روحنا، واحنا الحصيله اكبر حصيله راهو تاع رفع الاثقال حتى اليوم، معناها من 59 حتى 22 اقوى حصيله هي رفع الاثقال بثلاثه ذهب نتاعها في 2022 في وهران، فاقت الملاكمه ولات عندها 19 ذهب منهم و57 ميداليه. معناها اليوم كي انت ماشي للعب متوسطيه بحصيله كي هكا وفيها لاعب قديم كيما خليل عامل 4 ذهب وبرونز، ما ينجمش يكون في الوفد التونسي، ما ينجمش يكون موجود، معناها نفتخروا بيه في الـ في الـ في الـ معناها في الافتتاح ونعرفوا بيهم هذوما القدم، ولا نمدوا كان في وجوه نحن المسؤولين، فهمتني؟ مع اللي يعملوا نتائج تاع اليوم، اللي يعمل نتيجه اليوم بعد 4 سنين مش موجود تنساه، اعطيني بتاع تو حاجتي بتاع الحاضر تو باش نتصور معاه ونركب على
2: كان واحد من المسؤولين ولا لكان تسالوا على شنو عمل خليل معاويه انجازات، ناكد لك ما الاجابه باش تكون غالطه ولا مش باش يجاوب.
4: صحيح،
2: ناكد لك انه خاطر خمموا كان في اللحظه الانيه، ما نخموش ما نخموش باش نكرموا ابطالنا ونعطيني بيهم ويكون ثم اعطيناه بالابطال اللي حقوا انجازات كبيره، لانه الارقام اللي عملها خليل معاويه الحقيقه ارقام كبيره.
4: باش نزيدك حاجه اخرى رفقي،
2: ماذا بيا بسرعه نسمع خليل.
4: عندك يعني الحق اسمعني، باش نزيدك هذه اخر حاجه، خليل معاويه الرياضي الوحيد في الرجال، في الرجال اللي عمل ميدالية عالمية أواسط 3 عمل في 2008 أواسط 3 ذهب وميدالية برونزية في بطولة العالم أكابر، الوحيد ما فما حتى حد. ريت أسامة الملولي، ريت الحفناوي، ريت الجوادي، ريت أنيس لونيفي، هذوما أبطال عالم معروفين وقت اللي كانوا شبان ما فازوش ميدالية عالمية. هذا اللي مقابلنا اليوم موجود ضيف عنا هو الوحيد من 56 لليوم باش يعرفوا راهو كي نختاروا احنا في الاذاعه الوطنيه ليزانفيتي نتاعنا سور دي كريتير اوبجيكتيف، ما فماش سوبجيكتيفيتي اللي عايشين بها توا اللي يسيروا في الرياضه التونسيه.
2: ارقام ومشوار ومسيرته تحكي عليه خليل. خليل نحب خلينا نحكيو على البدايات، لانه مهم جدا نحكيو على غرام خليل معاوي اللي واضح على ابوك معناها غرامه بالرياضه هذه، ما يسالش كيفاش كان الغرام بالصغرى برياضة رفع الأثقال، هل أنه في مخك كنت تتوقع باش تكون بطل عالمي بطل متوسطي؟ نحكيو على البدايات خليل.
3: الغرام بدا من الوالد بالطبيعة توفيق معاوية، ونزيد معلومة أول ذهبية متوسطية في رفع أثقال كانت من عن طريق توفيق معاوية عام 87 في الذي قيل الغرام
2: في سوريا.
3: في سوريا الغرام بدا من غادي، معناها مشيت معاه نتفرج في بطولة عربية عام 2000 معناها، وانا نتفرج غادي تغرمت وندخل لي سال دي شوفمون وندور بصفتي ولد معناها بطل معناها، وكانت في تونس منظمه
2: 12 سنه عمرك وقت
3: 12 سنه يعني. نتفرج تغرمت، بعد جات 2001 بعدها جات معناها البطوله كبيره في تونس العام المتوسط.
2: العام المتوسط اللي الحقيقه اعتناء كبير بالرياضيين، وفما الناس كل تامنت بال وكسبت الرهان تنظيميا وحتى بالنتائج.
3: كنت فيه انا شارجور دو بار معناها، فهمت؟ نحكي مع بابا غادي، هي صعيبه بعد 4 سنين باش توصل تشارك في لعب متوسط. قلت له انا باش نعمل ميداليه في لعب متوسط وانا صغير معناها، نعمل في يمكن 40 نطر و30 خطف كيلو، وشاركت بعدها في 2005 وعملت برونزيه معناها، وكنت نجم نعمل ذهبي معناها غير قله خبره و
2: 17 سنه
3: 17 سنه شاركت بعدها 16 معناها قبل ما زلت ما عملش 17 سنه في 16 سنه خذيت اصغر لاعب في الدوري عمل ميداليه معناها. بديت الغرام كيما قلت لك عام 2000 وشوي بشويه 2001 بعد دخلت ليسي سبورتيف. غاديك بديت اكثر معناها جديه، وليت من ليسي سبورتيف وليت في المنزه ديما معناها، وبشوي بشويه دخلت نطلع بديت نتدرج من الكادي للجينيور، ما نقعدش ديما عام وبعد طلعت السينيور معناها، فهمت؟ كي طلعت السينيور عام 2005 بديت وقتها مع المدرب التركي كيما نذكر، انا كنت في الجينيور مع سي محمد بن عمر، وقت نحضروا الالعاب المتوسطيه الميريا اسبانيا. لا لقيت الاولاد عاونوني برشا، عاطف جري، يوسف سباعي، معز حناشي، عبتر حباسي ما ننساهمش، عاونوني برشا. دخلت في الجو معناها وانا صغير، بصفتهم هما كانوا معناها يحبوا برشا الوالد، فهمت، هو عاونهم كي كانوا صغار
2: بالضبط.
3: هما رجعوا له الجميل نتاعو، معناها قدموا لهم تحيه. من غادي بديت اكثر جديه وتش نشوف، بديت نقرب ارقام كبيره معناها في عمري انا، معناها بديت معناها كما نقولوا بطل عالمي واعد. ما عادش نحكي على العاب متوسطيه، خاطر
2: فما مؤشرات بتاع بطل عالمي.
3: بديت نعم في ارقام نتاع وانا في الكادي، معناها قرب برشا لل حتى ارقام افريقيه وعربيه، وانا نترين صغير كادي في السينيور، معناها فهمت،
2: ماكش بعيد على الارقام تاع الاكابر.
3: ليه ليه محطمهم انا محطمهم وانا كادي الاكابر. انا حطمتهم ديجا في الميريا، حطمتهم الارقام الافريقيه والعربيه تحطموا معناها. بديت وانا نخمم نطمح، معناها هلا الوقت بديت نغزر البطولة العالم والالعاب الاولمبيه، علاش ليه، فهمت. وكيكه بديت شويه بشويه والحمد لله معناها عملت، وصلت نيفو كبير. اما انا حبيت نوصل اكبر، نعمل ميداليه اولمبيه.
2: اي هذا السؤال اللي طرحته انا.
3: اي 2012 كنت قريب برشا معناها الميداليه الاولمبيه، معناها كنت ثاني في الخطف.
4: سامحني، ثاني في الخطف قالك، معناها كان جات بطولة العالم ولا ألعاب أخرى، خاطر في نذكروا المستمعين تاعنا في الألعاب الأولمبية يعطيوا الميداليات، كان في التوتال أولمبيك المجموع،
2: في المجموع
4: ما يعطيوش في الخطف في النطر، في بطولة العالم يعطيوا في الثلاثة وفي الألعاب المتوسطية.
2: لو كان النظام هذا موجود كنا ياخذ ميدالية.
4: هذه هي اللي برشا ناس ما يعرفوهاش، اللي هو
2: معناها مش تعرف قيمة الإنجاز حتى لو ما تحصلش على ميدالية.
4: كم مرتبة ثانية كمل والريكور متاعه اللي عمره ريكور فينومينال، 132 كيلو مش بالسهل. هو ديجا راهو في بيكان 2008 عمل مرتبة سابعة في الخطف، وعمل 126، بعد أربع سنين حصنوا بستة كيلو وعمل 132. وصل خليل خاطر ذيك، معناها للناس اللي تفهم ذيك في مثابة ميدالية أولمبية
2: بالضبط،
4: باش ما تنسهاش.
2: حبوا نرجعوا بالذكريات ل 2012
3: 2012 هذيك هي الذكريات بالنسبه لي انا، باهيه وخايبه في نفس الوقت. معناها عملت رقم كبير،
2: تحسرت لانك قربت من الميداليه ولكن ما
3: انا كنت مانيش نشارك. صارت لي مشكله معناها 2011 بطوله العالم، عملت ميداليه زاده، صارت مشكله في دي فيتامين، معناها خرجوا بوزيتيف، معناها بعد كي شفنا وعاقبوني كان 6 شهور مش خليني نلعب بالالعاب الاولمبيه، معناها اللي هي صعيبه برشا، معناها فهمت، كانت معناها سبستانس معناها مش قوية، معناها ضعيفة، غلطة معناها فيتامينات، معناها فهمت. نحنا عندنا مشكلة في تونس، معناش طب لاهين بينا في الفيتامين، معناها كيما نقولوا ناخذوا كيك من لي زونترونور تاخو تصير المشاكل هذيا، فهمت. نتعداو هذيك مع 2012، محضرت لها في أربع شهور برك مع سي حاتم،
2: حكم العقوبة
3: مع سي حاتم بو عبيدي، توا هو موجود مع المنتخب مع أيمن باشا، إن شاء الله نتمناو له ميداليات، زوز ميداليات ذهبية. يعطيه الصحة، هو عمل لي عليه. وفي أربع شهور بالحق مشيت لسوسة ثلاثة شهور، وبعد مشيت لفرنسا عملت شهر، معناها ضحى معايا وكانت صعيبة برشا. وأنا راجع بعد كما يقولوا في مونتالمو كنت مسيب جملة، معناها قال لي خليل نحضره واللي يصير يصير، مشو نعملوا كلاسمو. قبل شهر وشهر ونص من الجوز الأولمبيك بدينا نغزر الميدالية، معناها نعمل في أرقام في احنا في الصاله نعملوا ارقام، وفي الكومبيتيسيون ارقام، خاطر فما ميزان نقص. بديت نعمل في 140 خطف نترينا بها في الصاله، معناها فهمت، و160 نطر مع الميزان مع النقص، واحنا عندنا نقص باش تطيح الكوتا 32 34 33 غادي، فهمت. وبعد تحكم الكومبيتيسيون 32 ساي، معناها حتى المنافسين نتاعي فما رجع، معناها فما رجع
2: متخوف،
3: فما تخوف اي منه الشينوا
2: بطل ينجم
3: حتى الشينوا وكل معناها فهمت. في النطر خرجت ديسكالي فيه على غالب غلطه فود، كما احنا في يقولوا فود فراب، هذه فود ستيلو، فهمت، ما كانش عن قصد اللي انا متاكد منه على غالب. ذاك اللي كاتب احنا في القانون عندك الحق تبدل الشارج كان مرتين، فهمت، كل شارج تحطها تبدلها مرتين. انا في الميزان وقت نوزنو نحط ديبار نتاعي، حطينا 145 بدلنا 147، جاي هو سهلني قال لي خليل تحب نمشي؟ قلت له نحب نمشي 150. قال لي نمشي 148 خير، هذا دوزيام شانجمون باش يعمل. انا قلت له 150، هو في مخه 148 كتب 158. صحيح ما عادش نجم يبدلها الشارجة هذيك، معناها لا تزيد لا تقل، لازم تخرج بريمير سيري
2: 150. غير قصده ما غلطه كبيره.
3: غلطه كبيره غالب. انا بدي انا مسامحه عليها دنيا واخرة على الحقيقه، نحبه برشا، انسان طيب وباهي، وكان كي بابا كي الخوات شاركوا مع بعضهم لعبوا الأولمبية عام 84. شوف الصدف معناها. الله غالب، هذيك هو هذيك هي الرياضه. كنت نجم نعمل ميداليه معناها بكل سهوله، 150 محاوله اولى برونزيه معناها، اللي انا في الشوفمون ديجا عملتها قبل ما نطلع ما نخرج، عملتها غاديكا في السال دي شوفمون برونزيه.
2: مش كاتب معناها،
3: مش كاتب
4: وي. تصير هذوما الحاجات هذايا، علاش كل رياضي وكل رياضيه معناها عندها قصه، وراهو مش كان اللي فازوا بالميداليات الاولمبيه ولا العالميه بركة عندهم قصص، الكلهم عندهم مسار وعندهم معناها ما يفيدونا وما يحكيوا على القصص تاعهم، خاطر هي اخرتها شنو هي الرياضه بالنسبه لهم؟ هي معناها مدرسه للحياه، باش نهار اخر المراه الفون دون فامي وتتلهى بعائلتها، والراجل كيف كيف، وك الرياضه هذيك وك اللي اتعاب هذيك نتاع الرياضه واللي تعلموا من الرياضه هذاك يخلي نهار اخر يجاري حياته كما يلزم. هذا اهميه الرياضه، معناها اخرتها صحيح نفرح والميداليات اما بيه الفايده. ترى معناها كيفاش متسامح، ترى كيفاش هذيك هي الرياضه معناها الفوق. احنا تو كي نجي نشوفوا تو جيت لوج على خليل معاويه وينو عربيا افريقيا خاصه افريقيا، تراه ما عنده حتى مشاركه افريقيه وحتى ميداليه ذهبيه. دونك من الاول كان مركز على المتوسطي والعالمي من صغر سنه تبارك الله، وهو ديجا عنده قصه زاد 2008 زاد مشى ضحيه مشاركه في بطوله العالم في كالي في كولومبيا في شهر جوان وللعب الاولمبيه بعد 5 اسابيع. تصور تو احكي لنا خليل كيفاش 3 ذهب اللي ربحهم، اللي من وقتها ما عودهم حد في الرجال في تونس في أي رياضة. فما اللي قرب عمل زوز ذهب هو زميله اللي نحييه ونتمناه له زادة نجاح في الألعاب المتوسطية، كارم بن هنية عمل زوز في كازان، عمل زوز ذهب سنة 2014 6 سنين بعد 3 ذهب متاع خليل معاوية. باش نعرفه راهو مش في الرفع الأثقال بركة، في كل الرياضات في الأواسط راهو فتيان. خليل معاوية هو اللي عنده أكثر ميداليات ذهبية من عام 56 لعام 2026. حكينا 2008 بعد كالي والفرحة اللي صارت في تونس، شنو اللي صار كيفاش حضرت للألعاب الأولمبية 2008؟ باش نفهموا في تونس كيفاش نحضروا للألعاب الأولمبية.
3: هي ساعات ثلاثة ذهبيات بطولة العالم، كما نقولوا عبد يخسر ميدالية يكون أولمبية معناها. معناها تشوف هي ما تنجمش تفلت بطولة عالم والعب، وأنا آخر بطولة عالم خاطرني في السن صحيح معناها 20 سنة وأول لعبة، وأنا ذيك لازمني معناها ما عنديش حتى حل معناها. حتى حكيت وقتها مع المدير الفني سي محمد بن عمر ونحضروا في يعرفوا ذي الكل، حاولنا باش نمشي ونعملوا بقل مجهود معناها، وذاك اللي صار معناها. أنا فزت بقل مجهود، أما المشكلة في الرحلة كانت طويلة برشا معناها الكالي
4: كولومبيا.
3: وبعد كي روحت لتونس كان استدعاء من الرئيس السابق زين عبدين بن علي، كلي قعدت نستنى الجمعة معناها في تونس العاصمة، ما نجمش نتحول لبلغاريا باش نرجع ستاج معناها نحضر العاب الأولمبية نكمل نحضر باش نمشي. كنت للقصر الرئاسة مع خولة بن حمزة وقت بطلة عالمية زادة في الجينيور، ذاك هو ضاع معناها
2: التركيز، وكان
3: التركيز ضاع وانا صغير اي صغير من اذاعه لاذاعه من مشيت التلفزه ما معناها كيما نقولوا ما فهمت شيء.
2: ما قيمه لو جاء فما معد ذهني
4: اي
2: في الستاف ولا يكون مدرب عنده قدرات وانه يأثر ذهنيا ويعاون، راهو كان ينجم يكون
4: ولا والمسؤولين اللي يخليوا الرياضي بعيد على هذا كل، راهو عنده العاب اولمبي ان شاء الله بعد العاب اولمبي
2: يلعب على مستوى التواصل
4: صحيح اكزاكتومون فوز لا بقي هكا راهو حتى في 2024 هكا صارت الامور في طوكيو صارت هكا الفوز موجوده.
2: المفروض يكون يركز على
4: هذا هو
2: على التحضيرات لانه ينتظر في مسابقه ما اقوى وجمهوره ينتظر في نتائج مخير، ولكن هذا ليس
4: رفقي المسؤولين يصخيبوا كي خليل يطلع على البوديوم، هو طلع على البوديوم هو تعب هو وابوه وعائلته، هو ما ينسبها لروحه، ما عمل شيء ينسبها لروحه، على ذاك هو من بعد الانجاز ما يهموش فيه، هو اعطيه بركه هوك هو ذر في الانجاز هذاك، ما يهموش اللي من بعد، اعطيه في الوقت هذاك المسؤول تصور ورى وجهه. والشيء متواصل، هذا احكي لك 2008 متواصل 2024 و2028 32 مادام عندنا هل هل هل الفئه هذه نتاع لي ديريجون اكтуаل.
3: صحيح العائله تتعب اكثر حاجه، معناها انا نشوف بابا معناها مش كان هو بطل، معناها الوالده تكلم فيا كل يوم في بلغاريا وقتها، معناها كما قلت صب 10000 احنا كما نقولوها، باش تكلمني انا كل يوم دقيقه، معناها شنو احوالك لاباس، نوجه لها تحيه،
2: تطمن عليك،
3: نوجه لها تحيه، تعبت برشا معناها، جريت معايا برشا بتبيعها، بابا معايا زادة، تحيه لاختي، كل العائله كل معناها وقفت معايا، و ذيك هي مسيره فرحان بها، ومش برشا الله غالب حبيت ذيك هي قعدت لي النقطه السوداء هي الالعاب الاولمبيه لاي رياضي يتمناها.
2: انا اذا كان نسالك أسوأ ذكرى معناها في مشوارك هي عدم حصولك على ميداليه اولمبيه بالتاكيد.
3: بالتاكيد تقعد
2: خلينا نكونوا ايجابيين، مسيره هي الذكريات الباهيه اللي تحتفظ بها، حاجات اللي ما تنساهاش ايجابيا طبعا
3: في مسيرتي، معناها ذكريات الباهي كانت في العاب متوسطية، خاطر عندي أرقام قياسية ما طاحتش، بعد بدلوا لكاتيجوري، هما ما عادش 56 بدلوا لكاتيجوري وليت كاتيجوري أخرى، معناها الجامعة العالمية بدلت. أعز ذكريات كانت لي في العاب متوسطية وبطولات العالم، كنت ديما معناها نفوز ميدالية برونزية، نقرب حتى رابع، ديما معناها موجود من الأربع خمسة الأوائل، ما نتيحش معناها ديما غادي على غال نجي في الألعاب الأولمبية وتصير
2: الحسرة،
3: تصير حسرة ما فهمتش رفع أثقال عنا مشكلة حتى يوسف السباعي كان قريب من ميدالية،
2: كارم زيادة يظهر لي
3: كارم كان 190 كيلو كان معناها يعني برونزية، أنا تفرجت فيها فما مشكلة في رفع أثقال في تونس الألعاب الأولمبية، فما ديما عام 84 بابا كان شارك كان يعمل ميدالية، معناها وقتها ما شاركوش لبي السوفيتي، الاتحاد السوفيتي ما شاركش، هو ما كان الكونكورون نتاعو كل مغاديك ما جابش ميزان وما لعبش، معناها هو ما لعبش الجمله، فهمت معناها، فهم في رفع اثقال فما
2: كانه عقده
3: عقده عقده قاعده الميداليه الاولمبيه ان شاء الله، علاش ليه في الالعاب الاولمبيه نلقاو شكون.
2: وقتاش انتهت المسيره؟
3: المسيره نتاعي انتهت بعد ميرسن الالعاب المتوسطيه
2: 2013 فزت بميداليه وقتها
3: زوز ذهب، نحضر بطولة العالم بعد انتهيت المسيرة متاعي وقتها.
2: ما كنتش نجم تواصل خليل؟
3: ولا وقتها صارت لي مشكلة، أولا ركبتي، وصارت لي عندي مشكلة متاع منشطات، عقوبة منشطات 4 سنين، تعاقبت 4 سنين.
2: مرة هذه غلطة ولا شو؟
3: هذه غلطة ومش غلطة مرة هذه، ما نجموش نقولوا ديما غلطة يعني، فهمت يعني، هذه غلطة ومش غلطة معناها يعني،
2: فما تعمدت انك
3: والله احنا وقتها في بلغاريا طبعا مدرب البلغاري اخذينا الديسيبستانس، والله غالب انا تعقبت انا 4 سنين، وبعد 4 سنين حبيت نرجع زاده، ما زلت صغير حتى 28 سنه، صارت لي مشكله في ركبتي، عملت عمليه معناها الجامعه، بعد 4 سنين ما طيشتنيش الحقيقه، حتى كي حبيت نرجع عيطولي ديريكت معناها ليكيب ناسيونال، ومشيت لستاجيت معناها، هذيا كانت بادره باهي عملوها معايا معناها ما ننساهاش، وتكفلولي بالعمليه نتاعي رغم لي انا رغم كل شيء، ولا غالب بعد العمليه ما سيبت وكهو معناها، بعدت برشا، هذيك هي
2: هو برشا في مسيرتك برشا مكاسب رياضيين، ولكن انا نحب نسالك سؤال اللي هي ديما غياب الدعم المادي وغياب ديما في الرياضات الفرديه، هذه المشكله الماليه ديما موجوده، بعد مسيره ربحتش ماديا من رياضه رفع الاثقال؟
3: لا لا ماديا
2: بصراحه معناها خليل
3: والله ربحنا، كنت ناخذ كنا عندنا كونترا مع الوزاره قبل معناها، غير ميداليه عندها
2: خليل عبيد طارق اللي راهو الابطال هذوما، خليل بطل عالمي متوسطي، خليل اللي قريب من ميداليه اولمبيه، شنو هل معناها ماديا امور باهيه ولا الامور ما مشاتش؟
3: احنا كان عندنا كونترا من الوزاره يظهر لي قعد هو اللي هو نورمال موتور واكثر يتبدل، كونترا كل ميداليه عندها الشهريه نتاعها وعندها البريم نتاعها، فهمت؟ انا كنت بطل، انا بطل على ناخذ في 500 دينار شهريه معناها الوقت هذاك، اللي هي قاعدة توا نفسها اللي بهت معناها. والبريم نعطيكم البريم يمكن ما تبدلوش 20 مليون ذهبية متوسطية.
4: تحت توا 10
3: 10 هاي تحت 10 معناها العكس نورمالمون وقتها. والثانية 50% معناها أنا نعمل زوز قبل ناخو 20 والثانية 10 مش 20 20 مرة برك وقتها خاطر رئيس الدولة عطانا 2009 بسكارة لمنا في الوتيل نذكر معايا الملولي 5 ميداليات ذهبية عطاها كل ميدالية سومها معناها نحاها هذيك 50% نحاها
4: دايرة نحات السنة هي
3: وباقي اللي في الافريق ما نعرفش خاطر عمري ما شاركت ما في بالي زوز 3 ملايين ياخذوا معاناة كبيرة 250 دينار شهرية وزيدوا عندهم ولا عندهم تاكسي خصولهم زادة
4: تو بالتاكسي
3: انا الحمد لله حاجة برك ما منعتني بعد مسيرتي اللي انا خديت منشط رياضي هذيك هي الحاجة
2: برشا ابطال
3: عندي معايا كيما
2: برامجهم يكونوا في الخطة هذه
3: برشا ابطال رمزي بهلول رابع عالميا معناها تقعد بيت بطل كبير وكان كان 2012 المعلومة ما يعرفها حد رمزي بهلول معناها اللي عملوا معناها 2010 2012 عملوا برونزية عالمية برونزية أولمبي معناها بطل كيما ذايا خطة مناشط رياضي كيفاش ما ياخذهاش وعامل زاد هوم الميداي دور في العام المتوسطية ميرسن وفضة وعامل فضة وبرونزية في اسبانيا زاد
2: على الاقل خطة مناشط رياضي
3: اقل حاجة معناها
2: تحفظ ماء الوجه نوعا
3: ما اقل حاجة معناها هذيك هي معناها مش كان هو يكون رياضات اخرى فما ديزاتليتا كيكا وبعد هذيك هي وبعد نقولوا فما مشكلة علاش يهربوا معناها الصغار يشوفوا الكبار معناها كيفاش يعانيوا في معاناة هذيك وما ياخذوش حقهم الصغار هذه ولات ظهرت الحرقة معناها والهروب وذيك علاش معناها فهمت خاطر هما يعيشوا معانا ويشوفوا لي سالير ويشوفوا كل شيء معناها لازم تتبدل هذه الكونترا هذيك لازم تتبدل جملة تبدل لازم تصعب لازم تصعبها باش الريزلتات تقوى اما زاد الفلوس زاد لازم تقوى لازم تعطيهم حق
2: واضح
3: معناها تصعبها انت مثال صعبها اما قوي في الفلوس فهمت هذاك
2: واضح ماشي اذا كان ثم جوانب اخرى في حوارنا مع خليل سي شكر
4: خليل تعرف انت المنتخب تاعنا موجود في طرابلس توا وحاضر في العاب متوسطيه نعرف باقي انت قريب من الاولاد ومن المنتخب وباقي عندك حسره عليهم وعلى معناها التحضيرات نتاعهم حبيت اول حاجه 100% عندك ميساج تحب تعديه لولادنا والبناتنا في العاب المتوسطية وانت تعرف رفع الأثقال هي أكثر رياضة معناها تجيب ميداليات لتونس من عام 59 كما قلنا ل 2022 والذهب بقي موجود بصفة منتظمة كما تعرف خليل من 2001 من الخمسة ذهب اللي فضنا بها في تونس قعدنا باقي في الذهب 2005 2009 2013 و 2018 2022 ذهب ما غابش وان شاء الله يحضر انكور المره هذه حاجه اخرى تبعت تبارك الله زوز فتيات بتاعنا اللي طلعوا على البوديوم في الاو دي سيت تبارك الله تسنيم غريسه وهيبة الله التبيني
2: اللي في كالي كولومبيا
4: في كالي كولومبيا صحيت يعطيك صحه فكرتنا اللي بعدك انت ب 21 سنه عاودوا رجعوا للكولومبيا
2: ذولي ان شاء الله ذولي مسابقات الكل في كولومبيا النتيجه تكون ممتازه
3: مبروك على تونس
4: ولا حبيت هكاك تحكي لنا شويه على شنو الميساج اللي تعديه المنتخب نتاع رفع الاثقال وحتى منتخب التونسي اللي باش يشارك في العاب متوسطيه ب 110 رياضي معناها العاب فرديه و70 رياضي في الالعاب الجماعيه
3: نتمنى التوفيق للتونس الكل والرياضات الكل رفع اثقال نجم نحكي عليه بصفه خاصه معناها في الاولاد انا نعرف كارم بن هنيه معناها كان معايا وعشنا مع بعضنا معناها كل اخوات وسكننا مع بعضنا وايمن باشا زاده عنده فضيه في بطوله العالم معناها وعنده ذهبيه زاده في العاب المتوسطيه الفارطه معناها
4: في وهران
3: ان شاء الله بالتوفيق ليهم وقاعدين يحضروا
4: محمد امين بوحجبه زاده
3: محمد امين بوحجبه زاده طلع في وهران ان شاء الله بالتوفيق ليهم وهما والبنات وكل عاده الذهب ان شاء الله موجود التونس ان شاء الله ان شاء الله زاده ينورونا ويكونوا الذهب كرم عمل الذهب وكرم كان على كان مش اعتزل اي كان مش اعتزل ومعناها وقف ذيك ان شاء الله توا معناها يوري اللي هو حاضر وهو يستحق اللي يكون بطل متوسط ان شاء الله بطل عالمي وشان يحضر العاب الاولمبيه.
2: عندنا بعض الصور اللي جايبهم خليل تو نحاولوا مع فاروق الزارعي نشوفوهم على الصفحه الرسميه. هذه صوره ذولي في ميرسن
3: تركيا. اي في ميرسن
2: وقتها حققت زوري زوز ميداليات ذهبيه.
3: زوز ذهب.
2: هذه الصوره تاع خليل معاويه
4: مع المدير العام القديم تاع الرياضه سي رياض عزيز.
2: سي رياض عزيز تحيه ليه ايضا. حاول ان شاء الله تكون واضحه الصوره. تعاوننا فاتن حسني تعطينا المعلومه واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. شكرا فاتن. شكرا فاروق. هذه صوره اخرى.
4: ذوما صوره تذكاريه كبيره هذه مع ابطال كبار ومع مسؤولين كبار لهنا او نشوفوا في كره الطائره ومريم ميزوني في السباحه مدام مهي زاوي وقت اللي كانت في اللجنه الوطنيه الاولمبيه.
2: هذه واصلوا مع الصور.
4: هاكا من المنتخب التونسي لي بروز
3: كارم ورمزي بهلول.
2: هذه الصوره صورة خليل أثناء
4: 56 كيلو
2: النزال والسباق.
4: نزال 56 كيلو تبارك الله. 56 كيلو يهز أكثر من 270 و 80 كيلو.
2: ذكريات. ما أحسن تصويرة لتوا مش نعديوها الحقيقة مع الوالد. لازمها تكون واضحة هذه.
4: 8 ميداليات.

0: ان شاء الله.
1: وظهورتي قليل الظهور اعلاميا هكا هكا ولا
0: قليله
1: هاي فما شويه تراكمه ما يسيرش والله عندك برشا عنده مده ما ظهرش
0: هو
1: ماذا بينا يظهروا حتى هنا
0: قبل
1: ميدا انه لازم يظهروا ابطالنا الحقيقه حوار شيق مع خليل ومعطيات حلوه وذكريات كبيره يلزم
2: كما عجبني فيه رفقي لونيتو تي انتليكتويل نتاعو يقول لك غلطت انا اي غلطت والمدرب نصحني باش ناخذ المنشط الفلاني وغلطي انا هذا معناه الاعتراف هذا يزيد يكبر في عينينا نغلطوا كلنا كبار وصغار نغلطوا وهذيك الحياه علاش قلنا احنا الرياضه هي سيت اونيكول دو في معناها وهذا اللي عجبني فيه خليل اللي قعد كيما هو راه كيما نعرفوا رياضي كيما توا اكل دوبو دوب روحه يخدم على روحه ما يقلقش ما لهي بعائلته حكينا على العائله انا نحب
1: مهم جدا هي.
2: على
1: مشروع نتاع كنزه
2: مشروع كنزه اي مشروع كنزه
0: والله ان شاء الله هذا كنزه مشروع كنزه راه عند سي شيكر خاطر انا نحبها في السباحه في الجيمناستيك معناها المهم ما عنده هوش نسلمها له هو مش توا في الاربع سنين ان شاء الله كيما عملنا لنا مشروع كبير سمي ملولي نحبه يعني يكمل ان شاء الله ربي يطول في عمره
1: وربي يفضل لك كنزة
0: عايشك والله
1: وانت زاد حتى الزوجة من
0: اي حتى زوجتي زهرة الشيحي شاركت في وهران في العاب متوسطية وبطلة افريقية الغالب صارت لها اصابة معناها في الليكود خرجت لها الليكود اصابة كبيرة في وهران بعدها هي بطلت وبعدها صار الزواج وكل شيء معناها جات كنزة الحمد لله
1: ربي فضل
0: نشكر العائلة برشا عاونوني برشا وتعبوا معايا حتى التوا معناها ما زالوا تعبين معايا ان شاء الله نحب نقول كلمة ان شاء الله المنتخب التونسي رفع اثقال ان شاء الله ينورونا كالعادة كارم وايمن وامين بوحاجبة البنات زادة
2: امنة هوكا باش تبدا تعرف امنة بالسايح وآية العوادي وجواهر القاسمي
0: نعرف واحدة بركة ذاك علاش ما حبيش نذكرهم ننساهم خاطر ريت غريبة معناها أنا بطل قديم نعرف واحدة بركة
2: مش ليه مش مشكلة
0: خاطرني بعيدة بعدنا بعيد أنا في سيدي بوسعيد معناها نخدم ونسكن في كارتاج بعد عليك ناسيونال وما فماش كونتاكت معناها بالجامعة بالأبطال القدم مش كان أنا راه هذه مشكلة في تونس هذه الأبطال القدم الكل معناها يكملوا
1: في قطيعة
0: لا ما فماش مشاكل
1: لا في قطيعة مع المنتخب الحالي معناها ومع الجامعة الحالية ما شاركوكمش ما مثلا الكلام اللي قالوا سي شاكر انه بالانجازات اللي عملها خليل معايا علاش ما يكونش في وفد رياضيين في الالعاب المتوسطية
2: مهم برشا
1: حتى على مستوى التأطير
2: يعطيك الصحة تقول في كلام مهم على خاطر شو اليوم راهو الحوار رغم عهد الكوميونيكاسيون عهد الفيسبوك وما نعرفوش نستعملوه فيسبوك كان باش نذلوا العباد كان باش نسبوا العباد معناها مش في الامور كونستركتيف مالوريزمون عهد الكوميونيكاسيون وما ادراك اليوم يا اون موفيز كوميونيكاسيون ما بين الابطال نتاعنا الكبار وحتى اللي اقل منهم مع اللي يشرفوا عليهم اليوم لي زانترميديير هذو اللي فون سامبوزي يحبوا ولا يكرهوا الناس هذو اللي ما فاهمين شيء من الرياضة التونسية وجايين على الفواياجات وجايين باش يمدوا وجوههم قدام التلافز والإعلام اليوم الناس كيما نهكا هذا الرول تاع سلطة الإشراف كيما خليل هذا فما مكتب جامعي فما إدارة فنية وفما مدربين وطنيين فما باقي فما واحد يعمل همسة الوصل ما بيناتهم اللي يعرف المشاكل متاع كل رياضي خليل كيمشي يحكي مع مثلا أيمن باشا ولا يحكي مع جواهر القاسمي ولا باش يحكي مع سسمو كانم بن هنية يعرف يلقى الكلام ويعرف تعدى منه الشيء ذاك يعرف يلقى الكلام باش يجم حتى يموتيفي باش يعدي المعلومة
1: تحفيز
2: ولا هذا في كل رياضة عنا احنا عنا وسام الملولي في السباحة حبيب الغريبي في العاب قوة موجودين أمثلة في المبارزة وجدي بوعليك الجيمناستيك إيناس صار بسباس عزة بسباس موجودين الصمندي الفرجاني موجودين اما احنا هذو إكارتي باش لزان كومبيتان يشدوا البلايس ويمشيوا في لزانستانس انترناسيون وما يجيبونا شيء وما يدفعوش على تونس لا بلوبار يحضروا والله العزيز يحضروا يهزهم النوم في الريونيون يحضروا يهزهم النوم تلمو قلقين ما يحبوش الرياضه ماشي الباسيون تاعهم الرياضه عاملينها ترومبلان اللي ما نجحش سياسيا اللي ما نجحش في حياته الخاصه يتعدى للرياضه
0: والله حتى سامحني

0: شكرا. حتى المعامله نتاعنا تو وريت كمناشط رياضي، مناشطين رياضيين ابطال سابقين، بلي نحب نقول الكلمه ذي، المعامله نتاعنا حتى كي تكون ماهيش معامله نتاع يعملوا فينا ابطال سابقين، معني ابطال عالميين واحد حتى كل شيء اللي صار اللي بريم اقل حاجه المعامله حتى في الخدمه. احنا ضحينا بقرايتنا ما كملناش قرايتنا باش هزينا رايه البلاد وتلهينا كان بسبور على غالب. فما اللي قرا ينابس، انا كنت نقرا كنت نجم نوصل نقرا انا سي سبورتيف، بطلت كنت نجم نقرا ينابس ونولي حتى انا نقرا 4 سنين بعد الباك. هذولي هذايا اسهل من بطل
1: تاخذ شهادتك،
0: هذولي اسهل من بطل العالم يعني نتخيلها ولا بطل متوسط اسهل معناها، خاطر انا نعرف الشهاده كيفاش تاخذ. معامله حتى بعد كي كملنا تحسها معناها فما شو نقولوا احنا بلغتنا محقرانيه، فهمت؟ انت ما قريتش ما كملتش قرايتك انت ليه؟ ولات هكاك مش نقول لك بطل عالمي هكا، انت باش تعاون باش تعطي باش شنو، خاطر احنا نتاع براتيك اكثر من ملي تيوريك. هما يعامل فيك على تيوريك اكثر، يحبك تيوريك وبراتيك وديما اقل سالير من الاخرين، فهمت؟ مثلا اللي قاري انت اقل منه، ديما اقل منه، فهمت؟ وحتى باش تقعد تجري باش تعمل انت ديبلوم باش تخلط في تونس ما فماش، يتعمل مره في العامين في 3 سنين باش انت ديبلوم باش نجم تخرج من العش، يمكن كيما تنقاش حظك باش تريني في بلادك على الاقل تريني، برشا عباد تريني لبرا معناها نقص تريني ماهيش باش تجنس ولا حاجه. هذيك هي معناها حبيت كلمه نقولها وتحيه لكم معناها انتم الاذاعه الوطنيه ذكرتوني
1: هذا واجب
0: تذكروا في الرياضيين، وان شاء الله نقول العام المتوسط هذا ان شاء الله ارقام قياسيه في المنتخبات الكل، معناها ان شاء الله تونس تتكلاسها
1: من الاوائل
0: وميداليات ذهبيه برشا، عندنا ديزاتات كبار وبطل فما بطل اولمبي باش يشارك وان شاء الله نتفرجوا فيهم ونشجعوهم هكا من بعيد
1: ان شاء الله. ونذكروا انه الاذاعه الوطنيه تعيشكم ان شاء الله الالعاب المتوسطيه في تورنتو الايطاليه مع مبعوثنا الخاص شهير الكافي، وايضا ان شاء الله يكون حاضر معنا سي شاكر. مش نرجع شويه للرياضه النسائيه، عندك مضيف قبل ما نكملوا الحصه؟
2: لو تسمح.
1: كان المفروض انه مروه العامري تكون حاضره معنا حتى بالهاتف، ولكن يبدو انها اعتذرت لالتزامات خاصه. تحيه كبيره لمروه العامري.
2: هذا هو الحقيقه والله مروه، الفتره هذه مجهودات كبيره تعمل فيها في التحضيرات نتاع زينب الصغير في العاب تورنتو، والحقيقة خليناها على راحتها باش اليوم تاخذ نهار راحة قبل ما المشوار تاع الألعاب المتوسطية. تمنيوها حظ وافر ليها ولزينب صغير والمنتخب المصارعة الكل. حبينا معاها هي مروة نقول لها كيما أسامة الملولي غدوة 17 أوت 2008 فاز بالذهب في 2000
1: في بيكين
2: وقت اللي كان خليل موجود غاديكا. هي زاد كذلك نهار 17 اوت خليل في المره هذه في ريو، على ذاك لبست انا الكاسكيت تاع ريو 10 سنين شو الايامات كيفاش تطاير. نحكي انا ومروه البارح قالت لي 10 سنين تعداوا من حياتنا، معناها جوستومون ان شاء الله في مناسبه اخرى نحكيو على ال 10 سنين كيفاش تعداوا كمدربه وطنيه كرياض ريا معناها منتخب الوطني ومستوى عالي. مروة العامري علاش مهم برشا ميداليتها البرونزية متاع ريو هي أسامة الموسلاتي وإيناس البوبكري، خاطر جاوا في 3 رياضات فردية اللي عمرهم ما هزوا ميداليات. خليل احنا كنا باقي في مخنا من بعد القمودي ومن بعد كنتاج متاع القلحية فتحي المساوي، باقي في مخاخنا الميداليات جاية من الملاكمة ولا العاب القوى، حتى لي أنيس لونيفي 29 جويلية 2001 في ميونيخ يهز بطولة العالم، انبهرنا ولات جيدو ومعاها رفع الأثقال وخليل ويوسف سباعي دونك زاد في حياة ساسي اللي عملت مرتبة الرابعة في أولمبياد أثينا، أحسن معناها نتيجة في التوتال اللي عملتها هي معناها بالنسبة لرفع الأثقال 69 كيلو. كنا نتوقعوا الجيدو ورفع الأثقال يعمل هكا الملولي ويهز الذهب في 2008، معناه حد ما كان يتوقع السباحه باش تعمل ميداليه اولمبيه. هذا 2008، 2012 جاج الملولي عاودها برونز وذهب
1: وحبيب
2: الغريبي، معناه رجعت للعب القوى مليح نستناو، هيا جودو هيا رفع الاثقال 2016 يجي التيكواندو أول مرة في التاريخ، جي المبارزة أول مرة والمصارعة أول مرة معناها، وخاصة مروة معناها تمارس في رياضتها والتحضيرات في تونس مع زهير صغير الله يرحمه المدرب بتاعها. ما ننساوش زادا أسامة الوسلاتي اللي فاز بالبرونز في التيكواندو، مدرب نتاعه المدرب المدير الفني الحالي محمد علي روافي زادا جون، معناها زوز مدربين توانسة العمل في تونس وعملوا ميداليات برونزية، معناها كان في مخاخنا اللي موجودين البرة مع ستاف اترانجي هما اللي باش يعملوا الميداليات الاولمبيه. زايد عليك هذوما كذبونا افيك لو مينيموم دو مويان، معناها شقول لكم مروه وسامه الوسلاتي صرفوا عليهم 150 مليون في الاربع سنين، 200 مليون وجابوا البرونز، معناها انجاز كبير. على ذاك نهار غدوه العاشر، معناها 10 سنين تعداو من مفروض جامعه المصارعه لي ستركتور سبورتيف، معناها اللي معناها ما همش فاهمين، مازالوا ما فهموش الجينيراسيون هذه، جينيراسيون قبلت على ديريجون يعرف قيمة الرياضي، يقول لك سفير، سفير تونس. اليوم المسؤول كي تقول له خليل ولا أسامة ولا حبيبة ولا إيناس ولا سارة ولا أيمن باشا ولا وفاء مزغوني هي ولا منى الباجي هي سفير تونس، يتقلق كما قالك، معناها يولي يعايروهم أونتر جيمي، ماهوش قاري، مش قاري، انت قاري هو قاري الرياضه خير منك ويقريها لك الرياضه. هذا هو كل واحد يقعد في مجاله،
1: واضح
2: هذا الاشكال اللي عندنا مالوروزمون.
1: واللي دقيقه سي شاكر
2: اش حبيت نقول، نقول ان شاء الله معناها الرياضه خاصه رفع الاثقال هذه تعرف تخلف اصابات، حكى لنا كيفاش الركبه، كيفاش زوجته زهرة الشاهية الإشكالية زادة البدنية اللي صارت لها، وعدة رياضيين في رفع الأثقال راهو رياضة صعبة شاقة، معناها أعطيوها المتابعة الطبية اللي يلزم، أعطيوها لفيزيو تيرابوت اللي يلزم، لكيني اللي يلزم، باش ولادنا وبناتنا كي تقف في الكاريير تاعهم ويعملوا عائلة ما يبداوش عندهم أي إعاقة بدنية باش يتلهاو بعائلاتهم وبصغيراتهم وبنياتهم.
1: واضح، شكرا لك سي شاكر على كل المعطيات، شكرا خليل، شكر كبير الفاتن حسني كانت معنا في الإخراج، حميد الورغي في التنسيق العام، وفاروق الزرعي في تأمين البث المرئي وتأمين البث على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. نعاود نقابلكم إن شاء الله ستة غير درجين في آخر نشراتنا الرياضية. أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة التربية تفيد بأنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي لمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. يعقد غدا المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. من المنتظر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة بجرجيس في خطوة لدعم الأمن الطاقي والمائي لتونس. مشروع يوفر محطة لتحلية المياه وإنتاج الطاقات الكهروضوئية ومدرسة للمهندسين مختصة في تكنولوجيا تحلية المياه وإنتاجا فلاحيا متطورا وفق ما أكده مدير المشروع رياض بن خليفة. الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تفسر الضغوطات الظرفية والتي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية بالارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب. الأسبوع المقبل انطلاق أشغال مشروع بناء خزان الماء 19,000 متر مكعب بمنطقة أو معتمدية تمساك من ولاية سوسة. ختاما، السلطات الإسبانية تعلن وفاة امرأتين وإصابة رذيعين جراء سيول وانهيار أراض في منطقة ريفية شمالية البلاد. هذا وشهدت الحدود بين بلجيكا وألمانيا خلال الساعات الماضية تصاعدا خطيرا لحرائق الغابات، مما دفع السلطات في البلدين إلى اتخاذ إجراءات شاملات الدعوات لإخلاء مناطق كبرى. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: مرحبا بكم.
7: عند الإشارة تكون
8: ملّ ساعة.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: جيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%
2: اه بدينا تر امشي تر
3: اللي سالي فرحة قلبي المسؤول
2: ماري ليا

0: صباح التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقتها على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء
1: عند الإشارة تكون
2: ملسة.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: عند الإشارة تكون
6: ملسة.

صابني الحزن ما قلتش ليه وعنتني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديه.

0: تلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل

0: الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: مرحبا بكم.
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة.

0: بتتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقتها على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: فلاش ستور أجمل تحية، ثالث موعدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. اليوم تتلعب جملة من المباريات الودية استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الخمسة انطلقت مباراة النجم الرياضي الساحلي أمام فريق اتحاد خنجلة الجزائري. الخمسة متاع العشية أيضا انطلقت مباراة النادي الرياضي لحمام نوف والنادي الرياضي الصفاقسي، لحد الآن التعادل هدف لهدف. أيضا اليوم موعد مع مواجهة ودية بين تقدم ساقيت الدائر والترجي الجيجيسي. الخمسة ونصف متاع العشية النادي الافريقي يواجه فريق جمعية أريانا وديا. النادي الافريقي اللي البارح تعادل دون أهداف وديا مع اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة اللي تلعبت في البارك أيضا مباراة اليوم اللي انطلقت الخمسة ونصف في البارك ضد جمعية أريانا. البارح أيضا وديا الملعب التونسي كان فاز على مستقبل المرسى 2-1. التعادل دون أهداف بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والملعب السوسي. أيضا التعادل دون أهداف بين النادي البنزرتي نجم المتلوي، ولا التعادل 1-1 بين الاتحاد المنسيري ومنتخبنا الأولمبي. خبر يهم الترجي الجرجيسي، الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي أعلنت إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كان مقرر عقدها يوم 19 أوت الجاري بسبب عدم ورود ترشحات لرئاسة النادي. والموعد الجديد اللي تم تحديده من طرف الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي، موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية، هو يوم 7 سبتمبر القادم. خبر يهم متوسط ميدان الأولمبي الباجي، الياس الضاوي اتصالات مع فريق سانتيتيان الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية. من المنتظر غدوة يسافر الياس الضاوي لمفاوضات مع فريق سانتيتيان، ومن المنتظر أنه باش يمضي عقد مع الفريق الفرنسي. دائما مع أخبار ملاعبيتنا، المرة هذه أخبار يهم ملاعبي خارج البطولة التونسية متعلق مع نادي ريغال لاتفي. راقي العواني اليوم قاد فريقه للتأهل إلى ربع نهائي كأس لاتفيا بعد دخوله في الشوط الثاني، تمكن من تسجيل ثنائية. راقي العواني يسجل سادس أهدافه منذ التحاقه بفريقه ريغا لاتفيا. مباراة ضمن دورة 16 كأس الملكة السعودية، مباراة بين البكيرية والحزم، الحزم اللي دربه جلال القادري. محمد أمين بن حميدة يبدأ المباراة أساسي، نذكر محمد أمين بن حميدة انتقل للحزم السعودي قادم من الترجي الرياضي، كان لعب مباراة أولى في البطولة السعودية وفوز الحزم بقيادة جلال القادري على أبها 2-1. الآن الأسبقية للحزم أمام البكيرية هدف دون مقابل في انتظار نهاية المباراة. دائما مع أخبار ملاعبية المنتخب الوطني التونسي، مباراة ضمن الدرجة الأولى الإنجليزية، ويست هام أمام بيرلي. بيرلي ضم في صفوفه لاعبنا ومتوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي حنا بعل المجبري، لعب أساسي وغادر في دقيقة 57. حنا بعل المجبري الأسبقية إلى حد الآن لفريق ويست هام هدف دون مقابل. دائما مع أخبار ملاعبية المنتخب الوطني التونسي. فجر اليوم ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، فريق ناشفيل فاز على انتر ميامي الأمريكي 4 أهداف مقابل هدف. فريق ناشفيل يضم في صفوفه لاعبنا إلياس سعد اللي انتقل في الصيف هذه إلى ناشفيل الأمريكي قادم من أوكسبورغ الألماني ضمن الإعارة. تألق إلياس سعد اليوم قدم 2 تمريرات حاسمة. اليوم كان الموعد مع الجلسة الانتخابية لفريق جمعية أريانا، جلسة عرفت فوز القائمة الوحيدة اللي قدمت ترشحها برئاسة محمد أمين بن ناصر، ومحمد أمين بن ناصر هو الرئيس الجديد لفريق جمعية أريانا، محمد أمين بن ناصر الحكم السابق. نبدل الاختصاص من كرة القدم إلى الكرة الطائرة. منتخب أقل من 17 سنة يسافر غدوة للدوحة القطرية للمشاركة في بطولة العالم من 19-29 أوت الجاري. 14 ملاعبي على ذمة المدرب مراد قارة، إدم القلاح، أيوب المسلماني، أحمد بن جبارة، عبد الجديل الهنتاتي، شاهين عبد اللطيف، سليمان قوبعة، جاسر الجمني، أنس قديش، يوسف ملاك، مهدي الجنحاني، محمد إسلام شاقور، بلال القبجي وأحمد البلدي. برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي 9 متاع الصباح يوم 20 أوت المباراة الأولى ضد المنتخب الفرنسي، يوم 22 أوت في نفس التوقيت مباراة ثانية ضد فنزويلا، و 23 أوت مع 3 بتوقيت تونس المواجهة الثالثة ضد المنتخب القطري. كرة السلة، منتخب أقل من 18 سنة فتيان أنهى الأفرو باسكيت في المرتبة الخامسة بعد الفوز على المنتخب المصري 70-68، ومنتخب فتيات أقل من 18 سنة أنهاو المسابقة الأفريقية في المرتبة السابعة بعد الفوز على المنتخب الكيني 69-43. نذكر اليوم كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، انتصار وفوز أرسنال على مانشستر سيتي 3 أهداف دون مقابل، اللقب من نصيب أرسنال. وكأس الأبطال الفرنسية 8:15 الليلة الموعد مواجهة بين لونس وباريس سان جيرمان. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء. فلاش
2: الدكتور حكيم.
3: مكلتنا في الصيف تفقد نظامها، تقلق وتنجم تخلق برشا أمراض. السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما عشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا الجازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا، وأكثر الناس تكون مرتاحة، حقها الماكلة تنقص ويتزاد فيها شربان الماء. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك الغذائي والإكثار من الحركة والنشاط.
2: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي، الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أود 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة السادسة مساء للأخبار. بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، غدا انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. دعما للأمن الطاقي والمائي، قريبا انطلاق مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة بجرجيس. عشية انتهاء مهلة الأيام الستين بين طهران وواشنطن، أنباء عن قناة التواصل بين ترامب والحرس الثوري الإيراني. إلى التفاصيل. بعد استكمال تركيبته وصدورها أمس الأول في الرائد الرسمي، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. في الورقة التالية لهاجر حماس نسلط الضوء على أبرز صلاحيات المجلس والمهام الموكولة إليه.
4: أحدث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بموجب دستور تونس 2022 وبمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 24 و2000، ويتكون المجلس من هيئة خبراء تتولى أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية في مجالات اختصاص المجلس واقتراح الإصلاحات، وكذلك هيئة تقييم مختصة بتقييم هذه السياسات والبرامج والخطط. ويبدي المجلس رأيه وجوبا في المسائل المنصوص عليها بالدستور، وكذلك في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم، كما يمكنه التعهد تلقائيا بالمسائل المنضوية ضمن اختصاصاته. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة، فيما يعد تقريرا سنويا حول أعماله يرفع إلى رئيس الجمهورية. ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
3: وشدد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في تصريح للأخبار على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتربية والتعليم أداة حوكمة وألا يحل محل وزارة التربية.
5: إعطاء التوجهات، خلق هذه التوازنات. ما نشوفش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية. الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح، مش هو اللي باش يحل محل الجانب المسؤول على المنظومة التربوية وزارة التربية. والمجلس الأعلى للتربية هو بيت خبرة، هو ثينك تانك، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه. ولكن في ظل هذه الحوكمة والمنظومة اللي نسعى لها جميعا، نجموا نبنيوا منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدموا ببلادنا وتخلي نسترجع ألق المدرسة التونسية العظيمة، مدرسة الجمهورية.
3: هذا وتنطلق قريبا عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة بالنسبة إلى جميع المستويات التعليمية، وذلك حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية أساسا إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي على حد سواء من النفاذ بشكل أسرع إلى الخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية، حسب مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية إسكندر غنية.
6: الجديد الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه ابنائه. المتابعه تبدا من التسجيل الى حياه المدرسيه من الاعداد والمرافقه والكراس الدروس. كيف نجمه اذا كان عنده خدمات اخرى متاع النقل ولا الاعاشه ولا المبيت الى اخره، يلقاه في المنصه كامله. في المنصه هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزاره تكنولوجيا الاتصال، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، باش انه الخدمات تكون متكامله. التلاميذ اللي عندهم منح عن طريق وزاره الشؤون الاجتماعيه يلقاو المعطيات نتاعهم كامله. التلاميذ باش يلقاو الاعداد نتاعهم، كراس الدروس، الخدمات اللي توفرها وزاره التربيه كانت ورقيه كلها باش تتوجه الى خدمات رقميه. فمثلا النقل اذا كان باش يتنقل من مؤسسه خاصه الى مؤسسه عموميه او بالعكس باش يكون عن طريق المنصه، باش يولي يعرف روحه من السنه الاولى ابتدائي نتاعو كيفاش المسار نتاعو التعليمي، كله يبدا واضح موجود على مستوى المنصه.
3: أمام تواصل تشكيات عدد من المواطنين من النقص المسجل في كميات المياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية وارتفاع أسعارها، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن سبب الزيادة في الأسعار بعض تجار التفصيل.
7: المنتجين ما زادوش في الأسعار، كيف تجار الجملة ما زادوش في الأسعار، بعض من تجار التفصيل زادت في الأسعار نظرا لمنتوج مجمع الكثافة الموجودة. وهنا نلقاو اللي العديد اللي عملوا مخزون استراتيجي للخدمة نتاعهم كما القاوي المثلث وغيرها، هذا كل أثر أول حاجة على التزود والتزويد وأثر على السعر.
3: من المنتظر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة بجرجيس في خطوة لدعم أمن تونس الطاقية والمائية. مشروع يوفر محطة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهروضوئية ومدرسة للمهندسين مختصة في تكنولوجيا تحلية المياه وإنتاجا فلاحيا متطورا، وفق ما أكده للقناة الوطنية مدير المشروع رياض بن خليل.
8: هو مشروع ذو أهمية وطنية، المشروع باش يكون فيه محطة تحلية مياه، باش يكون فيه إنتاج طاقة كهروضوئية، باش يكون فيه مدرسة مهندسين مختصة في تكنولوجيا تحلية المياه والطاقات المتجددة، وباش يكون فيه قاعة مؤتمرات، باش يكون فيه يعني مراكز أبحاث وإنتاج فلاحي مطور جديد. وانطلقنا في إنتاج معناها محطة تحلية ذاتية اللي احنا بخبرات تونسية 100%.
3: مشروع سيوفر ما بين 2,000 و4,000 موطن شغل للمهندسين وسيسهم في الحد من العجز التونس الطاقية، وفق الأستاذ المختص في الاقتصاد بجامعتي باريس ولندن محمد كريم الكافي.
9: المشاريع هذه الضخمة في الطاقة وخاصة في الطاقة الشمسية وتحلية المياه يعني البحر عندها قيمة كبيرة ياسر في تقليص من العجز الطاقي في بلادنا. ثاني شيء مهم هو التشغيل، يعني اليوم مشاريع كبيرة هذه يعني تقدر قادرة تشغل ما بين 2,000 إلى 4,000 يعني مهندس، وهذه يعني طاقة كبيرة ياسر لتشغيل مهندسين التوانسة. يجب الدولة أيضا تتدخل في هذه المشاريع، أن تعين هذه المشاريع لأنها بكل صراحة هي مشاريع وطنية.
3: غدا 17 أوت آخر أجل لقبول الترشحات التي فتحتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخية، يتكون من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية. وسيعمل الفريق الشبابي الذي سيتم اختياره على تنفيذ السياسة المناخية الوطنية ومتابعتها محليا وجهويا عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة التربية عفاف عياد.
10: اختيار شبان فاعلين ومنخرطين في العمل المناخي، هذا الفريق هو بالأساس تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي، باش يكونوا أعمارهم من 18-24 سنة، عندهم قدرة على الإبداع والابتكار والطاقة، يرغب في المشاركة يقوم بتحميل الرابط اللي موجود على باج تاع وزارة البيئة.
3: وغدا 17 أوت أيضا آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في الشأن الدولي، تنقضي غدا الاثنين رسميا مهلة الهدنة المتفق عليها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي حددت 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. مهلة تنتهي في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الخلافات الرئيسية المتعلقة بالنووي الإيراني والملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية على إيران. وعشية الانقضاء الرسمي للمهلة المتفق عليها، لم يعلن الطرفان الأمريكي والإيراني عن الخطوة المقبلة، رغم تنصيص الوثيقة على إمكانية تمديد المهلة بموافقة من الطرفين. على صعيد آخر، كشف موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولي إدارة ترامب تجاوزوا المفاوضين الإيرانيين للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني عبر رئيس إقليم كردستان العراق. فيما نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي ما وصفه باعتداءات مسؤولين أمريكيين بشأن إنشاء خط ساخن بين واشنطن والحرس الثوري حول مضيق هرمز. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد أهداف للحوثيين خلال الساعات 24 الماضية باستخدام الطيران المسير والمدفعية والراجمات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية إن هذه الضربات قتلت وأصابت العشرات من العناصر الحوثية وتمكنت من تدمير عشرات المعدات والآليات، إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، غدا انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. دعما للأمن الطاقي والمائي، قريبا انطلاق مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة بجرجيس. وفي الشأن الدولي، عشية انتهاء مهلة الأيام الستين بين طهران وواشنطن، أنباء عن قناة تواصل بين ترامب والحرس الثوري الإيراني. كانت هذه نشرة السادسة مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مساء النور، مساء الورد، مساء الفل والياسمين، مساء الورد. وكانت مي فاروق تغني في رائع من روائع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، الورد جميل. قبلها غنات لي وردة، مالي طب مالي ولا مالي، محلوة برشا الغناية بدينا بها. اليوم الأحد 16 أوت 2026، من طبعا حتى 8 بتعليل برشا جو يستنى فيكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد من ويحلو المساء. فاتن حسني فيما تبقى من وقت تواصل معنا نصف ساعة الأخير في فترتها، فترة العمل متاحة، وحميد الورغي ينسق تفاصيل هذا اللقاء على 71-844-404، على 71-844-404 للتواصل معنا والمشاركة والحديث عن حفلة من حفلات مهرجان قرطاج، الحمامات، صفاقس، سوسة، طبرقة، أي مهرجان من مهرجاناتنا في كامل تراب الجمهورية. أكيد برشا ذكريات، البرشا ناس يحبوا الفن والموسيقى والعروض الفنية. اليوم برشا حاجات نسموها حلوة، برشا بعد أكيد ريت التونس نستعملوا برشا كلمة برشا برشا برشا يمدلل بهي. قلنا إذن نذكروا أنه على 71-844-404 للتواصل معنا والمشاركة. هو ساعات سؤال يطرح، وهنا ربما باش نفتح قوس صغير. البارح سهرت إليسا في قرطاج، أنا ما حضرتش لكن الناس اللي حضروا شفت بعض الأصداء، كانت سهرة يعني جماهيريا ناجحة. فنيا ما عنديش فكرة الحق، ما سمعتش برشا، لأنه أنا نعتبر إليسا أكثر في الأستوديو، يعني صوتها يتلائم مع الأستوديو أكثر من المسرح. عندها الحاجة اللي تميزها اختياراتها الغنائية، يعني تعرف تختار الأغاني متاحة، وبين قوسين سموها ملكة الرومانسية. الإقبال الجماهيري كان كبير برشا، وكأنه فاق ساعة المسرح، يعني كأنه فما عدد أكبر من اللي يستوعبوا مسرح قرطاج، وهنا نقطة استفهام طبعا. هذا هو، يعني الجمهور يحب الفن ويحب الموسيقى ويحب الغناء، والجمهور التونسي بالفعل المحظوظ الفنان اللي يغني قدام الجمهور التونسي، لأنه جمهور حتى كان الفنان ما كانش في يومه نوعا ما يحاول يهز معاه السهرة وينقذ ما يمكن أن ينقذه فنيا طبعا. يلا عنا برشا أغاني في اختياراتنا، عنا نجاة عطية، عنا نور مهنا، عنا إيلي شويري، عنا أيضا مش أقول حبيب جغام، حبيب جغام إيلي شويري عنا وديع الصافي 75 العرض ذكا اللي فيه على الأتعود، أيضا على رمش عيونها، عي لو يدري الهوى لو يدري محلها الغنية ذكا، ملحم بركات يا حب اللي غاب، أيضا يا حبيبي حبك حيرني، ملحم بركات سلم عليها يا هوا. يعني اليوم منيو مميز يعني تاع الويكند. نفس المكان، محمد الماجري وحاتم الجزاني ونجاة عطية في هذه الرائعة بصوت نجاة في حفل في سهرة من سهرة تونس. نذكروا على 71-844-404.

السادسة مساء 51 دقيقة هنا في تونس، ويحلو المساء حتى الثامنة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحيي فاتن الحسني وكريم المدب وأيضا حميد الورغي، كامل الفريق يحييكم في هذا اللقاء من ويحلو المساء. كنا في وصلة بين ما غنيته طبعا من أغانيها نجاة عطية في نفس المكان، قلنا كلمات حاتم جزاني ألحان محمد المجري، ويلالة من التراث الجربي الجنوبي المتميز. إذن لقانا يتواصل حتى الثامنة ليلا. نور مهنا من سوريا يغني في هذا اللقاء من ويحلو المساء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز 7 مساء للأخبار. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم، يشدد في تصريح للأخبار على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتربية والتعليم أداة حوكمة وألا يحل محل وزارة التربية. قريبا انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة بالنسبة إلى جميع المستويات التعليمية، وذلك حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. هذه المبادرة الرقمية تسعى أساسا إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي على حد سواء من النفاذ بشكل أسرع إلى الخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية، حسب مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية. وزارة التربية تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه يمكن للناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. والوزارة أوضحت أن سحب الاستدعاءات يتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. في الشأن الدولي، مهلة الهدنة المتفق عليها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تنقضي غدا الاثنين رسميا وفق مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، والتي حددت 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. مهلة تنتهي في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الخلافات الرئيسية المتعلقة بالنووي الإيراني والملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية على إيران. شركات الصناعات العسكرية الأمريكية تسعى لإنتاج صواريخ اعتراضية بأسعار أقل وبسرعة أكبر، وذلك مع تسارع وتيرة نقص المخزونات من هذه الصواريخ بسبب الحرب الأمريكية في إيران وأوكرانيا. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. اللقاء يتواصل الساعة تشير إلى 7:21 دقيقة، يتواصل في وحل المساء مساحة للموسيقى للغناء للأغاني الخاصة بالمهرجانات والسهرات والحفلات. سمعنا ملحم بركات، سمعنا برشا مطربين وبرشا أجواء، وما زلنا مش نسمع إن شاء الله حتى 8 متاع الليل. تقعدوا معنا في كرهبكم، في دياركم، في محلاتكم التجارية، تسمعوا فينا في تونس، خارج تونس، تقصد الحدود التونسية، مرحبا بكم جمهور المستمعين. وديع الصافي أيضا من المطربين اللي عندهم صولات وجولات في المهرجانات الصيفية في تونس، مش نسمعوا على رمش عيونها ولو يدري الهوى لو يدري، وبش نواصلوا مع المفاجآت حتى 8.

عشق ببيع الدواء، وانا يلي كنت طبيب الهوى، ولأهلي العشق ببيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

لها ضحكة يا ويلي بلون الصغر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامتي القدر فوق خدود

ولأهلي لعيش إذا بعت دواء ولن يكون في طبيب لواء ولأهلي لعيش ببيع الدواء من نظر لقيتني صريع الهوى.

الله الله الله الله، وديع الصافي لو يدري الهوى، لو يدري الساعة تشير إلى 7:31. كريم المدهب، حميد الورغي، ومعز الغربي. توش نمشيو لتونس، والفنانة الكبيرة الراحلة السيدة نعمة كانت عندها حضور ركحي لافت، يعني ما شاء الله كل ما كانت تصعد على ركح مسرح من مسارح تونس إلا وتخلي أجمل الانطباع. شو اسموها في غنائها من أجمل ما تنجب تسمع؟ وتمنيت توسمت فيك الخير. يلا

السيدة نعمة في حفلة من حفلات تونس ومهرجان مهرجان تونس الراحلة، السيدة نعمة في توسمت فيك الخير وتمنيتك. 47 دقيقة في تونس على موجاتنا في برنامج واحد المساء. كريم المد بحميد الورغي ومعز غربي يحييوا كل من يستمع إلينا. تقريبا 20 دقيقة مع الطرب ومع آخر ما لحن محمد عبد الوهاب لنجاة الصغيرة في أغنية من أروع ما تجب تسمع. يعني محمد عبد الوهاب 90 عام والألحان اللي مش هسمعها تدل على عبقرية الرجل. إذا نجاة الصغيرة كالصوت الجميل والرائع، أسألك الرحيل لخير هذا الحب يا حبيبي نجاة الصغيرة. نقول لكم سهرة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية. أستسمحكم في إجازة تقريبا أسبوعين إن شاء الله، ونعود من جديد بإذن الله لمواصلة اللقاءات مع السادة المستمعين ومرافقتكم في برامجنا الإذاعية وأكيد الشبكة الإذاعية اللي إن شاء الله بتكون بعد شبكة الصيف قريبا إن شاء الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم الأخبار. إيرادات الشركات المدرجة في البورصة ترتفع بنسبة 4.2% خلال السداسي الأول من السنة الحالية وفق أحدث بيانات للبورصة لبورصة تونس. انطلاق أشغال تهيئة الطريق المحلية رقم 597 ببني خيار من ولاية نابل منذ جويلية الماضي، ووزير التجهيز يحث المقاولة المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. وزارة المالية تؤكد أن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامجه الوظيفي على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض الرابع مقارنة بالاعتمادات المرصودة. جمعية المصحف الصغير تطلق قريباً فيلم سعفون، وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية ويستهدف الأطفال بداية من سن 5 في مشروع يهدف إلى تبسيط مبادئ الإسعافات الأولية والوقاية وترسيخها لدى الناشئة بأسلوب يجمع بين التعلم والمتعة، وفق ما كشفت عنه اليوم رئيسة الجمعية هدى البدوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس القادم 20 أوت الجاري. في الشأن الدولي، غدا تنتهي رسميا مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي. وفي لبنان، وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى ما يفوق 4300 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 12300 مصاب منذ 2 مارس الماضي. في بيان مشترك، وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وباكستان وأندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات يدينون الرفض الإسرائيلي المعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
2: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك في الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا شيخ.
2: ساعة من زمان.
6: متابعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في رحلة الذكريات وساعة من زمان بالنغم تنطلق حصتنا.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: شكون يتذكر برنامج نقوش على سطح الذاكرة اللي تحول عنوانه الحديث بلا شفاه، صوت عادل يوسف ومفيد الزهاق وتوقيع بوراوي بن عبد العزيز؟

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج. كلام في الإدراك والإحساس. جاء في تعريفات الجرجاني أن الإحساس هو إدراك الشيء بإحدى الحواس، فإن كان الإحساس للحس الظاهر فهو المشاهدات، وإن كان للحس الباطن فهو الوجدانيات. شعر في الإحساس. أريد أن أحب حتى أجعل العالم برتقالة والشمس قنديلا من النحاس. أريد أن أستلم السلطة يا سيدتي ولو ليوم واحد من أجل أن أقيم جمهورية الإحساس. شعر نزار قباني.
2: ساعة من زمان
3: كان أنا كان صديقي براوي بن عبد العزيز في الإذاعة، صاحبي المذيع براوي بن عبد العزيز راجل لذيذ، فكن يعني كان دايما أقول معاه صفا دي. قال لي صفا، أنا قلت له صفا صفا قوي، ولو تكون الدنيا عوية وتتحوي وقلبي فيها يتلوي، ولو القوي يأكل الضعيف ولو الضعيف يأكل القوي، أنا صفا وحكون صفا وحقول صفا، ولأجل أثبت قد إيه أنا صفا حكتب قصيدة عن صفا. صفا
4: البحر وأيام التعب. أبحث في ذاكرة البحر عن أيام التعب، ألهث خلف شعاع الشمس في قاع البحار، فماذا نجني من الجري وراء الأيام وهي تطوى في ذاكرة الأعماق. أنهض من تعبي لأحصي عدد الغابرين، وأغوص في أعماق المحيطات للبحث عن مراكب الأقدمين. الشمس لا تتعب والموج لا يكل، والأصداف تحفظ أسرار البحار. منهك أنا من كثرة الأسفار، أفتش في أطواء الموج عن مكامن الأسرار. رحلت مع الريح، تهت في فجاج الثبج، غيبني الجزر، عدت مع المد مشوش الأفكار. سألت رمال الشط، عانقت وناجيت سامق النخل، وجهت ألف سؤال إلى الموج عن الفرق بين الهزيمة والانتصار. نقبت بين خبايا التاريخ عن الفرق بين صرخة الولادة وحشرجة الاحتضار. يا أيها البحر، يا مملكة الماء، يا أيها الطوفان الحبيس، أين خبأت كل أسرار الدهور؟ معلق أنت في الفضاء، تحتك الغيهب المدلهم، وفوقك وحولك فراغ لا يحد. على شواطئك كم باح عشاق بأحلى الأسرار، فأين خبأت أسرار القلوب؟ وعلى صخورك كم تحطمت مراكب وعزائم، فأين واريت مراكب الأبطال وأين أخفيت عزائم الرجال؟ يا أيها البحر، يا أبا الأهوال، لن يموت على شفتي السؤال، وسأبقى مصراً على فهم المحال.
5: براوي بن عبد العزيز ولد الوردانين نهار 30 سبتمبر 1936. حياته كانت رحلة ممتعة عدها بين الإنتاج والإعداد والتقديم. حبوه المستمعين وتبعوا برامجه. من عام 1961 بدأت التجربة الإذاعية، ومن البرامج نذكر سمار الليالي، زيارة ونيارة، اخترنا لكم منا وإليكم، يسألونك عن تونس، صور من الحياة اللي دام لمدة 22 سنة، وبرنامج الأسرة البيضاء واللي بدأ عام 1968 وتواصل حتى عام 1987. هذا إلى جانب برنامج نقوش على سطح الذاكرة مع الشاعر الكبير نور الدين صمود واللي انطلق من عام 1983، وبرنامج حديث بلا شفاه.

سهرات لا تنسى. لقاءات إذاعية أعدها براوي بن عبد العزيز.

0: وبغنى، مختارات من الشعر والنثر والأخبار. إعداد وتقديم نور الدين صمود وبراوي بن عبد العزيز.
1: صور من الحياة.

0: صور من الحياة، برنامج يعده ويقدمه براوي بن عبد العزيز، يخرجه لحبيب بالحارث.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: سيدتي أنستي، سادتي، مساء الخير وأسعدت سهرتكم وطابت أوقاتكم. الليلة يا سيدي اللقاء الثاني مع سيدي عبد المجيد بوديدح. سيدي عبد المجيد بوديدح، وما أدراك، نقول الكلمة هذه، يعني تجربة، رجل المسرح، تجربة في المسرح، تجربة في الصحافة، تجربة في الإذاعة، ذواق، فنان، والروح المريحة والخفيفة والظل اللطيف.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: براوي بن عبد العزيز علم من أعلام الإذاعة التونسية، قيمة إعلامية ورصيد كبير من البرامج والمنوعات اللي مثلت جزء من ذاكرة التونسي، كما برنامج صور من الحياة وسهرة الأحد اللي انطلق عام 1964 وتبدل اسمه بعد باش يولي صمار الليالي، ثم لسهرات لا تنسى. وكان يستعين في برامجه بزوز أصوات رائعة ومتميزة في قراءة النصوص، وهما كروان الإذاعة عادل يوسف والصوت الإذاعي الجميل للسيدة مفيدة زهاك.
4: أنا أزعم أني قارئ جيد للنصوص، لكني أنتج برنامجا هو حديث بلا شفاه الذي كان نقوش على سطح الذاكرة، ولكن ما نقراش أنا. علاش ما نقراش؟ نعطيه لزميلي عادل يوسف، لأني نحس أن عادل يوسف ومفيد الزهاك عندهم إضافة أخرى للنص بطريقة قراءتهم. هاك الطريقة هذيك ما عنديش أنا، بحيث لو كان أنا ما أكتبه كي تقراه أنت ما تلقاش فيه الحلاوة اللي يعملها عادل يوسف، يعني بعد ثالث.
5: طبعا
4: بعد ثالث في الـ في الـ في الكتابة الإذاعية، والكتابة الإذاعية كتابة صعبة لأنها تبنى على التصور.
6: كيف يمكن للإنسان أن يهرب من أيامه؟ أين يخبئ بصمات الزمن القاهر المحفورة في وجهه وقلبه وعقله؟
7: يهتم الإنسان بتنظيف كل ما حوله، بل إنه يحرص على تنظيم أسابيع لتنظيف أحياء القرية أو المدينة، إلا أننا ما سمعنا أن الإنسان منذ نشأته قد اهتم بتخصيص ولو ساعة واحدة من زمن لتنظيف عقله ووجدانه من أدران الكذب والنفاق والجشع والكراهية.
3: براوي بن عبد العزيز غادرنا يوم 22 أفريل 2014، لكن اسمه باش يبقى محفور في قلوب المستمعين.
8: ساعة من زمان.
3: نخليكم مع مسامع من برنامج نقوش على سطح الذاكرة، حصة تبثت بتاريخ 19 أوت 1997.

0: شواطئ النهار. كان الشاعر يجلس إلى البحر في ساعات هدوئه القليلة، فيراه بسيطا متراميا يحنو على أسراره ويعتز بغموضه، فيبدو وديعا مسالما يغري بالارتماء في زرقته الشاحبة، ويدعو إلى الغوص في عالمه المسكون بالروعة والفتون. وكان الشاعر يتأمل هذا البحر اللجي، فيعجب ممن يخاله خاليا من الخلق، والواقع أنه يمور بالأحياء العديدة المتنوعة، بل لعل أحياء البحر تفوق عددا أحياء البر من حيث الوفرة وضخامة المخلوقات وضآلتها أيضا. إن البحر عالم آخر يسخر بالحياة، ولكن الجالس إليه لا يرى مخلوقاته ولا يعلم إلا النزر اليسير من سر وجودها وتعايشها. ويمعن الشاعر النظر ويقلبه بين لجج الأعماق، ثم يحلو له أن يتصور هذا الماء وقد تبخر لتبدو ملايين الملايين من الأسماك والحيتان والقواقع والرخويات وشتى أصناف القشريات مكومة بين سهول البحر وأخاديده الممتدة عبر الفيجاج التي لا يلحق بآخرها البصر. ثم فجأة يعود الماء صاخبا مرغيا مزبدا، وتفتر شفاه البحر عن بسمات عريضة تبدو على أقدام شواطئه أو في عميق أغواره، كأنها تسخر ممن يتصور أن هذا البحر شيء يسهل إدراك أسراره والكشف عن غوامضه ومخبئاته. ها هي الأمواج تعلو وتعلو ثم تنفث الزبد فتبدو كأنها جبال من اللاذورد وقد جللتها كثبان من الجليد، روعة ما بعدها روعة تنطوي عليها مملكة الماء، وأسرار تتأبى على الفهم تنطوي تحت العباب.
1: ذكريات إذاعية،
2: درر من خزينة الإذاعة،
3: أسفار بلا جواز، إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزير.
4: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
6: محمد عبد العزيز العقربي،
7: مايسترنان،
5: وتراليس يعني رياحي بدع في التلحين،
8: أنا شخصية تجبني.
3: الشيء بالشيء يذكر،
9: إعداد مصطفى خريف،
10: عقد عقيق ومن العتيق،
11: إعداد وتقديم سحنون مختار.
12: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
13: في دار عمي سي علامة
14: سناب يحكيوا على واحد حطاب
15: برق الليل.
16: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
0: برنامج فني يعده ويقدمه

قبل الأغنية كنا مع أبو راوي بن عبد العزيز، وتوا نخليكم مع مسامع من برنامج مع الأدباء الناشئين، إعداد وتقديم المنجي الشملي وهند عزوز، حصة تم بثها بتاريخ 31 ماي 1991.

0: حوار ثقافي أدبي تلتقون فيه أسبوعيا مع الأستاذ المنجي الشملي، يقدمه بالاشتراك مع هند عزوز.
1: سيدتي وسادتي، أجمل التحيات وأطيبها وأرقها من أسرة برنامج مع الأدباء الناشئين إلى كافة المستمعين وإلى أصدقاء هذا البرنامج ومحبيه. وكالمعتاد سنتعرف من الأستاذ المنجي الشملي عما سنقدم اليوم من كتاباتهم.
2: نعم السيد هند، وهذا مجلس جديد من مجالس برنامجي مع الأدباء الناشئين. إذا نشرع السيد هند، أنت فضلتي في قراءة النص الأول
1: الذي هو بعنوان إلى بقية
2: للسيد مجيد العتواني.
1: على الرصيف وبين الأزقة المقفرة يمتد بي المدى ويحمر كالمجمرة، على الشارع الأغبر يمتد بي الطريق إلى المقبرة. باقية، الريح منك موجة من العبير يستقبلني في كل ليلة مقمرة، يمتصني الرجع فأستقل العود والسارية. إليك يا لحن أشعاري على الرصيف أردد الأغنية وأكتب الملحمة، ينتفض الوجع في صدري كالصيحة الماردة، يحرق كل المواسم والأمسيات، يتوهج على الشموس المهلكات. الشارع في كفك أقفال داره العتمة والساقية، ترتد فيها كسيحا كالغانية. كذلك ضمدتني وأجهشت القارئة، القارئة في كفي السطور الباقية. كف أفراحك وانتصب بأحزانك الراسية، على المواقد وبين النفايات وفي الأزقة الواقية، ذاك قدرك يا ابن المواكب والعاتية. الطريق في كفك يا سائلي أقفال وصخور، فلا تسأل عن الرحلة الآتية. وفي كفك أوجاع وبعض نور، وعلى الرصيف وبين الأزقة المقفرة ينتظرك الردى، ذاك ما في السطور الباقية.
2: شكرا لك سيدة هند، وشكرا لهذا الشاب الذي جرب قلمه لينشئ هذه المقطوعة الشعرية القصيرة على النسق الحر أو على النسق الذي ارتضاه هو لنفسه. لا شك أن الكتابة الشعرية اليوم تجتاز قضايا وتمر بمشكلات قصوى، ولا بد لنا من أن نبحث عما هو الشعر اليوم. من المعلوم أن الشعر يتطور كما تتطور كل كتابة، ومن المعلوم أن لكل عصر شعره ولكل عصر كتابته، هذا لا يناقش فيه اثنان.
1: طبعا،
2: إلا أن الأمر الذي يطرح للنقاش هو ما هي الموازين الأصيلة حتى القليلة التي بها يمكن لنص ما أن يسمى شعرا. أقول هذا لا لوما على صديقنا مجيد العتواني، ولكني أريد أن أقف موقفا من هذه القضايا، أن أقف وقفة في هذه من هذه القضايا. قال صديقنا العتواني إلى باقية. لست أدري من هي هذه الباقية سيدة هند، لعلك أنت تدرين.
1: السطور الباقية في النهاية يقول السطور الباقية، ولكن العنوان إلى باقية يبدو لي غير منسجم مع ما جاء في آخر القصيدة.
2: لا أظن أن كلمة الباقية في آخر القصيدة مرتبطة بالعنوان، لا أظن. أنا يبدو لي أن باقية هي اسم أو نعت لامرأة. ثم أنه قال إلى باقية من وحي قصيدة لم تكتب. كتب قصيدة لهذه الباقية أم كيف؟
1: أم لم يكتب؟
2: لست أدري،

0: هو علامة بارزة في ميدان التربية والثقافة والبحث العلمي والكتابة الأدبية، الأستاذ الجامعي ومدير معهد دار المعلمين العليا ومدير المعهد القومي لعلوم التربية وممثل تونس في المجلس التنفيذي لليونسكو ومنتج برنامج مع الأدباء الناشئين ومسالك الكتابة الأدبية، الأستاذ المنجي الشملي. هو من مواليد أوت 1931 بقصر هلال، ثم انتقل للعاصمة والتحق بالمعهد الصادقي، ثم واصل دراسته الجامعية في فرنسا اختصاص الفكر والأدب والفلسفة والتاريخ، وتحصل على شهادة التبريز عام 1959. درس فن الرواية والأدب المقارن والدراسات الأدبية الحديثة، وتحصل عام 1993 على الجائزة الوطنية للنقد. وهو من مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. مثل تونس لدى المجلس التنفيذي لليونسكو بباريس، نشر مجموعة من الكتب وترجم العديد من الأعمال للغة الفرنسية. نهار لحد 20 جوان 1980 انطلقت الحلقة الأولى من البرنامج الإذاعي مع الأدباء الناشئين، وهو كان موجه للشباب العاشق للكتابة الأدبية، فكان بمثابة المدرسة المفتوحة اللي وصلت عدد حلقاته الأكثر من 1000 حصة. تلفزياً قدم الأستاذ المنجي الشملي العديد من البرامج، وهو أيضا من بين الأسماء المهمة في تطوير الجامعة التونسية. ومن الستينات بدأ التدريس في جامعة 9 أفريل في تونس العاصمة، وتميز بالذاكرة القوية وباحترامه والتزامه بالعمل اللي قدم فيه، بالإضافة أنه يتكلم العربية الفصحى بسلاسة وبأسلوب سهل. يوم 13 سبتمبر 2016 توفي الأستاذ المنجي الشملي بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري. يبقى اسم المنجي الشملي في قائمة الأساتذة الكبار في تونس، وأعماله باش تبقى خالدة ومرجع مهم في النقد الحديث والأدب المقارن في تونس.
1: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ورحب بكم فردا.
2: ساعة من زمان.
4: نواصلوا رحلة الذكريات ونرجعوا لتاريخ 5 جويلية 1979، صوت صالح جغام وبرنامج أرقام وخدمات.
2: ساعة من زمان.
5: على يد كونسولات الزميل الحاج عمر، جمال الصحراوي والحبيب اللمسي على آلة الهاتف، محمد فرج بشير يسجل لكم مكالماتكم التليفونية. يشترك في إعداد هذا البرنامج رشيد الفازع، ليلى المجبري وصالح شغام. رشيد الفازع أعتقد لديه مشكل طرح عليه من بعض السادة المستمعين، تفضل رشيد.
6: فما مواطن كلمنا بالهاتف من مدينة نابل، يطلب من شركة النقل بنابل تخصيص حافلة بين الشط والبلاد، يعني نابل، خاطر يقول المسافة بعيدة ياسر، مش ممكن باش يمشيوا على ساقيهم، تقريبا كيلومتر ونص أو 2 كيلومتر، فيطلب من شركة النقل الجهوية بنابل تخصيص حافلة. اتصلنا بالشركة واعطانا
5: اتصلنا. هذا هو هدف البرنامج، جرب تصيله. نعم
6: بالضبط، واعطونا جواب ان شاء الله نسمعوه من هوني بعض دقائق اخرين.
5: نعم، لانه سجل والاخ محمد فرج بشير يعد فيه للاذاعه وسنذيعه.
4: أرقام
5: وخدمات في الخدمة عن طريق الرقمين التاليين 282-391 282-179. نحن هنا في الإذاعة نتصل بالمواطنين من الآن وإلى حدود الساعة 9:30 ليلا بدون انقطاع، فريق كامل على الذمة. شكرا على الانتباه.
4: شكرا لفريق خزينة الإذاعة التونسية على المساعدة في توفير المادة المسجلة، وباش نواصلوا رحلة الإمتاع والمؤانسة من عدد إلى آخر في ساعة من زمان. أجمل تحيات انتصار المانع في الإعداد والتقديم، وملتقانا في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: ساعة من زمان.
1: لا أنت شو يا نعمة؟ أقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
0: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
2: يعطيك الصحة يا
0: شيخ. ساعة من زمان. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بعد استكمال تركيبته وصدورها أمس الأول في الرأة الرسمية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم يشدد في تصريح للأخبار على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتربية والتعليم ذات حوكمة ولا يحل محل وزارة التربية.
4: إعطاء التوجهات، خلق هذه التوازنات. ما نشوفش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية. الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح، مش هو اللي باش يحل محل الجانب المسؤول على المنظومة التربوية هي وزارة التربية. والمجلس الأعلى للتربية هو بيت خبرة، هو ثينك تانك، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه. ولكن في ظل هذه الحوكمة والمنظومة اللي نسعى لها جميعا، نجمو نبنيو منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدمه ببلادنا وتخلي نسترجع ألق المدرسة التونسية العظيمة، مدرسة الجمهورية.
3: بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات يوسف الحمدوني يدعو إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة زجوجو والفواكه الجافة والامتناع عن التزويد بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية، تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس القادم 20 أوت الجارية. ختاما، وفي العالم، غدا تنتهي رسميا مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي. وصحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز هذه المهلة دون تحقيق هدف في مذكرة التفاهم مع إيران، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم في ليالي تونس من توا حتى نصف الليل وين ما كنتم. نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. خليكم ديما مع موجات الإذاعة الوطنية التونسية باش نعيشكم ليلة من ليالي تونس وتحديدا نصيب الأسد. الليلة باش يكون المهرجان الحمامات الدولي باش نعيشكم أجواء خاصة. ما نكتفيوش بما بث على الركح فقط، فما ندوات صحفية وفما شوية كواليس باش نودوكم بها باش نعيشوكم شوية من أجواء المهرجانات في الكواليس، خاصة مع ندوات صحفية اللي تكون بعد العروض. كريم عبد اللطيف، كريمة لقانا معاكم هذا الفريق اللي رافقكم حتى نصف الليل في أحلى إذاعة، الإذاعة الوطنية التونسية اللي هي أولى الإذاعات في البلاد التونسية. توا 87 سنة كريم تقريبا كيكا، إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله ديما معاكم على خاطر معنا أحنا بداية الحكاية. مرحبا بكم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا وين كنتم. كنا نسمع في حمامة بيضة ملحم بركات، ونحن في ليالي تونس وكنقول زادة ملحم بركات، نقول فما علاقة فنية جماهيرية واسعة بين ملحم بركات وتونس، باعتبار أنه أحيا عديد الحفلات الناجحة خلال مسيرته الفنية، وتحديدا على ركح المسرح الأثري بقرطاج في مهرجاناتنا الصيفية، ومن أشهر الحفلات اللي كانوا عام 2003 و 2016 في تونس كانوا حضور لملحم بركات طربي استثنائي، وقدم برشا وصلات غنائية وارتجالات، وغنى أشهر أغانيه على بابي واقف أمرين ولا مرة، وأكيد حظي بحب واسع من الجمهور التونسي اللي طالما تفاعل مع مدرسة ملحم بركات الترابية. احنا اكيد مواصلين معاكم لقانا، ومش نخليكم تعيشوا ديما اجواء الحفلات باعتبار انه السهرة هي ليالي تونس. محمد علي كمون كذلك كان حاضر في برشا مهرجانات منهم الحمامات في 2025.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم لإذاعة الوطنية للناس الكل، وانتوما أحلى ناس وأحلى متابعين وأحلى مستمعين لأولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. وين ما كنتم نفرحوا برشا بالتواصل معاكم وأنه نرفقوكم في سهرياتكم، ونعرفوا أنه الإذاعة عندها سحر خاص في وقت الاستماع في الليل، وخاصة لما تكونوا في الطريق أكيد تكون هي رفيقة الدرب، وإن شاء الله نوفق هذا المساء في أنه نرفقوكم في رحلة مع برشا برشا برشا برشا برشا برشا أغاني الكلها من الحفلات، باش خليكم تعيشوا برشا جو، خاصة من العشرة نصف الليل الرحلة باش تكون الكلها من الحمامات 2026. كنا مع محمد علي كمون و 24 عطر اللي زاد لي سنوات قاعد تكون عنده محطات بارزة في المهرجانات التونسية والدولية، أكيد عروض ضخمة مبتكرة دمجت التراث أكيد مع كل ما هو جديد، فما كذلك برشا حفلات تستنى في محمد علي كمون، ويظهر فما حفلة بشكون قريبا في شهر أوت في الحمامات في الأوف. محمد علي كمون عنده موعد جديد مع جمهوره ب 24 عطر، ومن بين الحفلات كذلك والعروض اللي قدمها نوبة غرام، كوميديا موسيقية من ألحانه وتوزيعه كلمات سيرين شكيلي اللي قدمت لأول مرة في الدورة 58 من مهرجان قرطاج الدول لعام 2024، أكيد فيها دمج بين التراث التونسي والفنون المعاصرة. 24 عطر من أهم كذلك العروض اللي اشتهر بها مؤخرا محمد علي كمون، وكذلك مشاريع أخرى آخرها التانجو العربي. كان هذا محمد علي كمون في ليالي تونس، مش نمشيه إلى ولد بلاده ولد مدينته صفاقس، نبقاه مع صفاقس ومع صوت صابر الرباعي. أما باش نمشيو في ريتم آخر، في نوع آخر، في الطرب، في قارئة الفنجان بصوت صابر الرباعي.

الشمائل والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. تزامنا مع تواصل تشكيات عدد من المواطنين من النقص المسجل في كميات المياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية وارتفاع أسعارها، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يؤكد أن سبب الزيادة في الأسعار يعود لبعض تجار التفصيل.
2: المنتجين ما جدوش في الأسعار، كيف تجار الجملة ما جدوش في الأسعار، بعض من تجار التفصيل زادت في الأسعار نظرا لمنتوج تماش مع الكثافة الموجودة. وهنا نلقاو اللي العديد يعملوا مخزون استراتيجي للخدمة بتاعهم كما القاوي المثلث وغيرها، هذا كل أثر أول حاجة على التزود والتزويد وأثر على السعر.
1: بدورها الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية كانت وضحت في بلاغ سابق أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة تعود أساسا للارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب. غدا 12 تأخير أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق بلاغ للإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس القادم 20 أوت الجارية. ختاما، وفي العالم، المهلة الزمنية الممنوحة للمفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من نهايتها وسط مؤشرات على تعثرها، وقادة الجيش الإيراني يصرحون بأن مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة الكاملة لطهران. المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يلتقي بمسؤولين ووسطاء في القاهرة لدفع خطة رئيس ترامب للسلام بالتزامن مع زيارة وفد من حماس بقيادة خليل الحية لبحث خروقات وقف إطلاق النار. 5 دول عربية إلى جانب تركيا وباكستان وإندونيسيا تطلق بيانا مشترك نددت فيه برفض إسرائيل لخارطة الطريق الأمريكية لإنهاء الحرب. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في إذاعتنا الوطنية وعلى موجاتنا. أكيد يتواصل اللقاء في ليالي تونس ساعتنا الثانية، وإحنا معاكم حتى النصف الليل مواصلين مع الاختيارات الغنائية. جولتنا لين بشكون في مهرجان الحمامات، الدورة الأخيرة، الدورة 60 صيفة 2026 وقع اختتامها يوم 13 أوت. باش نبدأ بصوت سيندي لاتي اللي كانت حاضرة في سهرة طربية ضمن الدورة الأخيرة يوم الأحد 9 أوت، ودورة السنة شعارها الذاكرة تعيش. وبدأت الحفلة بغدا ألقاك الأم كلثوم، وقدمت روائع طربية الوديع صافي الوردة والعود، رفقها كالعادة وفرقة موسيقية تونسية بقيادة عاطف وديع. العرض تاريخه 9 أوت 2026. أبرز الأغاني اللي كانت في العرض كانت مقتطفات من ألف ليلة وليلة، أم كلثوم، أغاني وديع صافي، والدة الجزائرية. كذلك كانت حاضرة بكل تألق مع آلة العود. في آخر الحفلة اللي سجلناه أنه اضطرت لمغادرة الركح في نهاية الحفل بسبب هبوط مفاجئ في نسبة السكر في الدم، بما أنه برشا سخانة وبرشا إرهاق كما أكدت ذلك في الندوة الصحفية. إذن سنديلاتي حاضرة معنا من خلال هذه المقتطفات من سهرية الحمامات. هاي.

0: را هذا هو الطرب الأصيل وسهرة 9 أوت في الحمامات كانت مع صوت سندي لاتي. كانت سهرة المميز فيها واللي الجمهور حكي فيه الموضوع هي مركزة كان على غناية، يعني لم تتفاعل البتة مع الجمهور اللي كان يحبها برشا، والحب ذي ظهر لأنه حتى العتاب من بعد ملمهاش وعذرها لأنه رهبة الحمامات كانت ممكن أقوى منها برشا، والإرهاق في آخر الحفل كان ظاهر. هي لم تتفاعل مع الجمهور والجمهور خرج منتشي. فنانة أخرى تفاعلت كثيرا مع الجمهور والجمهور خرج منتشي كذلك. سهرية أخرى من سهريات الحمامات قبلها بليلة، سبت 8 أوت 2026، المكان مسرح الهواء الطلق بالحمامات المناسبة كالعادة، الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي تحت شعار ذكرى التعيش. شوفي غيره، كذبة بينا، جونيمار، هي لبوة الأطلس اللي فتحت نقاش وحوار غنائي ممتع مع الجمهور حول قضايا الأسرة الحياة اليومية. هي ملقبة بلبوة الأطلس وسفيرة الأغنية الشعبية المغربية، قدمت أكثر من 500 أغنية عبرت فيهم على الواقع الاجتماعي، الحب، الخلافات الزوجية بأسلوب جريء وقريب من الناس، والأسلوب هذا خلاها توصل إلى أكبر المسارح العالمية. ذكروا أن نجاة عتابو تولدت في مدينة الخميسات من رحم المعاناة والرفض المجتمعي للغناء في بداياتها، وكانت منذ الأول نجمة استثنائية. الصدفة قادتها نحو النجومية، شريط كاسات سجل لها دون علمها في حفل زفاف عائلي، وبعدها انتشرت أغنيتها لولا جونيمار كيما النار في الهشيم، وأعلنت بداية اسم سيغير ملامح الفن الشعبي المغربي. كما قلت هي ما غنيتش كان للحب فقط بالطريقة التقليدية، اقتحمت مواضيع شائكة، غنيت على الخيانة، الغدر، قضايا الأسرة، ظلم المجتمع للمرأة كيما شوفي غيره، وكذبة بين صوت قوي ما اكتفاش بالحدود المحلية، سافر بالأغنية الشعبية لأرقى المسارح الدولية، ولعل أبرز هذه المحطات وقوفها في الأولمبيا في باريس. شوقتكم برشا، إذا ما كنتوش حاضرين في الحفل ما كنتوش من بين الجماهير اللي اقتطعت تذكرتها واللي حضرت في حفلة نجاة عتابو، هيت نسمعوها شوية هكا بين مقتطفات صغيرة وتحيتها للجمهور التونسي، وبعد نمشيو المقتطف تقريبا 20 دقيقة من حفلة نجاة عتابو، نخليكم تعيشوا أجواء سهرة السبت 8 أوت في الحمامات على موجاتنا وفي ليالي تونس.
1: كواليس. اولا انا فرحانه بزاف بزاف بالعرضه ديال تونس ليا لهذا المهرجان الجميل، وانا عندي سابقه مع الدوله التونسيه، لان كنت كنجي دائما المهرجانات، كنساهم دائما في المهرجانات، وما شاء الله الجمهور التونسي غريب وعنده واحد الاذن موسيقيه هائله ورائعه جدا، ودائما بقات عندي في الذاكره ان الجمهور التونسي كيبغي نجاة عتابو، تيحضر ليها بواحد الكثافه، وكيجيو فرحانين وانا تكون بدله معاهم نفس الحب ونفس الاحترام.

0: الدرا كل اغنيه زوينه كتعجب التوانسه. انا جايه وجايبه معايا واحد الريبيرتوار من الاغاني اللي حافظين الجمهور التونسي ان شاء الله. كنتمنى اني نكون عند حسن الظن ديالهم. كنشكر الجمهور بزاف بزاف، وانا كنحبو وكنبادلو نفس الحب اللي كيحبني. ودائما انا قلت لك دائما عندي واحد تذكار ديته معايا للمغرب، ومن من من التوانسه كانوا ناس غزلان وناس ظريفين وناس اللي تيحبوا الشعب المغربي، والشعب المغربي كيبادلوا نفس الحب، يعني الكل كيحب الجمهور التونسي. تحيه كبيره للاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: الاذاعه الوطنيه،
2: الاذاعه الوطنيه
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم.
1: وين ما كنتم
3: تحية كما قالت هي للإذاعة الوطنية، وتوانسة غزلين وطيبين، وكان لقاء الحقيقة مميز جدا مع جمهورها في الحمامات. سهرة باش تبقى في بال الكثيرين وفي بالي أنا شخصيا، ممكن منحازة شوية للسهرة هذه لأنها فيها برشا برشا عفوية، ومحليهم الفرقة اللي مع نجاة عتيب وعندها طقوسها وتقاليدها. هذه الترحيب بها بطريقة الفرقة، وبعد نخليكم مع مقتطفات من الحفلة.

الله. أنا جيت يا واخا جوني ما

تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم، أصوات جميلة ما شاء الله. شكرا، الله يكبر بكم، شكرا، جو فوزام بوكو، الله يحفظكم، الله يحفظكم.

0: انا ما عرفتش الحاله ديال الزوجات في تونس شنو هي. واش عندكم اربعه ولا ما عندكمش؟ يا سلام يا سلام، ما كايناش. لا لا، هذه اختكم تزغرتوا عليها هاد. تبارك الله عليكم. انا غادي نغني لكم المدونه ديالت المغرب. واخا سمعتوا المدونه ولا نقولها لكم انا؟
1: سمعتوا المدونه ولا نقولها لكم انا؟
0: واش فهمتوا المدونه ولا نشرحها لكم انا؟
1: سمعتوا المدونه ولا نقولها لكم انا؟
0: الشرع والقانون، الشرع والقانون قال لك هدا دير غي وحده. يا سلام يا سلام، يا غي وحده. شو شحال زوينه حتى في الهضره وحده، وما هذيك اربعه حرشه حرشه. ياك ياك العيالات، ها كتقولوا النساء، ياك النساء. يلا الشرع والقانون قال لك هدا دير غي وحده، واعطي للبانون حق الكبده، واطلب النجده من الاولى بعده.

هو القانون يعطيه الصحة يعطيه الصحة قاد الطرحة اللي قال تكون نطوي والصفحة والراعي والملحة وتعم الفرحة ياك مزيان هكا.

كل شي بالمرة، يكبان العربون وكترات الهضرة، كترات الهضرة واللي عينه خضرة، أشوق عليه مسكين. هزلمة يا بردي هزلمة، ياك اللي عينه خضرة يوه.

أنا نحب نسمع منكم هذه. يلا واحد جوج ثلاثة. صلاه وسلام على رسول الله. الله مع الجه العلي. شكرا، الله يكبر بكم، شكرا.

بغيت نسولكم، نحب نسمع لكم وتجاوبوني بصراحه، في نظركم شكون اللي تيكذب بزاف، المراه ولا الراجل؟ حتى عندكم الرجال هما اللي تيكذبوا. شتي حنا العيالات مساكن فين ما مشينا كيكذبوا علينا. دابا حنا من خلال الكلمات ديال الاغنيه غادي نعرفوا شكون اللي تيكذب، واش المراه ولا الراجل. ولكن روح رياضيه قابلين ياك؟ يلا

0: شعر
1: منتوف الشعر
0: شافوك الناس في البحر مع منتوف الشعر
1: منتوف الشعر
0: واش شافوك الناس في البحر مع منتوف الشعر ماشي انا عندك كله ماشي انا واحد النهار سولتني واحد المراه قالت لي عافاك الا نجاز علاش قلتي شافوك الناس في البحر مع منتوف الشعر قلت لها دابا المراه ملي كتشوف راجلها مع شي وحده في اي بلاصه غتقول له شكون ديك الزوينه اللي معاك ها هلا اللهم منتوف الشعر متفقين واش شافوك الناس في البحر مع منتوف الشعر
1: مع منتوف الشعر
0: حيت سولتك فين كنتي.

لا في المزاح وجيتني في الصباح ايوا دابا دخلت عليكم بالله شكون اللي كيبقى حتى الصباح عاد كيتم جاي واش المراه ولا الراجل ياك الراجل ياك ما ظلمناهش ياك حنا ظريفين ديما ظريفين ها هي ناري هذه كذبه ودوزتي لي لا في المزاح وجيتني

0: بوحدهم بوحدكم بوحدكم أو خمسة وخميس أرى دقة جوج دقات خمسة وخميس أرى دقة جوج دقات خمسة وخميس على نجات خمسة وخميس
1: على الجمهور خمسة وخميس
0: الحمامات خمسة وخميس وتونس خمسة وخميس والمغرب خمسة وخميس.

0: الله يعطيها صحة نجات، وبالفعل يعطيها صحة. سهرة مميزة جدا باش تبقى في بال برشا من اللي حضروا، وخليناكم تعيشوا الأجواء هذه في سهرة الليلة في ليالي تونس. برشا تفاعل مع الجمهور الحقيقة، عملت علاقة قوية ياسر ليلتها في الحمامات. نجات عتابوا بعد غياب لسنوات عن حفلاتنا، وأتوقع أنه السنة القادمة باش تكون عندها جولات صولات في مهرجاناتنا الصيفية. نجات عتابوا في تونس هذه السنة من خلال بوابة الحمامات، وما زلنا في الحمامات. الدورة 60 ذاكرة تعيش، وباش نعملوا مراوحة بين المسرح وبين الموسيقى، باعتبار أنه المسرح والعروض المسرحية جزء لا يتجزأ من برمجة الحمامات. وبالنسبة للمسرحين التوانسة في أعمالهم لابد من المرور بركح الحمامات. باش نبداو لقائنا بندوة صحفية مقتطف من نجموش نعديو ديما المسرح، تطويل الندوات تتجاوز حتى 30 دقيقة. مسرحية هما اللي سيرين جنون، النص مشترك بين سيرين جنون وحمدي حدة. المسرحية تعرضت 12 أوت 2026 على ركح مسرح الهواء الطلق في الحمامات، إنتاج مسرح الحمرة. طرحت قضايا كثيرة تخص الهوية الذكورية في المجتمع التونسي. بنحبش نحرق برشا المسرحية، خاطر حتى سيرين جنون وعندها الحق في اللي قالته قبل المسرحية، طلبت من الجمهور عدم استعمال الهاتف حتى باش تشوف. ركزوا، قالت لهم ساعة طالبة منكم ساعة من الزمن، تسكروا التليفونات ومتخذوا لهم الجملة وتركزوا مع تفاصيل المسرحية اللي كانت من أداء وتمثيل ثنائي مميز، بحر الرحالي وعبد المنعم شويات، سينوغرافيا بليل برمضان، تصميم موسيقي حمزة بوشنيق. 60 دقيقة من الأداء المكثف بين الممثلين. أحداث المسرحية داخل عيادة طبية في جلسة تنويم مغناطيسي مدتها ساعة. الهدف في الظاهر مساعدة المريض على الإقلاع عن التدخين، لكن المسرحية باش تضع مفهوم الذكورية تحت مجهر النقد والمسائلة. برشا تحديات تقنية وجمالية في عرض الحمامات بالذات، وأكدت على هذا سيرين جنون في الندوة الصحفية اللي قالت أنه نقل العمل إلى ركح مفتوح فرض برشا تحديات تقنية فنية كبيرة، تعلقت بتكييف الإضاءة، الصوت، سينوغرافيا، مع كذلك الحرص على أو الأخذ بعين الاعتبار في العوامل الجوية كما البحر وغيره. فما شحنة نفسية كبيرة برشا كانت موجودة خاصة بعد العرض. باش نخليكم تعيشوا شوية من كواليس الندوة الصحفية الخاصة بمسرحية هما لسيرين جنون بعد عرضها في الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. ديما نحب ناخذ الانطباعات الأولى بعد العرض في فضاء الحمامات. سيرين مرحبا بيك.
1: يعيش كريمة. طبعا الحمامات معناتها قلتها ونعودها، هذه ما في حتى شك من أهم لباساج في حياة أي عمل مسرحي. وطبعا نحن زيدا نفتخر، وتقعد حاجة ناقصة كان نهار عمل ما يتعديش بالحمامات. شرف لنا، لكن محطة مهمة برشا. الادابتاسيون للحمامات غير المهرجان وقيمته والببليك، لكن الادابتاسيون من أهم الحاجات ومن أهم زادة بصمات مسرح الحمرة. معناتها في أي بلاصة خدمنا في ديكادغ تجريبي الإكسبيريمونتال، دوك حاجة من السبيسيفيسيتي متاعنا من وقت هزدين قانون لا يرحمه، لكن هذه من الحاجات اللي محافظين عليها وتهمنا. دوك الحمامات هي أهم ما حتى في المهرجان اللي نعتبره مهرجان مسرح أوسي. دوك انك تادابت الاسباس، اسباس صعيب برشا، فيه برشا تشالنج، غير في الضوء والسينوغرافيا، البحر، الطقس اللي نجم يجيك هكا سخانة كما اليوم كانت ياسر قوية، ساعات يجيك ريح ياسر قوي، وجود القمرة تضوي ولا ما تضويش، تكسر لك تصويرة ولا لا، اي بي بيان سور لو بلانير. وهذا العرض الاول بلانير لي هما لي تستوستيرون، دونك اول مره مش تخرج من الحمرة، خرجت و سي ادابتي مي دون دي سال فيرمي. دونك تشالنج كبير برشا برشا. احنا الكلنا بيرفيكسيونيست، معناتها انا ما اخترتش ممثلين كان في الاكستريم تاع البيرفيكسيونيزم، ليكيب اوسي، ليكيب تكنيك. دونك حتى مرهقه ليموسيون كانت ياسر قويه لايمه الكل. كومون فو الي في البيرفيكسيون، دونك تعبنا، اوني توس فريمون ايبيزي. علاش؟ خاطر صار ان ريلاشمون، وميم سي مازلنا كي خرجنا من روكح، لكن الغوتور نتاع الببليك اللي اول مره تشوفها واللي مره ثانيه واللي مره ثالثه في نفس الوقت انا معناتها رجع لي روح, وفي نفس الوقت سي توا جو مغلاشي دونك لي موسكل كل توا اون مود ديتونت.
0: باهي طبيعي جدا اللي حكيته ومتوقع زاد. بحري رحالي تاخذ الميكرو من عند سيرين وعندك دقيقه تعبير حر. عبر يا بحري. وحي اللحظه توا بعد السبكتاكل.
2: شكون لك يعني مسرح الحمامات هو اي ممثل ما تعديش من الحمامات ثم حاجه ناقصه في الكارير نتاعو, على خاطر وقت اللي تبدا تخدم الجمهور الحمامات تحس روحك يعرفوك الكل وتعرفهم, بورتو ما تقابلتوش روحك تحس في روحك كان في العائله وتحكي له في وذنه ما هو شكل يستسمع تعيط له وتهمه اللي انت تمثل ليه, هو فهمك اللي انت تمثل وجاي شيخ وجاي يسمع بلوس الكادر بلوس للناس اللي يعني المجموعة اللي مشرفة على المهرجان السنة كيما نفس الروح نفس الفولونتي نفس الحب نفس
0: الطاقة
2: تخزر له في عينيه تحس فرح بيك قبل ما تعرض وفرح بيك بعد ما عرضت دونك يعني ولد كل يعني تتعدى من جيل لجيل كان واحد مرض مش معدي مرض به نتاع ارتو يعني
0: معناتها الفضاء فيه طاقه معينه بالاشخاص معين. اللي فيه
2: الطاقه وقت اللي تدخل يعني تحس اول انا خدمت في المسارح تاع الجمهوريه التونسيه اغلب كلهم ولا اغلبيه المسارح هذا كونسي بور لو تياتر, هذا وقت اللي توقف فيه تحس روحك ممثل سامحوني اذا كان فما ما نتفهموش في حاجه ما تحس روحك مغني. انا خدمت هنا في عشاق الدنيا وخدمت في ما حسيش الاحساس اللي حسيت ولي الليله تحس روحك هز حمل وقتك حمل فرجوي مفهوم مع الاخر مفهوم اخر.
0: ميرسي
2: بوكو يعطيكم الصحه
0: يعطيك صحه
2: ما فوتش دقيقه
0: لا لا سافا الكلام برشا فيه صدق وفيه زاد الحس بالمسؤوليه وبالرقه هذا شنو يعطي للممثل المسرحي والسنة 60 سنة زاد العدد والرقم مهم جدا منعم في نفس الإطار بعد خروجك من الركح مباشرة اللقاءات اللي كانت سريعة مع الممثل مع الجمهور توا في اللقاء الصحفي شنو قاعد تخمم هكا؟
3: لا أنا الحقيقة اللي حكاوه الأولاد صحيح على الآخر معناها في علاقة بالحمامات, أما أنا عندي ملاحظة أخرى
0: اللي حكاوه الأولاد والبنات عاد منعم اللي حكاوه الأولاد والبنات
3: سيرين وبحري معناها اللي حكاوها صحيح على الاخر في مساله الحمامات, اما انا الحقيقه عندي ملاحظه اخرى في تعلق بالتقنيين. الشباب اكستراوردينير الحقيقه, الاولاد اللي قايمين على المهرجان معناها الاستقبال نتاعنا الظروف اللي توفرت في الحمامات الناس اللي لاهيه شباب يعمل الكيف معناها فاهم المتطوع ممكن وفاهم اللي يخدم اما معناها يوفروا لك كل سبل الراحة من أجل أنك تنجح هنجح وكهواك وتوفر لك الفضاء الجيد وانت قدم الحاجات اللي أنا نحب نشكرهم بشكل خاص ونشكر كل القائمين على مهرجان الحمامات الحقيقة أهم حاجة بالنسبة لي.
0: هذا منعم شويات وقبل بحر الرحالي وقبل سمعنا سيرين جنون والإطار وندوة صحفية مقتطف منها في سهرية أكيد العرض الخاص بمسرحية هما خذينا شوية أجواء خليناكم تعيشوا برشا كواليس هكا شنو اللي يصير خد ساعات الندوة تكون مقتطفات منها كل وسيلة عليهم وكل صحفي شنو ياخو من ندوة باش يعدي للجمهور. احنا خدينا الخمسة دقائق هذوما وقفنا عن تحية الفريق التقني وانا بدوري نحيي التقنيين بالحمامات وعلى رأسهم اكيد المشرف والقائد الاول ميش محمد الهادي بالخير تنسمعوهم بعد في الكواليس كذلك في سهرية مهدي المهلهي وما زلنا مواصلين معاكم لقانا في ليالي تونس خاصة جدا وقريبة من القلب انا تتحدث عن مهرجان الحمامات الدولي. نرجعوا بكم لجويليا 13 جويليا سهرة كان فيها برشا اهتمام وإشادة واسعة من الصحافة التونسية والعربية اللي وصفت السهرة بأنها رحلة فنية استثنائية فيها برشا ذاكرة وفيها برشا تجريب وبرشا حداثة تناغم كبير بين أغاني ياسمين حمدان وشعار الدورة 60 ذاكرة التعيش ألبومها الأخير هو بنسى بنتذكر دونك الذاكرة كانت حاضرة مساحة كبيرة برشا في أغانيها وفي مشروعها لحفظ الهوية واستعادة التجارب، وفما كذلك اهتمام كبير برشا بالموسيقى البديلة، وفما كما وصفتها الصحافة زاد حضور مغناطيسي كهرباء ركح مسرح الحمامات، رسائل إنسانية وسياسية في سهرة ياسمين حمدان. بعد إنساني الشعري كان حاضر لأنه ياسمين حمدان وظفت الفن للتعبير عن أوجاع العصر والمقاومة الفكرية. نخليكم تعيشوا شوية من سهرة ياسمين حمدان 13 جويلية في الحمامات.

الجميلات كن الجميلات نقش الكمالجات في الخاصرة الجميلات هن الضعيفات عرش بلا ذاكرة الجميلات هن القويات يأس يضيء ولا يحترق الجميلات هن الأميرات ربات وحي قلق.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. بعد استكمال تركيبته وصدورها أمس الأول في الرائد الرسمي، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية غدا بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية، وذلك في إطار مبادرتها التضامنية الهادفة إلى دعم أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتوفير مستلزماتهم المدرسية. والحملة تتوصل وفق رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد لمين بن رجب إلى غاية 5 سبتمبر المقبل. دورة إعادة التوجيه الجامعي تتواصل إلى يوم الأربعاء المقبل على أن يتم إعلان نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. ومديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية سهام براز تقول إن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب.
2: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. سعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب تاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: غدا الاثنين هو آخر أجل لقبول الترشحات التي فتحتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنمائية لاختيار فريق من قطاع الاتصال من الشباب الفاعلين في مجال العمل المناخي. ختاما وفي العالم، غدا انقضى مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وموقع إكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية يقول إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين الطرفين لكن دون إحراز تقدم. السلطات الإسبانية تعلن وفاة امرأتين وإصابة رضيعين جراء سيول وانهيار أرضي في منطقة ريفية شمال غربي البلاد، فيما تم إطلاق إنذار في 7 مناطق بسبب العواصف والأمطار الغزيرة. الحدود بين بلجيكا وألمانيا تعرف خلال الساعات الماضية تصاعدا خطير لحرائق الغابات، مما دفع السلطات في البلدين إلى اتخاذ إجراءات شاملة الدعوات لإخلاء مناطق كبرى. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليالي تونس. يتواصل معكم في سهرية لحد 16 أوت 2026، وين ما كنتم قلكم مرحبا بكم. وتتواصل السهرة مع نفس الفريق عبد اللطيف كريم وكريمة من استوديو خمسة، واليوم سهرية متعودين بها بصوت زميلتنا نورة وعلي. كريمة وسليتي تعوض في النورة في ليالي تونس اللي حابين تكون في جزء كبير منها مخصص لمهرجان الحمامات الدولي والإذاعة التونسية شريكة إعلامية في هذا المهرجان من خلال الإذاعة الوطنية وإختيسي، وعلى امتداد السهرات كانت الإذاعة حاضرة وتم نقل بعض الحفلات، تقديم ملخصات كذلك لهذه الحفلات، منهم سهرية ملحم زين اللي كانت في على ركح مسرح الحمامات في الدورة 60 نهار 6 أوت 2026، شهدت إقبال جماهيري. شبابيك مغلقة، سهرة جات بعد غياب دام 8 سنوات عن المسارح التونسية. استقبل الجمهور ملحم زين، استقبلوا استقبال حار، فما كذلك الجالية اللبنانية كانت حاضرة في السهرة اللي شهدت حضور مميز للنجم التونسي صابر الرباعي اللي كان حاضر في سهرية ملحم زين. باش نسمع شوية مقتطفات من هذه الحفلة، ومن بعد باش ندخلوا دخول خاص للندوة، لأن باش نخليكم تاخذوا فكرة، وباش نسمعوا حتى بعض من أسئلة الزملاء الصحفيين اللي كانوا حاضرين في الندوة، ناخذوا فكرة على المقتطفات.

0: هذا ملحم زين وصدى صوت رئيس الأغنية اللبنانية كما يقولوا له مجال مازال متواصل معانا. كانت شوية من الحفلة مقتطفات من حفل ملحم زين في الحمامات 2026. توا باش ندخلوا معاكم ما بعد الندوة. بعد الندوة تكون وراء المسرح بين أحضان الطبيعة كما عودنا ديما. مهرجان الحمامات الدولي للفضاء يخليك تحس أحاسيس خاصة سواء كمتابع للحفل أو كصحفي في التغطية. باش نخليكم تعيشوا شوية من أجواء ندوة الخاصة بحفل ملحم زين في الحمامات. وخلينا كذلك أسئلة الزملاء باش تعيشوا شوية معنا كيفاش تكون الندوات الصحفية في المهرجانات الصيفية.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك ملحم في حمامات دورة 60، والرقم هذا مهم جدا في تاريخ المهرجان.
2: مميز.
1: وسهرة كانت مميزة، وهذا حس الجمهور الحاضر الكل من خلال التفاعل اللي احنا شفناه طيلة الحفلة. مانيش نطول برشا أكيد، لكن خليني ديما نحب نسمع الانطباع الأول للفنان بعد ما يغادر ركح المسرح.
2: أول شيء أنا سعيد جدا أني موجود بعد 8 سنوات من قرطاج، ودائما الجمهور التونسي بيشرفني لانه قرطاج من 8 سنين كانت حفله كثير حلوه كمان. اليوم سعيد جدا وان شاء الله يهدى وطننا العربي كله، لانه فعلا الاحداث اللي صارت من 2018 لهلا، يعني من كورونا وما بعد كورونا والحرب الكبيره اللي صارت، بندعي بالسلام لكل وطننا العربي، بدايه بالسلام لبلدي لبنان، لجنوب لبنان، لكل شبر بالوطن العربي بحب يهمنا يكون امن وعايش مثل ما بيحب. الشعب التونسي من يوم ما عرفته لليوم شعب نحن بنقول كيف، بلبنان بنقول كيف. الشعب اللبناني شو ما صار حلو بتلاقيه مبسوط، بتلاقيه عم يروح على البحر عم يسهر، تشبهونا كتير صدقا. يمكن في بلاد لو بصير فيها كل هالأحداث بتنطفي بشكل كامل، يمكن لأنه الشعب التونسي هو محل تونس. أنا بكون سعيد بس كون موجود، وإن شاء الله دايما يعني الموضوع عندكم مش عندي أنه يكون بتونس أنا، ولكن بتشرف اني اكون موجود.
1: انا ديما نقولها راهو حمامات وجهه مبروك على برشا فنانين. انت قلت 8 سنوات من قرطاج،
2: صح.
1: مرورك بالحمامات باش يخليك ان شاء الله ديما موجود في تونس بعد الحفله هذه.
3: عسلامه،
2: صافي
3: نور. سؤالي الاول، ساعة مبروك العرض. بعد عودتك لتونس بعد من 2018 تقريبا قرطاج، كيف لقيت لقاء ساعة مع جمهور الحمامات والسحر الفضاء اولا؟ ثاني حاجة، لاحظنا صديقة، وجود صابر في الحفل أكيد يبين أنه فما صديقة.
2: طبعاً.
3: الصديقة هذه هل ستترجم يوماً ما بعمل فني مشترك؟
2: والله هو أنا أطلب منه دائماً أغنية تونسية، يعني أو فلكلور هو يلحن لي كلام تونسي. هاي تاني مرة بحكيه على الإعلام، برجع بطلب من أبو إسلام بقول له، لأنه دائماً أسأل أنه ليش ما غنيت تونسي، مع أنه مفروض سهل علي، يعني مفروض الأغنية التونسية واصلة يعني. عبركم هلا بقول له يفكر شو بده يعمل لي، لانه صار لازم وصرت انا مستحي من حالي انه لازم اغني تونسي. صابر عزيز وصابر اخ، صابر فنان كبير، حضور اليوم زاد المهرجان تألق. بتشكره من قلبي، قاعد بين الجمهور بين الناس كانه واحد من الجمهور. بعزه كثير وعلاقه عمرها 20 سنه من قبل 3 يعني، لأنه مدير أعماله صديق كتير كمان من 20 سنة، لذلك كانت العلاقة عمرها هالقد طويلة مع صابر. بوجه له تحية وبدعي له بالسلامة الدائمة يا رب
1: إن شاء الله. أنت قلت كان بين الجمهور صابر الرباعي، وليليا سألتك على سحر المكان، وهذه الخصوصية متاع مسرح الحمامات، النصف الدائري والفي أي بي تلغى في الحمامات،
2: صح؟
1: الجمهور كله سواسي.
2: وهذا كان أريح شيء، لأنه مع محبتي لمهرجان قرطاج في هيبة يعني يطلع الواحد هون شوي هيك بتحسي كوزي أكتر، بتحسي أنه
1: حميمية
2: بالضبط، الناس عم تغني معك بشكل دايركت، يعني مختلفة شوي القصة، ولكن ما في شك أنه مسرح عظيم وله تاريخ أكيد.
1: شكرا. نادرة
4: تالي ذاعة الوطنية، أنا باش ننطلق الحقيقة من البداية، بداية السوبر ستار اللي كانت بوابة حقيقية للشهرة العربية. غنيت يلي بجمالك أغنية صبر بيعي، وكنت لابس بالأحمر،
2: صح.
4: والتوى محتفظ
2: كان دارج الأحمر
4: وكنت محتفظ بنفس القميص يعني لحد
2: الآن. هذا اليوم والله، هذا اليوم موجود القميص.
4: في إطار الأسماء، ملحم بركات تكرم على ركح مسرح الحمامات بطريقة هو معروف على بابي واقف أمرين، عنده كده طريقة الأداء الخاصة به، لكن جبت طريقة أخرى زيادة زودت عليها، يعني هذا استحسنوا برشا الجمهور، مدروس هذا ولا؟
2: لا والله أنا ما عندي شيء مدروس من كرم الله، يعني أنا من يوم ما طلعت ليك سبحاني وتركها على ما قدر الله مثل ما بيقولوا. بحب غني بتصرف، يعني حتى لما غنيت للأستاذ بدي غنيت بتصرف، يعني ما بحب أعمل كوبي بهي طريقتي، يعني ما بعرف.
4: وكانوا عايتوا لك ريس في فترة
2: هلا على عرضك بحرية، هلا صرت أبو علي وما رحت بعيتوا لي أبو علي. بقى الفكرة أنه لا، الغاية مش أني زيد على الأستاذ منحم بركات الله يرحمه أبدا، الغاية أني بحب يعني أقدم شيء أنا بعرف أعمله، يعني عربي يمكن تختلف عن عربه، ولكن أبو مجد يستحق التكريم على مسارح كل العالم.
5: السلامة، مبروك سعى العرض، شرفنا اليوم في تونس.
2: شرف لي.
5: ملحم زين، وأنت قبل شوية حكيت أنه مخليها على الله، وهذه طبيعة في ملحم زين، حتى في أعماله 22 سنة 5 ألبومات 4 أغاني سينجل، معناها حتى يعني بالمعدل أنت عندك كاسيت كل 5 سنوات،
2: كل
5: 6 سنوات.
2: لا كيف؟
5: لا كل 5 وشوي
2: تبعنا 6 ألبومات.
5: هذا طبع شخصيتك، لأنك أنت ملحم زين رغم هذا القلة في الإنتاج، ولكن دائما كانوا
2: تفسر ثقة وتفسر كسل، يعني
5: تفسر مزاج، لأنه هذه طبيعة ملحم زين. هل إنه
2: والله ما بعرف غني وغني يكون مش مرتاح.
5: ملحم زين اسم موجود في الطابع الغنائي، أنت تقارع في أسماء كبيرة، وديع الصافي، ملحم بركات، ولكن لحد الآن رغم قلتك فأنت موجود، وكله يعني كل ما يطلع البوم دائما موجود. هل إنه القلة هذه، نرجع للسؤال، هل إنه مزاج أو الوضع في لبنان، الوضع العام يأثر على نفسية ملحم زين؟ إنه لأنه يعني من 22 طلعت البوم تو، يعني
2: أنا بتأثر كثير مش شوي،
5: فهذا لأنه
2: أنا مشكلتي بس أتأثر بختفي، يعني الناس كثير هلا بلبنان بيلوموني إنه صارت كل الأحداث وما حكيت وما حكيت. مرات أنا بسكت لأني موجوع كثير صدقاً، يعني أنا من هذا النوع، ما فيني يكون خارج نطاق الواقع اللي حواليا. يعني لبنان نصه على الأرض، يوم لبنان اللي بتعرفه أنت اللي بتحبه نصه على الأرض، الله أعلم شو راح يصير، ومش بس لبنان وغزة وكل شيء صار حوالينا، وهل يعني اللي صار بغزة قليل منه قليل، يعني في زلزال فتح بعنا بالمنطقة تحت لليوم بعده ما خلص. هذا سبب من الأسباب، وسبب ثاني كمان شوي أنا مودي بالأغاني، مش أي أغنية بتوصلني فيني الله يلا حط صوتي ومشي وغني، لذلك يعني أنا ما بدي أستعرض، ولكن 5 ألبومات بتشيل منهم يمكن 30 أغنية محفوظين في الوطن العربي كله، لذلك أنا بحس إنه هذا شيء عطيني
5: كفيت ووفيت. سؤال آخر خارج اللي هو سؤال يتعلق بملحم زين الإنسان، ما تفعله في لبنان حاليا بصمت ولكن بأكثر تأثير في الحل، الإنارة والمنطقة،
2: الشق الإنمائي،
5: هل يخاف ملحم زين لأنه تعملها بالفعل، يعني يخاف أنه من تسييس هذا المواقف أو متخافش
2: من لبنان؟ كل شيء مسيس، يعني شو بدي أقول لك، إذا بدك تشتري بطيخة من عند واحد في احتمال يقول لك أنه راح لعند فلان لأنه بخصه. لبنان هذا هو طبيعته من يومه هيك. الشق الانمائي ما إلي جميل فيه، انا كنت عمارس مواطن، يعني انا مواطن لبناني، هذا بلدي، هذا انا الوطن النهائي إلي، انا بدي اعيش فيه انا واولادي واولاد اولادي وضل موجود فيه. لقيت باب اني اقدر اني اكون موجود كان بكثير اشياء، مش بس اناره، يعني مي، بياره مي، الناس تشرب، زفت، طرقات، شو فيني كنت ساعد، شو فيني اعمل، كنت عملت يعني وما زلت لليوم. يعني لذلك بقول انه إذا كل واحد يبلش من حاله بلبنان ويحب بلده، لبنان بيكون لبنان بلد صغير من ناحية المساحة، كبير بفعله أكيد، ولكن نحن 10,000 كيلومتر، يعني نحن حي في الكوكب، يعني عنا طوائف وعنا أحزاب وعنا الدنيا خربانة على ولا شيء. يعني بأدعو للبنان لأنه بيستاهل، لبنان بلد محب وبحب كل الوطن العربي.
6: مساء الخير. ملحم مبروك نجاح الحفل اليوم، كانت حفل من العمر اليوم.
2: تسلم.
6: ملحم زين بعد 20 سنة في الفن، شو تغيرت نظرته للموسيقى، وشكون من الفنانين الشباب اللي رأى فيهم مستقبل الأغنية العربية اليوم؟
2: مطربين شباب، شو المقصود بالشباب؟ خليني بلش معك من الاخر اول شيء.
1: اللي تحب، شباب القلب ولا العمر؟
2: لا لا قصدي
1: حد 35 سنة. خلي نسهل عليك.
2: شوفي دائما في مواهب حلوة، يعني دائما في اصوات موجودة وحلوة، بس بتلاقيه مش اخذ حقه لاسباب، يمكن انتاجية، يمكن لانه هو كسول، يمكن لانه ما عنده قبول من الناس. يعني مش كل شاب حلو لازم الناس تقبله. سبحان الله، في شيء اسمه قبول موجود بشخص موجود. لذلك انا اللي بقوله انه اذا بتعتبري مثلا اصوات الحلوه الرائعه مثلا محمد مجذوب من سوريا، اوكي هو منه جديد، يعني ما شاء الله محمد عنده مشوار طويل، عنده اغاني ضاربه بكل الوطن العربي. محمد صوت رائع، صوت حلو كثير، موهبه حلوه كثير. انا بشوف الطريق قدامي بعد طويل. في كثير اسماء موجوده بلبنان، خلينا نحكي يعني، وفي من ليبيا ايمن الاعتر صوت رائع، محمد عساف من فلسطين صوت رائع واخذ حقه ما شاء الله. انا رحت على شباب العمر، يعني مش انه والله عندهم مشوار. نصيف زيتون اكيد، الشامي اليوم الشامي موهوب كثير، يعني فتح سكه اغنيه ما كانت موجوده ابدا. يعني المهم الاستمراريه بالنسبه للشامي، انا بدعي له بالاستمراريه، لانه الاصعب انك تثبت نفسك، يعني مش انه سبعة من اغاني بعدين نختفي ونروح. لا، انا بحس انه الشامي عنده مشوار طويل، نصيف عنده مشوار طويل، محمد صوت حلو كتير، محمد مجذوب، محمد خيري من سوريا موجود اليوم بقرطاج صوت حلو. تحية للست مياد الحناوي اليوم كمان موجودة بتونس.
1: بلاد الشام بين قرطاج والحمامات،
2: غريب ها، لبنان كله هون مرة. صدقا لبنان
1: كله، بلاد الشام الكل
2: تسلم ايدكم. هذا نحن بنحبكم، انتم بتعرفوا هذا الشيء. انا بحس بتونس بحبوا اللبناني، يعني الجنسية اللبنانية مميزة. يعني نشكركم على كل شيء، وان شاء الله ان شاء الله نكون موجودين دائما يا رب.
0: ان شاء الله يكون موجود دائما. هذه امنيات ملحم زين، وحكى على وجوده اللبناني السنه في صيفه 2026، وبالفعل كلامه صحيح، لانه برشا فنانين لبنانيين جاوا السنه لمهرجاناتنا الصيفيه. ملحم زين، خلينا فكره على اجواء الندوه الصحفيه اللي كانت اثر عرض الحمامات في صيفه 2026. نذكروا انتم تسمعوا في ليالي تونس على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه 11:21 دقيقه. السهرات الاستثنائية ما زالت في الحمامات، ملا حمامات السنة، لأنه يهزنا من عالم الآخر. كنا توا في أجواء المنوعات اللبنانية، القدود والجو متاع المواويل اللي تعرف به ملحم زين، ولد بلاده لبناني آخر. أما سهرة موسيقية استثنائية يوم الثلاثاء 4 أوت، العرض اسمه مني إلى أزنافور. غسان يمين كان حاضر في هذه السهرة اللي كانت لقاء مش تقليدي، فما أداء موسيقي مميز فيه سرد لذكريات وحكايات شخصية جمعت غسان يمين بأزنافور قبل رحيله. وكي نقولوا أزنافور، من بين الحاجات نذكروها ديما لا بوام.
7: Alors quand on dit Charles Aznavour on pense d'abord à

0: هذا غسان يمين من مهرجان الحمامات الدولي، سهرة حقت أصداء إيجابية واسعة وإشادات نقدية كانت موجودة في وسائل الأعلام التونسية والعربية اللي وصفت العرض بأنه رحلة وجدانية توثيقية استثنائية. شكون غسان يمين اللي كنا نسمع فيه توا في إعادة لبوام؟ هو موسيقي ومغني وعازف بيانو، مؤلف لبناني تلقى تكوينه بين لبنان وفرنسا في الموسيقى والمسرح، مؤسس ومدير مدرسة الفنون غسان يمين في لبنان، وجه ثقافي وإعلامي بارز، قدم برامج حوارية موسيقية رائدة كيما برنامج إيقاع. هو المعروف عليه أنه بارع في دمج الأداء الأوركسترالي بالسرد القصصي. شو معناتها؟ يبدأ والسهرة والناس اللي حضرت السهرة أكيد حسوا بالحكاية هذه، لأنه يحكي برشا على أزنافور. هو يحمل إرث فني خاص ومعرفة كبيرة وعلاقة شخصية مباشرة بأسطورة الغناء الفرنسي أزنافور. إذا باش نعملوا جولة سريعة في ما قيل في الصحافة التونسية والعربية حول هذه السهرة مني إلى أزنافور، قيل أن العرض تجاوز النوستالجيا التقليدية وتحول إلى رسالة حب موسيقية معاصرة إلى أزنافور. جريدة الصحافة كتبت تحت عنوان رسائل تعكس دفء الصوت وسحر الذكريات، الصحافة أكدت أنه الليلة لم تكن مجرد حفل موسيقي عابر، بل كانت رسالة حب موسيقية من الحمامات أعادت لأزنافور حضوره الطاغي برؤية فنية ذكية. جريدة الصباح التونسية أشادت بالتمكن الأكاديمي والركحي لغسان يمين ونشرت مقال بعنوان غسان يمين يحيي روائع أزنافور بتمكن فني لافت. وفي المقال وقع توضيح أن الذكاء العرض يكمن في عدم الاتكال على النوستالجيا فقط، بل وقع تقديم تراث عالمي بلغة معاصرة مكنت الجمهور من التعرف على تفاصيل إنسانية ملهمة من سيرة أزنافور. جريدة الخليج كذلك ركزت على البعد التوثيقي الممتع للحفل، ووقعت الإشارة في المقال إلى أنه نجاح غسان يمين كان في رواية سيرة أزنافور بالأغاني من خلال المزج بين غناء روائع أزنافور وسرد تفاصيل بداياته الصعبة وإخفاقاته التي تحولت لاحقا إلى نجاح عالمي. جولة سريعة كانت في أصداء الحفل في الصحافة التونسية والعربية، ومواصلين معاكم في ليالي تونس. إن شاء الله المتعة مازالت حاصلة والرفقة طيبة معاكم مستمعينا وين ما كنتم، خاصة وانتم توا في الطريق وتسوقوا في تقودوا وتسوقوا تجي كريم تسوقوا وتقودوا السيارات ومنتبهين معانا في سهرية ليالي تونس. اختتام المهرجان كان مع صوفيا صادق، نخليكم تعيشوا معايا شوية كواليس. احنا العشية كنا حاضرين في الكواليس، محسن ماتري، محمد صالح حركاتي، كرامة سيدي. جولة نعيشكم من خلالها شوية من كواليس ما قبل عرض الاختتام.
1: يا أمان بلاي سي عاد الباص، لحظة من زمان سينوفا، لحظة من زمان، خلي كملوا معنا بفضل. أعطيني صوت صوفية لهنا، صوت صوفية لهنا. 1 2 3 1 2 3 تيست تيست تيست تيست تيست تيست تيست تيست تيست. خلي الصوت صوفية في طول يا رتور مثالي، خلي قشرة
2: كواليس
1: نس كل يزم يسمعها، خذل لنا بعيد عليه بلا رتور تحت.
3: أنا نيك صوتي على
1: الأخر شو يفسد الفساد دخل هذيك
0: محسن الماتري. أهلا وسهلا، هذه حوار على غفلة ما متقوليش لي عادة،
1: هي حوار مش جو فيها بيس،
0: ما فيها بيس، هذه مش جو استوديو 8، هذا جو مسرح الحمامات،
1: حمز الحمامات
0: ومع صوفيا صادق.
1: مع صوفيا صادق طبعا إن شاء الله.
0: به محسن شو عملت اليوم أو شو مش تعمل اليوم في الحفلة؟
1: والله شوف صوفيا صديقتي الغالية وأختي العزيزة الغالية ونموت عليها ونحبها برشا، وماذا بيا نقفلها بجوارحي وقلبي وبسقية وبيدي وبمخي وباللي تحب انت الكل باش نعديلها صريح لو برشا.
0: دونك الامور الصوتية عندك انت اليوم
1: نورمال
0: مهندس صوت
1: بخلاف مهندس صوت بخلاف الكيب تكنيك هذه اللي هي ما شاء الله تحمامات اللي هي اكسترادينير من نجمش
0: ميش وجماعه وايمن
1: نذكر نذكرش من غير ما نذكر ايمن من غير نذكر ميش من غير نذكر
0: كرامه المركزه ديما على
1: هيك المعلمه الكبيره ما فماش ما تحكيش.
0: دونك اليوم البرنامج كيفاش شريته انت؟
2: والله برنامج احنا اخترناه مع صوفيا، حبينا دولة سورف كونه أخذها صوفيا مش كما تشوف روحك كما تشوفوها العباد، احنا حبيناها ترجع للنوستالجي بتاعها الاغنية بتاعها الكروك مزيانين.
4: وانا حضرت البروفة وشفت الجو متاع التسعينات
2: والالفينات، ايه ذاك الناس جايين على خاطر
4: وهي كانت مطيعة معاكم في قبلة الاراء
2: كما انا ما نحبش العماري والناس يطلبوها مني ما تقش على روحي رو. كما هي رو ما تحبش يا ليل كما مسرد كما
4: صحيح محسن الماتري هي كانت مطيعة معاكم ما
2: المرة ذي قالت نعمل اللي تقولوا لي انتم
4: خميان. دونك الحمامات سيكون مختلف عن حضورها في السنوات الأخيرة.
2: بعيد يسر على بعيد يسر على اللي عملته قبل.
4: شكرا لك محسن.
2: يعيشك.
4: وإحنا جولتنا متواصلة في الكواليس. وقال قبيلة محسن قال كرامة كرامة سيدي عسليمة كرامة.
5: عسليمة.
4: فما حاجات تعملهم أنتي سرسين نحب نأخذ عليهم فكرة خديما نشوفوك كل ما المطرب يبدأ سرسين وتصير له هكا حكاية لفت يلقى كرامة.
5: هي نحب تكون نفسيته باهية نحضروا له أجواءه.
4: وشنية الأجواء امتها عادة شو يطلب الفنان؟
5: الكونفور انه يخدم مرتاح يكون جو باهي.
4: فما طلبات مسبقة ولا ساعات سيرونتين باش نقول سيرسين ساعات تجي حاجات وانتم تكونوا جاهزين خاطر نحس كل ما يطلب أي حكاية ما شاء الله.
5: بيان سور احنا لهنا جينا باش نوفروا للفنان راحته ويخدم مرتاح وتكون سبكتاكل باهي ويتعدى للجمهور بالباهي.
4: باهي انا شفت مروحة توا سورسين مع سخانة وكل حضرته الاجواء
5: مروحة هذه
4: شوية هو بارد اي دونك اليوم صوفيا طلبت ولا انتم عملتوا احتياطات؟
5: لا هي طلبت واحنا
4: حاضرين
5: حاضرين للبوز مرة اخرى مع صوفيا.
4: خفيا يا ربي يوفقكم وتحية من خلالك انت لكل الفريق التقني واليوم
5: نيشو ايمن وكل
4: الناس الكل. فلا هذا هو انا مواصلة في الجولة متاعي في الكواليس تاع الحفلة وقاعدة نشوف في شخص وفي قاعدة نشوف في فنان غايب علينا عنده مدة وكان ديما حاضر بالكمانجة متاعه محمد صالح الحركاتي. محمد صالح الحركاتي منور الليلة.
6: أهلا مرحبا بكم.
4: أهلا وسهلا محمد صالح الحركاتي اليوم ضيف جمهور مع صوفيا اليوم اولا ساعة انت في كندا اسكو تجي ديما تصيف بحذانا ولا عندك مديدة؟
6: لا انا توا اليوم جيت ما تعرف اني كنت في البلد ياسر وانا هوني قريب نذوب توا
4: بسم الله عليك
6: كنت في موان 15 وليت بلس 38
4: دونك كيف تأقلمت مع هذا الطقس الحار؟
6: الحمد لله توا باش نعرف نحط روحي في في الكونزولاتور في الكونزولاتور باش نعاود نفدك معاك.
4: لا طبعا طبعا سان حركاتي وصوفيا صادق اكيد فنيا عشره طويله.
6: سمع سان تاع تقول 20 سنه في لعبه 30 سنه حبش نكبرك قلت 20
4: ما يسالش انا ديجا عندي 30 في الاذاعه دونك ما عندك ما تكبر سي بون صار.
6: هي ما تحبش انا ما يهمنيش حزينه انا توا جيت صوفيا توا باش نحضر لها شويه هوني على خاطر كأني عملت ان ستيل جديد ومازلنا باش نخدموا حاجه جديده بعد هذه هذه خاطر الكلوتور تاع عيد المراه ان شاء الله تكون مبروكه على المراه التونسيه. واما بعد هذه عندنا خدمه كبيره باش نعملوها اللي صوفيا باش تتبدل 90 دوغري باش تتبدل جمله واحده من ناحيه من الستيل اللي تعمل فيه ومن الهيئه من كل شيء باش تتبدل باش نعملوا حاجه جديده نوفو صوفيا.
4: دونك احنا نبداو نتلمسوا في الطريق الجديد نتاعها من الحمامات من الليله نبداو نفهموا في بدايه التغيير
6: باش تبداو تحسوا شويه.
4: اي فوالا 180 درجه ولا 90؟
6: لا 90 درجه 90 درجه
4: 90
6: 90 درجه. اش معناها؟ معناها فما تولي اغاني مودرن شويه شبابيه اكثر باش تولي فيها بالي باش تولي فيها دونس
4: لوحات راقصه وكل
6: راقصه وهي باش تتبدل والهيئة متاع اللبسة باش تتبدل وكل شيء
4: كل شيء. وشكون اللي باش يبدل هذا الكل؟
6: كل شيء العبد لله
4: محمد صالح الحركاتي
6: الدنيا
4: العائد من وراء البحار
6: ولا من البحار شيء معايا الدنيا كلها عرفتها.
4: كانت هذه كواليس اختتام مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 وجولتنا كانت منذ قليل في المسرح مع التكنيسيان ومع محسن الماتري مع محمد صالح الحركاتي.
0: ومع كرامة سيدي وبرشة تفاصيل الحقيقة عايشناكم شوية شو يصير قبل الحفلة من بعض أكيد التفاصيل اللي هي خاصة بالصوت وبالإضاءة وبكل ما تستحق الحفلة. محمد صالح حركاتي العائد بعد غيبة اللي يعرفوه يعرفوه اللي هو موجود في كندا جاء الصيف السنة ويبدو أنه فما مرحلة جديدة في مسيرة صوفيا صادق الفنية. هو قال 90 درجة، هل يقصد 90 درجة ولا يقصد 180 درجة القلبة التامة ذيك أو تعديل شوية؟ على كل احنا الأيام جاية تخلينا نعرفه هل يقصد 180 درجة وإلى 90 درجة. محمد صالح حركاتي اللي كان معنا منذ قليل في الكواليس، نذكركم أنكم تسمعوا في ليالي تونس على موجات أحلى إذاعة في تونس الإذاعة الوطنية التونسية، ونخليكم تو مع شوية من حفلة صوفيا.

0: هذه كانت صوفيا صادق حفلة الاختتام مقتطفات من هذا الحفل. الرحلة ما زالت متواصلة معاكم في ليالي تونس وفي الحمامات، لكن باش نرجعوا ل 2004 في الركن الخالد. أكيد باش نسمعوا إدير، حفلة إدير، وباش تقدم هنا زميلتنا وصديقتنا انتصار المانع. ان شاء الله الرحلة كانت مميزة بالنسبة لكم متابعينا وين ما كنتم. مازال عنا برشا برشا حكايات على مهرجان الحمامات، واكيد باش تكون عنا سهريات كذلك ترجع بتفاصيل اخرى على مهرجان كارتاج ومهرجان بوغرنين. الاذاعة التونسية شريك اعلامي في المهرجانات هذه، على كل حاولنا ان نقربكم اكثر ما يمكن من الاجواء. ان شاء الله نكون وفقنا. اجمل تحيات كريم المدب، عبد اللطيف الوسليتي وكريمة وسليتي، تقولكم متابعة طيبة لبقية فقراتنا. وفي الركن الخالد باش نكونوا كما قلنا مع حفلة إدير في الحمامات سنة 2004، وتتواصل السهرة على موجاتنا لأنه إذاعتنا 24 على 24 7 على 7 عيون لا تنام. معاكم انتم يا أحلى مستمعين، نقولكم باي باي ونخليكم مع الركن الخالد.
1: حميد شريط وتعرف باسم إدير هو مغني ومؤلف وموسيقي جزائري قبيلي. شهرته العالمية جات بعد أغنية إيفافا إينوفا اللي تختلط فيها أجواء الأسطورة والحكاية والإيقاع الهادئ والعذب، وكان هذا في فترة السبعينات. إدير كان يعرف يعزف على الجيتار من عمر 9 سنين، لكن طموحه كان دراسة الجيولوجيا وخدم في مجال البترول والغاز، واكتشفوه زملائه في الخدمة وسجل أغنية إيفافا إينوفا في استوديو القناة الأمازيغية بالجزائر. وعام 1979 عاود التجربة بألبوم كتب كلمات أغانيه وكان بعنوان إيارا شينينغ. وعام 1993 رجع إدير وشارك فرقة بلو سيلفري ودخل عالم الاحتراف، وكانت الإيقاعات اللي قدمها تجمع آلة الجيتار والناي والأورج والدربوكة اللي تنفرد بخصوصية عربية 100%، وبدأت رحلة موسيقية عالمية. إدير قدم مجموعة حفلات ناجحة في تونس، أهمها 2013 و2015 ضمن فعاليات مهرجان سوسة الدولي، والعرض الفني المميز اللي قدمه في سهرة 10 أوت 2004 تحت شعار ذفتاني وحلم واحد في مهرجان الحمامات الدولي.

0: الوطنية التونسية.
1: صح؟ صحيح.

Ma sono.

Allez, défi. Là. Les garçons. Les infirmières. Les boulangers.

0: التونسية
1: معنا بذات الحكاية. الحكاية
2: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. دعوات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي بعد تراجع كبير في الإنتاج نتيجة الانتشار الواسع للحشر القرمزي. وفي العالم، انتهاء مهلة التفاهم الأمريكي الإيراني وتجدد المخاوف من عودة الحرب. إلى تفاصيل. بعد استكمال تركيبته وصدورها في الرائد الرسمي وبدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعقد اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية. أبرز صلاحيات المجلس وأبرز مهامه في الورقة التالية لهاجر حماص.
8: أحدث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بموجب دستور تونس 2022 وبمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 24 و2000، ويتكون المجلس من هيئة خبراء تتولى أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية في مجالات اختصاص المجلس واقتراح الإصلاحات، وكذلك هيئة تقييم مختصة بتقييم هذه السياسات والبرامج والخطط. ويبدي المجلس رأيه وجوبا في المسائل المنصوص عليها بالدستور، وكذلك في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم، كما يمكنه التعهد تلقائيا بالمسائل المنضوية ضمن اختصاصاته. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة، فيما يعد تقريرا سنويا حول أعماله يرفع إلى رئيس الجمهورية. ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
7: وأفاد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في تصريح للأخبار بأن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو أداة حوكمة ومركز تفكير وتوجيه ولا يحل محل وزارة التربية.
9: ما ناس باش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية، الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح. هو بيت خبرة، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه. في ظل هذه الحوكمة نجمو نبني منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدمه ببلادنا وتخلي نسترجع ألق المدرسة التونسية العظيمة، مدرسة الجمهورية.
7: تستعد وزارة التربية لإطلاق مبادرة رقمية جديدة عبر اعتماد منصة الحياة المدرسية كفضاء رقمي موحد يضم مختلف الخدمات الموجهة إلى الأولياء والتلاميذ والمؤسسات التربوية. وسيتم اعتماد هذه المنصة حصريا للتسجيل للسنة الدراسية الجديدة 26 و2027 بالنسبة إلى جميع المستويات التعليمية. مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية إسكندر غنية:
0: الجديد الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه ابنائه، المتابعه تبدا من التسجيل الى الحياه المدرسيه من الاعداد والمرافقه والكراس الدروس، كيف ينجموا اذا كان عنده خدمات اخرى متاع النقل ولا الاعاشه ولا المبيت الى اخره، يلقاه في المنصه كامله. في المنصه هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزاره تكنولوجيا الاتصال، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، باش انه الخدمات تكون متكامله. التلاميذ اللي عندهم منح عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية يقاو المعطيات متاعهم كاملة، تلاميذ باش يقاو الأعداد متاعهم، كراس الدروس، خدمات اللي توفرها وزارة التربية كانت ورقية كلها باش تتوجه إلى خدمات رقمية، فمثلا النقل إذا كان باش يتنقل من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عمومية أو بالعكس باش يكون عن طريق المنصة، باش يولي يعرف روحه من السنة الأولى ابتدائي متاعه كيفاش المسار متاعه التعليمي، كله يبدأ واضح موجود على مستوى المنصة.
7: أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تحت عنوان عاون بالقليل باش تفرح كل صغير، وذلك في إطار مبادرتها التضامنية الهادفة إلى دعم أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتوفير مستلزماتهم المدرسية. وستتواصل هذه الحملة وفق رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد لمين بن رجب إلى غاية 5 سبتمبر المقبل. اليوم الاثنين هو آخر أجل لقبول الترشحات التي فتحتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب الفاعلين في مجال العمل المناخي. يتكون الفريق من 10 شبان وشابات يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، سيتم اختيارهم لتنفيذ السياسة المناخية الوطنية ومتابعتها محليا وجهويا. أطلق عدد من فلاحي التين الشوكي بحوض زلفان من ولاية القصرين نداءات عاجلة إلى السلطة الجهوية والمركزية للتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي التي تضررت بشكل كبير جراء الانتشار الواسع للحشرة القرمزية. رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي محمد رشدي بناني أفاد في تصريح للأخبار بأن إصابة التين الشوكي تراجعت خلال هذه السنة من حوالي 250 ألف طن خلال الموسم المنقضي إلى ما يقارب 100 ألف طن، مبديا خشيته من غياب الإنتاج في الموسم المقبل إذا لم يتم التدخل لإنقاذ غراسات التين الشوكي.
10: صابر عمدية كانت في حدود 250 ألف طن إسلام الورزمو، ونحن نقدرها ب 100 ألف طن على خاطر وقت عملية التقليم لتفادي الحشرة القرمزية وطاح برش الانتاج وصلنا ل 100 ألف طن. العام الجاي نتصور باش تكون نسبة الانتاج ضعيفة برشا. نداء السيد وزير الفلاحة، هذه راهي كارثة وطنية راهو يلزم نتعاملوا معها بإجراءات استثنائية، ما يلزمناش نترخوا في القضاء على الحشرة هذه. جبنا الدعسوقة من برا والإدارة العامة للصحة النباتية مشكورة قاعدة تتبع في الوضعية هذه، أما إذا كان ما صارت عملية القلع الدعسوقة ما تنجم تعمل حتى شيء على خاطر ما فماش الإيكيليبر ما بين الدعسوقة وما بين الحشرة. إذا كان ما تدخلوش بصفة مباشرة لتمام الصفقة هذه وبدأ في قلع طوابي بوشوكة الأخرى نحافظوا على الحوض زلفان، حافظوش منه حتى لو أنسان كيام منه باش الأخرى نعاود ونزرعه منه.
7: اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. دعا الطبيب المختص في علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونهى عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. وأكد في المقابل بأن التحاليل الرسمية المتواترة التي تجريها هياكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات زقوق المتداولة عبر المسالك القانونية والمنظمة خالية من سموم الأفلاتوكسين ومطابقة للمواصفات.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: في العالم اليوم تنتهي مهلة 60 يوما المحددة من مذكرة التفاهم في إسلام أباد وسط تأكيدات من وزارة الخارجية الإيرانية بعدم وجود أي نية لتمديد التفاهمات وتمسك طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة الدولية. بدورها توعدت الإدارة الأمريكية بفرض عزلة اقتصادية خانقة على إيران ولمحت إلى السعي نحو فرض سيطرة أمريكية مباشرة على مضيق هرمز. في الأثناء تقود سلطنة عمان اتصالات فنية مع طهران لبحث إمكانية فتح خطوط شحن بحرية بديلة لتفادي أزمة الطاقة العالمية. إلى قطاع غزة، أين استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون على الأقل أمس إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. جيش الاحتلال أعلن استهداف قائد سرية بحركة حماس في هجوم في خان يونس وقائد بالجهاد الإسلامي في النصيرات. يأتي ذلك فيما يواصل المستوطنون بدعم من جيش الاحتلال محاصرتهم لبلدة قصرة في الضفة الغربية المحتلة للأسبوع الثاني على التوالي بهدف تهجير سكانها والاستيلاء عليهم. دبلوماسيا، التقى المبعوث الأمريكي جاريد كورشنر بوفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية والوسطى في مصر لتنفيذ خطة السلام الشاملة وسط تمسك الحركة بالخطة وتحفظ رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو الذي يطالب بنزع سلاح الحركة أولا. في غضون ذلك أصدر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بيانا مشتركا حملوا فيه إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود السلام ورفض خارطة الطريق المقترحة لقطاع غزة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها إلى حضراتكم مفيدة عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. دعوات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من غراسات التين الشوكي بعد تراجع كبير في الإنتاج نتيجة الانتشار الواسع للحشرة القرمزية. وفي العالم انتهاء مهلة التفاهم الأمريكي الإيراني وتجدد المخاوف من العودة إلى الحرب. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
12: تبدأ القصص،
11: نصغي إليك، فتحدث إلينا،

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: عسلامة وأهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عدد جديد من شد وحنين في شبكة صيف 2026. رحب بالناس الكل ورحب الأحباء الخرافة على خاطر يظهر لي عملة جمهور الخرافة حتى من الزملاء لهنا اللي ساعات وهم روحين يقعدوا يستناوا حتى تكمل الخرافة. رحب بكم الناس كل وتحية للجميع اللي تبعوا فينا في كل مكان. نبدأ لقاءنا معنا بها كراولي في ناديني والناديك ومن بعد نرجعوا باش نخرفوا.

0: خبت الحيرة لا خرتك وينك بكلامه الغير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شادو وحنين. هنا جينا وهنا رجعنا وعنا بيصلينا، ويا سادة يا مادة إدلنا ويدلكم للخير والشهادة. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كما يقولوا، كان فما بلاد بعيدة فيها سلطان عنده قدر وشأن، وكان عنده مستشار هو ذراعه اليمين. المستشار هذا كان صاحب علم ودين صادق وأمين، سمعته كالذهب، ورث المنصب على أبوه، ورث عليه الحكمة والوقار رغم أنه هو صغير في السن. ولولا المستشار هذا وأبوه لكان ربما هكا الملك ضاع، لأنه السلطان هذا كي أغلب السلاطين تقريبا يحكم بهواه، وكلمة تهزه كلمة تجيبه، وكل ساعة وعلمها وما تعرف عدوه من حبيبه. أي نهار من النهارات كان الملك يطلم الشرفة متاع المجلس على الساحة متاع المدينة، حتى شاف كاليس يجر فيه زوز حصنة وفوقها مرأة شابة فاتنة الجمال كما يقولوا، في لبسة ما هيش متاع عوام، يعني تظهر بنت جواد وإلا مرت سيد من الأسياد. سأل واحد من الحراس هكا طريقة كأنه لا مبالي وما هوش مهتم بالحكاية، قالوا لشكون هالحصنة والكاليس؟ قالوا مولاي هذيك للا مريم بنت قاضي القضاة وزوجة سيدي المستشار متاعكم، وهذيك داره اللي في ظهر الجامع. السلطان تفاجأ وتخلطت عليه الأفكار، لفهم روحه حاسده وإلا كأنه من المستشار غار، وصورة المرأة سكنت في خياله والشيطان زاد زينهاله. من غدوة نادى المستشار يجيه في الحين. جاء المستشار اللي اسمه بهاء الدين، قعد بين يدين السلطان وفي مخه باش يستشيره في أمر من أمور البلاد ولا العباد. يا أخي قال له أسمع، نحبك تاخذ قافلة وتقصد بلاد السند والهند، وتجيب لي دواء يصغرني في العمر ويبعدني على القبر حاشاكم. بيت هاك المستشار وحار في أمره، أخي السلطان خرف عقب عمره، وكيفش يعمل له هذي؟ وهو كيفش يعمل في حياته؟ لشكون مش يخلي مرته وداره وهو مازال كي يتزوج؟ وهو فما أصلا دواء للكبر والموت؟ في مخه ألف سؤال لكن ما نجمش ينطق. وأمام إصرار السلطان الغريب ما لقى كان يرحل على القريب. هز زادو زوادو ودع عروسته ومشى حشاكم يعلم بيه كان ربي، وتمنى لو كان جات خبزته بعيد على حياة السلاطين. بعد ليلتين والمرأة تتوضى لصلاة الفجر، سمعت حثلة في وسط الدار. كذبت وذنيها، قالت لك لازم الشيخ يحضر في روحه للذاء، ما هي دارها في قفا الجامع. كملت الوضوء ورجعت في الحال، وفي مرأة بيتها رات خيال، قالت بسم الله المانع السطار. خرجت تجري لوسط الدار، خلطت عليها هو يقولها ما تخافش، أنا إنس من خير الجنس ورايدك في الحلاء، غير وافق وأنا نغطيك بالجوهر والمال. ملي ريتك لنرقد لليل لنهار، وما نعرف في قلبي وعقلي شنو صار، انتي الباسي وانتي قياسي، وعلى خاطرك نبيع ملكي ونخرج من ناسي. ومد يده باش يلمس يدها، لكن هي طول مدت يديها في عينيه، بصوابع يديها مجموعين زعما خرجت له عينات والاثنين. قالت له احنا قمحنا يصعب على الكيالة، لسوس لنموس لنخالة. وعلى قولة الله أكبر متاع اللذين هو زرف بين يديها وطار نجز فوق سطح الدار. وهي من الفجعة قاعدة تفايقة حتى طلع النهار، تتفكر في الصوت وملامح والكلام متاع السيد، رغم أنه ما كانش واضح مليح على خاطر الدنيا ما هيش ضاوية وهو بعيد عليها شوية وتقريبا مغطي وجهه. أشنو مش يصير وشكون مش يطلع السيد هذايا، وكيفاش مش تتصرف للا زوجة المستشار في هالموقف هذايا؟ احنا التفاصيل هذية هتنعرفوها بعد ما نسمع لطفي وشناق في النوار العاشق.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا نخرفوا في خرافة الحيلة أحسن من العار، ونحكيوا على هكا السلطان اللي عجبته مرت المستشار متاعه، فبعثوا لبلاد السند يجيب له في دواء للكبر وللموت، وهو نجزلها من الفجر من صور، وقعد يحكي معاها ومن بعد مشى. وهي وقت اللي حاولت تثبت في ملامحه وما نجمش تعرفوا شكون، اما ظهر لها من ندبوها لكنه بصحته وبين من كلامه عايش في الخير لكنه قليل مروه ورخيص كبير. هي قامت تتخمل وتقد في دويرتها، وهي تكنس لقات خاتم كبير منقوش وفيه جوهره زرقاء تلمع، وفي ظهره تابع ملك طابع ملكي مطيش في الركن حذا البير. قعدت تقلب فيه وتخمم جاب الخاتم هذا عندها وشكون مولاه. ومن بعد تذكرت هاك الراجل اللي جاء في الفجر واللي الليله اللي فاتت وحديثه على الملك وعلى الجوهر وعلى المال، وكيفاش انه قال انا نوزنك الجواهر ومال وتملك اللي تحب. اي مشات حطت حوايجها في سر ولفت معاها هاك الاخويتم، قصدت ربي لدار بوها وقررت ما ترجع كان ما يرجع رجلها، على خاطر مش كل مرة تسلم الجرة واللي خاف سلم. هاك المستشار دارها برور وبحور، وهو يلوج ويسأل على عقار أجل الشيخوخة ويمنع من الموت. لا لقاه لا عند المسلمين ولا عند النصارى ولا عند اللي يعبدوا لا في الحجر ولا في البقر. آية شد ثنية الرجوع وقال في نفسه وأنا ما عندي من أعمله، كان المتكلم مهبول السامع يكون عاقل. مطلوب فيه نخلي مرتي وحدها توا شهور وانا من البلاد لبلاد ندور، توا نحكي له اللي فما، يحب يفهم ولا يقعد، يحب يطردني ولا يخليني، اي هذا امر ما عادش يعنيني توا. اي بعد مسيره متاع شهور وصل لبلاده، وقبل ما يمشي للقصر تعدل دار نسابه باش يفطر ويرتاح وبعد يعمل ربي، توا ربي يحلها من عنده. من حكاية لحكاية سمع أخبار البلاد وعرف اللي السلطان راصد مكافأة كبيرة للي يلقى خاتم العرش الضايع توا شهور. هيا كيف روحوا لدارهم هو ومرتو حسيتوا قلبه مهموم هكا كأنه مش فرحان بالرجوع. يا أخي هو فرغ لها قلبه وحكى لها على المهمة اللي بعثوا لها السلطان، وهو مش عارف شنو يحكي له وخايف يعزلوا من منصبه ولا يعاقبه على تقصيره. قالت له ارقد وارتاح يدبرها لما ينام الليل من هنا للصباح. الحاصل الصباح صبح حطت الرجلها الفطور تضحك وتلعب، وهو ألف فكرة في خاطر الدور. منها قال لها إيه تو كيفاش باش نعمل أنا في هالبلية الزرقاء هذه اللي حلت فيها، منين نجيب له أنا دواء الموت؟ أكيد باش يعزلني ولا باش يحبسني ولا يعاود يشردني مرة أخرى في الخلاء نلوج من جديد على هالدواء. وزيدها وضيع حتى خاتم الملك، يعني كانت تشخر زادت بف توا عاد أحبل المشق على رقبتي باش يتلف. تبسمت المرأة وقالت له وسع بالك كل شي في وقته مليح، دواك عندي هذا الكل في علمي بيه وبغيره وقاري حسابه وتدبيره، خذ الدبوزة هذه وبرر للسلطان وهز معاك بابا قاضي القضاة ومعاها كبير المنجمين متاع البلاد، وكي تدخل عليه اعمل روحك محتار ومهموم، وكيف يسألك اش بيك قل له البارح بعد اذان الفجر غفيت الرافل منام زوز عصافر، واحد ابيض واحد اكحل يتعاركوا، الطير الاكحل فوق راسه خاتم ازرق كبير، والطير الابيض تحت جناحه دبوزة الدواء اللي جبتها لك من بلاد السند والهند. الاكحل ينهش في الحم الابيض ويقول له لحمك هو العقار اللي طول العمار، والابيض ينقر في عين الاكحل ويقول له مهما يطول المشوار العار أطول من الأعمار. وكي حكيتها لمرتي قالت له هذه جوابها عند سيدنا السلطان، لازم يستشير كبير المنجمين باش يلقى خاتمه وين طاح وكيفاش طاح ويفهم سر دواء الموت ويرتاح. استغرب هو من الدبارة الغريبة وخاف لترسيل واحد مع السلطان في مصيبة. قالت له اسمع كلامي بالحرف ونفذ حيلتي بالطرف، تو تتهنى وتطمئن ومن مكر خبث وخبث السلطان. اي عمل كما قالت له مرته، وقبل ما يدخل للمجلس استدعى قاضي القضاة اللي هو نسيبه وكبير المنجمين اللي يقولوا ايديه تجمد الماء. هي زعما شفيش يصير تو
باش تتحل المشكلة مع سي السلطان ويفهم روحه، وإلا باش ترسيله سي المستشار يخلص في الفاتورة غالي. نعرف التفاصيل بعد ما نسمع زياد غرسة في مشمون بابا.

مرحبا بمستمعينا الكرام، وهنا رجعنا لتفاصيل خرافتنا وحكايتنا اللي هي الحيلة خير من العار. وهكا السلطان دخلوا عليه المستشار متاعه ومعاه قاضي القضاة ومعاه المنجم الكبير متاعه، وعرفوا وحكوا له على حكاية كما دبرت عليه مرته السيد وقالت له احكي له على الزوز طيور، وخطر هو المستشار دخل على السلطان هكا مهموم وقت اللي سألوا على أحواله وعلى نتيجة السفر متاعه وترحاله، وراه هكذا بوز الدواء وحكى له اللي لازم يتحكيه كما قالت له مرته. السلطان وجهه تبدل في الحال، فهم مضمون الكلام وعرف انه وضيحته باش تكون ثقيلة قدام المجلس وقدام 70 قبيلة. انطق كبير القضاة وقال له ويه يا سيدي السلطان، أنا أرى إنه هالرؤية هذه فيها ألغاز كبيرة، وإنها لطف نذير شؤم والعياذ بالله، والطير اللي ينقب بعين خوه على خاتم هذا تلميح واضح الخطر يهدد الملك. وقعد يحكي يحكي يحكي في حكايته والآخر مخه سارح مش هنا. السلطان يحلل في كلام مرت المستشار خطر فهم اللي الرسالة من عندها هي، وفهم من إنه من في كلامها تحذير من الأخطار، أما إنه ينسى اللي فات وإلا باش يحل على روحه بباب النار. هو اللي حاول ينهش عرض الرجال، وهو اللي باش يخلي سيرته على كل لسان وبحضور قاضي القضاة وكبير المنجمين كل شيء باش يبان. قال لا لا لا لا لا منجمين ولا سحارة، ما حاجتي لا بتفسير ولا بدبارة، هذه كلها أضغاط وأحلام يا مستشار من تعب الطريق والأسفار، اختاك من هالتفكير الزايد هذا الكل، الحكايه راي مش هكا، انت محتاج شويه راحه. اي ودواك يا سيدي؟ قال له شعملنا فيه، تتفضل تاخذه ولا ما عينكش فيه؟ قال له تي العمار بيد الله، كل دواء الموت، وكان الدواء الموت بالعار، الله لا يطول لنا عمار. خلاصه الهدره اصدقائي المستمعين إنه بالحيلة والذكاء حافظت هيك المرأة على سمعتها وجنبت رجلها كيد السلاطين وحطاته درس يقعد له بين العينين. العار أطول من العمار، والحيلة أحسن من العار، وهي نجمت بالحيلة ونجمت بحسن التصرف والرزانة إنها ما تشعلش النار بين زوجها وبين السلطان، لكن في نفس الوقت وصلت رسالة واضحة للسلطان إنه إذا كان مش يكمل يمشي في نفس الثنية اللي هو ماشي فيها، أراهي ممكن تتحول الأمور كلها ضده، وبالطبيعة باش يتفضح قدام المجلس متاعه اللي فيه كبارات البلاد وأيضا رؤساء وزعماء القبائل اللي تتبع المملكة متاعه. وهذاك علاش سكت على

روحه وآمن وأقر إنه الموت ما عندوش دواء، وإنه حتى لو كان جاء دواء اللي مش يفضح الدنيا الكل مش لازم منه، على خاطر كما يقولوا في أمثالنا الشعبية العار أطول من العبار. وإحنا هكا نوصلوا أصدقائي المستمعين إلى ختام هذا هذه الخرافة متاع الليلة اللي هي خرافة العار، الخرافة الحيلة خير من العار، وحكايتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابة. وقعدوا معنا، هنا مازلنا مواصلين معاكم حكايتنا وأحاديثنا وسمرنا الليلة في شد وحنين.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 1 صباحا هنا في تونس. اليوم 12 من أوت آخر أجل لإدعاء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق ما أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في وقت سابق. وزارة التربية تدعو الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي، وذلك عبر شبكة التربوية إدونات بوانتيان باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي لإدراج مطالبهم عن بعد انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري. في أخبار العالم، وفي بيان أعقب مباحثة أجرها وفد يتقدمه رئيس مكتب السياسي خليل الحية في القاهرة مع الوسطاء، حركة حماس تطالب بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عمليات القتل في حق الفلسطينيين. والتقى أمس في القاهرة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جاريد كوشنير ونيكولاي مالدينوف الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مسعى للمضي قدما في خطة واشنطن بشأن غزة، وذلك بينما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على قطاع غزة. في الشأن الإيراني، اليوم الاثنين تنتهي مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، وتتراوح السيناريوهات المقبلة بين التوافق على تمديد مهلة المذكرة أو المضي في حرب استنزاف وتواصل الحصار البحري الأمريكي وتمسك طهران بالربط بين فتح شامل لمضيق هرمز والرفع الكامل للحظر المالي والبحري. جاء ذلك بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع الحكومة الإيرانية تحقيق توافق مع سلطنة عمان على خريطة ملاحية وإحداثية المرور في مضيق هرمز لضمان الأمن البحري والسيادة المتبادلة، بينما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده انتزعت مكاسب سياسية واقتصادية واسعة دون تقديم تنازلات استراتيجية. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا.